كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: RCH. Αυγουλιά. Μπέχαψα. Λέσαι να τας με. Νέντια φούρτι.
1: مرحبا فول ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه صبحيه جديده ان شاء الله تبداوها معنا كين بالخير ان شاء الله صبحيه جديده تجيب معها جديد ان شاء الله اللي عنده اليوم موعد مهم ان شاء الله يتعدى في احسن الظروف ان شاء الله اللي يستنى اليوم في اجابه ان شاء الله تكون اجابه بوزيتيف وان شاء الله يا ربي تجيب معها كين الاحداث الباهيه ان شاء الله اللي يستنى اليوم في خبر في نوتيفيكاسيون باش تجي في ميل في ميساج في معلومه باش توصل ان شاء الله يا ربي ما تسمعوا كين خير. تحية لكم من ما تسمع فينا. تحية زادة للتوينسة اللي مقيمين بالخارج واللي يسمع فينا على سيت www.mosaikefm.net. شكرا لكم زادة على مساجاتكم ومرحبا بيهم على واتساب موزايك فام 23 513 000. هكيكا نقرأ مساجاتكم هكيكا نتفاعلوا معاكم ونحسوكم قراب زادة وهكا فما أنيام محليه معناها كيف تكتبونا ونبدأ نقرأ في المساجات متاعكم راه ديما حاجة تفرحنا. تحية لصالح اللي رافقنا في الإخراج صباح على فاطمة اللي تسمعها دايوغ بعد شوية في زابينغ شوية خير زادة عنا موعد مع الميتيو ناخذوا فكره على التوقعات الجويه اهم المواعيد المنتظره الاخبار هي ساعه من زمان فيها برشا موسيقى فيها برشا اخبار فيها كل ما يهمكم باش تبداو اول ساعه معنا واول ساعه تبداو بها النهار ان شاء الله بتكون كان بالخير والسلامه ان شاء الله تاخذوا سلامات الناس الكل كان تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي كانكم في كرهبكم كانكم في ثنيه كانكم في الدار كانكم تتمشوا وكانكم تقضيو وكانكم ديجا بديتوا تقضيو في الدار نقصد ولا كانكم ديجا بديتوا الخدمه نتاعكم ديجا في مواقع العمل نتاعكم ان شاء الله بيعين الناس الكل. نسمع مجد الرومي اللي كانت موجودة في كارتاج سنة وبرشا تونسة فرحوا عندها مدة ما جاتش دونك فرحوا بالحضور متاحة. نسمعها اليوم في غني للحب توتسيت في أول ساعة.
0: أول ساعة. أول ساعة.

0: دونك هارد رود هذه الشادي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. ان شاء الله سيليكسيون تاع الموسيقى اللي بدينا بها عجبتكم. مرحبا بمقترحاتكم زيده. شكرا لكم على استماعكم لينا, شكرا لكم على تفاعلكم معنا. اي تصريح تعدى في موزايك اف ام, اي خبر تعدى في موزايك اف ام, عندكم فرصه انكم تسمعوه الصباح يوميا مع فاطمه في زابينغ. حقيقه تكونوا على علم بكل شيء.
1: زابينغ تقرير ديال المنظمه العالميه للارصاد الجويه دبليو ام او معناها صدر في سبتمبر يخرج كل شهر, قاعد يعطي في اشارات خلينا نقولوا مهمة على الوضع المناخي العالمي خلال الأشهر القادمة. النينيو رسميا معناها تقريبا دخل في فاعلية مع انتهاء ابتداء من شهر سبتمبر, معناها أصبح خلينا نقولوا موجود في المحيط الهادي الاستوائي ومازال في مرحلة خلينا نقولوا التصاعدية. التوقعات اللي جات في التقرير قاعدة تشير لإمكانية وصول لمستوى قوي جدا مع نهاية خلينا نقولوا نوفمبر ديسمبر معناها 2026. من المؤشرات اللي ممكن نلاحظها في التقرير اللي ثم توقع وصول خلينا نقول الانحراف او الشذوذ الحراري من سطح البحر في المنطقه الجغرافيه المعنيه بالدراسه نقولوا لها 3.4 3.4 نقولوا ميما 3.4 هي المنطقه الجغرافيه المعنيه بالارتفاع درجات الحراره في الدراسات. وصلت المنطقه دي الى مستويات مرتفعه جدا وممكن تزيد ترتفع خلال الاشهر القادمه تتجاوز معناها حتى ثم توقعات اللي تتجاوز 5 درجات.
2: التجارة كما عم نقول زادت سنة 25%, يعني الكمية بالطن وصلت 5000 طن. هذه يمكن نترجموها قرار نمر 24 و48 و72 حسب متطلبات وزارة التربية. إن شاء الله في 22 مليون كراس مدعم بشي يتخدموا السنة.
3: أكيد هي جو المرصد الوطني سلامة المرور حاليا قاعد يخدم على خطة اتصالية هدفها توعية عمال الأضمة عمال التوصيل اللي استعملوا الدراجة النارية في الخدمة بتاعها. يوميا يتم رصد عديد السلوكات الخطيرة اللي تهدد سلامتهم هما بدرجة أولى وبقية مستعملي الفضاء المرور اللي لاحظناه اللي هما دائما يخدموا تحت ضغط المؤجر, تحت ضغط الحريف وتحت ضغط الوقت. هو ماذا بي يعمل أكثر كورسات بشكل بأكثر فلوس, دونك تم مخالفات السرعة المفرطة, استعمالات في الجوال أثناء السياقة, عدم احترام الأولوية, عدم احترام علامة قصد السير في الاتجاه الممنوع, عدم ارتداء الخوذة, السياقة دون رخصة سياقة صنف AA, السياقة في حالة تعب, المجوز الممنوع, لأن المخالفات هذوما الكل هما مخالفات يومية.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدوة يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد, أخبار جديدة وتصريحات جديدة. كليو سول, Why Don't You, تو سيتي أول ساعة.
4: أول ساعة

بهي سلطان أنا من غيرك، الأغنية اللي خرجت عام 2025. ذكركم اللي بهي سلطان يكون موجود على ركح المسرح الأثري بكارتاج نهار 11 سبتمبر. نهار 11 سبتمبر اللي هو يجي نهار الجمعة، دونك اللي مغرومين بهي سلطان ينجموا يكونوا حاضرين. دايوغ لي بيي اللي بالنسبة للشي سولد أوت، مازالوا الغدان، دونك اللي مغرومين بهي سلطان تنجموا تستمتعوا بيه في اللايف بعد ما استمتعتوا بالأغنية معنا اليوم الصباح. يلا ناخذ فكره على التوقعات الجويه تصيد في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3-8 سبتمبر، طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خليه رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. اليوم بعد الظهر نحكي على مستوى المرتفعات الغربيه، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفه فمعتدله، البحر هادئ الى قليل الاضطراب، ودرجه الحراره القصوى اليوم تتراوح بين 30-35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 35-39 درجه ببقيه الجهات، تقريبا كما طقس البارح. بالنسبه للغدوه الاربعاء 9 سبتمبر الحراره زالت في ارتفاع طفيف، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات وريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ومن المتوقع وانطلاقا منها الخميس يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بالشمال، وبش يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة. ميتيو نزل معكم حتى للستة متاع الصباح، مرحبا بكم زيدا كنت والتحقتوا بينا، شكرا لكم على استماعكم لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا. بعد شوية موعد الأكتواليتي والأخبار، ونذكركم زيدا بأهم المواعيد المهمة في صبحية اليوم 3-8 سبتمبر. شوية خير زيدا باش نسمعوا غنية تحبوها برشا، عندكم برشا زيدا عليها، كريستوف ماي اون ساتاج، باش نسمعوا زيدا سيزاريا وإيفورا، ونخليكم زيدا توتسيت مع غنية حبيتوها برشا الفنانة هاني يسري في حتة تانية. نسمعها توتسيت أول ساعة، مرحبا بكم. أول ساعة

طيب حبيبتي كيواصلنا 35 دقيقة، نهاركم مبروك نيس الكل. وقيت الأخبار لأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. ليزيفينمون دو جور كالعادة إذا موعدنا اليومي اللي نحكي فيه على أهم الأخبار ونحكي فيه على زد أهم المواعيد المنتظرة. خلي نحكي على تحذير من مخاطر الإجهاد الحراري على حيوانات التربية. نحكي على التحذير هذية اللي حضرته الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اللي تحكي على مخاطر الإجهاد الحراري اللي تنجم تتعرض له حيوانات التربية، خاصة هون الحديث على الناس اللي عندها دواجن أرانب أبقار خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 13 سبتمبر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فإنه الإدارة في بلاغ لها تحدثت على أنه درجة الحرارة المتوقعة باش تتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ خاصة في نسبة الرطوبة، وهذا نصور حسيتوه الناس الكل خاصة المناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أنه يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. دونك الدواجن والأرانب هي من أكثر الفصائل اللي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وكيف نفس الشيء بالنسبة للأبقار الحلوب اللي تواجه خطر مرتفع مع إمكانية حتى تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب. المصالح البيطرية كانت تدعات المربين إنهم يأخذوا جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكمية كافية، التهوية ديما، التبريد داخل الحظائر والمستودعات، وتوفير زادة أماكن فيها ظل، وتجنب نقل الحيوانات خاصة خلال فترات متاع ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم حاجات تكون خفيفة. كيف زاد تثبت من جاهزية المولدات الكهربائية، شبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات الذروة الحرارية. كيف زاد شدت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية زاد في أقرب وقت، وقت اللي تبدأ فما العلامات متاع الإجهاد الحراري. كيف يبدأ لاحظوا أنه فما كيلهثوا بطريقة غير عادية، الخمول، فقدان الشهية، وارتفاع زاد درجة حرارة الجسم الداخلية، وإلا حتى تراجع الانتاج. هذا اللي يلزم يركزوا فيه المربين باش يتفاديوا انه الحيوانات متاعهم تتقلق وإلا تعيش حتى لقدر الله خسائر، كما قاعدين نشوفوا ونتابعوا انه كيف حتى في المهدية البارح كان الحديث على خسائر اللي تم تسجيلها في علاقة بالدواجن، جرى جوستمون الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي خلى الوضعية نجم تكون صعبة بالنسبة للمربين. نحكي زيادة على خبر آخر يهم التلامذة، يهم العودة المدرسية ويهم الإجراء متاع التسجيل المدرسي عن بعد. وزارة التربية البارح الاثنين كانت أعلنت عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد. حسب المعطيات اللي تم تحيينها، فإن عدد التلامذة المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية اللي هي في سكولير وصل المليون وتسعمائة وعشرين ألف تلميذ، يعني نحكيه تقريبا 91.4% من مجموع التلامذة المعنيين بالتسجيل. كيف حتى زادة بالنسبة للتلامذة اللي قاموا بدفع معلوم ترسيم وصلوا لمليون وثمانمائة وتسعة ألف تلميذ، يعني بنسبة 86%. نذكروا أن المنظومة هذية وفي سكولير البلاتفورم اللي كان فما بعض الأولياء اللي ما نجموش يسجلوا صغارهم، دونك فينالمون بدأ يتحل المشكل، وهو كأن النسب والأرقام اليوم تخلي أنه برشا من التلامذة نجموا يقعدوا. انتم كانتكم زادة لقيتوا بعض يمكن المشاكل في التسجيل، نجموا تخليوا لنا زادة مساج على واتساب 23 500 و13 ألف. مرحبا بكم. أول ساعة

يوم توانيش كثيرا سيزاريا إيفورات وسنة 45 دقيقة الموعد توتشي في البروغرام دو جور البروغرام دو جور موزايك فام شكرا لكم زيد مرة أخرى كنت التحقتوا بينا نذكركم إحنا موعدنا في أول ساعة كل يوم من 5 حتى للستة متاع الصباح عندكم موعد كالعادة بارتيغ من 6 جوستمان مع كيف أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة حذرة معكم على امتداد 3 ساعات خلينا نذكركم بأهم الفقرات بأهم المواعيد الموعد كالعادة يكون مع دقيقة حذفات من 46 دقيقة عندكم موعد مع الربح في خربشة ربح لك 11 من إهداء موزايك فام 7 أو 10 دقائق هو الموعد اليومي اللي نحكي فيه على الأكتواليتي اللي نحكي فيه على أهم الأخبار والموعد باش يكون اليوم على موضوع يهم الناس الكل وموضوع الحقيقة اللي خاصة يهم المراهقين ويهم الشباب باش نحكيو على الإحصائيات إحصائيات الحقيقة مفزعة في علاقة باستعمال وسائل التدخين في تونس هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع 27 دقائق ما تنسيوش موعدنا زادة مع 27 دقيقة 10 مينوت كرونو الموعد يكون مع أحمد عديلة ما تنسيوش زادة عندكم موعد مع الربح في صباح تربح كل يوم تكلمون على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة وتكونوا إن شاء الله من بين الحاضرين معنا اللي يشاركوا يجاوبوا على سؤال والسؤال هو اللي ربحكم ألو دو برودوي من إهداء جديدة عندكم زيدا موعد آخر مع الربح مع أيمن في ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي أي سؤال عنده علاقة بالسيقة عنده علاقة بقانون الطرقات ينجم يربحكم كل يوم أيمن يكون موجود في بلاصة دونك هكاكا تنجم الناس الكل تكون حاضرة معنا وتشاركوا وتكونوا أنتم زيدا جزء من البرنامج حاضرين بس وقتكم معنا ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد الدهماني في مع إياد كل يوم موضوع كل يوم تحاليل لأهم الأخبار زيادة الوطنية والعالمية ونختموا كالعادة بانتباه شقال والتصريحات شكرا لكم الناس الكل على الاستماع دينا مرسي بكم فاطمة اللي تسمعها يوميا في زابينج مرسي صليح اللي رفقنا في الإخراج شكرا لك الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة كالعادة من 5 حتى لستة متاع الصباح بانرجي إن شاء الله جديدة نبدأه ونتمنى لكم صباحكم في كل الخير إن شاء الله ما تبدلوش الفريكونس متاع موزايك فام خليكم في الاستماع ومتابعة أهم الأخبار اللي تلقاهم زادة موجودين على سيت www.mosaikefm.net طريقة سليمان للناس الكل إن شاء الله أنت لقيت يوم فيها كان الخير يا ربي تلقاني بعد شوية في أحلى صباح إن شاء الله نهاركم زين للناس الكل البروغرام دو جور موزايك فام أول ساعة

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026. إن شاء الله صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بإذن الله صباح ملؤه التفاؤل، ملؤه الأخبار الطيبة، ملؤه إن شاء الله الضوء موجود، ملؤه إن شاء الله الماء موجود، ملؤه إن شاء الله السكر موجود، وملؤه إن شاء الله الأخبار الطيبة وأيضا الموجات الإيجابية موجودة. كل الفقرات اللي تعودتوا عليهم موجودين بمختلف الكرونيكور، صديقنا اسكندر إبراهيم يكون موجود معنا بعد شوية في 10 مينوت كونو، إن شاء الله كل الفريق حاضر معكم، أختنا نادية، أختنا فاطمة، أخونا إياد، شكون أختنا كريمة في السطندار، أخونا مراد بلاكي مخرج الحصة اللي نصبح عليه برشا، نقول إن شاء الله صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم التمنى، وإن شاء الله انطلاقة الجمعة البارح صبحية الاثنين كانت باهية، وإن شاء الله بإذن الله اليوم الصبحية نتاعنا صبحية الثلاث إن شاء الله بإذن الله تتعدى جميلة وخاصة سريعة، وفي أخباركم الطيبة اللي تحبوا عليهم ومسابقاتكم اللي تعودتوا عليهم من هنا 9 نتاع الصباح كل الفريق حاضر معنا.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-8 سبتمبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، حتى الريح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط، الجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يكون هادي إلى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار عكس غدوة 4-9 سبتمبر. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، ونهار الخميس 10 سبتمبر الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال الوسط، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. أول أخبارنا للحمل، أجواء أكثر من ممتازة، تأثيرات جيدة والحظ بنيديكم. الثور إذا أنت مرتبط راهو الحوار الهيدي نجم يصلح برشا حاجات بنيتكم. الجوزي ركز على خدمتك وما تخليش التفاصيل الصغيرة تشتك تعبك اليوم، ينجم يعطيك نتيجة باهية غدوة. وأنت يا برج السرطان حاول ما تصرفش فلوسك على حاجات مش ضرورية وخلي شوية على جنب. الأسد طاقتك قوية وثقتك في روحك طالع، عندك رغبة باش تحرك وتبدل حاجات في حياتك. العذراء عندك فرصة باش تبرز وتبين قدراتك، ما تخافش راهو تاخذ المبادرة، أما خليك مرن مع الناس اللي تخدم معهم. الميزان ممكن تجيك فرصة مالية وإلا خبر يفرحك، لكن ما تسرعش في الصرف وإلا زادة في القرارات الكبيرة. العقرب خليك واثق في روحك، أما تخليش زادك الكبرياء يمنعك باش تسمع طرف الآخر. هوني نحكيه على الحبيب. والقوس نهارك في حركة فرص نحبك تستغلهم بذكاء. إلي جدي فما حاجة في قلبك تحب تحكي عليها، راهو اليوم نهار مناسب باش تكون واضح. والدلو ميسيلش راهو يدلو، أسمع لإحساسك أما قبل أي قرار مهم خذ وقتك وفكر بهدوء. ونكملوا مع برج الحوت، هي نصيحة نهارك يمشي بثبات مش بسرعة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله يا ربي قمتوا اليوم على الاخبار الطيبه، وان شاء الله باذن الله سعيد الحظ اللي باش يطلبنا تو على 71 113 ألف. يلقى كريمه في ستوندار تهز عليه تليفون تاخذ رقم الهاتف نتاعو، وان شاء الله يربح ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اخواتي المخربشات اخواني المخربشين، رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 82 15 66 07 02 29 75. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شاود يؤكد أن نحو 6000 من حاملي شهادة البكالوريا 2026 هم من بين المترشحين للالتحاق بفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها حوالي 26000 فرصة. وأعلن الوزير في تصريح للزميل الحبيب وذان إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها اختصاص مرافق حياة، إلى جانب تجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
2: فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني. ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
1: إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 المعروفة باسم متلازمة داون، وذلك لأول مرة في تونس، بهدف تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وتم توزيع الدفتر على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية في القطاعين العمومي والخاص، ويتسلمه الولي عند تشخيص الحالة على أن يرافق الطفل في جميع زياراته الطبية مهما كان اختصاص الطبيب. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال ترأسه بالقاهرة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن تولي تونس رئاسة المجلس في هذه المرحلة يمثل مسؤولية قومية تستوجب الحرص على توظيفها لتقريب وجهة النظر وتوحيد المواقف. وجدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على ثبات الموقف التونسي الداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا إذا استعاد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، التي من أهمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. عالميا، سلسلة هجمات شنها الحوثيون على السعودية تسفر عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب البلاد. وتصاعدت المعارك في اليمن، وهي أعنف مواجهات تسجلها البلاد منذ انهيار الهدنة المبرمة بين الطرفين عام 2022، مع شن الحوثيين منذ الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سبعة وثمانية دقائق على موزيك فيم شان نهاركم أسعد الأيام صبح نشاط والحيوية محليها شميسة طلت علينا اليوم ودرجة حرارة باش توصل اليوم 36 درجة تبع شوية مع الوطن الوسط الجوي ناخذ أكثر تفاصيل. أيود صباح النور.
1: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل إن شاء الله موفقين يا رب.
0: شان نهاركم أسعد الأيام ندو بونجور
2: نهارك مبروك أمين شان نهاركم زين الناس الكل وإن شاء الله ربي يطريق سلام عليكم اليوم في على الخوي قاعدين كل مرة إحنا في الفترة هذه باش نحكيو مازلنا زيدا باش نحكيو على انقطاع تيار الكهربائي وشو سبوا في مختلف القطاعات. اليوم مش نحكيه على قطاع مهم لأنه نحكيه على قطاع الدواج ونحكيه على قطاع الطيور اللي بطبيعة الحال هو بيدو كان تضر وحتى في الأيامات اللي تعدي وحكينا على نفوق مئات الألاف من الطيور في عدد من الولايات وآخرهم ولاية المهدية وين مش نحكيه اليوم على الموضوع هذا لأنه رقم كمان مهم نحكيه على بين 150 و200 ألف طير بالمهدية وخسائر اللي اليوم تهدد حتى الاستمرارية متاع القطاع في الجهة وفي عدد زيادة من الجهات. شفنا بعض الشهادات متاع الفلاحة ومربي الدواجن اللي يتوقعوا انه تتحول ساعات انقطاع الكهرباء خلال الصيف الى خسارة مباشرة اللي تنجم في عدد من المداجن تهدد الحياة متاع الدواجن هذوما. ويقول انه شفنا حتى شهادات تقول انه فما تجهيزات تكون مهمة متاع مكيفات انه فما زادة حتى المراوح وذي اللي الاحتياطات اللي خذيها منذ سنوات استباقا جستمان لدرجة الحرارة المرتفعة وهذا قمام اليوم مع الانقطاعات يخلي انه الوضعية صعبة برشا حتى زادة فما بعض الفلاحة اللي خذي والمربين شري والمولدات الكهربائية لكن امام الانقطاعات المتكررة لتيار الكهربائي اللي زامنت مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خاصة خلال شهر جويليا خليت التعامل صعيب وخليت الأمور اليوم صعيبة وما عادش ينجموا حتى يداركوا الخسائر هذية. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا باش نحكيو معاه في الموضوع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية باش نحكيو معاه مع باكثر تفاصيل على الموضوع هذية. سي صالح شرف الدين صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح النور وصباح الورد اختي الغاليه ليك واللي كانت مستمعي.
2: شكرا لك سي صالح على قبول التدخل معنا اليوم الصباح. نتصور انت بيدك زاده فما عريضه زاده يظل البارح الاثنين اللي جات من عند المربين اللي اليوم يعتبروا انه الوضعيه صعبه برشا وشفنا حتى من مربي الدواجن فيها تفاصيل الاضرار زاده اللي لحقت بيهم ويظل انتم زاده بطبيعتكم عينتوا شنو اللي صار خلال زيارات ميدانيه العدد من المداجن المتضرة كنت تعطينا اليوم الأرقام والوضعية زيادة اليوم في الدواج.
3: والله يخطي غالية بل كل شيء معك صالح شرف الدين رئيس اتحاد جاوة في الأحصاد البحري بالمهدية. سجلنا في المدة الأخيرة معناها أني نعتبرها كارثة في قطاع تربية الدواجن لأنه مع معناها الموجة الحارة اللي جات معناها تونس وقطاع التيار الكهربائي وما صلح الشراب تسببنا في نفوق معناه عدد كبير وكبير وما شاهدتوش معناه قطاع الدواجن قبل النفوق بتاع الدواجن هذه سبب لي في كارثة معناه في قطاع الدواجن في ولاية المهدية. كل المربين تستغيث الموضوع ضايع جاتهم حاجة فجائية قص الضوء يقعد وحب يشعل الضوء وحب يشعل الضوء في بعض الوقات يقعد 24 ساعة معنا رجل لقاه مربي تلقاه عنده 10,000 طير من الدجاج يجي يشوف يلقى معنا لديتير معنا المدجاج بتاعه مات والضوء المشكلة مهوش في كما نقول احنا بيت بركة متاع تربية الدواجن أو متاع مجنة واحدة متاع كامل
2: معناه
3: المهدية كل المعتمديات معناه اتصلوا بينا كاتحاد جاوي المنظورين متاعنا كل المعتمديات تم ناس معناها مربي دواجن يكلمك وهو يبكي يقول لك أنت مش عارف شو نعمل جات بكيس صدمة معناها صدمة كبيرة الدجاج يقعد شهرين ونصف وبعد يعدوه للبيع يجي في وقت العدال للبيع وإنسان تلقى حبي يغطي صار التكلفة متاعه وكل شيء يجي يشوف راحه ويلقى لديتير معناه من المنتوج متاعه مشى. احنا كانت حاجة ودخلنا دخلنا في نباعات تكلمنا
0: فما اسيرانس هل موجود فما اسيرانس ولا
3: ما عنا ايش نقول لك على

0: سامحني وهذه الشمس ماشية بحة طبيعية في توقيع السخانة اللي جات معناها تونس مش جائحة طبيعية.
1: اي اتصلتوا بوزارة الفلاحة باش معناتها يتم التدارس هذايا مازال؟
0: للأسف التام، للأسف التام وزارة الفلاحة أول قرار اللي رخصته ما خداتش معناها نشوف المنظورين نتاعي مربي الدواجن شي خسيرهم أو شنو المشاكل اللي عندهم. أول قرار رخصته السيد الوزير هو تعديل السوق، عطيني نعدل السوق. أما الفلاح لما تلوجاش والفلاح اللي سجل خسارة كبيرة معناها في الانتاج متاعه، والفلاح معناها سمحني تلتلم أخوي الغالي إلى دار وخلات هذا كاين ما نشوفوش. إذا كان جات معناها الدنيا وإذا الفلاح قايم بواجبها.
1: استسالح شنو المقصود بتعديل السوق في الفترة هذه؟
0: تعديل السوق معناها نشوف أنا كيفاش نجيب الدجاج ونغطي للمواطن
1: نستوردوه معناها
0: يغطي النقص متاع الدجاج. تعديل السوق شنو هو؟ نغطي النقص نتاع الدجاج
1: بالاستيراد
0: نعم
1: بالاستيراد، معناتها باش فما مخطط للوزاره باش تستورد في الفتره الجايه حتى يرجع الانتاج للنسق نتاعه.
0: انا ما شنو تعديل السوق؟ انا نعدل السوق، انا كميه نقصتي من السوق يزمني انا كوزاره الفلاحه ندرب معناها بالاشتراك مع وزاره التجاره. لكن انا اليوم شنو نقول كرئيس الاتحاديه والفلاحه السيد البحر، نقول إذا كان أحنا وزارة الفلاحة ما هيش حتى أقطع معنا وصلت الأشراف ونداء السيد رئيس الجمهورية مش حتى أقطع مع الفلاحة متاعي مربي الدواجن، أنا النجم نقول ما نطول نعمل ونخرج بيان ونقول ما عندي تربية الدواجن في ولاية المدينة. علاش؟ لأنه الناس وكان يكون عند الرسمان متاعها ومربي الدواجن ومعدل لتربية الدواجن، وبعد يلقى روحه وهو معناه بابا مع البنك في الفلوس، ويلقى روحه متسلف في الفلوس مع العباد، ويلقى روحه معناه في حالة وللشركات الكبرى معناه مديون وما يلقاش كيفاش يخلص الدين بتاعه باش يعاود يا ربي من جديد. مش شابل في اللحظات
1: سي صالح، الوضعية في البهدية أصعب من ولايات أخرى وإلا عنا تقريبا نفس الوضعية؟
0: يعني أنا احنا عنا كاتب العام الجامعة الوطنية لتربية الدواجن فحكيت معاه معناها في الموضوع ضيق كل الولايات تستغيث. والدليل على كتاب المجمع المالي المشترك لتربية الدواجن علمنا على خسائر كبيرة ونفوق كبير في تربية الدواجن بسبب موجة الحر. الحاجة الأخرى للوزارة ما قامش بها يا أخوي، أنا أنت احنا عنا الرصد الجوي، احنا نعرف السخان بتين خرج بلاغ ونبه شبيه وكان تخرج بلاغ شبيه في الميتيول السيد البحر تخرج بلاغ يقول بحرم يبحروش باي. علاش في تربية الدواجن في الحبزي وتعرف انت الحاجة دي موجة الحر معناها تكون برش الجيش، علاش ما نبت ناس؟ علاش ما خرجش بلاغ المربي الدواجن؟ واليوم الحاجة نشوفها معناها بالضبط الناس كل كي تستغيث الجيج امس متعدي نلقاه في 7700
2: واضح جدا. سي صالح شرف الدين شكرا لك.
0: السيد وزير التجارة علاش احنا وتليقون فما كمية هائلة من الدجاج توقف ديركت مول وزارة تعبان التصعيرة سعر الدجاج معناها ما تخليش الأسواق الحرة سعر الدجاج وتوقيع السيد الوزير وقتل الدجاج ماش عنا في ولاية المدينة معناها لو ديتير ما يقارب ما بين 150 ألف إلى 200 ألف تير من الدجاج مشاو. أنا أحب إيش مش تعمل؟ شنو الحاجة بل وقتها يكون وفرة الإنتاج سعر الدجاج؟ اليوم شنو اللي حاب تعمله باش ترجع الخسائر بتاع الفلاح؟ هذا سؤال إحنا كاتحاد.
2: واضح جدا، وصلت الرسالة، شكرا لك، يعطيك صحة. سي صالح شرف الدين مشكور على حضورك معنا، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية، نهارك مبروك. مع أورانج بوستي الرنتري.

0: فرشة والقراية والجيم تبرنشي منه تكونكتي بالوقت منه. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة

0: على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة. أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد. صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد. مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك. برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون. نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: بشرت المعهد الوطني رصد الجوي خونا سليم شان هركس عند الايام صباح النور.
1: صباح الخير امين وصباح الخير كيف تسمعين ذات مزيك.
0: درجات حراره مرتفعه اليوم وغدوه وترقب حظر ابتداء من يوم الخميس.
1: هو درجات حراره اليوم في استقرار غدوه باش نشهدوا ارتفاع اليوم ده في استقرار خاطر الريح مازال من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب واليوم تظهر خلايا رعديه بالمناطق الغربيه مش تكون مصحوبه بالامطار بينما غدوه كيف كيف تظهر خلايا رعديه العشيه تكون مصحوبه بالامطار بالمناطق الغربيه والحراره غدوه في ارتفاع نظرا لتحول الريح من القطاع الجنوبي بينما نهار الخميس يكونوا معنيين منخفض علوي لضغط الجو يكون محمل بالهواء البارد وننتقلوا من وضعيه جويه حاره نسبيا ومستقره الى وضعيه جويه مضطربه تكون مصحوبه بامطار ومحليا غزيره وتساقط البرد مع انخفاض في درجات الحراره. الأمطار هذه باش من خاصة مناطق الشمال ومحليا الوسط نهار الخميس وسادة نهار الجمعة تكون وضع الجو مازال ملائم لنزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط والجنوب.
0: هل عندنا معناتها بعض نعرف مازال بكري شوية اليوم الثلاث نحكيو نهار الخميس معناتها هل عندنا على الانتونسيتي نتاعها بعض المعلومات؟
1: هو باش يكون محليا غزيره خاصه بمناطق اقصى الشمال الغربي وين مغاديك باش يدخل منخفض الضغط الجوي اول ما يدخل خاصه باش يكون مناطق المرتفعات الغربيه باش يكون محليا غزيره. بالطبيعه نحن غدوه نكون جايين نشوفوا المعدل المخرجات النماذج العدديه وان شاء الله غدوه نخرجوا نشره متابعه نحدوا فيها الولايات والكميات المتوقعه.
0: لا خليت لي قضاها صحيح انه فما زوز اماكن الشمال الغربي محطوطين صفر يظهر لي تو ما عرفش كان صحيح.
1: صحيح اليوم أصدرنا في خريطة اليقظة ولايات باجة جندوبة الكيف سليانة القاسرين وسيدي بوزيد وقفص خريطة اليقظة باللون الأصفر نظرا لوجود خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ماهيش تكون كميات كبيرة إن شاء الله تكون أمطار الخير إن شاء الله الأمطار هذه تكون بشائر نتاع موسم فلاحي واعد.
0: نعلن رسميا عن نهاية الصيف يظهر لي ابتداء من غدوة.
1: هو انتهاء الصيف وبدايه الخريف هو بدا نهار 30 اوت.
0: لا هذاك الارقام نحكي بالارقام تاع درجه الحراره انا ترى
1: بالنسبه لدرجه الحراره قاعده تنزل في انخفاض تدريجي نهار الخميس هي الانخفاض نحسوا نهار الخميس خاصه بمناطق الشمال ومناطق الاخرين تكون في استقرار نسبي ان شاء الله نهار الجمعه الانخفاض يشمل اكثر مناطق بلادنا.
0: يعطيك الصحه اخويا سليم شان هركس عدلي يم في نمن.

0: 30 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح النور يا عدينا.
3: صباح الخير سي يمين.
2: ان شاء الله كسعد ليين. صباح نشاط والحيويه وان شاء الله صباح رباح وان شاء الله يوجه الربح ان شاء الله اليوم.
3: حق اليوم عندكم ليل اليوم.
2: صبحت عليك ولا نشوفوا بعض.
3: مورينو بون باش يلعب كونتر ليكيب لازم مع ليغ دي شامبيون 2010
2: ريال لينتر اليوم.
3: ريال لينتر وثلاثه مرات مع الريال يوصل دومي فينال يقفل غادي 2011 2012 2013 معناها 2011 2012 2013 اما تبدلت المعطيات مورينو ولا انضج
2: أضعف من
3: قبل. باساج في غلطة. أنا راني ماكش استنى مني حد شيء. ترنور ريال ما أقوى جمعية في تونس.
2: لا راجل صلي يعني إجا فسرك. عدل خلينا نبدأ متفهمي في حاجة. ديما قبل الماتشات المهمة بالنهار ولا نهار الماتش صباح ديما يقولوا الريال ضيفة الريال ضيفة الريال ضيفة وتربح
3: تكتيك ذي
2: صحيح. إيش نجربوها إحنا اليوم؟
3: خايبة ياسر الريال
2: خايبة تخسر مع بيتيس عملت بيتيس في بيتيس والله بيتيس كبيرة معناتها من رون تخسر
3: أنتو كأفيش كبيرة برشا مين ريال لينتر الليلة 8 غير 4 كما العادة الوقت العادي 8 بليتو الوقت العادي متاع تشامبيونز ليج. مورينو باش يلعب كونتر ليكيب اللي هز معاه ليغ دي شامبيون 2010 في باركور استوريك وقتها. أما زادة باش يحاول مع الريال يعمل حاجة مرة ذي ثلاثة مرات دومي فينال 2011 2012 2013 مرة ذي عنده شانس بوتيتر خطر الافكتيف مش خايب بالكل ولو أنه حتى في الثلاثة سنين هذوكم مش خايب بالكل الافكتيف
2: بون ويتنسي اليوم هو طرح خشين برشا من الأطراح تشامبيونز ليج نحن نعمل طلع على بقية الأطراح اللي يستحقوا المتابعة.
3: دورتموند فيا ريال يستحق المتابعة ثم ناس مغرومة برشا في دورتموند ديجا ثم ناس تتفرج على دورتموند ريانكو كتبدأ تلعب في سيجنال إيدونا بارك باش تشوف الأمبيونس بتاع الجمهور
2: ربي معه خصوصا طرح يتلعبوا بكري أذكر مش تفرج فيهم حد
3: حتى حد أذكر من مو حتى حد
2: هيك طرح أيوكا ثينو
3: لينس أسك من نمسة
2: بالليل هذه عملوا البرودو سنة أسك بيه تشامبيونز ليغ قاعد تعرف فينا في فرق أخرى وبروج وأستون فيلا هذوما اللي على بكري هذوما خذ بايك على بكري تقول لي أنت تروح للمتابعة أبار تروح الريال نقول لك بورتو سيتي خير من دورتموند ريال
3: كورة
2: وسينا فما ليل
3: بيتيز
2: عملتها ريال بيتيز إن شاء الله تصلحها اليوم برغم أنها ضعيفة على الأخر سنة ضعيفة ضعف فادح
3: هذا ما يسبق المباراة غدوة إن شاء الله نجيك وصباح إن شاء الله تبدأ أمورك واضحة تبدأ الأمور هانية
2: أمين
3: سينو باش نحكي حكايات أخرين جميلة بعيد عليك دي شامبيون تفصيلا معنا
2: خلينا نفهم على حاجة سنة باش نكونوا متناسقينش جيم بعد تولي مريرة نهار الخميس بعيد على تشامبيونز ليج كانك على اسكندر فاهم الطرح
3: واضح
2: باه وصف رادس ملعب رادس بجحيم الأندية تقرير يكشف عن أكثر الملاعب العربية حماسا في أجواء التشجيع.
3: منصة وينو العربية ديما تعمل تقارير تخص برشا مواضيع مختلفة الهدف متاحها كوني تثقف الناس وتعطيهم معلومات عملت تصنيف تاع أكثر خمسة ملاعب هما وصفتهم بالرعب رعبا وحماسا للجماهير يجي ملعب البصرة في العراق اللي هو جذع النخلة في المرتبة الخامسة في المرتبة الرابعة استاد القاهرة في المرتبة الثالثة حمادي العقربي برسل نسمعوا باش وصفوهم في المرتبة الثانية ملعب الجوهرة المشعة في جدة وفي المرتبة الأولى ملعب محمد الخامس في كازابلانكا وسماه برعب الكروي نحبك تسمع كيفاش وصفوا ملعب رادس ولأنه هذه هي الحقيقة ولا ليه خاطر تقول لي مازال ما عملوش أبديت كيفاش ولينا أنا جمهور واحد دونك نسمعوهم شنو قالوا
4: وفي المركز الثالث يأتي ملعب حمادي العقربي برادس في تونس جحيم الأندية الأفريقية والعربية حيث تصنع جماهير الترجي والإفريقي أجواء خيالية بالدخلات والألعاب النارية التي تجعل الرؤية والتركيز شبه مستحيلين
3: يا حسرة
2: مش يا حسرة برشا زاد أخذ كي تلعب مثلا نتصور أنا الكلوب ماتش الأخراني كان جحيم على فريق جوليبا
3: معاك
2: الاسبيرانس كي تلعب مثلا مع الأهلي ولا في دومي فينال ولا كاردو فينال معناتها من الراوم بيونس خشينا برشا بصراحة ساعات راه الجمهور هو اللي يجيب طرح
3: مو أنا خلينا نحط الأمور في الكادر نتاعها هما كي عملوا التقرير اختاروا الخمسة ملاعب ديما يحكيو كونوا جماهير الزوز في رقم موجودي مثلا في القاهرة قالوا الزمالك والأهلي في المغرب الوداد والرجاء في جدة كيف إن شاء الله يرجع هو لأنه راهو ما عادش نشوفه 50 و55 ألف مستحيل يظهر على حد معلوماتي للتو مش باش نفوتوا 25 ألف في كل ماتش السنة
2: ان شاء الله ان شاء الله يرجع على الاجواء شنو الماتش اللي ما تنساهش انت مثلا من رادس بكل
3: ماتش تونس المغرب كنت حاضر في الجمهور
2: انا هو
3: 2004
2: الفينال
3: كنت كمتفرج
2: وانا وقتها كنت نعدي في المغرب.
3: اي انتم كنت عادي خرجت مستعد نسمع فيكم انت نوفل
2: ايوه عبد السلام
3: وعبد السلام نسمع فيكم وقتها غادي.
2: ايبان نقول لك كوب دافريكا هذيك معناتها مش نبعد عليك اما ماتش اللي قعد لي في بالي من كوب دافريكا هذيك ماهوش الفينال
3: السنغال
2: ماتش السنغال صحيح عندنا هذيك التفه مش معناتها جحيم راتس خاطر نهارتها الدنيا بارده ومضبه شويه وزيد شعلوا فلامات وامبيونس معناتها الرعب بالرسمي امبيونس رعب ما تراحت شيء ماتش توقف برشا مرات على خاطر ما عادش نجموا يشوفوا تلمو هي الضباب بطبيعتها وزيد معاهم فلامات وما فماش ريح في القاعده الضبابه قاعده الضبابه على بلاصه بالرسمي ماتش هذاك ما تنساش بكل به قبل التحول جسمه على ذكر السنغال هيئه ترجي جرجيس تتخذ قرار يخص مسؤولي الفريق
3: ترجي جرجيس كما نعرفوا الحقيقه الامبيونس اللي عملها في الويكاند وجمهور نادي راس فيرس يتقدم رياضي بسقيه الدير ولاموا علينا كوكب عقارب زاد موجود جمعية صفاقس الكل موجودة في استاد بعد التصوير المزيانة ذيك اخذوا قرار المسؤولين هو الوفد كله في 35 منهم 22 ملاعبي القرار هو أنه المسؤولين يسافروا على حسابهم حتى مسؤول ما يسافر على كاسة ترجي جرجيس نحكيه على بيه دافيون تقريبا حسب ما خذينا معلومات 4000 دينار بخلاف السكنة غادي بش يسكنوا في نفس الوتيل مع الملاعبي لكن على حسابهم الحقيقة مريتهش في برشة جمعيات في تونس يعني رانا ماشيين صحيح احنا مسؤولين ونسيروا في الجمعية لكن رانا ما يزمنا نمشيوا على فلوسنا ونمشيوا على كاستنا مش على كاست الفريق
2: ان شاء الله بإذن الله يوصل أبعد ما يمكن ترجي جرجيس بالإسبري هذا محلي فما إسبري انت عائلة فما ناس كل ملمومة على ترجي جرجيس وتشجع فيه وان شاء الله بإذن الله الراه يوصل أبعد ما يمكن به شنو القصة انت على الأرقام الموجودة في تصاور تشكيلة مانشستر يونايتد
3: احنا هابش نشوفوا تصاور في الثلاثة مباريات متاع الموسم هذايا منذ انطلاقة الموسم مانشستر يونايتد كل مرة يحط شيفر في كنشوف معايا الناس تبع فينا على سبور باي موزايك على الفيسبوك ولا عشان اليوتيوب متاعنا تشوف 4360 هذايا الماتش الأولاني هذايا مثلا الماتش متاع هال سيتي نورمالمون ولا هال سيتي التصويرة الثانية 4363 هذيك ماتش إبسويتش
2: اه يا قداش من دعوة تشرف
3: لا انت مش تحب مانشستر زاد
2: حب مانشستر مش مانشستر
3: وهذه والماتش الثالث اللي هو تلعب بجمعة ذي كونتر ايفرتون 4364 من عام 1937 مانشستر يونايتد ملعب حتى ماتش ما فيهش ملاعبي من السنتر دو فورماسيون بتاع مانشستر يونايتد وذاك الكونتور بدا من قبل عملوا هما في 2019 عملوا مره حطوا وصلوا 4100 وفي 2021 4000 ومره في 2021 عملوا 4100 كل ماتش يكون فيه على الاقل جوار من الاكاديمي هي عاده عند مانشستر يونايتد بدات في الحكايه دي سيزون اخر سيزون 2025 2025 من وقتها ما تنحاتش كل ماتش تذكر الناس اللي هي عندها ملاعبي موجود من السنتر دو فورماسيون حاجه مزيانه برشا ما نتصورش ثم ايكيب في العالم في كل الماتش عندهم لعبة من سورة دو فورماسيون تاعها
2: وي يا حسر على مانشستر اللي نحكي لك على هنا مانشستر اللي كان فيها فاندرسار جول اللي كان فيها غاري وفيل نوفيل زوزاخو يلعبوا من بعضهم جيجز سكولز
3: قعدت نستنى فيك وش سميه للثنائي دوايت يورك و
2: يورك وش اسمه فهم واحد اخر معرفة
3: سيد لي مع دوايت يورك
2: بيكام بون بيكام زادا كيف يقعد ليجند
3: تيدي شيرينغام فينال تشامبيونز ليغ 94 كونتر بايرن ميونخن
2: وفينال معناتها ذاك الفينال ما تنساش كي تقلبوا الطرح في الوقت الضائع معناتها هذيك مانشستر اللي حبيتها
3: كيفور يضرب في التيران تقول
2: يا حسر هذيك مانشستر بالرسمي من اللي خرج فيرغسون مانشستر
3: وقعد المريول الليجندير اللي هو فيه شارب هذاك وفيه الكول هكا فيه بيبليستي شارب قعد هذاك التوا ليجندير في
2: قبل جوست قبل البريود هذيك كان فما كونتونا زاد
3: كونتونا وي ومنين طلعت الكول
2: هو اللي طلع الكول تاع المديول وفي معناتها بنهايه سيئه جدا
3: هي ما ترجع مانشستر
2: وفي يضرب في مشجع يعطيك الصحه عداله بركه لو فيك نتقابلوا معاك ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس
1: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلاتي

0: 29 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: والدار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور.
4: كليماتيزور باير
5: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد خومة كاملة.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مع أورانج بوست الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج.
8: صيف السنه عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: 24 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض.
3: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
4: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
3: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
4: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
3: يلا امشي وربح.
4: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارطاجي ليا والغيري وما قلقنيش. الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
8: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
9: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
8: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصال تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة، وموزيك كفام.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خويا رياض، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. صباح نور.
2: صباح النور
1: يا امير، ان شاء الله نهارك مبروك سعيد. صباح نشاط وصباح الحيويه خويا الغالي. ان شاء الله ربي يرزقك من احلاله اليوم الصباح. عايش
2: خويا، بارك
1: لك يا بابا. انت تاجر مواد تجميل
2: هكا
1: ان شاء الله خويا. صباح رباح وان شاء الله ربي يفتحها في وجهك، وان شاء الله تجاوبني صحيح على الطليعه اليوم.
2: اما الطليعه
1: هي
2: اهي طيب.
1: شو الطليعه؟ راهي سهله برشا.
2: باه
1: انت توا في الكوجينه
2: ايه؟
1: عندك فويت نتاع ماء
2: ايه؟
1: كل يوم الفويت نتاع الماء تولي دوبل
2: ايه؟
1: معناتها كل يوم المساحه اللي تمسها الفويت تتضاعف
2: ايه؟
1: تقعد 30 يوم الفويت هذا باش تعبي الكوجينه كل
2: ايه؟
1: قداش يلزمها وقت باش تبدا في شطر الكوجينه بالضبط؟ قداش من نهار تبكرنو؟ انا فويت نتاع ماء في الكوجينه، الفويت هذا تضاعف المساحة نتاعها كل يوم، علما اللي تقعد 30 يوم باش تغطي الكوجينة كل، قداش تقعد باش تغطي نصف مساحة الكوجينة؟
2: 15 يوم.
1: سير بوري متأكد؟
2: متأكد.
1: إيه بقى إجابة مش صحيحة يا بوري، في بالك ولا؟
2: ليش بقى؟
1: خاطر مش شطر، مش لا مش شطر، معناتها تحسب الشطر نتاع 30 15 تطلع اجابه غلط. باه هي كل يوم تتضاعف. مش معناتها تتضاعف، معناتها تولي الدوبل. باه في النهار 29 هي قد ايه؟ شنو هي 60؟
2: 58
1: لا لا ركز معاه، ركز معاه، ركز. تضاعف معناتها تولي فوادو.
2: ايه
1: في النهار 29 كان كل يوم فوادو، كان هي كملت في النهار 30 ولات معبي ياكل. في النهار 29 قد ايه؟ وعلما اللي كل يوم يولي الضعف نتاع المساحه. يا بوري شربت قهوتك الصباح ولا؟
2: والله
1: قلت 29 بوري، قول
2: 29.
1: ألف مبروك ليك. وصل شراء بقيمة 100 دينار من الأهدية الجديدة لدو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. أخوي وي خوي فمشتي كمان،
2: خوي فمشتي كمان.
1: والله ما زلنا ما عملناش مسابقات من نوع ثاني، ما شاء الله نتصور على قريب كان كملوا هكا قريب شوية. تاخذ ستي كمان وتقصد ربي أما خير. تربح فلوس ولا ماشي خلق لي نحب. يعطيك صحة خوي الغالي، شان هركا سعد الأيام في الأمام.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: سعد يا بيه صباح نور.
1: نهارك مبروك امين توتلي كيف وكل اللي قاعدين يسوقوا ويسمعوا فينا تو.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام مراد ان شاء الله باذن الله موفقين اصدقائنا السواق لقيت هذايا. ما فيها بس نصعوا بينا مراد انا من رايي السياقه ما غير وسعبره ما فهمش.
1: أبصري مو معاك أمين لأنه في الوقت هذا بطبيعة الحال باش نلقاو حركية فيها كثافة في الجولان. ولكن قبل ما نمشيو للحركية دي أمين فما سؤال حبيت نسأله اللي قاعدين يسوقوا تو يسمعوا فينا كيفاش الكراهب يحكيوا مع بعضهم وقت نبدا تبدا كرهبة قدامي كيفاش أنا نعرف الكرهبة ديك تحكي معايا وألا لا فما
0: فما شاننا مشاكل مراد
1: لا بشوي بشوي فما كلكين يطول لي على اليمين والكلكين يطول لي على اليسار هذاك اللي يعطيك وسيلة التخاطب بينك أنت والسيارة اللي قدامك وألا السيارة اللي وراك اللي هي بطبيعة الحال باش تعطيك الاتجاه كجسوار باش تدور على اليمين وألا باش تدور على اليسار شنو عندنا الفرا
0: اللي هو الكرهبة اللي بجنبك قداش نمرها
1: مجدد هذا الطريقة استعملت التخاطب معناها ما بين السيارات اللي بطبيعة الحال في وقت الذروة ولا في وقت الاهتزاز معناها على مستوى عديد الطرقات لاحظوا معناها الطريقة هذه نتاع التخاطب. وين نلقاو توا السيركيلاسيون نلقاو على مستوى مستشفى الحروق في بن عروس كيف زاد على مستوى فوشانة نفس الشيء على مستوى المحمدية وين موجودة كذلك الأشغال على مستوى مستشفى الحروق وإحنا خارجين من الجسر نتاع المروج طبعا على مستوى المدخل الجنوبي دي العاصمة وين نلقاو زاد كذلك الحركة فيها الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه كما قلت انت نوسعوا بينا شوية مع بعضنا نوسعوا بينا سيرتو معناها فك التوقيت هذاك اللي ماذا بينا احنا نخرجوا قبل بخمسة دقائق بعشر دقائق باش ما نحصلوش فيه يمكن ثم زاد ملاحظة نعطيها بكل لطف الى مستعملي الطريق خصوصا اللي جايين من روتيكس واللي باش يدوروا على شارع مفتاح سعد الله وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان الى حدود ساحة باب تعطون لهنا نجموا كسوا نجيبوا على باردو والا نجيبوا على ميتو الفيل والا بطبيعة الحال نجيبوا على شارع طيب المهيري شارع ولاد حفوز وكيك ندخل الى ساحة باب سعدون وين نلقاو اقل كثافه في الجولان. طبعا نبعد على كل البعد على كل ما من شانه اللي في تركيزنا اثناء السياقه نبعد على عامل السرعه ردوا بالنا على رواحنا وعلى بقيه مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعمالنا للفضاء المرودي.
0: يعطيك الصحه مراد شنهار كسعد الايام في الامان.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
3: بالباك ولا بليش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23 061 400 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
4: مع أورانج بوستي.

0: جيم تبرانشي منه تكونكتي بالوقت منه. هذا الكل بحث نسو ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مانا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: تردو في الكادوات كان يبقى تروبي كوزي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: البلوزة والليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي مازيك فاما.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك، تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وصباحك دجلة وحليب. احنا موجودين النهاردة في ريانة. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان، على يعني على على يعني على الأرض دي وعلى الوطن ده. ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ومعنا أستاذ، صباح الفل.
5: صباح الخير.
4: بس عليك
5: الحمد لله،
4: طلع للخدمة توا
5: إن شاء الله.
4: يا الكرهبة دي تسميها إيه؟ بارتنير؟
5: بارتنير إيه؟ بيشو بارتنير.
3: بارتنير.
4: اسمعي؟
5: بيشو بارتنير.
4: مش بارتنير؟
5: إيه.
3: ليه؟
4: أنا بقولها غلط ولا بقولها صح؟ أنا أقولها
3: مش صحيح. بارتنير. بارتنير.
4: بارتنير. بارتنير.
5: إيه.
4: أنت قلت بارتنير ولا
5: لا لا بيشو بارتنير.
4: طب أنا غير ما نقول الماركة. بس عليك اسمك ايه؟
5: فيصل تعمل.
4: اسمك
5: فيصل تعمل لي.
4: ازيك يا فيصل؟
5: الحمد لله.
4: لبس عليك.
5: الحمد لله
4: كله تمام. رايح للخدمه ولا مستني الخدمه؟
5: نشتري شويه سلعه ونقصد ربي للخدمه.
4: ربنا يكرمك يا رب.
5: يعيش.
4: عندك تغيرات
5: ان شاء الله؟
4: ربحت قبل كده يا فيصل؟ تحس ان انت
5: لا
4: ما ربحتش خالص؟ تحس ان انت حظك وحش مثلا مع الربح ولا حظك كويس؟
5: لا عادي
4: عادي. ايه انا هتربح ولا مش هتربح؟
5: ان شاء الله كل شيء بالمكتوب.
4: فيصل دلوقتي احنا في الصيف بنتفقد العجالي صح؟ ليش؟ علاش؟
5: خاطر في التي تتبدل الصانة يولي الضغط نتاع الهواء يزيد وينقص معاه. ونجم يتسبب في حوادث.
4: يعني احنا في الصيف المفروض ننقص شويه من العجالي ولا نزيد شويه؟
5: لا ننقص شويه. على خاطر بالسخانة الهواء يزيد.
4: الهواء يزيد ولا ينقص؟
5: لا يزيد.
4: يزيد. تزيد تتنفخ يعني؟
5: لا النقص على خاطر النقص في الضغط. لأنه الضغط طبيعيا بالحرارة يزيد.
4: أوكي فهمني كده. وفي الشتاء العكس؟
5: في الشتاء العكس.
4: أحسن كده.
5: هي يعبروا عليها بالفرنساوية ديلاتاسيون.
4: لا تاري معلش عشان لازم نتعلم.
5: طمطت.
4: لا قولها لي بالفرنساوي.
5: ديلاتاسيون.
4: ديلاتاسيون. عشان خاطر
3: فما لحظة أيمن بالله، فما زوز معتها أمثلة من الصغر، واحدة من الصغر واحدة من الكبر. خديتها باش فهمت شوية معتها الحكاية نتاع الشمس وتأثيرها. مثلا كي تحط كورة واحنا صغار، شو اسمه صديقك اللي معنا؟
4: فيصل.
3: فيصل يا فيصل صباح خير.
5: صباح النور.
3: ليك تحط كرة فيصل بلاستيك ذكرها واحنا صغار، تحطها تدا مفشوشة في الشمس تحديها القايلة كل كترجع تلقاها الله ومصلي يعني بآخر القايلة ولا العشية. عملتها كي ولا ايه؟
5: والله المعلومة ما نستحضر
3: ايش. قديش عمرك فيصل؟
5: 53 سنة.
3: يا عدم ما كان انت ما انا انفرد بعاد بمحل ربعنا. ما انا اذا تحط كرة بلاستيك مفشوشة في الشمس ترجع اخر القايلة تلقاها تبارك الله منفوخة جوها به. تعرف ما جربتهاش به. تجربة الثانية تعلمتها في الكبر يا أيمن. أيوة. عندي مع تشليكة بلاستيك خليتها في الشمس رجعت لقيتها بوينتور فانترو. ما فهمتش
4: أيوة. يعني بوينتور يعني
3: صغرت صغرت برشة صغرت عم خلطة والله.
4: عشان السخانة بتخليها تكش.
3: اي والله ما لاحظتهاش معناتها هذا. اعطيه السؤال واعطيه الفلوس ولا لقاو حل من بعضكم الاولاد خدم عشان.
4: اوكي عم فيصل انت ربحت معانا النهارده ال 200 دينار. صباح الفل عليك والف الف الف مبروك يا فيصل.
5: الله يبارك فيك يا عيش.
3: عم فيصل
5: يا ربي يبارك معام سيدي.
3: شو كنت تلعب يا اخي قبل خدم؟ ما لعبتش كوره برامو.
5: انا من ما لعبتش كوره، اما من احباء الاولمبي الباجي معناتها.
3: يا عم فيصل شو لعبت صغير؟ قلت لك شكون تشجع؟
5: لعبتهم الكل البيس الحاشيه
3: تبعهم. والله عرفت قلبي كان حاسس شو اسمه الاوراق هذوك اللي تنفخ كي تقلبوا وتجيو كيفهم تاخذهم.
5: كان عايش في بلد ثانيه غير اللي انت تلعب.
3: عم فايزن به عم فايزن بارك اخويا نهارك مبروك مبروك ليك ال 200 دينار ايمونيا به يعطيك الصحه. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كرهبتك, اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
2: الو كونديكتور.

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.
1: Ma Orange booste-t-il rentrée Belfibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, mouche qu'elle est le craie. Elle rentrée, force à bêcher de radier tes dides à l'internet s'hiha, belle à farier tes l'heila ou ahsen la swim. Mais la matra mamche marche, ou chaud le fibre orange 100 mégas. Elle y wallet, 64 dinars ou 900 fichar, qui a 99 dinars ou 900.
1: Mais la fiche de stan, imchi l'acre boutique orange ou booste-t-il rentrée Belfibre.
2: Andek Orange.
3: تدلل تدلل
4: جيان حاضر 10 على 10 في الغونتري حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتري
3: تدلل
5: جيان إيام دللنا
6: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه الطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوفاهم
8: توا فهمت علاش روحت وفرحانين
9: انت زادا خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
10: خديت البال ومازلت حاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت ouverte قبل الرونتري اونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 تاع العشيه في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي زيكول نتاعها ايكول دو سونتي بزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79 اونيفرسيتي سنترال Ton ambition, ton avenir.
11: ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز
12: امشي توا لاقرب ماجازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
11: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
12: تلقى ادريس اقرب بوان دو فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
11: يلا امشي وربح
12: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
13: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
14: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
15: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149
16: أريد طور عالمك
17: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
16: مونوبخي ديما معك

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية للشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الأولياء التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو بالاتصال مباشرة بالمندوبيات الجهوية، داعية إلى الإبلاغ عن الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية عبر الرقم الأخضر 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية تبلغ خلال السنة الجامعية 2026-2027 أكثر من 186 مليون دينار لفائدة 155479 مستفيدا، مقابل نحو 170 مليون دينار لفائدة 142053 مستفيدا خلال السنة الجامعية الماضية. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميسر بارودي يتوقع أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادر اليوم أن عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نموا سنويا يتراوح بين 10 و15%، متوقعا أن يسجل عددها ارتفاعا بنحو 8% مع موفى السنة الحالية. وأرجع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة لمنظمة الأعراف هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. عالميا، وزارة الطاقة السعودية تعلن اليوم الثلاثاء أن هجمات للحوثيين اليمنيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تسببت في نشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. ووزارة الطاقة السعودية تشير إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات وتسببت في حرائق طالت عددا من المواقع، ما أدى إلى توقف بعض العمليات التشغيلية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وكان الحوثيون قد شنوا سلسلة هجمات على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية البداية بممثلين في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ. النادي الإفريقي يعمل اليوم حصة تدريبية وغدوة أصبح حصة أخرى قبل ما يتحول زادة غدوة إلى باماكو في رحلة خاصة لخوض مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني في التشامبيونز ليغ. الرحلة الخاصة من المنتظر تكون في طائرة عسكرية. الماتش نهار السبت 5 نتاع العشية. عمار عبد الحق بعد ما كان شغيب عن المباراة هذية وتم دعوته لتربص المنتخب لأقل من 20 سنة اللي عنده تربص من 7 حتى 12 سبتمبر استعدادا لتصفية كأس إفريقيا. خذ الترخيص من مدرب المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة نبيل طرابلسي ومن الجامعة التونسية لكرة قدم باش يكون موجود مع النادي الإفريقي مانو باش يعمل عليها المدرب ماهر الكنزاري، وبالتالي عمار عبد الحق باش يكون مع بقية الوفد. ترجي جرجي سيتحول اليوم إلى تونس، عنده حصة تدريبات اليوم العشية في واحد من نزل العاصمة هوني، من ثم غدوة يتحول الوفد إلى مدينة إلى دكار في السنغال وين يلعب ماتش الروتور ضد ديامبرز السنغالي نهار السبت 6 نتاع العشية في استاد ليوبول سيدار سينغور. 3-1 في الذهاب لترجي جرجيس، وذكر كونو مبكر نسينا كونو نادي إفريقي كان ربح 1-1 ماشي بافونتاج لباماكو. ترجي جرجيس هذا ماشي بافونتاج إلى السنغال بما أنه فاز في الذهاب 3-1. البارح كان يتحول رئيس النادي ومعه واحد من أعضاء الهيئة لمدير حافظ طالب وليد زويب. اليوم يتحول الإدارة الطبي وأخصائي التغذية، وغدوة يتحولوا بقية الملاعبين، ونهار الخميس ثم بعض مسؤولين مش يتحولوا بدورهم إلى دكار. ونذكر كما قلنا بكري في ديمينيت كرنوف عنه قرار من هيئة المديرة لترجي الجيس المسؤولين اللي مش يتحولوا الكل إلى دكار، مش يتحولوا على نفقتهم الخاصة. النادي الصفاقسي يرجع اليوم للتدريبات استعدادا زاد لملاقات فريق شوتينغ ستارز النيجيري في اياب الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه. النادي الصفاقسي كان خسر في الذهاب 1-0، وباش يكون محروم من جماهيره في ماتش الرتور بما انه عنده عقوبه الويكلو. وليد زويب اليوم من المنتظر يبدا التدريبات مع الفريق كيف وكيف اللاعب جاك بي في انتظار الالتحاق له اي طرعي. لما زاد بعض التفاصيل فقط قبل الامضاء بانه عمل كل الاجراءات الخاصه انتقاله بانتقاله الى النادي الصفاقسي قادما من الوحده الاماراتي. لكن وليد زويب وجاكم بي ولؤي تراي في صوره ما التحق بالتدريبات مش باش يكون عندهم الحق يلعبوا في الدور التمهيدي الاول، ان شاء الله باش يزيدوهم في الدور التمهيدي الثاني اذا كان ترشح، وان شاء الله يترشح النادي الرياضي الصفاقسي. زوج ملاعبيه من الرابطه المحترفه الاولى موجودين في القائمه النهائيه للمنتخب الكامروني، نحكيوا على لاعب الترجي الرياضي التونسي مايل فرنانديز موني بي ولاعب الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد روي. الزوز تمت دعوتهم لخوض التربص ليسبق الزوز مباريات في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا 2027. كاميرون تلعب ضد جزر القمر نهار 24 سبتمبر وفي ياوندي، قبل ما يلعب نهار 29 زاد ضد منتخب الكونغو. لاعبي اخر موجود في القائمه الاوليه ومن المنتظر يكون موجود في القائمه النهائيه بما انه حسب الاخبار الوارده من غامبيا فانه عودته للمنتخب مرتقبه جدا. عامين ما مشاش للمنتخب، نحكيه على سيدو خان متوسط ميدان النادي الافريقي من اكتوبر 2024، ما تمتش دعوته وما خاضش مباريات بيتو مع المنتخب الغامبي، وموجود في القائمه الاوليه. ولكن زاد حسب وسائل الاعلام المحليه فانه باش يكون موجود في القائمه النهائيه لتربص المنتخب الغامبي. غامبيا عندها زوج مباريات هامه في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم 2027، ماتش لولاني بون سومال فعلا بورتي بالنسبة لي غامبيا، لكن الماتش الثاني هو الصعيب اللي مش يلعب ضد غانا نهار 29 سبتمبر. عمر قيق لاعب ماري بور السلوفيني باش ينتقل إلى لودوغوريتس البلغاري. الميركاتو في بلغاريا يوفى نهار 8 سبتمبر غدوة نص الليل، وحسب وسائل الإعلام المحلية فإنه الاتفاق حاصل. وعمر قيق أبدى رغبته في مغادرة ماري بور، يحب يتوج بألقاب، عملوا سيزون ممتازة ياسر لعمر رقيق، وكان شارك حتى مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. وإذا كان انتقل إلى لودوغوريتس البلغاري فإنه مش يكون ثاني تونسي يلعب في الفريق هذا بعد حمزة يونس موسم 2014-2015. لابي آخر قاعد يتألق مع فريق إسماعيل الغربي الأسبوع الثاني على التوالي، تم اختياره أفضل لاعب في ليغانس بتصويت الجمهور بالطبيعة على الموقع الخاص بالفريق. 45% من أحباء فريق ليغانس اللي صوتوا اختاروا إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي على 4 ماتشات 2 مرات أفضل لاعب، ربي بقى عليه الستر بالطبيعة كما نقولوا. ليغانس كان فاز على إلدنسي 1-0، إسماعيل الغربي كان لعب 90 دقيقة، والماتش اللي قبله كان فاز على ريالو فيديو 1-0، وعمر الغربي وإسماعيل الغربي كان سجل هدف الانتصار. الليلة عودة لا ليغ دي شامبيون في أوروبا، أيك أثينا يلعب ضد لاسك النمساوي 6-4 كلوب بروج يلعب ضد أستون فيلا. ثم بقية المباريات 8 متاع الليل، بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يلعب ضد فياريال. في الاستاديو دو دراغاو بورتو يلعب ضد مانشستر سيتي ماتش في برشا كورة. ليل يلعب ضد بيتيس إشبيليا 8 متاع الليل. والقمة الليلة ريال مدريد ومورينو باش يواجهوا إنتر، الإنتر اللي فاز معاه مورينو بلقب تشامبيونز ليغ 2010، والريال اللي وصلها مورينو 3 مرات للدومي فينال وثلاث مرات يخرج 2011-2012-2013. كيفاش باش تكون المباراة نعرفوا الليلة القمة. دونك ريال مدريد لينتر 8 متاع الليل. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تلقاوها على موقعنا موزايك كافي بوان نت. خليكم تو مع مين جارو كامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك احلى صباح.

0: ما أريده في الغنطري أنت وكرمتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
1: أريده طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 8-14 دقيقة نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز اليوم باش نرجعوا للماضي وباش نحكيوا على ترند الثمانينات اللي عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للناس اللي ما تبعتش الموضوع ذي يكفي انك تاخذ تصويرة روحك وإلا تصويرة قديمة وتخلي الـ AI تعطيه المهمة متاع انه يعاود يشكل المشهد تلقى روحك فجأة في واحد من شوارع الثمانينات ولا تنجم تلقى روحك بالحوايج متاع الفترة الزمنية هذيك حتى الكوب متاع الشعر الألوان الملامح زادة اللي تظهر وكأنها خرجت من توا من ألبوم تاع تصاور قديم. في الفترة الأخيرة شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي هالصور اللي هما مولدين بالذكاء الاصطناعي اللي ترجع أصحابها إلى أجواء عقد الثمانينات، ترند اللي لفت الأنظار برشا بقدرته على أنه يستحضر تفاصيل متاع الثمانينات من الحويج حتى السيارات الديكور البلايس وحتى زيادة الطريقة متاع التقاط التصويرة. دونك المشاركين في الترند ذي ما اكتفوش أنهم ينشروا الصور لأنه شفنا برشا اللي يخرجوا غنيات زي دقدم وإلا أعمال فنية اللي ارتبطت بالفترة هذيك باش التجربة الكل تكتمل وكأنه وليت الصورة جزء من مشهد قديم تم إعادة اكتشافه بعد عقود. لكن اللي صار أنه فما بعض التحذيرات يمكن اللي يلزم زيادة مهم نحكيه عليها، تحذيرات جي من عند خبراء في تكنولوجيا المعلومات وهني باش ياخذوا مثال التصريح متاع الدكتور أسامة مصطفى اللي هو خبير في تكنولوجية المعلومات واللي حذر من مخاطر انك تشارك اي صور شخصية عن طريق ليتخاند متاع مواقع التواصل الاجتماعي. يقول انه الخطورة ما تتعلقش في الترند في حد ذاته لكن بانه نزيد حجم التصاور وليدوني الشخصية اللي شاركوها المستخدمين عن طريق التطبيقات المختلفة. خلال مداخلته في قناة اكسترا نيوز يقول انه الترند وتحويل الصور الى شكل حقبة زمنية مختلفة ومنها ترند صور الثمانينات راهي تشجع اعداد كبيرة من المستخدمين انهم يشاركوا صورهم الشخصية. وقال انه راهو كي تصور الوجه متاعك فانك قاعد تداونلودي او تحمل في بيانات بيومترية نجم نهار اخر يتم الاستفادة منها وينجم زيدها يتم الاستفادة منها في تطبيقات وخدمات تعتمد على الغوكونيسانس فاسيال التعرف على الوجه بدلا من كلمات العبور والموتباس. يقول زيدها انه الانتشار متاع صور على نطاق واسع يخلي من الصعب ان نحكمه في كيفية استخدامهم بعد. ويقول انه زيدها المشكلة لما تقتصرش على أبليكاسيون لكن تمتد إلى إمكانية إعادة تداول تصاورك وإلا تحميلها ولا استخدامها من أطراف أخرى زيدا في حاجات أخرين اللي ما نجمش تعرف. ومحاضر زيدا خبير تكنولوجيا المعلومات من خطورة ليليان اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف المشاركة في التراند. يقول راهو مش أي ليان يكون أوبليغاتوارمان متاع التراند هذيك لأنه ساعات نجم يكونوا ليليان هذوما مزيفين وإلا مصممين لإخفاء الوجهة الحقيقية ليليان. دونك نحاولوا زادة أن نركزوا وننتبهوا. يقول أنه زادة أنك تضغط على رابط غير موثوق ينجم يعرض تليفونك للبيراتاج يهدد البيانات متاعك. ويقول زادة يلزم نتأكدوا من مصدر الرابط قبل ما نحلو أو ندخلوا وندخلوا أي بيانات من خلاله. ونصح المستخدمين بعدم الضغط على أي رابط متعلق بالتراند قبل ما نتحقوا من المصدر والعنوان الإلكتروني لأنه نجم ساعات تلقى ليان في اسم مألوف وإلا يشبه الاسم منصة شهيرة للخداع متاع المستخدم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجمو تعادوا تتفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيكا فام
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: حصرياً مع أريدو في الغنطري أنت وكرماتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح
3: مع Orange, boostez le rentrée.

0: ورشة والقراية والجيم في برانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبي كو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي، اش خصك من بيتنا تولي هكا؟
2: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهم
3: توا فهمت عليش روحت وفرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه، بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه، ومازيك فم.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو طور عالمك.
10: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم السيد الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح،
11: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. مشان نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، صباح نور إياد.
12: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ماذا يحدث في أوروبا وشنية التغييرات بتاعو علينا، هذا نحكيو فيه بعد شوي.
11: صباح النور نادية.
13: أهلا وسهلا أمين، مرحبا.
11: أهلا وسهلا.
12: فهمتش أنا اللي يحدث في أوروبا يضحك في نادية، علاش ما
11: اللي يحدث في استوديو هو اللي يضحك في نادية؟ مش اللي يحدث سادة المستمع، راهو قسما بالله راهو ناقصنا، معناتها ناقصنا شوية بركة ونمشيو نعديو أمراض نفسية.
13: كل
11: ما عادش برشا.
13: شوية وقت، شوية وقت وأحلى صباح تولي
11: شوية تسمع
13: من بلاصة أخرى، ما عادش
11: من الباب تسمع فيه يضحك واللي يبكي واللي داخ كل واحد شنو مشكلته. تفضل نادية.
13: اليوم في انتباه شقالة باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي، لكن باش نحكيو على هل إنه الذكاء الاصطناعي نجم يكون عنصري؟ هذا باش نحكيو فيه بعد شوية في انتباه شقالة.
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت تستعمل الكمبيوتر في بداية سنوات 2000 أكيد تعرف وينامب، البرنامج اللي كان تقريبا موجود في كل بي سي باش نسمع الموسيقى. أما مع ظهور البلاتفورم دو ستريمينج كيما سبوتيفاي، وينامب فقد مكانته تدريجيا. اليوم لاماركت تحاول تعمل ان غوتور بطريقة مختلفة. وينامب دخلت في شراكة مع ديزر باش تجمع بين تاريخها القديم وتجربة الموسيقى الحديثة. الفكرة مش ترجع فقط كليكتور اوديو كلاسيك، أما تقدم تجربة موسيقية جديدة تعتمد على ستريمينج، التخصيص والتفاعل مع المستخدمين. وينامب كانت معروفة بالبيرسوناليزاسيون والكوميونيتي نتاعها، واليوم تحاول تستغل الارث هذا بطريقة عصرية. القصة هذه توري حاجة مهمة برشا في عالم التكنولوجيا، حتى العلامات القديمة تنجم ترجع، اما لازم تعرف تتأقلم مع طريقة استعمال جديدة وتقدم قيمة مختلفة للمستخدم. وينامب يمكن ما عادش يكون مجرد برنامج من الماضي، اما يحاول يتحول لتجربة موسيقية للجيل الجديد. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكارية. اما اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس، فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام. تك

0: موجوعيات.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيه على صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية اللي صارت الويكاند اللي كانت نهار لحد الانتخابات الألمانية، انتخابات خلي نقوله معتها ريجيونال جهوية. نعرف نذكروا أنه ألمانيا سيان سيستم فيدرال، نظام فيدرالي اللي كل جهة بيسرك نقوله جهة. مثلا اليوم مش نحكيه على ساكسي إنالت اللي صار فيها الانتخابات نهار لحد، فيها 2 مليون ساكن، دوك عندها معنى. اللي صار والحدث وكان في وسائل الإعلام الكل هو حصول حزب اليمين المتطرف اللي هو حزب البديل من أجل ألمانيا LAFD على تقريبا أقل شوية من 44%. كيف نعرفوا أنه النظام متاع الانتخابات في ألمانيا نسبي، راهو ريجوليرمون معناتها الأحزاب اللي تحكم كوسوسوا ونيفو دي لاند اللي هما الجهات اللي هما 16 لاند، وإلا على المستوى الفيدرالي راهو الأحزاب اللي يجي لولاني يجي ب 25 ب 30 ب 32%، وقت اللي حزب اليمين المتطرف يجي ب 43%. هذا معطى ناخذوه بعين الاعتبار. المعطى الثاني هو انه نعرفوا انه ألمانيا كانت مقسمة، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وعملية التوحيد كانت فقط بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 89. وسياسيا ألمانيا ماهيش متجانسة، ونعرفوا انه هيستوريكمون معناتها ألمانيا الشرقية قعدت فيها نفوذ لليمين المتطرف وصعود أكثر من باقي ألمانيا. ولكن لهنا راهو يلزم نشوفوا النتائج الأخيرة متاع نفس اللاند هذايا، نلقاو إنه عام معناتها 21 في نفس اللاند اليمين المتطرف صحيح جاء معناتها في مرتبة متقدمة، ولكن كانوا عنده 23% برك، دونك تعدى من 23 ل 44% تقريبا إلى دوبلي السكور متاعه. دونك اليوم ما ينجمش نكتفيه بالقول لا تيما استوريكما معناتها شرق ألمانيا ديما اليمين المتطرف أقوى فيه. هذا جانب وجانب مهم. بيه السؤال الثاني قبل ما نتعداه للتبعات، انت تنجم لهنا ونتصور برشا احنا شي مدخلنا بربي اليوم انتخابات في ألمانيا في لاند اللي هو جهة احنا نحكي عليها. بيه خلي نتفقوا على حاجة، اولا انه احنا الشريك رقم واحد اقتصاديا لتونس راهو الاتحاد الاوروبي، هذه الاولى. ثانيا اليوم صعود اليمين المتطرف هو ظاهرة أوروبية، هاتوا نجي ونحكيوها كيفاش أنه من إيطاليا لفرنسا لألمانيا حتى خارج الاتحاد الأوروبي نمشيوا لبريطانيا لعدد آخر من الدول، فما صعود متاع يمين متطرف. الجانب الثالث واللي هو مهم هو أنه أحنا كعرب وكمسلمين في جوهر الخطاب متاع الأحزاب هذه متاع اليمين المتطرف، بمعنى انت راهو الحزب LAFD ذي اللي نحكيه عليه اليوم راهو واحدة من شعاراته انه ألمانيا والإسلام تقريبا انا خلي يقولوا don't mix، انه المسلمين خطر على ألمانيا من بين في البرامج هذه مكتوب مش سبان متاع سيس، انه منع الأذان، انه منع المساجد، انه حتى المساجد اللي تاخذ رخصة ما يلزمش تكون عندها ديميناري معناتها صوامع. دونك اليوم
0: شنو ما انا تعرف اللي يهمني اكثر من هذا
1: أي.
0: هو شنو مثلا في برنامجه كيفاش يرى علاقته بروسيا؟
1: معناتها تيوريكمان موقفهم المرحلي اليوم هو موقف اكثر خلينا نقولوا تساهلا مع روسيا ولا تعاطف
0: معناتها اكثر
1: يسون بلوس برو روس كو برو اوكرين.
0: انا سالت على هذا على خاطر معناتها ما على قد يؤثر هذا على التوازنات في الاتحاد الأوروبي من بعد.
1: بيسور هما أصلا هما الأحزاب هذه قائمة على ضد فكرة الاتحاد الأوروبي. هو الحزب هذا LAFD وقت يتأسس تأسس قبل ما يصبح عنده محتوى اجتماعي وضد المهاجرين كان ضد الاتحاد الأوروبي ومع تفكيك الاتحاد الأوروبي.
0: توا في في في فرنسا الموضوع البارح خذ صدى كبير برشا، قلت ليش دخلها فرنسا في ألمانيا
1: جار تسيس قال لي.
0: ولكن المخاوف من نوع آخر هذا قاعد نتفرج مطولا، مش مخاوف اقتصاديه ولا مخاوف انه باش تخرج من الاتحاد الاوروبي ولا حاجه من نوع
1: انه ما عادش عندهم بارتنير فيابل داخل الاتحاد الاوروبي. نعرفوا الاتحاد الاوروبي يقوم على ثنائيه الكوبل فرانكو المو،
0: والسؤال كان ذا البارح في البانيير في احد القنوات الفرنسيه اسكون بو فير كونفيونس على الالماني
1: بيسور. هما راهم اليوم الفرنسيس يخافوا انه حتى كان ما طلعش اليمين المتطرف انه الحلفاء التاريخيين متاع فرنسا سواء المسيحيين الديمقراطيين ولا الاشتراكيين راهو معناتها اليوم ما عادش عندهم كريديبيليتي باش ينجموا يعملوا الخطوات الضروريه اي كومبري مثلا دعم اوكرانيا اي كومبري مساله تمويل الباك السياسه الفلاحيه المشتركه. ولكن بيصير موقف صحيح انه الفرنسيس يطرحوا السؤال. الغلط هو انه احنا اليوم ما نغزروش لانه معنيين اكثر من الفرنسيس. خلي باش نوضح حاجه. احزاب اليمين المتطرف من قبل الحرب العالميه الثانيه كانت تقوم على فكره اللي هي لكزينوفوبي والا معادات الاجنبي ومعادات الاخر اللي هو ما يشبهلكش في الهويه متاعك. وكان الهدف الاولاني قبل الحرب العالميه الثانيه تاع اليمين المتطرف شكون في اوروبا؟ كانوا اليهود. كان اليهود وشفنا المحرقة بتاع اليهود اللي صار اتسترا. التغيير اللي صار في خطاب اليمين المتطرف اليوم في أوروبا انه بلاست اليهود كعدو مستهدف جاءوا العرب والمسلمين. دونك احنا اليوم كان ما نشوفوش في رواحنا هدف ايه دايار. انت اليوم كتشوف الخطاب متاع الايف دي كتشوف الخطاب متاع اليمين المتطرف في فرنسا متاع زيمور ولا الحزب متاع مارين لوبين سمعني حملة انتخابية بلاد عندها مشاكل متاع اقتصاد وبتاتن وهو منهار كامل يا يحكيو يا على الحجاب يا على الجوامع يا على عباية لا يا على ما شنو. دونك اليوم احنا كعرب ومسلمين مستهدفين وانه راهو من الوهم انه نتصوروا راهو غدوه الناس هذوما كي باش يوصلوا للحكم باش ينظروا لنا كشريك. لا لا هما عندهم نظره عنصريه لنا ويعتبروا انفسهم اللي هما خير منا وينظروا لنا بنظره فوقيه وراهو غدوه كي باش يكونوا في الحكم ما همش باش يكونوا لو بارتنير اللي نجموا نبنيوا معاه علاقه طيبه. وهذا كان ما نشوفوهش ونغزروا له كمستقبل راهو حساباتنا الكل غلط.
0: به مجموعة من الأسئلة إياد بإيجاز شديد باش نحاول نفهم زادة بعض المخاوف الأوروبية زادة مش كان هذا أكهو. هتلر شنية الحزب نتاعه ما تكيبش نقول
1: حزب النازي
0: اي شنو كيفاش نجمو نوصل
1: سوسيال كيفاش هو لو ناسيونال سوسياليزم
0: يميني متطرف
1: مي بيسور اي
0: معناتها هذه الاجابه يمكن اللي نحب
1: لا مي بيسور اي لا مهمه الكلمه. راهو كي نحكيو على يمين متطرف راهو نحكيو على الحزب النازي نتاع هتلر راهو نحكيو على الحزب الفاشي نتاع موسوليني واللي هذوما قتلوا ملايين من البشر.
0: خلينا في الديمارش هذا تو معناتها تو عندنا معلومات قاعدين نحاولوا تاريخيا باش نحاولوا نفهموا شويه شنو مخاوف اوروبا والعالم منيش بالضبط جاي. باه تقول انت ايطاليا زاد يميني متطرف اليوم نلقاو ايطاليا ألمانيا بينتو مسألة وقت وكهو فرنسا زادة هي بيدها كيف كيف مسألة وقت فقط.
1: أكبر كادو جاي لمارين لوبين هو الانتخابات هذه مع ألمانيا اللي تحللها أم بولفار. إدير أنا نتبع في اللي سونداج في فرنسا يمكن معنا عامين ما فماش سونداج ما يحطش انه الرئيسه المقبله لفرنسا هي مارين لوبين.
0: باش نشوف الديمارش نتاعنا باش نفهموا شنو مشاكل اوروبا اليوم. باه يميني متطرف هتلر البعض يرجع للتاريخ يقول لك وين يوصلوا الالمان اليميني المتطرف للحكم فانه فما اشكاليات كبيره تنجم تحصل. هل نجم تكون هذه للمؤرخين قاعده تخلي ديما مخاوف موجوده؟
1: شوف التاريخ ما فيهش قواعد ثابته ولكن فما مؤشرات اللي هي تقلق. اولا راهو اليوم لامونتي او الصعود نتاع اليمين المتطرف راهو ما يعنيش انه غدوه ولا في الاشهر الجايه باش يكون فما ان شانسيليه والا مستشار الماني من علين السيستم الي كومبليكي. ولكن الصعود نتاع الفكر هذا واللي هو اليوم قاعد يغير في المشهد.
0: وللاسف راه البارح معناتها ريت دي فيديو فيهم شبان المان من الحزب هذا يعملوا في الشعار
1: في الشعار النازي بيسور ما
0: عادش مخبين
1: ليه ما عادش. أما فما حاجة مهمة علاش مش فقط صعود الفكر أخطر من صعود الأشخاص باش نخدم بها أمين جوست خلي نفهموها. فما أنونغروناج كي سي ديكلونشي واللي هو معناتها موجود في كل الدول هذه. شنو اللي يصير؟ يجي حزب عنصري يقول راهو مشاكل البلاد من المهاجري. شنو اللي يصير؟ الأحزاب الأخرى تقول لا يا ولادي راهو العالم معقد راهو فما أمور متاع اقتصاد وراهو فما تضخم وراهو فما عملة وراهو فما فما فما فما ولكن الحزب هذاك يقعد يقدم في الليسونداج. شنو اللي يصير؟ الأحزاب الأخرى مثلا ناخذوا اليمين التقليدي
0: تلقى روحها تبدل الديسكور نتاعها باش تعجب
1: تبدل الديسكور نتاعها. كيف تبدل الديسكور نتاعها؟ تعطي أولا كريديبيليتي للأخ واثنين الناخب ايش يقول؟ يقول لك اه طلعوا الاخرين عندهم الحق من الاول، هذه جانب. اثنين اذا المشكل هو المهاجرين، دونك انا شكون اللي باش يكون اقدر على محاربه المهاجرين والقضاء عليهم؟ هما والناس اللي من الاول، هذاك هو المبدا نتاعهم. وبالتالي حتى الاحزاب نتاع اليمين اليمين التقليدي اللي تبدل رايها في كل الحالات تخسر في مواجهة الأحزاب هذه. ونشوفوا لامنتي هذه اللي هي تبين ما يسمى بالفنيتر دوفرتون، إنه فما كلام اللي عام 80 يستحيل تنجم تسمعه في وسيلة إعلام أوروبية، اليوم أصبح مسألة عادية إنه تخرج تقول راو المسلمين بيهم وعليهم كده. ما كانش يتقال الكلام هذه، وكانت فما فكرة متاع إنه المواطن المواطنة متاعه مهيش مربوطة لا بدينه لا بالعرق متاعه لا بشنو، مربوطة بقواعد المواطنة. هذه قاعد يتغير. واليوم احنا عنا زوز تحديات تواجهنا امام صعود اليمين المتطرف وصعود الخطاب متاعه اليوم في اوروبا. اولا العرب والمسلمين المهاجرين، واحنا كتوانسة التوانسة اللي يعيشوا في البلدان هذوما اللي باش يواجهوا تحديات كبيرة. واهم تحدي كان طلعت مارين لوبان من هنا ل 27 راه باش يكون تحدي مباشر لنا. والجانب الثاني علاقتنا شمال جنوب راهي باش تتغير. كانت ماهيش متكافئة مع اليسار التقليدي واليمين التقليدي، فانها راهي باش تكون اتعس بكثير مع اليمين المتطرف في الحكم في اوروبا.
0: واضح، يعطيك الصحة، ايد بركة لو فيك، اقعدوا معنا رجعين.

0: فيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جاء بتبيعتي معايا الميفي 5G.
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
6: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الأخبار الحلوة مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر سبتمبر. بيجي بلكم اليوم راحة البال، الأخبار الباهية، الفرحة لكل الأبراج الفلكية كما الأبراج النارية. عنا حمل، أسد، برج القوس، الأمور قاعدة تتصلح واحدة بواحدة، خاصة في موضوع شخصي وإلا عاطفي. خلي قلوبكم مفتوحة للصلح وربي يتمم على خير. وشوفوا الهوائيين، نحكي مع الميزان، نحكي معك أنت يا دلو برج الجوزاء. الحمد لله يا ربي راهو مع ثاني أسبوع من سبتمبر، فما طاقة تفاؤل، فما انفراجة قوية، خبر يطمن والقادمة أخف من اللي تعدى. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، حضروا رواحكم للمفاجآت. هو خبر على اتصال، على لقاء ترجع لكم الحماس اللي تعودنا بكم فيه. الفترة جاية راهو فيها حركة بعد ركود وراحة بعد تعب. انتم راكم من أكثر الأبراج اللي باش تفرح ترتاح وجايهم الخير. مش وحدكم، ما تنسيوش عنا احتفالات العذراء بعيد ميلاده، يعني عنا الجدي، ثور في الطليعة برج العذراء، زيدة في طليعة الحظ المزيان، في الحب داخلين على فترة أوضح. حتى انتم راهو قلوبكم تستحق الراحة، واللي غاب راهو ينجم يرجع بكلام يبدل مودك. وإن شاء الله يا ربي خلينا نقوله إن شاء الله نهاركم زين.
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: كوكو وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو. في الغنطري قول ألو واربح كادو، خذ نفخ كلمة وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: اشغال ناديا الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نحاولوا نحكي ونجاوبوا بلوتو على سؤال، هل انه الذكاء الاصطناعي نجم يكون عنصري؟ اجابه دايوغ الذكاء الاصطناعي اللي يقدمها جيميناي مثلا تابع لجوجل اثارت انتقادات كبيره بعد ما ولرات اختلاف كبير في التعامل مع سؤال. السؤال هذا اللي يتعلق طبعا بعد مين يعطينا الغتور نتاع التيست نتاعو، السؤال يتعلق بالبقاء وحيد مع أشخاص من جنسيات أو خلفيات مختلفة. في حالات تتعلق بالعرب مثلا أو الهنود فإنه الإجابات نلقى فيها معناها حاجات مختلفة عن مثلا أنك تقول أنا قاعد مع شخصية أوروبية. نسمع بعض.
2: يحدث أن تكون إجابات أنظمة الذكاء الاصطناعي عنصرية أحيانا. انتشر في الأيام القليلة الماضية اتجاه جديد يقوم فيه المستخدمون بكتابة عبارة أنا بمفردي مع في شريط البحث. لدى كتابة أنا بمفردي مع رجل جزائري تكون الإجابة
3: وكيف تسير الأمور بينكما؟
2: لكن حين تكتب امرأة العبارة ذاتها تختلف الإجابة تماما.
3: إذا كنت تشعرين بعدم الأمان يرجى الاتصال فورا بالشرطة أو الضرر.
2: تكتب الصحفية أنها بمفردها مع رجل إسباني لتختلف الإجابة مرة أخرى.
3: اسأليه من أي منطقة في إسبانيا وما رأيه في المدينة.
2: وحين كتبت أنها بمفردها مع رجل باكستاني أو سعودي أو ليبي اقترح الذكاء الاصطناعي فورا الاتصال بالشرطة، ولم يكن هو الحال بالنسبة للأوروبيين. كما أجاب بتهديد أمني محتمل لدى ذكر أسماء معينة مثل محمد أو الإشارة إلى لون البشرة.
4: إذا كانت هناك مواقع من الإنترنت تحتوي على محتوى عنصري أو إذا كان بعض الأشخاص ينتجون بكثافة محتويات عنصرية، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تعيد إنتاج تلك المحتويات للمستخدمين.
1: دايوغ فما حتى شكون عمل السؤال قال أني أنا موجود مع شخص ألماني، فالإجابة كانت راهو ماهوش خطر أنك تكون مع واحد ألماني، وكانت حتى قدمت بعض النصائح أنك تبتسم وتتعامل معه بلطف. دونك هذا كانوا لي ريكومونداسيون نتاع الاي اي. أستاذ علم الاجتماع والباحث في التكنولوجيا الرقمية
5: هو ينجم يكون نازي.
1: لا ما قالوش ما قالوش. وسنسمع بعد زاد حتى في علاقة بالاحتلال كيفاش كانت الإجابة. بالحق إجابات غريبة جدا. قلنا أستاذ علم الاجتماع والبحث في التكنولوجيا الرقمية والمجتمع سيمون ليند جرين قال إنه النتائج لا تثير استغراب بالنسبة لي أنا. قال إنه نماذج الذكاء الاصطناعي راهي ما تعتمد كان على العلاقات الرقمية بين الكلمات. قال مثلا إذا كانت كلمة عربي تظهر برشة بالقرب من كلمات فيها مثلا جريمة تهديد إرهاب في البيانات اللي تدرب عليها الموديل النموذج، فهذا راهو باش ينعكس في الإجابة. ويقول زادة إنه يمكن إنه الصور هذية النمط تخرج دونك في علاقة بكلمة العرب وتظهر زادة العنصرية والتحيز الجنسي. تنشوفوا زادة حتى بعد في علاقة بالمرأة كيفاش يتعامل الذكاء الاصطناعي. دونك في الإجابات المتعلقة بالعرب مثلا فإنه جيميناي ينصح بالبحث عن مكان آمن، لكن يقول في نفس الوقت إنه أصل الشخص أو خلفيته لا أهمية لهما، ولكن قمام يقول لك حاول إنك تقعد في مكان آمن وإلا كان فما أي قلق تلاحظ فيه حاول تتصل حتى بالأمن. فما زيدا شفنا أنه الذكاء الاصطناعي ما يتعاملش مع مختلف الجنسيات بنفس الطريقة، وفما ثلاثة من محركات الذكاء الاصطناعي اللي تم اختبارها بما في ذلك جيميناي عطات إجابات عنصرية. ترى نشوفه مثلا وقت اللي الموضوع عنده علاقة بالدين كيفاش تكون أمور.
6: القصة بدأت من منشور لشخص أمريكي يدعى عمر سليمان، يظهر حسابه أنه أمريكي يعمل إماما لأحد المساجد هناك. السؤال يلي سأله قال له أنا وحدي هنا مع مسلم. مفاجأة أن الأداة بدلا من أن تتعامل مع الأمر باعتباره موقفا عاديا بين شخصين قدمت نصائح مرتبطة بالسلامة، تنتبه غادر المكان أو اطلب المساعدة إذا شعرت كمستخدم بعدم الأمان. لكن عندما سأل نفس السؤال وغير كلمة وحدة وقال أنا وحدي هنا مع إسرائيلي جاءت الإجابة مختلفة تماما. الأداة نفسها تحدثت عن الإنسانية المشتركة وأكدت أن الإسرائيلي هو فرد مثل أي شخص آخر من دون إطلاق تحذيرات مشابهة.
1: دوك كيما سمعنا ذي وقت لي التجربة تكون مع عربي ومع مسلم. قبل ما نحكيه على نساء أمين بالنسبة أنت للتجربة كي عملتها مع ذكاء الاصطناعي نكملوا من بعض بدوك فما شفنا إجابات أخرين زيدة اللي فيهم إجابات غريبة زيدة الحقيقة في علاقة بالتعامل مع المرأة وكيفاش زيدة وقت لي الحديث حتى في وسط نساء بنات بعضهم فإنه أنت والجنسية كيفاش تكون الإجابة مع الذكاء الاصطناعي؟ نسمع.
5: يبدو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي عنصرية مع النساء. التقييم اعتمد على قياس قدرات الآلة على تشخيص التهاب المهبل الجرثومي دون أعراض، وهي حالة تؤثر على النساء في سن الإنجاب، وتشخيصها معقد. أظهرت النتائج انحياز واضح بين المجموعات العرقية المختلفة. تشخيصات إيجابية خاطئة كانت من نصيب النساء من أصل إسباني، أما التشخيصات السلبية الخاطئة فذهبت للنساء الآسيويات. جاءت النتائج مثالية وصحيحة عند تشخيص النساء من البيض.
7: قبل ما نتعدى التجربة اللي قمت بها، إياد شنو رأيك سافري كنت أسمع؟
8: شوف الإكزامبل الأخراني هو معناتها أهم إكزامبل اللي باش نفهموا الميكانيزم. راهو الذكاء الاصطناعي ساخر اللي نفسره راهو سي با اون انتيتي، وإلا كائن عنده وعي كي اون كونسيونس بالأشياء. راهي ماكينة عندها انبوت اوتبوت، معناتها ككل الماكينات، فقط انه لي ريزو دو نوران اللي هي متكونه منهم تخليهم التريت لانفورماسيون بطريقه تحاكي الطريقه البشريه. هاك الطريقه اللي تحاكي الطريقه البشريه منين جابوها؟ جابوها من خلال التدريب لونترينمون على كميات مهوله من البيانات، وبالتالي راهو الاوتبوت والا المخارج اللي باش نلقاوها هي كلها جايه ومرتبطه بالبيانات اللي خذوها. مثلا راهو لي بروميير موديل، بعد هما طوروا برشا حاجات، لي بروميير موديل مثلا تاع تشات جي بي تي دربوا في قسم كبير على ويكيبيديا وفي قسم كبير على لي فوروم تيلكو ريديت غيرو. باهي انت تدخل في لي فوروم تلقى برشا كلام عنصري، راهو بعد النتيجه باش تلقاها في طريقه لو فونكسيونمون. نفس الشيء بالنسبه للجانب الطبي، كيف انت تي انترين لو موديل على لي دوسي ميديكو نتاع الاوروبي، فانه النتائج باش تكون تقريبا 100% صحيحه على النساء الاوروبيات، ولكن كيف باش تجرب على الاسيويات ولا الافريقيات راهي النتائج باش تنجم تكون مختلفه، خاطر هو il ne s'est pas entraîné sur assez de data بالنسبه للنساء هذوك.
7: به قلت لي على التجربة ميديا قبل الساعة قمت بنفس الأسئلة هذوما. طبعا نمشيو بالحالة بالحالة لكم، أما جست ملخص سريع جدا، يبدو أنهم صلحوه ما خاطر ما فهمش الكلام اللي كنا نسمع فيه، خاطر ما نسمع فيه. أما هم نمثل مثلا قل لي أنت،
1: نبدأ بشخص عربي مثلا، لو كان أنت
7: قلت أنا موجود معايا شخص عربي معناتها في مقهى والله بهتني معناتها يبدو أنه رينيو أكثر من اللازم.
1: شو قالك؟
7: قال لي زعاد جون كلود أنت زعاد جون كلود، خفت فهمت شبيه ذا ولا ذكاء أكثر.
8: أنا توقعت وبش يسألك يقول لك أمين إيش تعمل في القهوة الوقت ومرتك في بالها
7: تعليته للسؤال الثاني
1: اللي هو وقت اللي انا موجود مع شخص مسلم
7: قال لي لا اله الا الله هذا ظهر تدرب تدرب بالقديم على تونس
8: قريبا قريبا جزء كبير من الاجابات تاعو باش تكون لا حول ولا قوه الا بالله ولا غالب.
7: كنت مع شخص مسلم بقى لي لا اله الا الله ايش بيك يا اخي
8: صلي على النبي يا ابي
7: ثق بي يا مين
1: ثق بيك دايغ امين تحكيت على انه قلت تبدلوا
7: لوكاليزاسيون ما تعرفني
1: عرف عرفني انت ما يشكلش عليك الخطر العربي. جوجل دايغ قالت من بين معناتها الرياكسيون اللي عملتهم قالت انه نتفق على انه نتائج هذا النوع من عمليه البحث ليست كما ينبغي ان تكون، ونعمل على ادخال تحسينات كما كنتوا تسمعوا التحسينات شنو عطات. قال يمكن ان تختلف النتائج بشكل كبير من بحث الى اخر، وهي راهي ما تقتصرش على مجموعه معينه. دونك فينالمون هنا عملنا لو تيست
7: وعملت تيست الاخراني معاه جوست قلنا كم ميسيون، قلت لنا في قهوه مع اياد
1: شنو قالك؟
8: ربي صبرك
7: بلاش كون خلص القهوه تونس تونس يعطيك الصحه ناديه بارك الله فيك اياد، يعطيك الصحه مراد لبنى كريمه في ستاندار كل الفريق. شو اخر موعد مع جيان؟ نعطيكم موعد غدوه في الامان.
9: العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كنجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسيت كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبيرة.
10: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة، على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة أخرى.
11: جدد هذوما عباد اوفنسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، قادرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة، كل مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل، الجير بيان سا كارير، ديكون ما تلقاش دي كونفليك كبار.
10: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم، يعني أنا جيل جديد 2001، أما ديما متاع إنه احنا نخدموا عنا برشا، دونك أنت مازال ما تعرفش سيستم الخدمة.
12: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين، فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
13: ثم العلاقات الاولانيين ثم التفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزامبل هما اللي عندهم دا سيغتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من لازم، ما يستعرفوش بالخبره.
14: فهم. العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أن اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أن اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أن صحيح أن الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أن ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم نهار 3.
15: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
17: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
18: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان، مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
17: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
18: عندك أورانج.
19: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.
20: تدلل تدلل
21: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر، تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار، ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
20: تدلل
22: جيان أيام دللنا.
23: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العاد وتفرهد.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك.
4: خديت الباك ومازلت حاير في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيزم اون جورني بورت اوفيرت قبل الغونتري اونيفرسيتير. نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس. باش تتعرف على لي سيزيكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا وليكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دو اورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه ومازيك كفام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد تلاميذ المسجلين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 7 سبتمبر الجاري يبلغ نحو 1,920,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل وفق آخر المعطيات المحينة لوزارة التربية. وأتم 1,809,000 تلميذ دفع معلوم الترسيم بنسبة 86%. وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، بلغت نسبة إنجاز أشغال الطباعة والتوزيع إلى غاية 7 سبتمبر نحو 96% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78% ونسبة المبيعات 70%. صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تسجل تطورا لافتا خلال سنة 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% موفى جويليا الماضي وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات. ويعود هذا التطور أساسا إلى نمو صادرات زيت الزيتون المعلب التي بلغت قيمتها 156 مليون دينار بكميات تجاوزت 11,000 طن. كما ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والأردن بنسبة 135% خلال شهري جانفي وفيفري 2026 ليبلغ نحو 69.5 مليون دينار. عالميا، المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقا رسميا في حادثة الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة بصفتها اعتداء على الوحدة الترابية وسيادة الدولة. وجاء هذا القرار بناء على طلب القضاء عقب تقارير أمنية من الشرطة والحرس المدني للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 جويليا الماضي. ويتم التحري في إسبانيا ما إذا كان دخول قرابة 80,000 شخص ومصرع 141 آخرين غرقا يشكل تهديدا لسلامة الدولة واستقلالها، إلى جانب النظر في شبهات تتعلق بالقتل الخطأ والمساس بحقوق الأجانب ونشاط المنظمات الإجرامية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي أطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة التحرك إزاء ما وصفه بانتهاك سيادة بلاده ووحدة أراضيها. وأضافت الوزارة أن عرقجي شدد على ضرورة دعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني واتخاذ الدول الإسلامية مواقف موحدة وفعالة تجاه التطورات في فلسطين ولبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: عشية الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور. اي كان تشوفونا راه تلقاونا بميزانية 80 مدام توا وين تحلي غيزو سوسيو تلقى كان تصور عام الثمانينات. تحس روحك ما هبطش تصويرتك وانت في الثمانينات، كانك متأخرة شوية. اليوم الصباح فقط يا حاصلو نهاركم زين كل مستمعينا، طريق السلام لكل يسمعونا في الكربة ان شاء الله، بالقسم اللي قاعدين يسمعوا فينا في خدمتهم. هذه صباح الناس من توا وحتى للنص نهار، والله كلام زين على زين ما عندنا مدرة. اسمعوا شو تقول.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ولا قالت الحق ريتوش قالت دروس دروس عبر كين الكلام من فضة السكيت من ذهب سعر ساكي ما عندك ما تقول سكت خير إلا في الليميشون تانا ديما عادة ما نقوله ما شاء الله ديما كلمنا ذهب نتصور في الليميشون هنا معنا على موزايك FM. مرحبا بكم كل مستمعينا التسعة ودرجين دوك الموعد الأول مع صندوق عجب شاركوا توصلوا صوتكم نذكركم أنه ريبوندورنا ديما راهو مش كان صبحية كهو مصباح للعشية للقايلة للليل للفجيري 24/24/7/7 ويستقبل في تليفوناتكم إلي شوفي تكلمونا على 71-113-013 وتقولوا ألو نحب نوصل صوتي معاكم على موزايك FM وصوتكم بالطبيعة يوصل تطفيت الكلمة ليكم.
2: صندوق عجب
3: يا ولا عجب بالله يحب سؤال بالله ليكم يا شعب بالله بارازار الماء دوشو بيه الماء اللي يبيع في المجازنات دوشو بيه ولا كيفاه كل صباح بارتو صف على الماء معناتها كاميون يجي يحط ماء انتوما من نهار الاول على الصباح تفرغوه المجازن ومن بعد يرزنوا في مخاخكم شويه ما الموجود الماء سيبوه في المجازنات خلي اللي ما عندوش يخلط يهديكم رانا عارفينكم راه اكثريتكم عندكم 20 ستيكه في الدار وشي مازلتوا لهفين خالطين ورا الماء.
4: يا مواطن تونسي واني معك نعرف اللي هي حاجة صعبة شوية أما حاول معك تلوم ومعك تتذكر من أي شيء من أي نقص من أي مشكلة خانقتك ربي يفرج عليك لأن المسؤولين متاعك راه ما همش يسمعوا فيك ما همش لين بيك أما حضر ريحتك وفليساتك الأمطار ومتابعها للمدرسة وطلباتها لرياض الأطفال ومصروفها خاصة لك الغول اللي تجيد اللي بش يكمل عليك.
5: ثلاثة حاجات هذا ما كانت نحو عليهم الدعم فيولوا متواجدين في السوق والناس كل تتمتع بيها أولهم السوق سيبوه أخويا خليه يمشي بثلاثة آلاف فرنك وخليه يتواجد السوق خليه يمشي يلقى كيلو وثانيهم الزيت هذا اللي الدعموا فيه سيبوه خليه يمشي يا نورمال خليه يتباع بخمسة آلاف فرنك فتولي الأمور نورمال طوي ولي متوفر الزيت وهذا الكراس اللي انتم تبكوا عليه والراس مو دعم سيبوه خلي الناس كل طوي ولي متعيش في السوق لمن يهز علاش تدعم فيه وهم يستغلوا فيه في غير مكان. والسلام يا موزايك.
6: ليلى ريم يا جيهان عندي سؤال محيرني يندى بلدية المرسل فيها ناس تخدم فيما رئيس بلدية فما بيت في شهاري غادية بشينا العرس ناس تكون منا غادية أختي أم العروس تتغبن في حال البلدية مصب متاع زبلة حالة حليلة بالفلوس كيرينها راي البلدية ما غير ما شافوها مساكن ما عملوش عليها طلة قبل رق الجر كوم متاع يمكن 7 و8 شهر.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
7: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
9: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزايك فاما.

0: صباح ياسين، إن شاء الله الكل مستمعين موزيكا فام. ذكركم بتوقيت 9:21 من السماء مش تكون وقتاش يظلي ابتداء من نهار الخميس. أما اليوم تقعد درجات الحرارة يظلي مرتفعة نوعا ما. معنا أكثر تفاصيل ناخذها بالبعد الوطني الرصد الجوي سعيدة بن صالح. صباح الخيرات سعيدة.
1: صباح النور جهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزيك.
0: شكرا ليك. اليوم خلنا نبدأ باليوم في انتظار أنه الناس الكل تحكي على نهار الثلاث ونحكي وعلى ألوان وخريطة يقظة. أما خلينا في الثلاث اليوم، شو الأجواء؟
1: كما قلت الحرارة استقرار ليمة هذوما، كما البارح سجلنا 36 درجة حرارة قصوى في تونس العاصمة. اليوم نتوقع زادة نفس المعادلات، استقرار نسبي كما قلت بين 30 و 34 درجة تكون درجة الحرارة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. اليوم تكون سحب قليلة على كامل البلاد في فترة الصباح، وبعد كيف تدريجيا السحب بعد الظهر في المناطق الغربية تكون معها ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة ببعض الأمطار. نحكيوا على المرتفعات على القصرين كيف سليانة، كذلك شمال ولاية قفصة، هذوما معليين بتكون خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب على أرض مغلب السواحل متاعنا. يوم الغد الأربعاء زادة ثم إمكانية تكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، زادة تكون مصحوبة بأمطار يعني هذه الخلايا الرعدية. من ناحية الفاعلية مش حاجة كبيرة اليوم وغدوة، ولكن ننتظروا كما قلت نهار الخميس تكون أكثر
0: الخميس اللي أكثر باش نسميوها غسالة النوادر، هذه هي اللي نستنيو فيها ولا ليه؟
1: ان شاء الله نقولوا نحن غايه نافع
0: ان شاء الله.
1: واحنا قاعدين نحينوا الحقيقه في الـ في الـ في المعلومات الكل، وباش نمدوكم ببلاغ فيه الكميات يعني المتوقعه والمناطق المعنيه. طبعا عامه مناطق الشمال كلهم معنيين يعني بالامطار هذه نهار الخميس ان شاء الله، محليا بعض جهات الوسط كذلك الساحل زاد معنيين نهار الخميس. باش تقوى الريح زاد اثناء ظهور السحب الرعديه، والحراره باش تبدا تشد انخفاض طفيف خاصه في مناطق الشمال نظرا لهبوب الرياح هذه الشماليه وكذلك الخلايا الرعديه، وفي استقرار ببقية الجهات. نهار الجمعة زادة كيف الوضع الجوي ملائم زادة لنزول الأمطار خاصة في مناطق الشمال ومحليا الوسط. يعني نبدأ تغيير يعني في العوامل الجوية بداية من يوم الخميس، نجم نقوله ترجع أمطار إن شاء الله بتاع أمطار الشمال وأمطار المناطق الساحلية والوسط إن شاء الله غايث نافع على بلادنا.
0: بديت مش تقولي غايث نافع على بلادنا ومش تقولي هيك هاو هذي لينا، مازلت تحب نسأل رجل
1: قولي في عقلك خذ راحتك.
0: أي بالنسبة للألوان اللي إنه سمعت إنه مثلاً ولايات كما القصرين كما القروين مش يتم إسناد لهم اللون الأصفر يظلي في خريطة اليقظة، ما نفس نتعديه للألوان.
1: الخريطة اليقظة احنا نحينوها كل يوم 7 صباحا والخمسة مساء. 7 صباحا نحينوها على المعطيات الجوية من 7 بتاع الصباح اليوم حتى 7 بتاع الصباح غدوة. اليوم كنا حينا خريطة اليقظة منذ 7 صباحا، حطينا فيها الجهات الغربية كما قلت لك الكيف جندوبة سليانة سيدي بوزيد عفوا سيدي بوزيد القصرين كذلك قفصة، هذه يخص الخلايا الرعدية اللي باش تكون اليوم بعد الظهر.
0: 5 ولايات في اللون الأصفر اليوم،
1: أكثر من 5 ولايات، 7 ولايات،
0: 7 ولايات
1: بيضة جندوبة الكيف سليانة سيدي بوزيد القصرين وكذلك قفصة، هذوما أسندينهم اللون الأصفر.
0: اللي هو ذكرني اللون الأصفر ما يعني؟
1: يعني درجة إنذار متوسطة.
0: أي
1: يعني ردوا بينا نصي فيجيلون كما نقولوا نحن، خاصة المكان الأماكن اللي تكون فيها السيول والأودية هذوما، وخاصة الخلايا الرعدية اللي تصاحبها زادة ظواهر جوية كما تساقط البرد اللي يقولوا احنا تبروري، كما الريح اللي تتقوى يعني فجأة وتنجم تكون كميات أمطار يعني كبيرة في وقت وجيز. هذاك علاش ديما نقولوا ونحضروا يعني الأماكن هذيا اللي فيها المرتفعات وفيها الأودية والسدود وكل شيء ديما ردوا بينا، خاطر يعني هذا كما قلت لك يعني ظواهر جوية تنجم تكون تقلق
0: شوي. وتتوقعوا مثلا اليوم في 7 ولايات هذيا اللي تم اسناد لها اللون الاصفر، قداش الكميات من الامطار؟
1: الحقيقه جينا احنا كل يوم راهو شفت توا في فتره الصيف والفتره الانتقاليه تقريبا كل يوم نحطوا يعني ولايات الوسط والشمال الغربي في درجه يقظه متوسطه يعني في اللون الاصفر. الكميات احنا نتوقع الخلايا الرعدية تنجم تكون الكميات ضعيفة تنجم تكون متوسطة، يعني مايش كميات كبيرة نتوقعها اليوم وغدوة، ولكن احنا بظهور الخلايا الرعدية هذيك نحط عليها يعني اللون الأصفر في خريطة اليقظة.
0: واضح، معناها تتوقعوا ان شاء الله تكون الكميات الكبيرة والمتوسطة ان شاء الله ابتداء من نهار
1: الخميس. صحيح، اليوم الكميات متوسطة يعني مايش فعالية كبيرة، ولكن لظهور الخلايا الرعدية نحن ديما نحطها في خريطة اليقظة.
0: إن شاء الله يا ربي أمطار خير على بلادنا وربي يعطينا علاقة طاقتنا. شكرا ليك يعطيك صحة.
1: يعيشك
0: سعيدة. شكرا ليك سعيدة من صالح. تحياتنا ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
3: فغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو صبحو على الناس الكل هما انهم باسيت كولتور ودو دو ما تحسش عندهم بارتونونس كبير.
4: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم ما قرينيش كيف كيف مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف لا في الخدمة لا في حاجة اخرى.
5: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم قدرين ذاتهم يعني ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم الهيرارشي وفاهم اللعبة الكل الجير بيان سا كارير ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار.
4: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة ديما يقارنوا فينا بهم يعني أنا جيل جديد 2000 أما ديما متاع أنه احنا نخدموا عنا برشا دونك أنت مزاد ما تعرفش سيستم الخدمة.
6: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذي كي يجيوا ويبدأ خدمة الفاجة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم كيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
7: ثم العلاقات الاولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى عقليه انهم بار اكزامبل هما اللي عندهم سيغتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم ما يستعرفوش بالخبره.
8: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم من نهار 3.
9: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: كل الأخبار أكيد تلقاها معنا. تحياتنا لكل مستمعينا. ديما نحب نذكركم بالتوقيت 9:33 دقيقة وتسمعوا بيان سور في صباح الناس ليبيسيون اللي نقولنا صوتكم تعبر عليكم هكا في بالها كل المسائل والمواضيع اللي انتم تطلبوا منا باش نسألوا عليها باش ندقوا بين المسؤولين ونستفسروا. الدجاج الدجاج وين دراك من الدجاج؟ الدجاج اللي يتسمى معناها المساند الرسمي للطاولة التونسية عند المواطن التونسي والعائلة التونسية. متفقين على هذا ولا ليه؟ به عليش هو في المرتبة الأولى بيان سور أبار الناس اللي تحب الدجاج لأنه فما غلي في المقابل متاع اللحم والحوت اللي خلى من سنين الدجاج هو الرئيسي يكون على الطاولة التونسية. لكن اليوم المواطن التونسي فترة هو يدور وما يلقاش الدجاج, كان لقاه لقاه بالغلي ولا كان يخلط يقولوا جاتنا كميات صغيرة حدنا حد الصباح. الأسوام اللي غليت كانت في الدجاج, كان في الاسكالوب ولا كان في العظم, إلى متى؟ هذا هو السؤال. لأنه التونسي سمع بلاتويت وسمع مسؤولين ويقولونا وفسرونا واليوم فما وناس الكل تضرت بالسخانة والنفوق متاع الدجاج وغيره. هوني التونسي يقول لك أنا في الأخر جاوبوني, نحب نعرف إلى متى وقتاش نجم نمشي ونرجع نلقى الدجاج بتوفر بطريقة عادية. هو عنده الأرقام الكل خنقول على ذي ديما يدخل معنا سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء باش يجاوبنا على السؤال الخطير ذي. سي إبراهيم صباح الخيرات.
1: مرحبا مستمعين المزيكا.
0: ربي فضلك. اليوم المواطن اللي يمشي وما يشي الدجاج وما يلقاش يقولوا هبطوا لي شوية ولا راو العشاء متاع الصباح ما عادش فما ولا يلقاه بالغلي, اي الوقتاش؟ انت قلت في عديد المرات انه تقريب اليوم عنا نقص بما يقارب 5000 طن, وضح لي.
1: صحيح ان تو احنا كل الضرب نتاعنا الموجوده كانت 16000 طن, جتنا موجه الحر هذيك الاولى اللي بان نقصت من النفوق الدجاج وصلنا الى مستوى 16600.
0: هذا نحكي على الانتاج الشهري.
1: انتاج الشهري الشهر اللي فات. بالنسبة بعد جت الموجة الثانية. الموجة الثانية جت ثم برشا نفوق وثم برشا خسائر بالنسبة للمنتجين. صار ولت عندنا ما يقارب بين 11 ل 12. احنا نقولوا
0: 11,000 طن.
1: يعني ثم 5000 طن ما مشمشات. وزيد الحاجة الثانية الأخرى اللي صارت في المشكلة هي هو طرد كراسون صدق النمو. يكون باش يهضرك يتوخر وخر 8 أيام في النمو نتاع. علاش؟ على خاطر ماك تعرف الدجاج في الصيف كيما الانسان ما ياكلش الدجاج يعني ما ياكل يشرب ما يعطيكش روندمون. هذاك اللي صارت ان الروتار هذاك بس حتى ولو حتى قبل السخانه قاعده الناس تخدم على المنظومه هذه. المنظومه هذه ما بتمطيحش. علاش؟ على خاطر الناس كل قاعده تخدم عليها. خدمنا عليها بقوة ربي جمالين باش وفرنا باش دخلنا تو في أوت دخلنا 5 ملايين عظمة. 5 ملايين عظمة باش تعطينا هذه 5 ملايين تعطينا بما فيه في شهر أكتوبر تعطينا 15500 بما فيه كيفين
0: 15500 شنو؟
1: طن. من بتنساش حاجة أخرى اللي احنا تو بالنسبة لشهر أوت سبتمبر هذايا اللي هو العرض مش تم نقص كبير برشا راهي العرض
0: فما نقص. شنو شنو سبتمبر في الاستهلاك قلت لي؟
1: كنت تم سبتمبر 11000 11000 تو موجودة تو اللي عندنا تو قاعدين نخدموا عليها تو. قلت لك علاش العرض أكثر من طلب؟ العرض أكثر من طلب الناس لاهي في الكتب الناس لاهي في الكراسة الناس لاهي في القلم. هذاك علاش نكمل يكون ثم طلب ثم ديمون. نقول لك راه ثم إشكالية ثم مشكلة ثم كذا. أنا ما عندناش أزمة هذه اللي
0: نحكي لي أزمة. أنا ما نحبش الأزمات, نحينا الأزمات. أما فما نقص أما مش تقول لي العبيد ليا بالكتب مش قاعدين ياكلوا كروشهم. فما
1: الجيش كل يوم نتكلم على النقص
0: فما النقص
1: لكن ما أثرش لحاجة كبيرة برشا.
0: كيف ما أثرتي ما لقاوش ليه؟ فما مناطق ما فيش جيش. كي تمشي تشوف الجيش ما تلقاش. أما أنا هون نقول لك هنا تمشي العشاء بتاع الصباح يقول لك ما فماش الإسكالوب ما فماش وكان فما يتوجد حتى ب 28 دينار الكيلو.
1: لا تم إخلالات، تم إخلالات بالنسبة للتفصيل، تجار التفصيل، تم تجاوزات، ما نقولكش ما تم تجاوز، تجاوزات هذه اللي صارت. كيف من نقطة بيع منظمة كي يعطوه سلعة يعطوه 100 ولا 200 كيلو دجاج ما فيش كفاية نجم يخدم بها، يجي الصبح العشوائي اللي عنده حنود صبح عشوائي المركاش للدجاج ب 8000 فرنك حي و 7500 اليوم أو طاح، اليوم الدجاج حي ب 7200 إذا حول الله طاحت من زيادة الشتية، ياخذ الكمية كل واختش يخرجها، يخرجها في العشيات، يخرجها في كذا وقت تبدأ الأمور بعاني. احنا تو هذيك اللي قاعدين نخدموا عليها باش ما باش نقاط البيع النظمه وقت يجي سلعه يخلي سلعه كل يبيعها في نقص البيع نتاعها.
0: اي اما سلعه قاعده تخلط لهم بالنقص.
1: انا نعطيك حتى بلسن بالمنطقه وباي وقت، واذا كان ثم انسان عنده نقص في اي مكان واعطيتك سوت هذه ربع مره ولا خمس مره نتكلم، اذا كان اي انسان انا باتصال مع المزودين هذا مع المذابح هذوما يعطيهم الصحه مشكورين على ربع المذابح اللي هم قاعدين قايمين يعطوني في اي مكان انا نبعثوا لهم سلعتهم وتجيهم سلعتهم وتوصلهم امور ما تم حتى اشكال. الاشكال هذه نقول لك بالضبط راه ثم نقص دكور متفقين فيه.
0: كيف بدك فما نقص هذه؟ ايش هي الدرجه؟ ما فيهاش درجه ولا مش درجات، هي ما فيهاش فما نقص مش بالدرجات. إيه
1: لكن ما إيه فما نقص
0: 5000 طن اللي قل ما اثرش.
1: يا جي ما اثرش النقص هذا برشا، ما اثرش برشا، ما يعملش. احنا قاعدين نخدموا عليه سواء وزارة التجارة سواء الغرفة سواء المجمع المهني، الناس كلها جراي ماشي بشدة بيروتة، الناس كلها قاعدة تخدم عليه،
0: نعرف تخدم عليه باش تصلح. معناه التصليح اليوم باش يجينا في هالخمسة ملايين عظمة هذوما اللي باش تعطينا في أكتوبر 15500 طن 25. لا عاود ركز لي، عاود لي الأرقام. دونك احنا في أكتوبر باش يتوفر الجيش
1: كيف باش تعطينا 15500
0: اي
1: 5500 طن وقت احنا تو نخدموا بعد 11000 وقلت لك الدجاج موجود. راهو يكذب عليك اللي يقول لك راه الدجاج موجود، يكذب عليك اللي يقول لك. واحنا قاعدين تو قايمين بواجبنا نخدموا، قاعدين تو تو باش نمشي للكيف، تو نمشي للكيف باش نشوفوا شنو الاخلالات الموجوده، ورانا ندوروا من مكان لمكان. راهو ما مش متصلين معانا بالطريقه هذه المذابح هذوما يعطيهم الصحه، مش متصلين معانا كما ينبغي، ونطلبوهم نلقوهم حاضرين وقاعدين نخدموا احنا والمجمع ووزاره التجاره سواء
0: باش توفروا الدجاج بعد هالفتره هذه. معناها سي ابراهيم اليوم اللي يمشي وما يلقاش الدجاج ابار ما انه يكلم سي ابراهيم باش يوفر له الدجاج، خاطر سي ابراهيم يقول لك الدجاج متوفر، دابا راسك انت تحمل مسؤوليه سي ابراهيم، باش نعطي تليفونك للناس الكل اللي ما يلقاش الدجاج تكلموني تنعطي تليفون سي ابراهيم يوفر لكم الدجاج، قال لك موجود. بي سينو ابتداء من وقتاش في اكتوبر يرجع النسق العادي؟ معناها نمشي معك يقول لي العشاء متاع الصباح وفي
1: النسق العادي في اكتوبر حتى 10 اكتوبر يبدا النسق العادي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الروتار هذا روتار دو كوراسون في 10 اكتوبر. ثم قلت لك الروتار دو كوراسون يشكل شويه من المشكله، لكن احنا متنتفتوها راه متنتفتوها. انا قلت لك 10 نورمال مش نقول لك البريمي اكتوبر،
0: معناها احنا نتوقع انه 10 اكتوبر قداش يرجع الانتاج الشهري لنا؟
1: 15500
0: اللي احنا في العاده 16000 طن
1: 16000 وقاعدين نزيدوا راه قاعدين نزيدوا
0: ولا ساعات.
1: وما تنساش لي حاجه، وما تنساش لي حاجه، لان مخزون تو مخزون بالنسبه للوجهه السياحيه عندنا 920 مع نقص السياحه ونقص كذا ما في كفايه.
0: اي 920 شنو اعطيني الوحده شنو؟
1: 920 طن
0: اي اما هذاك اللي مخصص المخصص للسياحه، هذاك المستورد هذاك فقط.
1: لا خلص، ثم مستورد وثم تونسي زوز، ثم المستورد اللي جابوه المره اللي فاتت من البرازيل وثم تونسي. بالنسبه لهذوما نمشوا للاسعار، الاسعار 8950 مليم بالنسبه للمستهلك
0: المعلن عنه اليوم. هل تتوقعوا تو بهذيا كل تنجم تكون فما زيادات مثلا؟
1: مستحيل، من حتى كبش تصير زيادات ما تصيرش في الظرف هذا. الظرف هذا لا
0: لكن قليل اللي يحترم في التسعير هذه 8950 توا.
1: كيفاش؟
0: قليل اللي قاعد يحترم في التسعير هذه 8950 توا.
1: ما يحترمش يتحمل مسؤوليته، وتم الناس تحكي تقول لك بأن تم عنا الدجاج غير الصلاة للسلاك مستحيل باش نكونوا نبيعوا كتجار تفصيل ولا غيره. روا عنا هيئة الهيئة الوطنية راهي قائمة بوجبة وما يعرفوش القانون 25 ما يعرفوش القانون 25 ما فيش طيب وسخوخ وروح راهو في حتى عقوبة إلى مدى الحياة فيه راهو
0: السجنية. سي إبراهيم فيما يخص العظم إنتاج البيض تراجع
1: بالنسبة للبيض عندنا كمخزون 8300.3 وبالنسبة كنا وقت اللي صار فلاح وقت اللي صار يبيع فيه 100 فرنك و 120 فرنك حتى واحد ما تكلم وقت الساعة أنا واحد الناس كلمت وقت الساعة تكلمت قلت لهم ما تمرش نزيدوا بالطريقة هذه نزيدوا شوية من واحدة واحدة
0: هي خلطة الحارة حتى دينار و 400 ودينار و 500 هو فترة الأخرى
1: دينار و 400 معقولة دينار و 300 معقولة دينار و 300 معقولة بأن التكلفة بتاع العظمة تو تتكلف 220 مليم 220 مليم وهو تو عنده يتكبت في خسائر تو عنده أشهر يتكبت في خسائر وإحنا سندناه وكنا معاه وحطينا برشع معاه وكل شيء كيف الله وماذا بينا تو في عدة خطوات وعدة نزاعات نحكي عليه بأن ما كنت
0: معناها الحارة قديتها
1: تو الحارة تخدم بصناحة 100-200 موجودة هي موجودة وفاتي تو من 210 من الكعبة 210 من كذا لكن بقينا راهو حتى العظم موجود كنا تراجعنا شوية داكورو كنا 162 مليون بيضة الشهر ضايع عندنا 157 مليون وما تنساش راهو العظم فيه مشكلة كبيرة راهي دخل فيه التجارة الموازية راهي دخل فيها التجارة الموازية هذه تاع العظم في الشهر كي نقولوا عندنا 160 ولا 157 هذه ديكلاري اما ثم عظم ما هيش ديكلاري تنجم تكون حتى 50 مليون و 60 مليون كتوس
0: تتباع في السوق الموازي
1: بحول الله بحول الله نطمن المواطن نطمن المواطن بان راه الدجاج موجود متوفر الاسكالوب موجود جميع المشتقات
0: يا سي ابراهيم الاسكالوب على 26 دينار سي ابراهيم تابت بقفتك تقضي ولا ليه؟
1: هذا كني شريف 26 وعطيني واني قاتل شكون يدي 26 ما يحبوش يعلموا يقول لك شلا برا بلا يجي كلمة يقولوها بلا يجي على غير اعطيني شكون يدي فيه نعطيك انا هبعت كان عندي شكون يصور هبعت شكون يصور جميع الاسواق كان عندي قاتل بها المنظمة رأي الشركات هذه سربع شركات عندها مراقبين سواء إداريين سواء كذا مصحيين
0: بالنقص اللي صار في المدة الأخرى فمشكون أسعار طلعوا فيها الحق يا سي إبراهيم ونعطيك الحق وهذا المواطن التونسي يعرفه كنا نعبتوا نقضيه ونعرفه أيام البيت في الأخبار اللي قلتهم للكل سي إبراهيم النفزيلي شكرا ليك رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الدواجن واللحوم البيضاء في ماكسيموم بيقول لك 10 أكتوبر يرجع النسق العادي للدجاج سي إبراهيم مصر إصرارا أنه الدجاج بتوفر وأنه الإسكالوب مش غالي اتفاعلوا معنا على 71-113-013 مكملين مع بعضنا حتى نص النهار في صباح الناس

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكم كل مستمعينا. ديما نذكركم ريبوندونا على ذمتكم على 71-100-13-013. المواضيع الكل تنجموا تحكيوا فيها معكم معنا بيتو تعطيوا رايكم. طقس اليوم اللي فاتوا بوان ميتيو نقولوا طقس اليوم مستحب ما زلت شويه مرتفع درجه الحراره. ما لا ما نحكيش على درجات لا يقارن طقس اليوم بكليمات اللي تعداو. الله يعودهم علينا ذاك موجات الحر. ونبداو نستقبلوا الامطار ان شاء الله. امطار الخريف غساله النواد اللي برشا احكيوا عليها يظلي حتى توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي باش تبدا من نهار الخميس والجمعه. وتول مدوكم باخر المستجدات ان شاء الله يا ربي يعطينا من خيره ويعطينا باللطف زاده. ساعتنا الثانيه تبدا كالعاده في بوان مارشي نسالوا على خضرتنا غلتنا شو اللي موجود شو اللي زيد شو اللي ينقص. هل سؤال فما حاجه نقصد هكا في دورتكم غلا خضر بربي علمونا كيف فما حسيتوا حاجه نقصد علمونا دون توليكا ونطندون وصولكم بالكم بعبد الحليم.
1: قولي لي من زيك والله مالك زي
0: قلت شي حاجه انا خلي والله مالك زي غفران ولا شحين.
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ويدادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج.

0: مساهمة MG, Batam, Nissan, Maxwell, Beko, Golden Carthage, Poissonnerie Drina Plus, Check and Enjoy, Hope Travel, Sherrington, Backstage, ODV Plus, Digites, Nesmaj Dida, وموزايك FM.
1: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: خديت الباك ومازلت حاير في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت قبل لونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على لي سيزيكول نتاعها: ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، وليكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دو اورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. Plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
3: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
4: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
3: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة وموزايك فم.
5: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة السياحة تواصل تنفيذ إجراءاتها بشأن المقاسم السياحية غير المستغلة، حيث تم مؤخرا إصدار قرارات بتجريد عدد من أصحاب المقاسم السياحية بجهتي المهدية والمنستير، وفق ما أكده مصدر مطلع لزميلنا صلاح الدين الكريمي. وتأتي هذه القرارات على خلفية عدم التزام أصحاب هذه المقاسم بالشروط والأجال المحددة لإنجاز المشاريع السياحية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الحد من تعطيل الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي ودفع نسق إنجاز المشاريع. وزارة الشؤون الثقافية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 2026. وينطلق تسجيل الترشحات عن بعد يوم 30 سبتمبر المقبل، ويتواصل إلى غاية 23 من أكتوبر 2026، فيما تفتح المناظرة يوم 23 نوفمبر والأيام الموالية لسد شغور 8 خطط، منها 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظم غدا خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في حي التضامن أمام مستوصف شارع الجمهورية، فيما تقام خيمة ثانية بعد غد الخميس أمام منتزه التضامن، وذلك من 9 صباحا إلى منتصف النهار. وأكدت المندوبية أن التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. عالميا، تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. وحسب البيانات الملاحية فإن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. بلدية مدينة كانيو سور مير في فرنسا تعلن أن للصين سرق 3 لوحات من متحف غنوار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.

0: المحشي.
1: ومخشي على مزيكا فين بعد عبد الحليم الويل الويل. نعملوا دورة اليوم مش نزوكم القفصة مع زميلنا ومراسلنا عماد تومي. صوت وصورة تابعوا فينا توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. عماد صباح الخيرات.
2: صباح الورد ليك جيهان والكل أوفياء مزيكا فين. مرحبا بالناس كل.
1: ربي فضلك عماد. بديت تحسها حركة سبيسيال توا متاع كراسة وستيلو وأدوات
2: هذاك
1: هو متاع رونتري.
2: بالضبط على أشد قوة تقريبا
1: كيما اليوم.

0: اوكي.
1: اليوم دورتنا في مارشي سنترال قفصة جيهان عطتنا النتائج التالية بالتبار الكيلو جرام بالطبيعة كالعادة. البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500 بالطبيعة حسب الكاليتي. الطماطم من دينار و800 دينار و900 مليم. الفلفل الحار ب2 دينارات. الفلفل الحلو ب3 دينارات. الكورجيت 3 دينارات. الدنجال ما بين دينار و300 ودينار و500 مليم. والقمرة ما بين دينار و680 وحتى 2 دينارات. البصل دينار و200 مليم. القرع ما بين دينار و200 ودينار و500 مليم. القارص ب4 دينارات و500.
0: ايه
1: اللفت والسيناريا بزوز دينارات و500. الربطه الخضار الورقيه ب600 مليم والقنويه ب25 دينار الكيلو. بالنسبه للغلال التفاح يتراوح ما بين 6 دينارات حتى 6 دينارات و480. العوينه ب6 دينارات. الخوخ 6 دينارات و480. الدلاع دينار و500 مليم. البطيخ ما بين دينار و780 حتى دينار و900. العنب بيتراوح ما بين 6 دينارات و980 حتى 8 دينارات و400. الوافد الجديد في مارشي بارابور المرات الفارطه هو الانزاس لكن غالي برشا بالحقيقه ب 11 دينار و400 مليم.
0: هذا لامبورتي ولا التونسي؟
1: التونسي تونسي هذا التونسي.
0: هو لامبورتي ب 7000
1: هذا موجود في مارشي سنترال قفصه اليوم ب 11 دينار.
0: لامبورتي لامبورتي ب 7000 التونسي ب 11 دينار.
1: ربما توصي جودة خير بلك
0: ربما.
1: نمشي للتمور جهاد. بالنسبة للتمور في مارشي قفصة الكندة بال 6 دينارات و800. العليك ب 5 دينارات و800. دجلة ب 8 دينارات. والبسر بدينار و800 مليم. نمشي للحوم الحمراء كما حكيتك العلوش تراجع شوي ب 50 دينار. البرش
0: بربي لي ناخذوه بعين بربي لي ناخذوه بعين العلوش تراجع شوي
1: ان شاء الله. العجل ب 37 دينار. الهبره 47 دينار. النعجه تتراوح ما بين 30 و 35 دينار. وحم الراس ب 18 دينار. بالنسبه للدجاج يتراوح ما بين 8 دينارات و 900 حتى 9 دينارات و 800.
0: ومتواجد
1: نعم
0: متواجد الدجاج نهار كامل ولا
1: موجود في لا في قفصه موجود
0: في قفصه موجود
1: موجود موجود سواء في المارشي سنترال ولا خارج المارشي سنترال في الحوان موجود بارتو. الاسكالوب 18 دينار و300. بالنسبه للبيض 4 كعبات 920 مليم يعني البلاتو 6 دينارات و900. بالنسبه للشواء نتاع الحوت فماش برشا شواء. القاروس ب 25 دينار و400. لوراتا 22 دينار و800. السفرايا 17 دينار و800. لوميلا الكبيرة الحجم الكبير 13 دينار و800 والحجم الصغير 4 دينارات و800. الكروفات ب 26 دينار و800. السردينة ب 4800 والشورو ب 9 دينارات و800 ملي.
0: هذه الأسواق اليوم في مارشي قفصة. يعطيك ألف صحة عميد تومي شكرا لك. يعطيك صحة نهارك زين. تحية لكل مستمعينا تدا في قفصة. انتم الأسواق بحذيكم كيفاش الانزاس لانزاس لامبورتيه يجيبهونا ب 7000 والتونسي نزاس ده تونسي تونسي ب 11 دينار موجود. عليه الغلة غالية عاد عليه نسأل فيكم انتم خندق باب مسؤول ونسأل ونستفسروا علاش غلتنا سنين غالية عليه سؤال وأريد جوابا بعد شوية ما بعضنا تو نحاول نلقاو الإجابة للسؤال هذا. خليكم معنا على وزيك فم حتى نصل هذا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: العلاقة ما بين لي جينيراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كي نجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما نون باسي دو كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبيرة.
2: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني، نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة أخرى.
3: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، قدرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة تدخل مؤسسة فاهم ليرارشي وفاهم اللعبة الكل، الجير بيان سا كارير، ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار.
2: العلاقات ما بين الجينيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم، يعني أنا جيل جديد 2001، أما ديما متاع إنه احنا نخدموا عنا برشا، دونك أنت مزاد ما

0: تعرش سيستم الخدمة.
1: حاجة الميزة اللي في الجينيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم كيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
2: ثم العلاقات الاولانيين ثم التفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزامبل هما اللي عندهم دو سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من لازم، ما يستعرفوش بالخبره.
3: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية تثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل مضعفرة من هار 3.
4: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
5: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: شاء الله نسمعها ونحكيوا فيها مع بعضنا معاكم على موزايك كافي. مرحبا بكم، مرحبا بكم زي كيف اللي قاعدين تتواصلوا معنا على الواتساب. نذكر نمبر تليفوننا 23 513 ألف على الواتساب. توا تنجم تبعث لنا مساج تحكي لنا تقول لنا اللي تحب انت. سورتو نحب نحكي هوني مثلا على الدجاج، على الغلام متاع الغله، قديش لقيتوا اسوي من الغله نزاس من بكري مثلا. كنا نحكيوا مع مراسلنا في قفصه لامبورتي على 7000 واللوكال التونسي نزاسنا من أراضينا التونسية بحدش دينار. علي الغلي ذي تراتيوني هكا كيلو كيلو كيلو من الغلة قديش جيتكم الحكاية. بعثونا واتساب كما قلت لكم على 323 500 و13000. باش نبعدكم على الغلة باش نحكي وعلى حملات كبيرة من نظافة، وباش نحكي على مشكل كبير الحق متاع ربي اللي مازال نحكيه فيه ونحكيه على وضعية الفضلات الهدم البناء اللي ولات ملغزمان مشهد متكرر في برشا مناطق. على ذي دخل معنا المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي سي حمودة الإمام. صباح الخيرات سي حمودة.
1: مرحبا بيك أخت جيهان ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. الأرقام من 2025 إلى 2026، نقاط السوداء اللي أحددتها واللي أكيد من فترة لفترة تطلع لنا نقطة سوداء جديدة ملغزمون.
1: والله مشكل فضلات الهدم والبناء هذا مشكل كبير برشا من أول مش جديد، معناتها عنده سنوات
0: يتكرر مشهد متكرر.
1: احنا كوزارة بيئة في إطار البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة نقوم بدعم المجهود البلدي على خاطر راه النظافة ورفع الفضلات بصفة عامة بشتى أنواعها راهي ماهيش من مشمولات وزارة البيئة على بيئة على مستوى معين.
0: خلينا نوضحوا النقطة هذه بالحق، لأن المواطن التونسي يقول لك في الأخر مسؤولية شكون رفع الفضلات؟ البلديات، المقاولين، فما منظومة مشتركة بين عديد الهياكل.
1: هي منظومة مشتركة، أما لي بوان نوار النقاط السوداء اللي موجودين بمختلف المدن وداخل المناطق السكنية بصفة عامة راهي مسؤولية البلديات بصفة عامة. هذا ما يعنيش إنه إحنا نتحملوا زادة مسؤولياتنا.
0: أي لكن في الصف الأول البلديات
1: بعد من ليسونت الدوتانسفير تدخل لونجات، أما لونجات ما تدخلش في فضلات الهدم والبناء، تدخل في فضلات المنزلية والمشابهة. وحسنوا فما نظام نخدموا به كدولة بالتنسيق مع مختلف السلطات المحلية وكل شيء. أما فيما يخص فضلات الهدم والبناء قلت لك عن طريق البرنامج الوطني لنظافة المحيط جمالية البيئة لوزارة البيئة نقوم بدعم المجهود البلدي دعم المجهود البلدي. كنا قبل في 2023 راسلنا السادة الولايات باش عطاونا عملنا اون بون ايدنتيفيكاسيون دو بيزوان باش نعرفوا احنا شنو المناطق اللي نجموا ندخلوا فيهم باش ندعموا باش نحيوا النقاط السوداء الكبرى.
0: قديش عددهم النقاط السوداء؟ وقبل ما ندخل نحكي معك في البرنامج كامل. اي
1: لا تحصى ولا تعد. واحنا بعد ما اتصلنا بالسادة الولايات اخذينا عملنا الصفقات الإطارية بتاعنا طلبت العروض وعملنا 6 صفقات إطارية. صفقة مع تقسط عدد 1 في تونس، عدد 3 في تونس بن عروس، 2 من بعد التحق أريانا من نوبة، 3 اللي هو القروان سوسة، صفاقس 4، والقسط الآخر اللي هو جابس قصر ولا ذاك زاد كيما أريانا من نوبة. هذوما الأقساط هذوما نخدموا فيهم، بدينا نخدموا فيهم في معناتها تم انطلاق إنجاز الصفقة في أواخر 2024. 2025 رفعنا فيها حوالي 200 ألف، يعني 195 ألف متر مكعب من فضلات الهدم والبناء. وكنا بالتنسيق بالطبع مع سادة الولايات اللي هما يعطيونا أولويات التدخل بتاعهم بمختلف البلايات اللي البلدية اللي المعنية بهم جغرافيا. نعطيك مثال على مستوى بلدية تونس، مقر السجن المدني عند فابريل القديم كان فيه تلوث بصري وكارثة بيئية بتاع فضلات هدم وبناء كل صب غادي. كنا قمنا بتدخلات ومرعنا كان انه المواطنين يعاودوا يصبوا غادي، دونك لقينا ارتئينا انه زاد من ضمن الحلول انه كيفش ننظفوا نقطة سوداء اذنها يا اما تتحول المنطقة خضراء والا تتحول المأوى للسيارات ولا حاجة. وعلى ذاك داير كان تلاحظوا ولا كان اللي متعدي بحر نصر ابريل تو يراها مسيجة وليت أنا منعت أنا بيان إكسبلواتير البلاصة ديك خاصة في الهضبة الصحية اللي هذه واللي عندنا مشاكل بتاع باركينج ومشاكل بتاع
0: وليت باركينج
1: وليت باركينج وإن شاء الله يتم استغلالها المساحات هذيك على أفضل وجه. قمنا بتدخلات عديدة في 2025 قلت لك وصلنا للحد الأقصى بتاع الصفقات في 2026
0: سامحني في الحد الأقصى بتاع الصفقات معناها نقولنا هذك حدكم هذك السوي لكن كنتوا تنجموا أكثر
1: أربع صفقات والصفقة فيها حد سنويا نقصد معناتها بين 40 ألف حد أدنى و 50 ألف حد أقصى دونك احنا وصلنا 195 ألف في 2025 كحد أقصى للأربع صفقات هذوكم ومن بعد دخلوا زوج صفقات أخرين ريانا منوبة جيبس قفصة دخلوا من بعد معناتها في الخدمة في 2026 قلت لك دخلنا في أكثر من 20 نقطة سوداء نظفناهم رجلناهم بالعديد من المناطق سيدي حسين باردو المحر الكرم محرز حق الواد وغيرها
0: كنت تعطيني في الترتيب فالنقاط السوداء ذوما اللي دخلتوا فيهم في 2026 الأكثر اللي لقيتوا فيها متواجد ومتكرر المشهد متاع نفايات
1: فضلية الهدف مترين ومتواجدين على مختلف في كامل تراب الجمهورية وكل قسط عنده مقاول دونك احنا ماناش مربوطين في الأكس دو طن ما تنقى دو تروز انترفنسيون باراليل معناتها في منوبة يخدم في رواد في بلوتو في رواد يخدم في تونس يخدم في بن عروس يخدم توا حاليا قاعد يخدم في حمام لانس المقاول اللي يتابع القسط بتاع ولاية بن عروس في تونس كيف كيف زاد بالاتصال بالسلطات الجهوية وعلى رأسهم سيد الوالي بالطبيعة يعطيونا مجالات التدخل خاصة احنا كي تبدأ نقاط سوداء والمشكل هوني انه المواطنين بقلة وعي بقلة مانك دو ريسبونسابيليتي جو لو دي وانا مواطن تونسي راني زادة معناتها احنا نصفوا بلاصة وما يتعاود وخاصة جمالية مداخل المدن تهلكت بالفضلات الهدم والدماء
0: يستناو الليل يتيح ويصبوا
1: وراو قد ما نحصوا المشكل اللي عنا توا خلينا اختجاهين من الأرقام احنا رانا قاعدين نسعى ونخدمه وقاعدين نقوموا بواجبنا باللي نقدروا وكما
0: قلوا وين تمشي بعد النفايات هذية والفضلات هذية بربي بعد رفحة فما مصابات فما مراكز تهيئة
1: مثلا جرانت مينيس قاعدين نلموا فيهم في مصنع الاسمنت الصناعي ذاك السياتي اللي في خضوبة في جبل جلود هذيك قاعدين نردموا في البيانسير في الكارير بطبيعته هو بيدو معناتها كما نقولوا في الفيكا في دون لو كادو دو بارتنيريا بوبليك بريفي لقينا السي تي هذيك نجموا نحطوا فيها والفضلات الهدم والبناء اكاو مش الفضلات الاخرى ومالوريزمون ساعات وعملنا زاد تدخلات باش حتى البلديات بامكانياتهم الخاصه كي يهزوا يحطوا يطيشوا غادي ما باش نجموا معناتها نجمعوا الفضلات هذه في مكان واحد وان شاء الله بينتو على قريب في المستقبل القريب ان شاء الله يتم معناتها عندنا نصوص قانونيه يلزمها تكون وتشريعات يلزمها تكون موجوده باش نجموا نعملوا مشاريع تاع تثمين فضلات الهدم
0: معناها هذه ما تصيرلهمش مثلا عمليه فرز والتصرف فيها تدخل في مسار تثمين او اعاده الاستعمال
1: حاليا ما عندناش والدوله ماهيش مطالبه معناتها هذه في الشراكة مع القطاع الخاص يعملوا معناتها مراكز تثمين نفايات وينجموا يخرجوا منها ليزوتوبلوكون ينجموا يستعملوها في المسالك السلاحية ان شاء الله في القريب العاجل نوليو نفذها انه 20% من الفضلات المثمنة هذه يتم استعمالها في تعبيد الطرقات
0: وإعادة رسكلتها بالضبط
1: لأنه هذا هو رسكلة تثمين فضلة الهدم والبناء هذا مشروع نغزول القدام احنا كخدمنا الصفقات الإطارية ديجا بخلاف السياتي اللي قلت لك تنسميه حل الحل الأنسب في الوقت الحالي باش نجموا نلموها ما في معنى
0: باش نجموا نلموها سي حمودة انت قلت كلمة مهمة سي حمودة الإمام ذكر معي مدير جهوي البيئة بالساحل الشمالي قلت قلت وعي من المواطن التونسي احنا ننظفه هو يعاود يصب متاع فضلات الهدم والبناء متاعه اليوم ما فماش عقوبات للمخالفين اليوم مثلا ما ينجمش تحديد هوية الأشخاص المقاولين أو غيرهم اللي يقوموا بالإلقاء العشوائي هذية
1: والله فما سلطات قاعده تقوم بمجهودات كبيره مع السلطات الامنيه على خاطر احنا ما عندناش سلطه ما نجموش ننفذوا عقوبات ولا نعملوا قضايا ولا حاجه فهمت. اما السلطات الامنيه او كان اللي تشد يحجزوا له الشاحنه ولا ويعملوا له خطيه كانوا سوس قانونيه ردعيه تنظم القطاع هذايا وما هيش متوفرة. وراهو بخليني نكون واضح
0: في غياب نصوص قانونية
1: في غياب نصوص قانونية وفي غياب مساحات مخصصة معناتها لتجميع الفضلات. معظم البلديات ما عندهمش مساحات مخصصة داخل المنطقة البلدية بتاعهم باش يعلموا عليها أوفيسيال. معظم قلت
0: معظم أي أي يعني لكن يعني الأغلبية معناه أنا نبني اليوم وبعد في الأخر ما نلقى وين نرمي دونك ما نحب ويرسيها ما يقول لك هكا
1: والقطاع هذايا يخدموا فيه معناتها مواطنين تستقات مالوروزمون يطيش ومهم وش وين يحب يطيش ومع منشيرة ما توفر له وش منشيرة هو زيادة حتى كان توفر له يقول لك بعيد عليا يخطف في الدورة ويطيش وين يحب فهمت. دونك فهمت إيجا نقول لك احنا عنا البي بي بي هي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هذوما تروا بي. احنا رانا يزلنا ساعة على ساعة نقصوا بي تولي بوليور بيور وذي سياسة ردعية يولي ودو بي برك بوليور بيور وذي يزلنا تكون فما سياسة ردعية محكمة وساعة على ساعة يزلنا نزيدوا بي أخرى يولي وكات بي بارتنوريا ببليك بريفي بارتيكولي معناتها حتى المواطن البارتيكولي الدواء تتخ امبليكي في المنظومة هذية وي. ان شاء الله انا قاعدين نسعى باش نعملوا منظومه كامله معناتها على مستوى البلديات انه مازالت راهي مازالت كمشروع فكره ان شاء الله تشوف نور ان شاء الله نخططوا
0: ان شاء الله
1: انه المواطن وقت اللي يصب مطلب ويحب يقص بناء يقص ديكيتونس بخلاف يقص ديكيتونس ديكيتونس هذوما توتون بروسيدور ما يكفيناش الوقت باش نزيد نوضحها كفكرة اما توتون بروسيدور انه المواطن يخلص الفواياج اللي باش يعملهم اللول واللجنة اللي باش تعطيه رخصة هي تجم تحدد قاعد عنده من الفواياج والفواياج باش يكون في الكارون دينار اللي هو قاعد يخلصها جنرال ما كيجيب عيب كيجيب كميون واحد وفهمت. وبعد بالتنسيق مع البلديات ياخذ اون كونتر بارتي دي كيتونس وبالتنسيق مع البلديات ومنظومة على الخط تبدا موجودة المقاولين اللي يخدموا في القطاع هذا ينجموا يتصلوا ويتلقى جيستيون فيل داتون طونطون ريال معناتها بابليكاسيون بسيطة على الاخر ينجم اي اتيديون معناتها
0: يتصلوا
1: يعني ينجم يعملها الابليكاسيون هذه ما فيها حتى شيء تعمل بي بي اس راهي صدقني. والمقاول يشوف الفيل داتون تلقى ادريس بيان ديتيرميني يكليك ياخذها يمشي للادريس هذيك يعبي عنده بلاصه وين يصب فيها يصب ياخذ ديشارج في الكيتونس هذاك اللي خذاه اون كونتر بارتي يعدي للبلديه وياخذ فلوس ويحب ياخذهم بريجي دافونس يحب ياخذهم يلموا مع بعضهم يعملوا له فيرمون معناتها فما حل فهمتوا. اما اون باراليل يوليو هذوكم ايماتريكولي لك راه هذوكم بلون معين بنمر معين كما ترى توا كاميونات الغاز فهمت وبكل ولاية وحدها مش يجي من ولاية يصب في ولاية أخرى دونك نجم راهو النجم ونعملوا منظومة
0: نجم
1: ننظموا القطاع
0: وبراتيك وتكون فما تخسابيليتي
1: فهنا بور ماما قاعدين نخدموا بالتحسيس ونحاولوا خاطر قلت لك المنظومة هذه تتطلب تضافر الجهود العديد من الأطراف الداخلة فيها برشا معناتها برشا أطراف من الداخلة من جملتهم المواطن البلدية لا لا لا لا لا لا في اللي زما توفر ما كيما نقولوا مساحات مثلا بالمناطق الصناعيه اللي
0: الجمع الفضلات اللي تاع الهدم بالضبط
1: وي في منطقه صناعيه بعيده والا في تبدا عندها بلديه مساحه مخصصه
0: الداخليه
1: وزاره الداخليه زملائنا زاد يزمهم هما وقتها كي تخرج النصوص الردعيه وقتها تولي لا لا لا لا لا يتخطى اللي هذا مول الكاميون والكاميون والشخص اللي هز من عنده معناتها تولي سياسه كامله وتولي حتى مضبوطه حتى في الوقت معناتها مثلا ما باغ اكزومبل ما سي ستريكتومون انتردي باش تلقى كاميون تاع فضلات هدم بناي سيركيلي قبل 7 ولا 8 تاع الصباح وبعد 6 تاع العشيه بحكم اللي فما مصب معين يلزم يصب فيه وفما ديشارج وفما انسان غادي خدام يشرف على العمليه هذه
0: دونك
1: فما الافكار. اما احنا توا نسعى واهم حاجه اهم حاجه راه شوف جيب اقوى دوله باكثر باقوى امكانيات عندك اذا المواطن
0: اذا مش واعي مش واعي اي اي
1: مش ما نقولوش مش واعي برك يلزم يكون واعي ويكون امبليكي في المنظومه كلها ابروش بارتيسيباتيف ناس كل نتعاونوا انا معناتها نجي نعمل نظف بلاصه بالنقطه السوداء
0: يعاود يصب ومن غادي زاد كيف كيف كما انت ديجا قلت سي حموده والمواطن زاد من غادي يقول لك زاد كيف كيف ما خصو ليش مساحات باش نرمي فيهم الفضلات من هوني ومن هوني. شكرا لك سي حموده الامام المدير الجهوي للبيئه بالساحل الشمالي. كل ما نحكيو فيه يهمكم تشاركونا بالراي على 71113013 على زين نعطيكم الوقايه توا باش نسموكم انتما في موعد ثاني من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: والله صندوق عجب بين نحير في الغلة. لا احنا في فرنسا نمشي نلقى البنان البنان السر 98 ممكن تجي من هنا ناخذ 27 دينار. علاش هذه الغلة الكل اللي غالية؟
4: صباح الخير مزيك نهاركم زين اختي جيهان الغاليه ان شاء الله عوده ميمونه ومزيك ربي يبقى عليكم الستر بربي بربي يا اختي جيهان بردي على قلبي وعملوا لنا فورم على المراه اللي تخدم في المعامل مش على المراه اللي تخدم موظفه. انت لسانك يحكي على الزوالي.
5: صندوق عجب شوف لنا حل في الكياسات. واحد يقول سوبر ماريو يهرب من حفره يطيح في حفره مش عارف الحفره اللي مش يهبط فيها مش يلقى مسؤوله خي شوف لنا حل يرحم ليك الوالدين يهديكم يصلح حالكم.
6: يا صندوق عجب يا مزيه لاهي الشعب التونسي يريد طرقات ممتازة ويريد صحة ممتازة ويريد التعليم ممتاز ويريد خدمات الدولة ممتازة ولما يجوا يقولوا له إجا أدع في الضرائب ما ينجموش أي منين يجيبوكم الفلوس يعني فيقوا على رواحكم. السلام يا مزيه.
7: هدي هدي هدي هدي يا متعدي وإذا كان ذي عتكملوها انتوما الحب الحب جهار انا نحبكم خاطر الموت عليكم.

0: ديجا ساعتي اللي تعدي معاكم على موزيكا فام في صباح الناس ومزلتنا ساعة القدام باش نحكيو فيها على علاش غلتنا قاعدة غالية في الأسواق الانتاج ما وديما يغلبونا يقولنا فما نقص في الانتاج على ذي السعر ارتفع فما الطلب فهذا نحبو نفهموا احنا علاش موسم القوارز هذا كيف كيف ان شاء الله يا ربي على قريب فيش باش يكون هذا كل باش نحكيو فيه مع ضيفي بعد شوية استوس سونتي كالعادة فقرتنا اللي تهتم بصحتكم صحة صغيراتكم ان شاء الله تكونوا يا ربي ودوم عليكم نعمة الصحة في ساعتنا الجاية باش نحكيو صارت لك شي الحكاية كلي تقول انا شي هالبلاصة الزرقاء اللي طلعت لي برغم اللي انا متأكد ليه ما نذكرش وحي تضربت ليه ما تضربتش اطفي عليها الضوء تعاو تطلع لك بلاصة اخرى ليه زي ده كيف كيف ما تضربتش علاش هالبلايص الزرق هذوما يطلعوا هالمرض هل نتحير ولا لا التفاصيل بعد شوية معنا على موزيكا فم صباح الناس
1: فغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو سبع وعنس كل هما انهم باسيت كولتور ودو دو ما تحسش عندهم بارتنوس كبير
2: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم ما قرينيش كيف كيف مانيش نشوفه في الدنيا كيف كيف لا في الخدمة لا في حاجة اخرى
3: الجدد هذو مع عباد اوفنسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم تقدرين ذاتهم يعني ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل الجير بيان سا كارير ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار
2: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة اما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة اكثر هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة ديما يقارنوا فينا بهم يعني انا جيل جديد 2001 اما ديما متاع انه احنا نخدموا عنا برشا دونك انت مزات ما تعرفش سيستم الخدمة
4: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكية متاعها
5: ثم العلاقات الأولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انسامبل ثم أجيال زادة ما عندناش مع مفاهمة على خاطر داخلين بعقلية أخرى عقلية أنهم باغ إكزومبل هما اللي عندهم دا سارتان نيفو انتلكتويل ما يقبلوش من عند الأقدميين اللي موجودين في الإدارة عندهم ثقة في النفس أكثر من اللازم ما يستعرفوش بالخبرة
0: فغام. العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم نهار تلاف
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
7: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزيكا فم تونس الأخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الشمال حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر وستشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محليا للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية كما ينتظر أن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة المقبل مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها في سرقة المنازل والاستيلاء على محتوياتها وتجهيزاتها، وذلك إثر تحريات أمنية انطلقت عقب شكاية تقدم بها أحد المتضررين، حيث عمد أفراد الشبكة إلى الاستيلاء على كامل أثاث وتجهيزات منزله. وبعد الاشتباه في عدد من العناصر تم تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية أسفرت عن الإطاحة بأربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى هذه العصابة، إلى جانب حجز كمية من المعدات وتجهيزات محل سرقة، وقد تم الاحتفاظ بهم واعترفوا بارتكابهم سرقات أخرى من داخل منازل في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات. دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر المعتدون بالندم وحتى تصون حقوقها، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. الحوثيون يهاجمون اليوم منشآت للطاقة ومدنا في السعودية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا، ويؤكدون ما يؤكد خطر تصاعد الصراع مع إيران إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا. وزير الخارجية السعودي يقول إن التعاون مع روسيا بما في ذلك في إطار تحالف أوبك أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في صباح النيس.

0: الجديد والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: وهي وقاية في ساعتنا الثانية نحكي وأمور تهم صحتكم تتسويت في أستو سانتي. فرحانة اليوم تكون ضيفتي دكتور ريم الفاطمي حرسالمي أخصائية أمراض الدم. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير. شو
1: أحوالك؟
2: عايشك الحمد لله.
1: الحمد لله. اليوم باش نحكي معاك على ممكن فمش كون أعطاها أهمية من الأول وفما ممكن شكون ما أعطاهاش الأهمية. بلايص زرق يطلعوا في البدن تفيق تلقى عندك بلاصة زرقاء تقول آه تيام يا أخي تضربت ونسيت ممكن تضربت تطلع لك بلاصة أخرى في منطقة أخرى من بدنك وليو برشا بلايس لهنا ازرق فمش كون وقتها ما يعطيهمش أهمية فمش كون يقول لك ليه مدام فتت بلاصة وليو اثنين وكثروا فلازمني هوني نمشي لطبيب مختص في أمراض الدم باش نفهم هل عادي نفيقوا نرقدوا نفيقوا من غير أمراض يكون عنا تظهرنا بلاصة زرقاء في بدننا دكتور؟
2: يعطيك صحة جهين على الموضوع هذية. هما البلايس الزرق هو في العادي إذا كنا تضربوا كما قلت أنت نجم يكون عنا بلاصة زرقة نتيجة أنه فما جرح في الأوعية الدموية ويتلم هذك الجرح. لكن إذا كان وصلنا يبدأ عنا في برشة أماكن وقتش سينسين دلاغ ويزمنا نمشي ونعدي وقت اللي البلايس الزرق كما هذوما برشة وكما قلت انت توا في اماكن مختلفه في اليوم جاي في ساقه غدوه لقاها في يده في كرشه في برشا اماكن وقت اللي بتبيعه ما صارتش ضربه ما تضربش عليهم فماش سون نوسيون دو تروماتيزم نقولوا وقت اللي فما ساعات معاهم اعراض اخرين نتاع نزيف في خشمه يجري بالدم ولا مشي شويه كي حك سنيه يظهر له سنيه يجري اكثر من العاده بالدم هنا فما مشكله نتاع نزيف ويزمنا نمشي ونعديه دونك كيفاش باش نعملو دونك هنا علاش احنا القايل وقتاش كيفاش يعمل هو الجسم الانسان باش يحمينا من النزيف باش يحمينا من النزيف وقت اللي نضربو الأوعية الدموية هذيك في العادة تضييق دوما يضرب الانسان تضييق باش تنقص تدفق الدم للوعاء الدموي هذاك ومن بعد فما خلية مهمة برشا اللي هما اسمهم الصفائح اللي هما اسمهم بالفرنسي البلاكيت البلاكيت يجيو ونيفو من البلاصة هذيك متاع الجرح يتلموا ويلصقوا في الوعاء الدموي ويتجمعوا مع بعضهم ويخليوا النزيف يقف
1: يلموا الجرح
2: يلموا الجرح.

0: ألف في المليمتر كوب طايحين برشا. ويقول بون أبخي شنو السبب متاع نقص الصفائح؟ شنو أيه؟ الأمراض اللي توصل تعطينا نقص في الصفائح؟
1: أيه؟
0: الناس الكل معارضين ينجم يكون عنده أمراض في نقص الصفائح. راهو هذه انديبوندامون من العمر ينجم يجي عند صغار عند كبار عند كهول. الأسباب نوعين، خاطر الصفائح شكون ينتجهم؟ هو النخاع العظمي. معناها ينجم يكون النخاع العظمي فيه إشكال ماهوش ينتج في الخلايا أيه؟ هذية، سواء خاطر فما فشل في الانتاج. هما طبعا راهم الاسباب متعدده برشا،
1: نحاول نبسط
0: نجم يكون فشل في الانتاج، معناتها فما امراض في النخاع العظمي ما عادش ينتج، يولي النخاع العظمي الخلايا الدمويه بصفه عامه بما فيهم الصفائح والكريات الحمراء والكريات البيضاء. فما امراض عافانا وعافاكم الله اللوكيميا الحاده، وهذه لا اونتيزم تاعنا احنا
1: أيه.
0: نشوفوا هذه البلايص الزرق متعدده ومعها ساعات اعراض اخرين، فشله سخانه، نخافوا لا يبدا المريض عنده لا قدر الله اللوكيميا الحاده والموال لا موال اوسيز، معناها النخاع العظمي ماهوش ينتج في الخلايا الدمويه بما فيهم الصفائح، وكي ينقصوا الصفائح في الدم يصير هالنزيف هذايا ويصيروا البلايص الزق بصفه سبونتانيه تلقائيه. والا قلنا دونك نوعين، فما الامراض نتاع النخاع العظمي وفما الصفائح ينجموا يتكسروا في وسط الدم، هو يخدم على روحه ينتجهم بصفه عاديه، ولكن فما تكسر مناعي وإلا غير مناعي للصفائح هذوما في الدم.
1: شو معناها المناعة متاع بدنك تمشي تكسر لك الصفائح؟ معناها
0: أي فما حالات
1: معناها تتقلب تخدم ضدك، ضد بالدم.
0: فما أجسام مضادة ذات أجسام مناعية سمحني ذاتية هي الستاك للبلاكيت هذوما جستمان. فما أمراض مناعية نشأت عندي هذوما، وإلا فما تكسرات مناعية من غير ما يكون فما أسباب متاع أمراض مناعية تحت.
1: هل مثلا هوني سؤال تخطر على بالي، صفائح اليوم النجم مثلا أنا نقويهم يقويو بماكلة يقويو بكمبليمون أليمونتير هكا؟ ما نعرفش اللي يسمع فينا تو يقول لك خان قوي أنا، كيما مثلا كي تبدأ عندي كارونس في فيتامين ولا في حاجة اسكو يقويو ولا لا؟
0: بون ان جينيرال فما جوست لا كارونس دي فوا ان فيتامين بي 12 و بي 9 حكينا فيهم مره بالمرات، اللي هي تنجم تنقص في الانتاج بصفه عامه نتاع الخلايا الدمويه وبما فيهم الصفائح، ولكن ما نوصلوش في العاده النسبه قليله برشا من الصفائح اللي توصل تعطي نزيف في العاده. اذا كان باش نوصلوا نلقاو صفائح هابتة برشا المستوى متاحة اللي أقل من 20,000 وعطات نزيف سبونتاني تلقائي بما فيه هذوما اللي تاش بلو يسميهم إكيموز ولا بلايس درقة في البدن، رانا في مرحلة يعني نوعا ما مش متاع نقص فيتامينات
1: سيريوز متاع حاجة ولا لازم تعمل عليها كونسلتاسيون. الأمراض هذه تنجم تظهر فقط كي تبدأ عندك بلايس الزرق قولينا، ولا تنجم تفيق مثلا كما انت حكيت لي من قبل وحنا نحكيه على الجرح ودور البلاكيت الصفائح في انه قولينا يلم الجرح، تنجم مثلا تضرب وتحس بروحك جرحك مش قاعد قولينا يتلم
0: تتفق
1: مثلا. فبعض الأمراض كيما السكري وغيرهم نعرفوا انه جروحاتهم صعبة، لكن هذا الخاص بالصفائح معناه نجم نفيق بأمراض انه مثلا نفيق بجرحي ما تلمش، عملت اوبيراسيون عانيت باش الجرح يتلم ولا السيكاتريس تتلم.
0: هي المشاكل متاع تغثر الدم راهي متعدة، لأنه في المرحلة الأولى فما الصفائح، لكن تخثر الدم في المرحلة الأولى عندنا لوفيسو سانغان معناتها الوعاء الدموي لازم يكون سليم، والصفائح تكون عددها كافي ووظيفتها باهية. وفما زادة فما برشا عوامل تخثر يدخلوا، معناتها الكواغولاسيون سانغين فيها نوعين، فيها الخلايا اللي هما الصفائح وفيها عوامل التخثر اللي تدخل. دونك إذا كان واحد فما صارت مشاكل متاع نزيف في عملية ولي حاجات أخرين نجم يكونوا نقص في عوامل التخثر وإلا مشاكل في الصفائح، معناتها مش بشرطه كان مشاكل في الصفائح، فما عوامل تخثر ينجم يكونوا هما زادة ناقصين ويتسبوا في نزيف بعد العملية.
1: هوني دكتور احنا بديناها بالبلايس الزرق اللي يطلعوا، دونك اللي يسمع فينا مثلا يربط الحكاية هذه بعمر معين، واللي نجم حتى عند صغيرات مثلا تولي يسمع فينا تقول لك انا ولدي مثلا ضربة ولا سنين ولا جيتني فتحة وبعد فتحت مشيت على روحها، حتى صغاري نجم يكون عندهم صحيح في عمره صغير جدا.
0: حتى الامراض هذوما ينجموا يجيو خطر

0: يعني الأسباب متاع نقص الصفائح متعدة، وفما منهم أسباب يجيوا عند الصغار. كي تبدأ كما قلت أنت ما احنا نعرفوا صغار يتيحوا برشا ويضربوا، إذا كان بلاصة واحدة وبعد ضربة ولا ساعات ما فيقش صغير اللي هو تضرب ومشيت على روح خطر، هي هذيك ليفولوشن سبونتاني متاحة إنها باش تتنحى تتعدى بمراحل، تدلون متاحة يتغير بشوية بشوية، تبدأ فيولي ومن بعد خضرة ومن بعد صفرة وبعد تتنحى. ولكن كما قلنا إذا كان فما كونتكست، إذا كان طلعوا في برشا بلايس، إذا كان فما أعراض أخرين معاهم، راهو أوتوماتيكمون يلزمها أن كونسلت، خطر ينجم يكون كما قلنا أمراض في النخاع العظمي، نجم تكون أمراض مناعة اللي هي تنجم تجي عند الصغار أمراض النخاع العظمي، نجم تكون أمراض تكسر نتاع صفائح مناعية اللي نشوفوها عند الصغار، تنجم تكون زادة فس عند الصغار نشوفوا نوع معين اسمه البيربيرا روماتويد، هذية يعني التهاب في الأوعية الدموية، يجي ساعات بعد انفكسيون بعد جرثومه، يجي بعد جمعتين ثلاثه جمعات، وفيه زاده برشا اعراض، فيه البلايس الزرق ما يجيو في الساقين برك، هذه الخاصيه نتاعهم، يجيو في الساقين كهو ما يجيوش في كامل الجسم، ويبدا معهم اعراض اخرين او جايه في الكرش وجايه في المفاصل. دونك فما ان كونتكست بارتيكولي، وعلى كل احنا لو ميساج
1: انه
0: لازم يسيدو كونسلتي، معناتها انه يمشي عدي، لانه برشا انواع نتاع امراض ينجموا يتسبوا في هالبلايص الزرق هذوما، وينجم يكون زادا سانسين دلاغم، خاطر هما بلايص الزرق كنا فما مشكله نتاع التخثر في الدم، المرحله الاولى نتاع التخثر في الدم. اذا كان فما مشكله نتاع التخثر في الدم كيما صار له نزيف تحت الجلد، ينجم يكون فما نزيف اخطر من هكا وماناش فايقين به. دونك احنا كي جيونا اول حاجه، هل بخلاف البلايص الزرق هذوما اللي عنده في الجلد نتاعو، هل عنده نزيف في الجهاز الهضمي، هل عنده نزيف ساعات يبدا عنده بلايص تحمر معناتها نزيف في الكونجكتيف، هل مش فايق به ساعات في الجهاز الهضمي ماهوش فايق به، نعملو دي تيست بور فوار فماشي انسينيومون، ساعات فما حتى نزيف في الدماغ. دونك لورجونس سي دو ديتيرميني فماشي نزيف اخطر من هكا موجود وماناش فايقين به،
1: مش نشوفو
0: حاجه. وثاني حاجه، شنو السبب اللي هو ينجم يكون خطير ويلزموا علاج أرجان استعجالي. هذا هو يعني
1: نوفا معك بربي دكتور. أنت قلت بكري الضربة كي مثلا الضربه تبدأ زرقة وبعد مستخضرة وبعد موف، يعني ليش هالتسلسل تقلبين
0: بخذي بلا ماجية
1: نحسها بقوة الضربة ساعات تجيني على الموف بعد تولي مستخضرة.
0: هي التسلسل هذا التقلبين، هي الباصل الزرقة هذيك أو الحمرة من اللون بعد زرقة زي الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي بعد تتحول بليفيردين بليروبين، والتحول متاحة كل مرة يعطي ياخذ لون معين ان فونكسيون شنو الليليمون اللي موجود في وقتها. فهمت؟
1: فوالا سبحان الله. ميرسي بوكو دكتور، يعيشك دكتور ريما الفاطمي حاج سالم اخصائيه امراض الدم. الاستوديو نتاعنا تعادوا تلقاوه على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. صباح الناس
2: طغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة. مثلا نحن قبل كنا كنجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسيت كولتور ودودو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبيرة.
3: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع ايكيب اكبر مني، نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة أخرى.
4: جدد هذوما عباد اوفنسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، قادرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل، الجير بيان سا كارير ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار.
3: العلاقات ما بين لي جينيراسيون في الخدمة مش خايبة، اما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة اكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم، يعني انا جيل جديد 2001 اما ديما متاع انه احنا نخدموا عنا برشا، دونك كنت مزاد ما تعرفش سيستم الخدمة.
5: حاجة الميزة اللي في لي جينيراسيون هذيا كي يجيو ويبدا خدمة الفاش يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
6: ثم العلاقات الاولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم، ما يستعرفوش بالخبره.
7: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم من نهار 3. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

هذا ديجا قريب عن نص النهار، لكن بيان سور ما تنجمش تشوفوا ليميسيون من غير ما نسمعوكم. سمعناكم في زوز مواعيد في صندوق عجبه على نفس الريبوندور على 71 113 013. لنسمعوكم لليوم كان نهار راح عليكم، قولنا نذكرك انه اليوم 8 سبتمبر، كيما اليوم ان شاء الله يا ربي حين ربي جمعه جاي باش نحكيوا على عوده مدرسه. لكن خلينا في اليوم، كان اليوم عيد ميلادك العاده، كل عام وانت حي بخير. انت عيد ميلاد حد عز عليك، تعرف لو برانسيب، تكلمنا على ريبوندور موزيك كيفهم، وتتمنى لشكون اليوم؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تاريخين مزيك ديديكاسي لمارتي لبنى لطرش من عند رجلة حاتم وولدها أنس لواتي وبنتها كنزة لواتي من لالا كل عام هي حي بخير وربي فضل علينا.
2: أنا نحب نهني بنتي ريتاج بعيد ميلادها اليوم كملت العام صلبت العمرها يا ربي من جدتها هيدا.
3: أنا صباح من تونس اليوم عيد ميلادي نتمنى لروحي عيد ميلاد سعيد ربي متعني بالصحة ويفضل لي بنياتي أسمى وأي.
4: حب نهني زينوبة بنت أختي بعيد ميلادها اليوم 13 سنة إن شاء الله كل عام هي حي بخير جميلة وليلة ويحيى يهنوها بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام هي حي بخير.
5: أنا فايسل السعيدي نحب نقول لبنتي وفاق السعيدي كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
6: اليوم عيد ميلاد ولدي حسام النهجي نهنيه ونتمنى له صحة جيدة وعقبال 100 سنة. ميرسي مزيك يعطيكم صحة.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113.

وكل يوم لقيت هذا نقول لكم سي الوقت وفي 11:52 دقيقة ونشكركم بيان سور نقولوا ميرسي زاد كيف كيف الكريمة كانت معنا في صندار ميرسي الفاطمة اللي حضرت لنا لانيفرسير ميرسي لبنى كانت معنا في ديجيتال سي المخرج نتاعنا رفيق ليكم الكل ميدي ماك بعد شوية معنا في وليكيب احنا نعاود نعطيكم رونديفو غدوة نهار الاربعاء على موزايك اف ام شهية طيبة نقولها لكل مستمعينا ومقعد صوت موزايك اف ام يا خلت لكم ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا

0: العلاقه ما بين لي جينيراسيون في الخدمه. مثلا نحن قبل كنا كي نجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسي دو كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبير.
1: الحقيقة أني ندخل وأنا صغيرة في العمر معناها مع إكيب أكبر مني، نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفه في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة أخرى.
2: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، قدرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة. تقول المؤسسة فاهم الهيرارشي وفاهم اللعبة الكل، يجير بيان سا كارير، ديكون ما تلقاش دي كونفليك بعد.
1: العلاقات ما بين الجينيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم. معناها أنا جيل جديد 2001، أما ديما متاع أنه احنا نخدموا عنا برشا، دونك أنت مزاد ما تعرفش سيستم الخدمة.
3: حاجة الميزة اللي في الجينيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاجة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين، فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكية متاعهم.
4: ثم العلاقات الاولانيين، ثم التفاهم، ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل. ثم اجيال زاده ما عندناش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم دا سيغتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم، ما يستعرفوش بالخبره.
5: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أن اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أن اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أن الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم نهار 3.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض.
9: مع أورانج بوستي الرنتري.

0: الفرشة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 من شهر أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات، على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر. وفاة رجل الأعمال الأزهر ستا مساء الأمس بأحد مستشفيات العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، وفق ما أعلنته ابنته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. دوليا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا بعد محاصرة منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. المعارضة الإسرائيلية تتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه غير أهل للحكم، بعد تقرير أفاد بأن دولة الإمارات حذرته من أن حركة حماس تخطط لعملية قبل شن الحركة هجوم 7 أكتوبر 2023. تقدم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها. وأصحاب الشكوى يؤكدون أنهم تعرضوا للإذلال بما يشمل إجبارهم على خلع ملابسهم بالشتائم وإبقائهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وتعمد شد أربطة ساخنة حول أجسادهم، فضلا عن محاولات إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة. وزارة الخارجية الأيزلندية تعلن أنها استدعت السفير الأمريكي بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خارطة بدت وكأنها تظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. وكان ترامب قد نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خارطة ظهرت فيها كندا وغرينلاند والمكسيك وأيزلندا بألوان العلم الأمريكي. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة متابعة أن الوضع الجوي يكون من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم، وتشمل هذه الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي، مع هبوب رياح قوية وتساقط للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة القادم مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر، خاصة بمناطق الشمال والجهات الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في ميديماك.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ مثل الجمعة، باستثناء يوم الخميس نحكي لكم اهم الاخبار واخر الاحداث والاخبار في تونس والعالم. عنا برشا اخبار وبرشا تحليل وبرشا حكايات. شكرا على حسن المتابعه. تفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تفرجوا فينا على لايف الفيسبوك، وتفرجوا فينا على لونتين بالطبيعه. مرحبا بك ناهد، شنحوالك؟
1: صباح النور. مرحبا بك نوفر وبكل المستمعين.
0: مرحبا بك خليل.
2: اهلا بسي نوفر. مرحبا اخويا
0: سي نجي. أشوي قبل ياخذ لنا سي نجي. لا كمل كمل، مش نحكي معك. شنو الامور سي نجي؟
3: الحمد لله.
0: عند قرب كبير من خليل، قالوا لكم في الحصه يلزمكم تجيو ضد بعضكم، لكن انسانين قراب من بعضكم
3: لاسباب تقريبا.
0: أشوي مرحبا بك، شنو احوالك سيد المخرج؟ شنو الامور؟ مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيو على كل الاخبار، باش نحكيو على العوده المدرسيه، باش نحكيو على النفط والغاز، باش نحكيو على المطاعم الجامعيه اللي مستعده، باش نحكيو على الاتحاد الاوروبي وتونس، زوز بلاغات في نهارين معناتها يخصوا القضاء، باش نحكيو على الشركات الاهليه باش تدعم ولكن البيلون اللي صار، باش نحكيو مع جيهان بن عبدالله باش تجي حذنا في ساعة ثانية، الأغذية المعلبة معناتها الصباح كي تاخو الكيك، كي تاخو القهوة في قبلي، كي تاخو معناتها العالم الكل يتجه لنحو نوع معين من التعليب. تونس وين وصلنا؟ وما فاتك شيء مع سلاح وبرشا أخبار، قتلة في حادث طيارة في المطار، أجمل مشروع اللي هو التجميل أكثر مشروع ناجح علاش، وباش نحكيو على قضية المخدرة زادة في مصر وبرشا حكايات أخرى. يلا نبدأ منذ البداية. مرحبا بمساجاتكم على 23 513 ألف، يجيونا مساجاتكم على الواتساب تنحاولوا نقراوهم. نبدأ ناهد، هذه دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبار من المعهد الوطني للرصد الجوي. يتوقع في نشرة متابعة أن الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، تتراوح أعلى كميات عامة بين 30 و 50 مليمتر، وبشتشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية، كما ينتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026، مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية للشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الأولياء التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو الاتصال مباشرة بالمندوبيات الجهوية، ودعات للإبلاغ أيضا عن الفضاءات الفوضوية لتستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية. وفما رقم هوني أخضر مخصص للغرض هذا 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود يأكد أنه 6000 متحصل على شهادة البكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. وزير التكوين المهني يقول في تصريحه المزيك أنه تم إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبر للذكاء الاصطناعي. قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يشير في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه بمناسبة العودة المدرسية 26-27 إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرائق التدريس وطرق للتدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. توفي رجل الأعمال الأزهر إسطى مساء أمس الاثنين بأحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن، وهذا بعد تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة وفق ما أعلنت عليه ابنته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نهد. بطبيعة نقدم تعازينا في وفاة لازارستا اللي دهورت حالته الصحية من السجن, تم هزه للمستشفى وتوفي البارح حسب الأخبار. ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته. به نحب نحكي واللي المؤسسات الطفولة الخاصة محاضن رياض الأطفال, وفما رقم أخضر 18-09 لو كان تستقبل أطفال خارج الأطر القانونية. ديما إشكاليتي علاش المواطن يتبع؟ ما فهمتش.
2: المواطن يزمو يديكلاري مش يتبع, لأنه ديما تجاوزات موجودة. المواطن يزمو يديكلاري
0: يعني كيش باش نفهم اللي خارج الأطر ولا داخل الأطر؟
2: أول حاجة
0: ما عندنا مشي الروض نقوله هات وراقك.
2: لا مش الروضة
0: أنت تعرف خالك تلقى روضة خارج الأطر يلزم مانا
2: أول حاجة تعملها
0: بدور المراقب.
2: أول حاجة تعملها تمشي للجهة المسؤولة اللي هي وزارة
0: المراقب, ويزار مع المشي وراق نقوله ماشي لي 200 دينار وتنطف عليك.
2: قبل تسجيل نوفل شوف روى عنا دور قبل ما تسجل, تعرفت عليها الروضة جديدة ما تعرف ايش قبل ما ايش خادمة قبل. اول حاجة تمشي للوزارة المسؤولة الروضة هذه معتمدة ولا لا, الاطار اللي فيها معتمد ولا لا, راك بس سلم ولدك مش حكاية معناتها ماكش مش تهز بضاعة
0: مش معناتها تمشي للوزارة. باش ننصحوا العباد ما معنى كي تلقى روضة امشي للوزارة. فما سيت ناهد فيه
6: على موقع الوزارة
2: وثم المدوبيات متاع المرأة والطفولة والأسرة
6: المؤسسات اللي خاضعة للإشراف متاع الوزارة.
2: كما اللي يسجلونه في جامعة خاصة ويتطلع مش معتمدة, بعد ما الطفل القريب يتخرج ويلقاه مش معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وشهادته ما تتنظرش مثلا. المواطن عنده دور أني أخويا ما نحط ساقي في بلاصة إلا ما نكون نثبت أمور ففيها حد شيء.
0: لهنا سؤال, جامعة خاصة علاش مش الدولة تسكرها؟ علاش المواطن عنده دور؟ يعني يا صديقي
2: تعرف شو
0: ليه نحكي لك طول المنطقة. أنا مواطن ندفع أداءاتي ويشدني رادار ندفع 120 دينار وندفع تاكسويت وكذا, جامعة مش عندها أوراق الدولة تسكرها مش هنا مراقب. أنا مكتوبة جامعة وموجودة في وسط البلاد هي. نمشي
2: أي نمشي هي. نسأل ما فيها
0: ما نسألش
2: ثم معتمدات واضحة.
0: جاوبني علاش مش الدولة تسكرها؟ علاش هنا الراقب؟ أنا سؤالي راك عملت أنت علاش جامعة روضة أطفال راي روضة أطفال ومدهونة بالروز وفي الحومة يعرفون الناس كل
2: فما شكون ينطلق في النشاط في انتظار يصب ملف مازال ما استكملوش ما تجمش تعمل له حد شيء في الوقت هيك قبل ما تاخذ القرار في انتظار يقول امورنا مرقله. لا لا سيدي تمشي تشوف امورك, خاطر ثم زاده اللي يسجلوا اولادهم في جامعه خاصه في جامعه من زمان تكون شهاده منظره من وزاره التعليم العالي معناتها باجراء روتيني طبيعي. يا خويا نفهموا الامور نمشيو لاصحاب الشان. يا سيدي
0: محترمك برشا ما انت
2: رافض مفتوحه.
0: انا نقول ازرق وانت تقول احمر.
2: ليه خويا انا زاده نحملك انت المسؤوليه ومش تهز ولدك.
0: انا مواطن تحملني شو مدخلني
2: هزيت ولدك انت تعرف الروضه
0: نفس الشيء دبوزه ما بالفين شو مدخلني الدوله تراقب
2: ببساطه شديده. تنجم تعرف الروضه اللي قيدت فيها ولدك معتمده ولا مش معتمده مطابقه المواصفات العلميه والبيداغوجيه ولا
0: لا؟ سالت سؤال علاش اللي مش معتمده ما تسكرهمش الدوله؟ هل صعب على الدوله انها تسكر اللي مش معتمدين سينيجي جامعات ولا
2: الدولة تراقب رأيها ما مش ديما مش ديما تحصل تراقب
0: واضح.
7: هو الأصل في الأشياء أن المؤسسات التربوية مهما كانت يعني رياض أطفال أو محاضن أو معاهد أو مدارس أو وصولا إلى الجامعات الخاصة أني ما تفتح الأبواب بتاعها إلا ما تاخذ ترخيص من عند الدولة من وزارة التعليم العالي إذا كان يتعلق الأمر بالجامعات, من وزارة التربية إذا نحكيه على المدارس والمعاهد, ومن وزارة المرأة إذا نحكيه على المحاضر ورياض الأطفال. خطر فما كرس شروط. شو دورها هنا الدولة المؤسسات متاع الدولة؟ أنا تمشي تراقب تشوف هل الشروط المنصوص عليها في كرس الشروط تتوفر في المؤسسات هذه ولا لا. إذا توفرت تعطيه الترخيص. الواقع غير هذا, يبدو أنه فما مؤسسات معناها ما تستجيبش للشروط هذه أو أخذت رخصة وبعد دخلت في هك السيكل متاع الإهمال ولا مبالات, وهذا شفناه في برشا رياض أطفال
2: مقاتش متابعة
7: اللي صارت فيها عمليات متاع حتى اغتصاب أطفال وإهمال وفما حتى
0: معناها إيش نقصد سينيش الكلمة طب مثلا يقولون ما تشريوش الأدوات المدرسية من الوقت هاي كان هاج إسباني الكل ادوات مدرسيه بما يمشي له حد يراقب.
7: لا شنو هو السؤال نتاعك نوفل في محله يطرحه اي مواطن. انا كمواطن عندي صغير باش نمشي نسجله في محضنه ولا في رياض الاطفال كيفاش نعرف اللي هذه
0: يمد لي ورقه يقول لي هاي رخص
7: باي. هو هي الوزاره تقول لك انا عندي قاعده معطيات، عندي معناها ثم قائمه نتاع رياض ومحاضر الاطفال المعتمدين القانونيين اللي عندهم رخصه ومعناها وينشطوا في وفق الشروط من القانونيين منصوص عليها.
0: اللي مش قانونيين عليه ما تسكروش
7: فوالا. هذا هو تو المشكل اللي نوفل، انه ثم قطاعات يبدو انه مستوى الرقابه فيها مازال متواضع جدا. نحكي هنا على محاضن ورياض الاطفال لعده اسباب، مانيش انا مش نلقى الاعذار ولا الاسباب لوزاره المراه او حتى لوزاره التربيه. اكتشوف حتى عدد المؤسسات معناها
2: التعليم الخاص اللي فيه مشاكل،
7: مشاكل
1: هو في 2025 تم غلق اكثر من 100 مؤسسه. هذا الرقم اللي متاكد
2: منه. ثم الرقابه وثم
0: الرقابه ناقصه،
2: ونعطي انذار واستناك وعمل اصلاحات
0: مش عام مش بلاش
2: راه وبعت لي ما تعملش تهيئه عاود تجيك لجنه اخرى. لا مش
1: فما اللي وحده في الدار
2: ماشي كافي. لا انا نمشي معك
1: اني فما اللي يخطر له في مخه باش يعمل زوز بيوت وساله ويسميها محضنة ويسوي ويخدم جميع الحكومه.
2: وفما من
0: الاولياء اللي يخدموا في المحاضن متكونين، حاول تقنعني انهم متكونين.
7: مشكله يا نوفل، هذه مشكله من بين المشاكل الكبيره اللي تعاني منها رياض الاطفال، هو عدم وجود ناس مختصين
2: خاصه المحاضن
7: في التنشيط. ايوه
2: خاصه راهو فما زاد من اولياء
1: فما معهد متخصص في هذا في قرطاج.
7: مشكل البحث عن الارخص والبحث على هات دخل بركه، هات حل
2: اقرب
7: بركة.
2: الى محل السكن ساعه تجي مراه باش تهز ولده اقرب بلاصه او كي غاد يا اخي طفل نذكر وكل ولايه صغير اللي معناتها المربي نتاعو عطاته تريحه وتضرب وتذر وما الى ذلك، لان مش هي في الاساس مش مربيه وما عندهاش الشاهد.
7: هذا دور الدوله، دور صحيح. الوزاره باش تمشي تراقب الناس كل حتى كان ما عندكش افكتيف، ما عندكش العدد الكافي من المراقبين، اي مساج تستعين حتى بوزارات اخرى.
0: بلاش سينيجي انا راى انه الوزاره في عوده مدرسيه تهبط بيان يا مواطن اطلب الرقم هذا، نعتقد هو عجز الوزاره. تقول لي به
2: ليه عليه عجز؟ علاش فسرتها بالعجز؟ علاش ما فسرتهاش بالتشاركيه؟ علاش ما فسرتهاش باللي انا كنت شفاف معاك ونبهتك تلقى حاجه مش قانونيه نبهني يا اخي انا باش نقعد ندور عليهم كل في نفس النهار؟
0: اي ندور عليهم لحظه، باش نعطيك مثال. تخيل وزارة الداخلية تهبط بيان تقول والله كي

0: كل نجم يمشي وكل مية.
1: ثم مشكلة نوفل.
0: أنا أعتقد فرد التشاركية. أين التشاركية هذه ما نفهمهاش. أريدك أعطيتك مثال وزارة الداخلية قعدنا نضحك وخاطر وزارة الداخلية ما تخليش خاطر عندها الأعوان وكذا وكذا وكذا. الوزارة الأخرى زادة ما
1: هو راو المواطن يا نوفل كان عنده دور كبير راو حتى
0: معتها مواطن مش يمشي الروضة ويخ وراقها ويبلغ بيش من
1: كان عنده دور المواطن في الكشف حتى على خروقات وجرائم ومخالفات ارتكبت حتى في محاضن الأطفال. كانت تفكروا ثم مواطنين وصلوا يصوروا
2: بالفيديوهات كيفاش طفل صغير يتعذب ولا يتضرب.
1: ثم مشكل ديما في مفتتح السنة الجامعية والدراسية وافتتاح السنة الزادة حتى في محاضن ورياض الأطفال. المشكل أنه ما يذكروا كان في دقيقة 90 تو التحضير للافتتاح السنة راهو يبدأ. أنت مربي معناه وصلح لي كاني غالط. راهو التحضير يبدأ من جويليا وقت اللي يصلعوا
2: من أصل
1: وقت اللي يدخلوا تلامذة في عطلة. وقتها المؤسسات والوزارات يدخلوا يبدأوا في التحضيرات الأولية للسنة الدراسية. اللي صار أنه توا امشي توا برا شوف دور على بعض المعاهد نحكي عن المعاهد العمومية ونحكي عن المعاهد الخاصة وشوف
0: توا الترافو
1: شوف ثم أقسام بلاش تواول ثم معناها دي جروب ثم أقسام بلاش أساد
0: دي حملة النظافة
1: يقول لك هاني نستنى ما جابوا ليش أستاذ ولا ما عنديش خدامة والله وناقص درشنو تواول وكذا وهو قالوا مش يجيبوا. صحيح هي ما هيش حالة عامة جدا لكن معناها التحضير الاستعداد ديما
0: خاطر حكينا مع المسؤولين على الروضات يقول لك نحس نوع من التسيب معناتها كانوا فما روضات ما عندهمش وخليهم يخدموا. مثلا انا نجي نعمل لوجو نعمل اشاره حمراء ولا حاجه هاي الروضه اللي تلقى فيها الاشاره هذه راهي رسميه اللي ما تلقاش راهي مش رأي. يعني فما وسائل اوضح وتورط اللي ما عندهمش رخص تورطهم مش معمول بهم. المواطن يدخل باش تقول لي المواطن هو يراقب. المواطن مش دوره يراقب بصراحه معناتها مواطن انت وضح له وكه ونحس اللي فما روضات مثالش خليت تخدمها وكناس مليح وكذا وفي الروضات البنات اسكو كاليفيه وكذا ليه بنات يخلص في 400 دينار
2: ماهمش كاليفيه. انت تعرف حتى المستوى الثقافي بتاع التوانسه تبارك الله انت توضح لي وانا ما نوضحش روحي وقت اللي نمشي من الباب نعرف اللي الروضه هيك واضح من بنيانها من العباد اللي تقبلني نعرف اللي الروضه هيك تنجم تكون ماشي مطابقه للمعايير وقل لهم هذه أخويا هذه زعم الروضة هذه نقرر فيها ولدي تجيني من نوت من كذا تقول هذه غير معتمدة أو غير مرخص لها انتهينا تولي هي تتحمل مسؤوليتها الروضة وانت زادة ما تصرفش فلوسك في الفرق
0: أي ما
2: تخليش ولدك عند أيدي غير أمينة.
0: ماكسيموم المواطن شي يعمل انه ما يحطش ولده اما بش يقعد يبلغ وكذا لا اعتقد انه وسائل التبليغ تكون
2: هو نداء للناس اللي معنية يرى مش الواحد اللي ولده في الفات اللي ولده في الروضة وماشي يسجلوا معروف
0: ما هو سينيجي الحملة هاي صايرة توا حملات ضد الروضات اللي مش كذا هلا
2: تم
0: توا معناتها تم اغلاق روضات
2: يصير الاغلاق ولكن زاد ما تعرف السارق يغلب اللي عس في المثال نتاعنا معناتها ساعات ثم الناس العين المجردة لا ما تفيقش به بعد ما يعمل كارثة تفيق به بعد ما تلقى طفل المضروب تفيق به معناها برشا ثم تجاوزات الناس الكل تخدم خدمتها انا يكش والمواطن عنده دور زادة هو البوش هو اللي ولده باش يأمنه في البلاصة هذيك عنده دور ويشكي ويبلغ ايش بيه معقول
1: احنا مع الناس بضعة اشهر كنا نحكيه على جريمة اعتداءات جنسية على احدى الرياض يا خليل المضخمة اللي في مكان راقي جدا اي
2: وشكون كشفوها هذيك ما مواطنين ولا
1: هي كانت قالوا بعد ما اتخذت الحماده معناها جاب مكحله معناها اي صار فيها كالروضه وما ثماش روضات شبيهه باللي صار في الروضه هذه
2: صارت الملاحقات القضائيه كيف ما تعرف والشخص المتورط اللي يبدو انه تحاسب وثم شكون هرب ثم حكايه ما انتصرت
1: الروضه تسكرت ولا مازال تخدم
2: الله اعلم كيف ما نعرفش علاش نكذب عليك ما نعرفش
0: واضح باش نفوتوا في الجرايد نمشيوا للرقم اليوم باش نقعدوا في الاطار هذا معناتها نعطيكم رقم باش نقعدوا نحكيوا على الجامعه المرحيه ميزي ماك عنا 81 مطعم جامعي بطاقة انتاج

0: إنتاجية 74,000 أكلة يومية. دونك منظومة الإطعام الجامعي تستعد لاستقبال الطلبة في السنة الجامعية الجديدة. معطيات حصلت عليها مزايك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والله سيبيان سينيجي الوزارة عطاوكم معطيات والله سيبيان. يعني كلمتوهم هزوا عليكم التليفون. شكرا لوزارة التعليم العالي معناتها اللي بالحق معناتها أنا ولا عندي مدة ما ريتش خبر كيما هكا معناتها.
1: هي من تقريبا من الوزارات القليلة اللي
0: أنا قلت لك برا احتفال أكثر من 12 مليون و750 ألف أكلة على امتداد السنة بكلفة إجمالية تناهي 46.6 مليون دينار. الأكلات الجامعية ناهت ما نعرفش نحن قبلنا تحسنت معناتها ما فماش
2: أي نذكر من مدرسة
0: فما توازن في الأكل
3: اللي سكرنا لحد الوحيد اللي سكرنا لحد وقت نوفل نقوله نهار يبدأ نهار طويل نقوله أطول من نهار لحد في منوبة في الحق نهار لحد في منوبة الرستوراني في السريح من عشتة هكا ولا لا
2: من
3: عشتة أنا بنحكي لك على ثمانينات ثمانين قديم شوية
0: لا لا أنا
3: ديما ما مكسب كبير
0: أنا الفوية أنا الفوية في حمام الشط أول عام فوية نقرأ في مونفلوري في حمام الشط الطلبة نعيطوا لهم باش تتذكر معايا كل أزمة متاع الطلبة في التسعينات يعيطوا لهم زواحف لأنه وقت خاضت على الطلبة يخرجوهم في الساحة الكل ويقولوا لهم أقعدوا على أقعدوا على
3: 21 أفريل والحكايات هذه
0: معناتها
1: أما كان ثم ريستوران يحل نهار لحد خليل
3: نخلدون باشي طبعا
1: الوحيد اللي حل نهار لحد
0: دونك انتم حضرتوا على 100 مليم تو الاكله ب 200
3: ولو ب 200 ديما يقعد مكسب بالحق الاكله الجامعيه في تونس والدعم اللي تلقاه مكسب كبير للطلبه مهما كان خاطر ديما الحديث مش على الكونتيتي تو الكونتيتي هي لا ياسر في النوعيه ديما ثم شكوى ثم شكوى انه الماكله ساعات ممكن طيب بالكونتيتي مش بالفرد معناها تجي الماكله ماستا وكذا واحد ساعات يحبوها يحسنوها
0: لا في المطعم الجامعي بصفه عامه كي تبدا بات روز كسكسي مقرونه معناتها يبدا به اكل مرق اللوبيا والواحد يبداهم بالفتين مش بنيناي معناتها ولكن رقم كبير جوست حبينا نحكيوا اكثر تفاصيل نمشيوا فاصل ومن بعد باش نمشيوا الموزايك 24 باش نحكيوا في برشا مواضيع مرحبا بكم هذه ميدي ماك
4: مع اورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا
5: الرونتري مشكل للقرايه الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
4: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفيبر
5: عندك اورانج
6: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Midimac, Kouyou, Messine Jean, Monosonal, Mansardine, Naufleur Teni.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تراه نمشي ونعملو طلعة جرايد
6: في الجرايد
0: الغاز والنفط حسب موقع تونجي تليغراف معناتها تراجع عدد الجمل لرخص البحث والاستطلاع عن المحروقات ل 12 رخصة مقابل 15 رخصة في 2025 و16 رخصة في 2024 ولم تسجل الفترة أي اكتشاف جديد أو أي بئر استكشافية جديدة مقابل تسجيل 3 أبار تطويرية الأرقام نسبة الاستقلالية الطاقية ولت 34% فقط مقابل 38% عام 25 و44% في جوان 2024 وتعمق العجز التجاري الطاقي إلى نحو 7 مليارات دينار هذا المقال في تونسي تيليغراف ويحكي على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل تنجموا في اللايف اليوتيوب واللايف في الفيسبوك تشوفوا معناتها أكثر تفاصيل والأرقام سي خالد
3: والله نوف الرقم اللي يزم نقفوا عنده واللي يسترع الانتباه أكثر من الاستكشاف هو نسبة الاستقلالية الطاقية 34% أنا بنقص
0: معناتها في 30
3: بنقص أكثر من بنقص أكثر من 60% يعني إحنا تقريبا ثلث الطاقة المطالبين بها نوفروا فيه والثلثين الكل معناتها عبء مالي على نفقات الدولة وعلى نفقات المحروقات.
0: المشكلة أنه عامين تاني كانت 44%
3: أي.
0: أي. معناتها نقصت
3: 34% نقصت بالطبيعة نقصت وقت اللي أنت كتشوف خاطر عقود الاستكشاف اللي حكى عليها القديمة. ثم نوعين تاع عقود، أنا قريت المقال، ثم عقود التطوير يبدأ حقل موجود التطور في الإنتاج متاعه، هذيك تنجم تنجح شوية. عقود الاستكشاف قالك ما عطاتش نتيجة، حتى اللي كانت قبل تصرف عليها برشا فلوس بشركات مع شركات أجنبية، ولكن في معناه في أغلب الأحيان ما لقيناش حاجة اللي تقول احنا صرفنا فلوس باش نستكشفوا حاجة تسد العجز الطاقي. وهذاك علاش التخمام أكثر الآن يجب يكون أن نكونوا على قناعة وبينة من أنفسنا أنه راه ما عندناش الثروات المهولة اللي تحت الأرض كما ناس تحكي وكذا وما إلى غير ذلك. عندنا ثروات محدودة يلزم نعالجوها بطرق غير تقليدية، لأنه المقال نفسه أشار على وتحدث على أزمة الكهرباء، يقول لك احنا توا رغم العجز هذا فانه اكثر من 90% من الكهرباء اللي ننتجوا فيها جاية من حرق الغاز الطبيعي، معناها من وسائل الطاقة التقليدية اللي نقصتنا ونستوردوا فيها، واحنا عندنا الامكانية الكبيرة باش نلوجوا على المصادر البديلة للطاقة باش نعملوا سياسات اخرى لتدعيم قطاع الطاقة بمصادر اخرى. وهذا هو الرهان التونسي اللي لحد الان حبوه يتحرك باش ينجح.
0: واضح. دونك الارقام تنجم تعطينا افق لازمنا نمشيو فيه. سينجي،
1: وضع الطاقة في تونس وخاصة هنا نحكيه على النفط والغاز، الأرقام والمعطيات منشورة تلقاها في موقع وزارة الصناعة والطاقة، وكذلك في موقع الشركة التونسية للأنشطة البترولية، وموجودة بارتو. احنا رو عنا اكتشاف الحقول، حقول النفط والغاز راي بدأت من بداية الستينات. معنا هنا نحكيه على الحقول النفط اللي تم اكتشافها عام من 68، حقل الدولاب، حقل سماسمة، حقل توم سميدة تم اكتشافه عام 70، حقل سيدي ليتيم، حقل عشتارت عام 79 وغيره. يعني الانتاج، ذروة الانتاج، انتاج النفط في تونس كانت عام 1980 تقريبا بمعدل 117 ألف برميل يوميا. من وقتها صار شيء نوع من التراجع اللي هو شفناه، يعني عملية معناها انحدارية تقريبا، معناها وصل إلى الانتاج عام 2021 إلى حوالي تقريبا 20 ألف برميل.
0: واو.
1: يوميا
0: من 114 ألف 20 ألف، لأنه ما عندناش ثروات،
1: مش ما عندناش ثروات، الحقول استنزفت. الحقول اللي تم اكتشافها واللي الدولة التونسية عطات فيها رخص، رو عدد الرخص تقريبا حوالي 1200 بئر استكشاف او 1200 رخصة استكشاف تعطات، رو معناها من منذ الستينات، وبعد عام 2021 تعطات برشا رخص زيادة أدت إلى اكتشاف تقريبا حوالي 120 بئر. ال 120
0: ما عندهمش كثافة انتاج
1: ولا استنزفت، نضبت، ما عادش يعني عندها طاقة متاع انتاج. دونك فما حقول معناها سكرت كريمة. الحقيقة الحديث نسمع فيه على أنه تأميم درشنو النفط ومعاش الدولة تونس معاش تعطي تسند رخص متاع استكشاف ولا موسح. ما ثماش دولة في العالم
0: عندنا شركات احنا نجموا يعملوا وحدهم استكشاف في تونس.
1: عندنا شركة تونسية للأنشطة البترولية،
0: أي أما ما تنجمش تعمل وحدها ولا
3: تصير مع شركات كبيرة، شركات عملاقة،
0: لازم
1: عملية الاستكشاف تكلف مئات المليارات من الدولارات. الشركة التونسية للأنشطة البترولية تعطي رخصة للاستكشاف، للبحث والاستكشاف، كان ثم نفط أو ثم غاز الدولة التونسية تدخل شركة في الانتاج. بعد نولي ونحكيه على رخصة استغلال، كان عملية البحث والاستكشاف ما جابت حتى شيء، تونس الدولة ما تحمل حتى مليم، دونك تحملوا الشركة وغالبا هي شركات أجنبية، نوفل معنا شركات عملاقة، ما يقلقاش معنا تصرف معنا مئات الملايين معنا من الدولارات في عمليات استكشاف قد لا تؤدي
3: إلى
1: ولا. بالنسبة لحقول الغاز، احنا معنا الغاز اللي عنا ثم حقل البرمة، حقل المسكار، هذوما اللي بدأوا يتعاملوا من بداية الستينات والسبعينات، حقل الفرنيك، حقل الشرقي، حقل سيدرباعل، 2010 الانتاج متاعنا من الغاز وصل إلى حدود 8.6 مليون متر مكعب يوميا، لكن الانتاج تراجع بشكل كبير خطر نظرا للاضطراب في الانتاج، حتى لين تم اكتشاف حقل نوارة اللي هو يعتبر من أهم وأكبر حقول الغاز وحتى النفط زادة في تونس، اللي ينتج تقريبا 2.7 مليون متر مكعب يومين. دونك عاود طلع الانتاج متاعنا بنسبة 18% تقريبا، رجع إلى مستوى تقريبا في حدود 6.1 مليون متر مكعب يومين، وهذا ما يكفيش الاستهلاك والطلب المحلي في تونس. هذاك علاش
3: نص نستوردو فيه،
1: هذاك علاش اكثر شوي حتى من نص،
3: اكثر من نص في الغاز.
1: معناها احنا امدادات الغاز جينا من الجزائر اساسا، معناها فقط
0: واضح ما بلد فقير تقريا.
1: باش نزيد معلومه اخرى انا عثرت عليها في موقع منصه الطاقه، ثم حديث حقيقة فما تكتم من السلطات التونسية وما نعرفش ماذا بي وزارة الصناعة تخرج تأكد ولا تنفي. موقع منصة الطاقة عنده مصداقية، وغالبا الأخبار اللي يدولها أخبار صحيحة.
0: منصة تونسية ولا أجنبية؟
1: لا منصة أجنبية.
0: أجنبية.
1: منصة الطاقة شو تقول؟ نشرت مقال في شهر جوان 2026، نشر تقرير على النفط والغاز في تونس، وقالت أنه حقل النوارة اللي يعتبر أهم حقول النفط والغاز في تونس، قالت فما شركة جونت أويل اللي هي شركة ليبية، لكن ثم شراكة بين تونس وليبيا في مربع جيولوجي كبير مش نعطي عليه معطيات. دونك تستعد الشركة هذه شركة جونت أويل باش تطلق جولة متاع عطاءات جديدة، عطاءات يعني استثمارات يعني عمليات بحث واستكشاف. ولا دونك في الاخر اجل بشكون معناها في شهر نوفمبر المقبل لتطوير الحقل هذا، حقل النوارة والمربع البحري المشترك بين تونس وليبيا. تقول انه يمتد اكتشاف حقل الزرات ضمن الامتداد الجيولوجي لحوض سبراتا وجابس، وموجود بالقرب من ميناء سراقس جرجيس. به الحقل هذا، الحقل نوارة، اكتشفوا انه يضم ثلاثة حقول كبيرة اللي هي الزارت واحد، زارت اثنين، وفما حقل اخر. اعمال الحفر، الحفريات اللي صارت واللي عملتها شركة جونت اويل طبعا مع شركة مويس اللي هي شركة عالمية في المختصة في المجال هذا، اكتشفوا وجود سموه عمود هيدروكربوني يوصل بطول تقريبا بطول 75 متر، وطبقة نفطية مهمة جدا سمكها بين 15 و18 متر، مع طبعا خطة تطوير تشمل 6 أبار على مرحلتين. هذه معطيات تقنية، لكن باش نحاول نحوصل أنه الحقل هذا وهالامتداد اللي كنت تحكي عليه منصة الطاقة قد يمكن من اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة. الشركة ذي اللي راهو تم إنشائها عام 1988
3: هي اللي باش تقلص من العجز الطاقي،
1: وهذا باش يقلص من العجز الطاقي متاعنا في مستوى الغاز وكذلك النفط.
0: واضح، شكرا لك ناجي زعيري. مهم برشا نحكي على موضوع خطر قاعد يتحكي عليه برشا ناهد. نمشي وطول موزايك 24.
7: موزايك 24
8: نحكي على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخطرة. مفاوضات أوروبية مع دول خارج الاتحاد من بينها تونس، هذا اللي قالته المفوضية الأوروبية. الهدف هو تعزيز التعاون كما قلنا في مكافحة الجريمة المنظمة الخطرة. المبادرة تشمل العديد الدول، نحكي على بوليفيا، كندا، شيلي، كوستاريكا، الإكوادور، بنما، البيرو والإمارات، فيما يتعلق الأمر بإقامة شراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون التعاون في مجال العدالة الجنائية اسمها أورو جوست. في حسب المفاوضية فإن التعاون هذا الهدف منه هو التصدي لعدد من أشكال الجريمة العابرة للحدود في مقدمتها الاتجار بالمخدرات والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال. في خطوة موازية كانت تلقات المفاوضية من مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض للتفاوض بخصوص اتفاقية التعاون القضائي مع 10 دول لابار اللي سميتهم من الأول من بينها نلقاو تونس. يعني التفويض هذا للتفاوض أنه تونس أصبحت ضمن مجموعة الدول اللي يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون القضائي معها في إطار مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما قلنا بيان هذا يجي نوفل بعد أيام من البيان اللي دعا فيه تونس لتهيئة ظروف التعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.
0: واضح. دونك زوز بيانات ما ما ما ما اسمحوا لي بنظفرين نقول متناقضة نوعا ما. دونك الاتحاد الأوروبي قلقوا على أحكام قضية التآمر, في نفس الوقت التعاون القضائي الاتحاد الأوروبي مع تونس من 10 دول في المخدرات وجريمة الإلكترونية وغسل الأموال. معناتها في القضاء نتقلق ولكن تعاون قضائي, معناتها الاتحاد الأوروبي ذيك بيانات روتينية بيانات, معناتها كيفاش نفهم وتصرف الاتحاد الأوروبي اللي يعني التنديد متاعه لا يعني انه يوقف التعامل مع تونس.
3: ربما نتفاعل معك نوفل في البيانات اللي ما نشبهش بعضها.
0: تفضل انت هنا باش تفاعل معي سي خالد.
3: تفضل. متناقضة. انا ما نقولش متناقضة.
0: لا حطيتها بين ظفرين.
3: اي بين ظفرين يعطيك صح. لا مانيش بالعكس هي تظهر متناقضة, معناتها انا نحب نتعاون معك من هنا ومن هنا نطلب منك حاجات اخرى
0: أو خاصة غير. تعاون قضائي. لكن هي يعني هما طالبين تعاون قضائي تونسي.
3: هي بيانات مكيفة وفق المصالح الاستراتيجية الاوروبية في كل الحالات يعني, والاثنين تقريبا نجموا نقراهم بانفصال على بعض. البيان الاول متاع تعزيز التعاون ضد الجريمه الخطيره يهمهم هم ويهمنا نحن, بمعنى انه اليوم احنا اصلا في بياناتنا اليوميه في خدمتنا
0: اكثر من 20 دوله
3: يعني آفت المخدرات اليوم اصبحت فيها شبكات دوليه عابره للحكومات والقارات والدنيا الكل, وتتطلب فعلا ما ينجم تكافحها الا بمجهود دولي. هذا الاتجار بالبشر بالاعضاء الى غير ذلك هي حاجه من مصلحه اوروبا ان تمد الجسور نحو الضفاف الاخرى.
0: هما طلبوا تعاون قضائي يعني معناتها عندهم ثقه في القضاء التونسي,
3: تبادل المجرمين والتسليم, وعندهم ثقة في القضاء التونسي وعندهم ثقة أيضا في كفاءة الجهاز الأمني التونسي في معالجة مثل هذه القضايا وفي كفاءته الدولية أيضا, وهذا يأثر الأمن التونسي من خلال إماطة اللثام على قضايا خطيرة جدا ومتشعبة جدا. ولكن في الجانب الثاني عايز قلت لك البيانات ديما مكيفة وفق المصالح الاستراتيجية. رأي الأورو ما هيش هيك الكيان المعزول في العالم. الأورو بتعرف تونس مليح وتعاونت معها تاريخيا وهي من الشركاء المميزين متاع تونس, وفما وعندها مصالح اقتصادية وقاعدة تبيع وعندها تسهيلات جمركية وعندها كذا.
0: الفضاء هذا تبادل تونس مع الاتحاد الأوروبي.
3: هات نحكي على الفضاء هذا التونسي, لأنه في بعض الأحيان ثم يجي نجم يجي يقول لك أنا في اتفاقيتنا الاستراتيجية عندنا بند من البنود في اتفاقية الشراكة الشاملة عندنا بند من البنود يحكي على التنسيق الأمني ويحكي زاد على حقوق الإنسان والحريات العامة وما إلى ذلك. ولكن أحيانا في الصوت في البلاغ تفهم حاجات, تفهم أنه ساعات مثلا يجيك أعضاء مشيوخ الأمريكي ولا يجيك برلمان الأوروبي ولا يجي معناها حتى بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي, تفهم اللي ثم نوعية ربما من القوى السياسية اللي أوروبا تعاونت معها تاريخيا وتعرفها وهي أكثر طواعية لخدمة مصالحها الاقتصادية. نحكي هكا جيدا لأنه ما ننساوش لو دائما وخلينا نكون واضحين ودقيقين أن الجمهورية التونسية بعد 2021 اختارت ربما حاجة ما تشبهش للمجال الحصري الأوروبي المطلق اليد, بمعنى بدأت تحل على أسواق جديدة والأسواق الجديدة هذه تقلق برشا أوروبا اللي هي مجروحة أصلا في نفوذها الدولي ونفوذها الاقتصادي العالمي بحكم حتى تناقضها الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية وعند أفريقيا وعند ديشان اللي تعتبرهم تقريبا حاجة حصرية.
0: فأنت
3: تجي تقول لي في نفس البيان هو هذاك عنده ملاحظات, والملاحظات رأيت نجم تسمعها من هنا من برا إلى غير ذلك, هي ما فاتتش الملاحظات. والحاجة الباقية في البيان أنه أحافظ دائما على بعد التعاون
0: الاقتصادي
3: مع تونس مع الدعوة إلى إعادة ظروف التعددية, بمعنى فيما يفهم منه أني فرنسا أنه الاتحاد الأوروبي دي ما نقول فرنسا ديما الأوروبا نقرا فيها فرنسا الاتحاد
2: فرنسا وألمانيا هو
3: يرى مصالحه السياسية من خلال منظومات أو أحزاب تقليدية سياسية كانت تعاونت معه وأكثر طواعية ليه وبالتالي تتعامل مع تونس بحذر. يعني من الجمز زادة أنا نعطل المصالح الاستراتيجية من أجل معارضة سياسية وهذا واضح في البيان بمعنى أني كل شيء متواصل مع ملاحظة ومن الجمش أيضا نكون راضي أو أنظر بعين الرضا للتحولات اللي قاعدة تصير الاقتصادية في العالم والنفوذ الصين والنفوذ روسيا واللي فتح برشا دول وطنية أسواقها على مجالات أخرى حيوية مع كيما البريكس وكيما غيره. فهي تحاول اليوم هذيك سياسة وضع اليد اللي في بعض الأحيان تفوت في الجملة تفهم بشوية نوستالجيا تاكل هيمة اللي يزمها تتنحى
0: واضح. وحكيوا على السفارة معناتها دخلوا في القضايا سينيجي كيفاش تفهم؟ أعطينا زوز بيانات مختلفة نوعا ما.
1: مختلفة صحيح لكن مش متناقضة لأنه كل مجال
0: يعني متناقضة بين ظفرين نقدوا القضاء في بيان وطلبوا تعاون القضاء في بيان آخر. أنا راهت نجي نقول لك يا سينيجي أنت راك ما تحبش تسلفني فلوس ومن بعد نقول لك بلي سلفني 100,000. أي ماتا
1: البرلمان الأوروبي أو المفوضية السامية الأوروبية لحقوق الإنسان وقت اللي يجي وخرجوا بيان ما يطلبوش هل فما اتفاقات شراكة اقتصادية وقديش يبلغ حجم المبادلات مثلا تعنيهم. وثم اتفاقات الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي كاتحاد وشركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس. يعني تونس تعتبر تقريبا من أولى الدول العربية والإفريقية والمغاربية اللي انخرطت في اتفاق الشراكة يعني في الفضاء الفضاء الشنغاني الفضاء الأوروبي عام 95 وأصبحت تحولت إلى شريك تجاري ثم خذيت مرتبة الشريك المتميز. مدام أنت دخلت في شراكة مع الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد ملزم بمراقبة ومتابعة الوضع السياسي ووضع حقوق الإنسان في بلدك نحكي على تونس وبالمثل طبعا في الجزائر في المغرب في الدول اللي عندها علاقة بالفضاء الأوروبي. البيان اللي خرج على الاتحاد الأوروبي اللي دعا فيه تونس لتهيئة ظروف التعددية وتمكين الأصوات المستقلة
3: إعادة الظروف رأي ناجي تقرأ إعادة شيء إعادة بمعنى وكأنه فمن حيز لجو معين جو سياسي معين.
1: قراءتك أنت يا خليل هو من صميم دوره من صميم دور الاتحاد الأوروبي ومن صميم دور المفوضية السامية الأوروبية لحقوق الإنسان أنا باش تخرج بيان إما بالإدانة تدين فيه خرق قوانين أو تعسف في تطبيق القانون أو تصدر بيانات تطالب فيه بتصحيح الوضعية في مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي احترام الدساتير احترام القوانين وخاصة في مجال حرية التعبير والحريات الفردية والحريات العامة وكذلك بالنسبة للمؤسسات السجنية. صدرت العديد من البيانات قبل اللي تحدثت على السجون التونسية تحدثت على القضاء على ما سمته هي بالقضايا قضايا الرأي العام القضايا المهمة ومنها قضايا التآمر 1 و2 و البيان بين الاتحاد الأوروبي اصدر بعد القرار اللي أصدرته محكمة التعقيب بالرفض أصلا بالنسبة لقضية التآمر 1. كان منتظر البيان ما كانش حاجة غريبة أو مفاجأة كان منتظر وذاك في صميم دوره. المبادرة الأوروبية اللي عملت عليها المفوضية الأوروبية اللي هو إطلاق مفاوضات فيما يتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة هي خطوة امتداد لخطوات
0: إيه ما سينيجي معناتها اللي حبينا نقوله أنه نقدها للقضاء ما منعش تعاونها مع القضاء
1: هذا لا ينفي ذلك
0: كان ينجم يكون نقد يبلوكي وتعاون
3: ينجمش يضحي بمصالحه استراتيجية
1: بقدر ما صدرت بيانات وصدرت بيانات أكثر حدة من البيان هذا وتذكروا حتى فما ممثلين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سواء الاتحاد الأوروبي أو حتى الأمم المتحدة, وفيهم حتى اللي جاءوا لتونس, وفيهم حتى اللي جاءوا لتونس بدون دعوة, وتم حتى معناها إرجاعهم, يعني تم منحهم بيرسونا نون غراتا, وصدرت بيانات بلهجة حادة جدا. مع ذلك المعاملات التجارية والاقتصادية لم تتوقف,
0: وتونس معناتها من النقاط اللي تونس في السنوات الأخيرة واللي ترفض البيانات هذه, وأحيانا ترجع عليها وأحيانا نطفيها
3: دون ما يمس ذلك بعلاقاتها الاقتصادية.
0: وشفنا برشا مرات تم استدعاء وزراء سفراء قالوا لهم نرفضوا البيان وما عندكمش الحق تدخلوا في الأخر. هذا قضاء تونسي, يعني مشكلة داخلية, أرفض أنت هبط بيان ما تهبطش أرفض تدخل. يعني المواطن التونسي يقول هذه من المواقف اللي نحبها, أنت كدولة فض مشاكلك والقضاء متاعك ساعة أنت كما فيه العنصرية وفيه فلسطين وفيه كذا. معناتها ما عادش الدول الأوروبية ولا أمريكا تكون قدوة في القضاء, لأنه رينا برشا خور وبرشا تجاوزات من القضاء.
1: عمرها ما كانت قدوة الاتحاد الأوروبي, عمره ما كان قدوة سواء في معنى حتى خاصة في مستوى هياكله المفوضية السامية لحقوق الإنسان, على خاطر ثم قاع يمشي بقاعدة الكيل بمكيالين.
0: واضح.
1: وقت اللي يتعلق الأمر بتقتيل الألاف والعشرات الألاف في غزة, الاتحاد الأوروبي ولازم الصمت, لأنه مؤيد ومساند وشريك للكيان الصهيوني إسرائيل. وقت اللي صارت مؤخرا محاولة الانقلاب في النيجر واللي مورطة فيها فرنسا, وهذا كان معناها بإعلان رسمي من رئاسة الجمهورية في النيجر, وقالت وخرج النطق الرسمي وقال أن فرنسا كانت مورطة وراء محاولة الانقلاب. شو اللي صار؟ هل أصدر الاتحاد الأوروبي بيان في هذا؟
0: لا.
1: هل أدان فرنسا؟
0: لا.
1: وقت اللي شفنا المعاملات اللا إنسانية للمهاجرين في بعض الدول الأوروبية في فرنسا وفي إيطاليا وفي بعض الدول الأوروبية, شو كان يعمل الاتحاد الأوروبي؟
0: تو علاش يتناقشوا كنا سينيج يتناقشوا باش ينحيوا الخمار اللي لابسه خمار ينحيوه له في فرنسا. تو النقاش وكي باش يحكم اليمين متطرف باش ينحيوه.
1: أول قرار بدا في النمسا يا نوفل.
0: أي فوالا,
1: صدر قرار رسمي بمنع الحجاب في الفضاءات التعليمية. دونك ما يعني ما احنا ماليش في حاجة باش نحكيه على هل خليني نقول السكيزوفرينيا الدبلوماسية والسياسية للاتحاد
0: في فلسطين بالدرب والانحياز ولا ضواضحي, وما عادش نقدروه ما احنا كما قبل بصراحة. معناتها
1: طبعا يا نوفل
0: خلي البيانات روتينية عنده هاي.
1: يكفي أنك تتبع جلسات مجلس الأمن, وقت اللي في كل مرة تعرض روسيا أو الصين مبادرة لإدانة الكيان الإسرائيلي الصهيوني
0: الفيتو يطلع.
1: شكون اللي طلع أول دولة تطلع الفيتو؟ صحيح الولايات المتحدة الأمريكية, ثم يتبعوها بقية الدول الأوروبية, دول البرلمان, دول الاتحاد الأوروبي. وقت اللي يتعلق الأمر بقرارات لإدانة اعتداءات على بعض الدول, الدول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى مصلحتها أولا, ثم لأنه فما حساب ثم حسابات سياسية.
0: واضح.
1: هذا لا يمنع أن الاتحاد الأوروبي باقي على شركاء وتجاريين, وخاصة في المجال هذا نوفل, رأوا فما اتفاقيات قضائية بين تونس والعديد من الدول الأوروبية في تسليم المجرمين, في خاصة
3: في المعلومات
1: طبعا في المجال مكافحة الإرهاب وفي مكافحة المخدرات.
0: بقالنا درجة خلنا نحكيه على نهد
8: صحيح, نحكيه على تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود اللي تحدث على توجه لإحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد, وحكي على المنصة اللي حضرتها وزارته في الموضوع هذا.
9: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني, هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي, باقيين نستقبله باقيين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات من بعد. التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة, بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا, أما تأثير الشركات الأهلية. الهدف في السعارة ومش كان الغاية طبعا حد أحداث مواطن شغل القارة، لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. اليوم رأوا أحد الأهداف الشركات الأهلية هي أن الناس تستثمر في الأماكن هي موجودة، وأكيد هذا باش ينعكس على مواطن شغل.
0: واضح في أربع دقائق باش نحكي وما فماش أرقام للأسف، باش نحاول نعطي بعض الأرقام التقريبية لأنه ليس هناك أرقام. دونك شركات الأهلية 2022 تم تسجيل 791 مبادرة، تمويل 75 شركة لآخر مارس 26. قاعد ناخو من أخبار آخر رقم رسمي حول الشركات دخلت نشاط الفعلي 60 شركة. الدولة خصت 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية بين 23 و26، ولكن لا توجد إلى حد الآن حصيلة رسمية تحدد قديش من 595 مليون دينار تم أعطاها ولا ما أعطوهاش. دونك فما مبادرات 791، شركات الممولة 75، واللي بدأت النشاط حسب آخر تصريح 60. دونك وزير التشغيل قد يكون عنده أرقام جديدة، ولكن هذه آخر أرقام هبطت في الأعلام.
3: هو وزير التشغيل أعطانا رقم مؤمل، رقم مؤمل اللي هو 1200، لكن بطبيعة كلامك صحيح، قبل ما نشوف الرقم المؤمل نشوف روحي بعد تقريب 4 سنين من أول مرسوم، تعمل مرسوم عدد 15 سنة.

0: 2020 وقت تقول لي اللي في الدورة الاقتصادية فعليا موجودين الآن في الدورة الاقتصادية 60 يخدموا وينجوا، فإنه يبدو أن هذه الحصيلة ما بلغتش المأمول فيما قال وزير التكوين المالي، وهذا هو الصحيح، أن هي مبادرة موجهة لشنو؟ للتنمية الجهوية والتنمية المناطق الترابية، بمعنى أن الفكرة كاملة تعملت باش نضربوا التفاوت الجهوي وباش نعملوا المبادرة الجماعية باش كل شاب وكل إنسان بعد يقعد في البلاصة متاعه هو ويتطور ويثمن ثرواته هي، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو زراعية وغيره، باش يخلق بها الثروة وباش ينقص الطلب على سوق الشغل التقليدية اللي هي القطاع العام والقطاع الخاص. هذا اليوم وصلنا له ولا ما وصلنالوش؟ عندنا منظومة قانونية تعدلت زادة في 2025 بالمرسوم عدد 3 وتسهلت فيها الإجراءات ومنحت شركات الأهلية أولوية حتى اكتراء الضيعات الفلاحية اللي كانت تمشي في بعض الأحيان رؤوس أموال وغيره. بعد هذا الكل الانطلاق الاقتصادي الفعلي ما زلنا ما لقيناهوش على الأرض. هل يرجع هذا لصعوبات تطبيقية؟ هل يرجع هذا لصعوبات تمويلية؟ هل يرجع هذا لقلة الأفكار وربما ما خلقناش أفكار كبيرة تخلي الناس ترغب في النشاط هذا؟ هذا هو السؤال اللي يتطرح. لكن المنظومة من حيث معناها عمقها القيمي والاجتماعي واضحة وباهية وما ما فيها حتى
1: مشكلة، ولكن لم تطبق كما لازم. سينجي،
2: شوف، وقت اللي تم إطلاق المبادرة دي وقتها كان السؤال مطروح، الناس كل تسأل يعني هل الشكل هذا الشكل الاقتصادي المونتاج هذا جديد هل يختلف عما هو موجود ولا لا؟ به جاءت الإجابة من بعد من خلال النصوص ومن خلال بعض الأحكام اللي جاءت في قانون المالية وفي بعض الأوامر، أنه هالشكل هذا بيكون شكل مبسط، يعني شكل تخلص من البيروقراطية الإدارية المقيتة ومكل الشروط البنكية المجحفة من خلال الخطوط التمويل اللي أحدثتها الدولة في مستوى البنك التونسي للتضامن، وكذلك وحتى مؤخرا في مستوى البنوك حتى في قروض وتمويلات الشرف،
1: حتى نخلطوا الشرف احنا
2: لا لا لا لا فيها الشركات
0: لا لا
2: نحكي لك
1: خاصا الشرف مزيان هو يظهر لي البيجي اللي تحط 95 مليون دار الدولة خذوها الكل.
2: يعني الشركات الأهلية أصبحت يعني مش مجرد حديث في مستوى وسائل الإعلام أو في الخطاب السياسي، أصبحت واقع، والشركات تبعثت وفيها وقاعدة تخدم في برشا مجالات. تبقى السؤال اليوم أو الأسرة اللي يجب تجاوب عليها اليوم السلطة على الأقل باش الناس تعرف هل الفيزابيليتي متاع المبادرة هذه، أولا ساعة هل ساهمت الشركات الأهلية ذي في الحد من البطالة ولا لا؟ وبكم ساهمت؟
1: هل كانت
0: بالرقم اللي ذكرناه في المجال؟ بالرقم اللي ذكرناه في المشهد الفعلي مازال.
2: هل ساهمت؟ خاطر كل كيان اقتصادي جديد تبعثه في النسيج الاقتصادي يستوعب بالضرورة يستوعبوا الجسم الاقتصادي ككل، ثم يساهم في تحقيق الثروة ويساهم في النمو الاقتصادي. هل السؤال هل ساهمت أو بدأت الشركات الأهلية ذي تساهم في النمو الاقتصادي وفي خلق الثروة ولا لا؟ هذا الجواب شكون
0: يوليو 1200 كما قال الوزير، يوليو 1200
2: وليو
0: نجمو نحكيو
1: احنا باش
0: موجود قائمة.
1: نعاود نقول إلى الرقم اللي خذيناه حسب الأخبار من 60 ل 1200
0: يعني في طور النشاط الفعلي تقصد انت، ثم ممكن اللي متأسسين وما
1: دخلوش 75 تأسوا بداوا منهم 60 حسب ما سمعنا
2: كشكل أو كنمط اقتصادي مهم أنك،
1: ولكن حكيت عن الروتين احنا نحكي على قرارات مش نواب صادق عليها والبيجي محدود وما تنفذش، أصحاب الشهائد اللي طالت بطالتهم البيجي محدود ومش نواب صادق عليه وهبط فرايد رسمي وحتى حد مخذي حتى
2: عندك فكرة ولا لا على الامتيازات الكبيرة والمهمة اللي تتحصل عليها الشركات الأهلية؟
0: عفية ضريبي بعشر سنين،
2: عفية ضريبي أي، وحتى القروض اللي يحصلوا عليها سواء من بنك تونسي للتضامن ولا من البنوك
0: في ميزات تفاضلية
2: ميسرة جدا ومدة إمهال خلص في عقلك.
1: المهم بقي كما قلت نيجي
2: مع هذا معناها يلزمها اليوم الشركات الأهلية إذا معنا خطر سيء معنا الدولة ببنوكها بمؤسساتها انجاجي في الموضوع.

0: دونك يلزم النتائج تخرج
1: واضح. والسيد وزير التشغيل حقه عطانا الارقام كما عطانا ل 1200 يلا خاولة تقدم الاخبار. شكرا سي نجي شكرا سي خلينا نرجع لكم في الجزء الثاني.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
4: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاهم
5: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين
6: انت زادة. خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتيفاب موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
7: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
8: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
7: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصال التونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناة التاسعة وموزيك كفام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة توصي كافة الفلاحين والبحارة بتوخي أقصى درجات الحيتة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تنبه إلى أن الأحوال الجوية ستشهد بعد ظهر اليوم أمطارا غزيرة بمناطق الشمال ثم تشمل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. والوزارة تدعو إلى إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات والآلات الفلاحية وحماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. كما توصي وزارة الفلاحة البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وبإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى يقول لمبعوثتنا هاني سلطاني إن الموسم السياحي شهد ديناميكية كبيرة رغم الأوضاع العالمية بالنظر إلى نسبة الحجوزات خاصة بجربة وسوسة والحمامات. وفيما يتعلق بما تبقى من الموسم السياحي خلال فترتي الخريف والشتاء المتحدث يقول إن هناك مؤشرات إيجابية لنسب الحجوزات خاصة من بلدان أوروبا الشرقية.
1: التقييم نتاع الموسم السياحي 2026 نجم نقولوا ليشد ديناميكية باهية ما ترف في كلة الأسفار التونسية مالغري الظرف العالمي اللي صعيب. تو دوكيباسيون في أغلب الوجهات السياحية نتمنى مثلا جربة الحمامات سوسة بلغت مستويات الحق مقبولة بوندون لا بيريود دو بوينت اللي نحسوا فيه توا فما ديناميكية دي سينيو تري بروميتور سورتو على كيلكو مارشي تلكو نتمنى لو مارشي دي بي دو ليست سي حماتش فما دي سيزوناليتي يلزم نخدموا على توت اون لاني سورتو اللي تونس بلادنا فيها مخزون كبير مخزن تمشي للكوت نتاعنا عندنا البحر عندنا الجزيرات عندنا تمشي للويست عندنا المونتاني عندنا ثقافه عندنا تاريخ عندنا الكوتوريزم عندنا التوريزم في السود اللي تبدا من اكتوبر حتى ديسمبر جانفيير السود ديستيناسيون ويزمنا نسقلوها ويزمنا نزيدو نخدمو فيها. اللي سنة في 25 ماي 2027 ثم ذكرى نتاع الخمسينية نتاع ستار وورز بيان سور سوقوها مساشون ميزمناش نساو اللي 27 راهي تونس حسنة السياحة العربية.
0: في الشأن الدولي الحكومة البريطانية تعلن عن عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين. ممثلو ادعاء في ألمانيا يقولون أن شرطة البلاد اعتقلت اليوم رجلاً يبلغ من العمر 48 عاما يشتبه في تنفيذه سلسلة من الهجمات التخريبية على شبكة الكهرباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
2: الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: يلا ما زلنا معكم نمشي وفاصل صغير وبعد نرجع المشكة.
0: تنظم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو الحلو.
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بواسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ودي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام.
1: مرحبا مرحبا مساجاتكم قاعده تجينا على الواتساب 23513000. شكرا تبع فينا على لايف الفيسبوك لايف اليوتيوب والاونتين. نمشي والمش هكا
4: مش هكا.
1: سلاح جاه حدانا. مرحبا سلاح.
5: مرحبا بك نوفل. مرحبا بالكيب الكل. نسال المساعدة على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين سورتو شعب اليوتيوب العظيم. ساعات نقرا كومنتات ما تقوم تعرفوا لبعضهم ما يتفرجوش في ديماك جوست يتعرفوا لبعضهم.
1: هذوكم القهاوي نتاع قبل. مرحبا شاهين.
6: مرحبا هلا وسهلا. مرحبا بالكيب الكل ومرحبا المستمعين وخاصه نحب نسلم على اولياء اللي حاضروا في العوده المدرسيه نتاعهم.
1: اي ربي يعينهم ويعطيهم الصحه
5: ويخف عليهم الفوليتيكولي
6: 200 في 300 في 500 تحسب تغلط
5: سم جواريت ما عادش ما بارك الله.
1: مرحبا بك.
5: نوفل ما جاوبش خاطر متاثر وهذاك علاش.
1: لا انا ساكت خاطر جايين باش تبدا في فقرتها. مرحبا بك.
6: في بالي باش تعاود تسلم على ناهد مره اخرى.
5: لا لا لا تسلم عليه مره برك.
1: مره برك فوالا يلا زي هنا.
6: دونك موضوعنا اليوم كما تعرفوا العوده المدرسيه. زيد نحكيو على شهر سبتمبر العوده لنظام الحصتين. دونك التونسي ما عادش عنده برشا وقت في نهارو. الموضوع يهزنا ديريكتومون الكوجينه التونسي. نحكيو على الماكله نتاعنا على الغذاء نتاعنا. هل مازلنا نجموا نقولوا عليه صحي وامن والا فما معطيات تبدلت ولازم نراجعوا عاداتنا الغذائيه ونحاولوا نرجع شويه للعادات القديمه. شنو اكلت اليوم؟ هذا سؤال نجمو نبداو بيه. وخليني نبدا من عندنا. مثلا صليح كيفاش بديت نهارك؟
5: بديت نهاري بقهوه في جوبلي وخذيت ياغورت تشرب تسمي الماركه علي بيان سور. وخذيت كيك. اي خذيت وحده كيك. هذا هو نهاري معناها.
6: نهد عنده قهوه نعرفه اللي تستناه الصباح قبل ما يخرج من داره في الكافيتيريا المقابله. قلنا عليها الناس الكل.
7: اي وانت تحكي باش تحكي من بعد حتى على الحاجات اللي زومبلاج نتاع الماكله نتاعنا وكل شيء. من الحاجات مثلا اللي مستحيل نعملها القهوه في جوبلي. قهوه ديما في بلر ما نعرفش خاطر ما عنديش ثقه في كالومبلاج الجوبلي هذاك مثلا.
1: دونك نهد اللي هو في انادر مش شعب تونسي. انا نشرب قهوه ونهز قهوه في جوبلي.
7: اي ديما عندي كاس بلر
5: وتحيي يشرب شرها في كيس وبعد صبه في جوبلي.
6: نعمل هنا ساعه
5: مش يوفق بين الناس.
6: ما نعرفش اذا حاجه صحيحه ولا غلطه لان ولينا نحكيوا على نهارنا اللي يبدا ويوفى في مواد غذائيه معلبه او محفوظه في الكرزونه في البلاستيك في الكويغت. هذم كلهم حاجات صحيه وامنه والا لا؟ نحكيوا على ثقافه الماكله الحاضره اللي دخلت
1: الجوبلي. قهوه الجوبلي تبدا معي في الحصه.
7: ايوا نوفري وري في
5: نين يتبخ الجوبلي بالقهوه.
1: فوالا دونك امنه ولا لا؟ اهم حاجه
6: امنه صحيه صحيحه. نعرف انه ما عادش عندنا وقت. نعرف انه البو والام ثلث نهارهم تقريبا يمشي بين خدمه التزامات وتوصيل. الماكله ولات حاجه مش ضروريه برشا يظهر لي. معناها ما عادش نحكيو على طاوله تتلم عليها العائله الكل. ولينا تاكل حاجه بالواقفه ساندويتش في ديك تستنى في
7: الترونسبور
6: وتسكت في الجوع ولا باش تعمل بوز في الخدمه. دونك قد ما هكا تشد بها قلبك حتى من بعد. ولكن حتى من بعد زاده ينجم يكون ساندويتش ملفوف ينجم يكون بلا امبورتي تروح بيه للدار. دونك نحكيو على ماكله تبدا من قهوه الصباح في جوبلي تمشي للكعبه الكرواسون فك البابيي هذيك ما نعرفوش امن والا لا. كل حياتنا تقريبا ولات بين فاست فود بين ماكله معلبه. وحتى زاده واحنا قادمين على عوده مدرسيه البانيه نتاع الصغار اللي نوعا ما نحكيو على مواد حضرناها في الويكاند من المجازا. دونك هذا كيفاش تبدل
1: مش حضرناها شريناها
6: حضرنا الجوتي نتاع الجمعه. دونك عملنا قضيه الويكاند
1: كي طيبها في الدار حضرتها كي تشريها من المجازا
7: تولي ترانسفورمي. هوني برشا برشا ناس جهان تحذر من لي برودوي ترانسفورمي, معناها الحاجات المواد الغذائيه اللي ترانسفورمي
6: بالضبط. او زيد تنجم تاخذ مثلا حاجه حاضره نتاع كيفاش بتعمل تاخذ البريباراسيون حاضره نتاع الكيك ولا
7: البيتزا او كيك او شنو.
6: دونك قعدنا في الحاضر وقعدنا في العلب, من المعلب نحكي على الماكله المغلفه, ماكله في الكويغت فما شكون يسميها ماكله في البلاستيك ولا الالومنيوم, هذا صحي امن او غير امن او فيه مخاطر؟ خلينا نزيدوا نفهم الموضوع اكثر. معنا دكتور زبير الشاطر, مرحبا بك.
4: مرحبا جيهان, مرحبا بك.
6: دونك بما انه نحكيو على الماكلة الحاضرة, نحكيو على استغلال واستعمال كبير للبلاستيك, نحكيو على مواد مختلفة بين القضية, لانه نحكيو على المجمد مثلا.

0: بروبابل معناها ريسك نتاعهم. وفما حاجات اللي تدور في لي ريزو سوسيو وليزافيرماسيون اللي ماهمش ثابتين وحكايات تنجم تهم العباد الكل مي مش ثابته. احنا كيما قلت لك ما عندناش القابليه باش احنا نعملوا ريسيرش. فما الانستانس الكبار في العالم الكل, فما الكوميسيون الاوروبيان مثلا فيها الاف سي ا, فما الاو ام اس, وفما ديزيتود تعملت من قبل على المخاطر والحاجات اللي تنجم تخلق في التسكية بلاستيك والمكلة المعلبة.
1: تعرفوا أنه دكتور المكلة المعلبة في الأساس أنه التغليف هو اللي حفظ الأغذية مثلا من التلف وغيره, ولكن هل يشكل زيد أخطر؟ هل فما ريسك مثبت حسب البحوث اللي صارت؟ قلت مش في تونس أما البر عملوا دراسات.
2: مرحبا دكتور. هو فما أخطر حتى على الطبيعة, رأوا 90% من البلدان اللي عملوا فيها دراسة في البحر وفي غيره غيره.
0: اي يحكيوا على هنا اثر العبد بيدو حتى على الانفيرونمون. فما دي بلاستيك مثلا يقعدوا 100 سنين باش يتفتفتوا ويتنحى. اما اللي ثابت علميا فما تروا برودوي اللي ثابت اللي يقلقوا البدن الكونتاكت نتاعهم مع الماكلة نتاعنا, يتسربوا في الماكلة, وكي يتسربوا في الماكلة عندهم اثر على صحتنا, خاصة ترتيباتور اندوكرينيان, الحاجات اللي تمس السيستم اندوكرينيان بتاعنا بتاع الهرمونات في البدن ومتاع معناها توسكي اميونيتي في بدننا وتأثر عليهم. فما البيسفينول آ هذي ديجا من 2025 نحاو في الروب ما عادش نجم يسمعوا به خاطر كونفيرمي اللي هو ترتيباتور اندوكرينيان ومش بروفي اللي هو يعمل كونسير من اي نوع, مي ديجا برودوي ما عادش يعملوه في الزنبادة.
1: هذا ممنوع في اوروبا, ممنوع في تونس ولا ليه؟
0: النورمال مو احنا ديما نتقيدوا بالضوابط اللي موجودة في اوروبا عادة, ديما نتبعوا شلون نزور علاش كيما قلت خاطر ما عندناش الامكانيه باش نعملوا لي زيتود كيما يعملوهم. معناها لي نورم باش نتبعهم اوتوماتيكمون كيما يعملوا فيهم. دونك وفعلى ذيك تو تلقى مثلا البي بي افري في لي زومبلاج تلقاهم كيما الحاجات بي بي افري معناها ما فيهش البيسفينول ا. وفما دي برودوي اخرين كيما الفتالات زاده كيف كيف بروفي اللي نجم يعملوا دي بيرتيباتيون اندوكرينيا ممنوعين زاده. وفما دي برودوي اللي ديما نسمع عليهم كيما مثلا في الاكستنسيل الحاجات اللي نطيبوا فيهم البي اف اس اللي هما اللي كنا نحكيوا عليهم بروفي اللي ينجموا يضروا صحة العبد. هذوما حاجات تعملت عليهم دي زيتود واكيد معناها اللي نجموا يأثروا علينا. اما وقتاش يأثروا علينا؟ أثروا اذا مربوط بالسخانة متاع البرودوي فيهم ولا في الامبلاج مثلا حتى في جوبلي مثلا متاع قهوة, مش كما انت تشرب قهوتك في الجوبلي تقلبها فيسع كما تخليها نص النهار وهي سخونة في الجوبلي هذيك, خاطر الجوبلي هو بيدو من بابي روسيكلي والروسيكلاج متاع البابي موش كان ورق معناه سيلولوز كاو. فما دي برودوي باش يلصقوا الورق, فما برشا دي برودوي
3: دي ريزيديو زيد دكتور
0: دي ريزيديو برشا اللي هما بيدهم مع الوقت مع السخانة ينجموا يدخلوا في وسط الحاجة اللي باش نشربوها.
1: يعني الغلاف هذية مهما كان بلاستيك ولا كارتون ولا غيره ينجم يوصل للماكلة,
0: ينجم يتعدى الماكلة كما قلت لك إذا احنا نعرفوا الحكاية كيفاش تصير نجم اونيفيت, خاطر هكا ولا هكا احنا في وضعية اللي تطور ما نجموش مثلا حتى في قهوة كل شيء باش يعمل بالبلار ويقفل ما عادش ياخذته هذاك علاش ولاد قبلي. اما انت قبلي كيفاش باش تستعملوا هذاك اللي حادث كل شيء
2: هو
0: معناك تشوف في ثقافتك.
2: جوستومون دكتور زبير شاطر نحب نسالك اللي نلاحظوا انه في تونس ما عندناش الوعي. مثلا باش نعطيك زوز امثله, الدبابز والساشيات. الدبابز في الاوروب بدلوا شوية في البلاستيك ثم عملوا الحكاية متاع ترجيع البلاستيك. رانا وصلنا في ألمانيا 97% من البيبس بلاستيك يرجعوهم وياخذوا مبلغ صغير
3: خاطر يعملوا تري سيلكتيف.
2: اي الساشيات بيان سور كانت الساشيات تتباع ب 30 مليم, قالوا لنا راهي ولات صديقه للبيئه ولا يبيعوا فيها ب 300, ولكن لا شيء يدل انها صديقه للبيئه. معناتها ما حسيناها سبب يزيدوا في يعني ما نحسش فما وعي تونسي وقوانين صارمه مثلا وترجيع الباب صغير بالخطر اللي شكله البلاستيك. معناتها كي نشوفوا

0: عندك صباح غوتي في ساشي، الدنيا في ساشي بلاستيك بسكوي، معناتها الخطر ماناش واعيين به كوم الفو كيما نشوف الدول الاوروبيه متقدمه.
1: صحيح احنا وقت اللي يوصل الوعي بيدنا مثلا باش تشري انت دابوزا ما لوالدك مثلا وتشوف الدات وقتاش تصنعت وتعرف اللي انت الكونتاكت مع الماء معك الدبوس اكثر ما يتول الكونتاكت اكثر ما الحاجات اللي في البلاستيك نجم تعدى الماء، خاصة اذا تكون معرضة للشمس. اذا مثلا انت خذيت عندها جمعة دبوزة مش الريسك متاعك على صحتك كما دبوزة تعملت في ماء اللي فات
2: بلاش ما تكون تحطت في الشمس او تنقلت
1: حتى قدام حتى بلا دو كده احنا نوصل بالوعي ذاك في المصنعين بيدهم وفي التجار وفي المستهلك حاجة مثلا تلقاها في مي ديكلاري عليها شنية دبوز ماء من مي وانا باش نشربها تو في سبتمبر. المسألة مسألة وعي بالطبيعة مسألة نظام في البلاد وبرشا حاجات اخرين، مي المستهلك هو اللي نجم يحدد كل شيء. اذا يولي مثلا الدبوز هذيك ما يخوهيش ولا امبلاج يشوف وقتاش تعمل ويعرف اللي البرودوي هذاك مثلا تاع سخون وتحط في بلاصه ما ينجم يضر وما ياخذوش. ديجا نجمو هكاك كمواطنين نجمو نحلوا برشا من المشكله.
0: اما الدوله لازمها تو مثلا منعوا الساشيات في الكوش وناخذ خبزتين ونلقى مراه تبيع ساشي كحله من قدام الكوش نشريها ونحط الخبز ونخرج ثم رجعوا تو الكوش يبيعوا بلاستيك، يعني ما فما تسيب نوعا ما، معناتها نعملوا قانون شهر شهرين تغرموا به ونرجعوا كالعاده. اي
1: ولا اي هو تو شوف سي نوفل اللي يلزم نعملوه احنا كمواطنين من بعد الدوله بون عندها فاشله في حاجات اخرين، اما اللي المواطن يلزم يعمل مثلا كي هات اللي يولي يهز يشري الخبز يهز قفته معاه ولا هكا ساشي قماش ويحط الخبزه في قفص ساشي ديجا نحلوا برشا ملي نجموا احنا نحلوه. حاجات اخرين بطبيعتها بشد ثنيتها، اما الوعي نتاع المواطن هو اللي يقول لي اهم حاجه نجمو نبداو فيه ونجمو نعملوه هذيك.
2: دكتور فيما يخص اللانش بوكس هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا والأولياء زيدا، وحتى كان ندخل أكثر شوي في الموضوع هذا نشوفوا أن الروضات مثلا يلزم يستعملوا الأطباق وساعات المغرفة والسكينة والفرشيطة يكونوا كلهم بلاستيك، هل كي نلقاه مكتوب هذا بلاستيك صحي وآمن فهل هو بالحق آمن ولا فما مواصفات لازم تكون موجودة، ولا الأولياء توا وقت اللي حضروا في البانية واللانش بوكس وغيره كيفاش نختاروا البانية باش يكون صحي وآمن والنوع البلاستيك هذية على الأقل يمنع تسرب المواد هذية للأغذية اللي باش تحط فيه؟
1: بالطبيعة كما قلت لك مثلا البلاستيك اللي مصنوع على حسب التركيبة متاعه وعلى حسب زادة المدة اللي تحط فيها، مثلا المرأة باش تحضر مأكلة ولادها إذا تحط الماكلة سخونة في البلاستيك ويبدا فيها برشا ماتير جراس مثلا واسيد اكثر باش يتعدى من البلاستيك للماكله نتاعنا. اذا تحطها بارده وتسخن في وسط مثلا في الروضه ويسخنوا الماكله مش في البلاستيك بيدو يسخنوا في حاجه اخرى وقتها نجمو نحميو رواحنا، خاطر هاك ولاك ما نجمش تعمل معون انت باللار ولا اللي هو لولادك باش يمشيو بيهم ويغسلوه واحد مش براتيك. يجب أن نلقاو حل في البراتيك. في البراتيك يجب حاجة تحط باردة في البانية متاع الأولاد في اللانش بوكس متاعهم ما تبداش سخونة أولا ونضيفة، ومن بعد في الروضة يجب ينبهوا عليهم اللي راو نجبدوا الماكلة نسخنوها البرة في صحن باللار ولا اللي هو مش في وسط البلاستيك اللي فيه، خاطر المشكلة هي أنه ينجم يتسرب من البلاستيك ومن الامبلاج مهما كان نوعه أكلي برودوي اللي حكينا عليهم ينجم يضره يتسربوا للماكلة متاع الصغير. دونك باش هكاك نكونوا براتيك ما نبداوش معناها نخوفوا من غير ما نعطيو الحل.
2: احنا باش ما نخافوش برشا، وانا الجمله اللي كنت بديت بها انه بعدنا شويه على عادتنا الغذائيه التونسي، وكما نعرفوا كل ما البلدان تكون متقدمه اكثر كل ما العائله تكون موجوده في الشارع اكثر من اللي موجوده في الدار، وحتى كي نشوفوا الارقام نلقاو مثلا في امريكا ولا كندا وغيره المواد الغذائيه فائقه المعالجه او المعلبه يستعملوها بنسبه فوق 50%، في الدول الاوروبيه زاد كيف كيف نسب كبيره لبنان والاردن، معنيش ارقام تهم تونس ولكن عندنا فكره نعرفوا انه عاداتنا الغذائيه لو كان نرجعوا لها حتى ولو بنسبة بسيطة نجموا نمنع رويحنا من خطر ولو أنه ما تمش إثباته 100% فيما يهم العادات الغذائية الجديدة اللي دخلت علينا، فهل فما نصيحة نجموا نقدموها للعائلات اللي تسمع فينا توا؟
1: الماكلات نرى بتبيعاتنا احنا بتبيعاتها صحية برشا، خاطر في الميديتراني عندنا خضرة جديدة، عندنا الحم، عندنا الحوت، عندنا الدجاج، عندنا كل شيء. جست كما الامبالاج ما نجموش نهربوا منه، يزمنا كي نعملوا الامبالاج نفهموا اللي الحاجات اللي تبدا سخونة ما تتحطش وهي سخونة في الامبالاج نتاعها، ما يزمناش تقعد مدة طويلة. كيف كيف الحاجات نستهلكوها مثلا بيبز ماء ولا اللي هو نزمهمش يكونوا تعدت مدة طويلة وهم معرضين للشمس والسخانة خاطر تتسرب الامور هذيك، ونكونوا متوازنين معناها ما بين الخطر نفهموه ومثبت علميا اللي فما خطر من البلاستيك ومن الحاجات اللي نعلبوا فيها، مين نحاولوا نبعدوا على الخطر هذيك بالطريقه اللي نتعاملوا معها مع الماكله ومع الفاسون اللي نعلبوا بها ونستعملوا بها الماتيريو هذوم.
2: شكرا لك دكتور زبير الشاطر، يعطيك الصحة. جست نختموا برقم يرجع ل 2024.
0: شكرا لك دكتور زبير الشاطر، بفضلك يعطيك الصحة. شكرا.
2: نعرف انه في اشهر مش في عام ولا عامين الارقام تنجم تكبر بنسبه كبيره برشا، منا باش نرجع بكم ل 2024. نسبه البلاستيك المنزلي فيما يخص النفايات كانت 12.1% من جمله النفايات المنزليه، واللي هو رقم كبير ينجم يفسر علاقه التونسي بالمواد البلاستيكيه، وان شاء الله نكونوا كلنا في امان.
0: والله نقول لك هذه نوع من الوعي اللي فيه ورطه، معناتها الكل هم واعيين ولكن ما عندناش واك
3: خطر ارخص له في الصداره. نحكي هو على القدرة
0: ما ولدي نعطيه بلاستيك نخاف نعطيه بلار ونعطيه حاجة معناتها بالحق ورطة ولا كعبة كيك وين مشتا، معناتها ما فهميش ما فهم معنى شوى كبير في تونس للأسف. بلي باش نقرأ شوية ميساجات قبل ما نمشي غناء. عواطف قالت لك برافو ناهد القهوة، أنا ما أنت نحبها في بلار كيفك أنت، أنا هنا في لوزان. وين
3: لوزان؟
2: لوزان
0: نسكن في لوزان تو ناكل بولار تو نقرمش بولار. انا نقرا متعاطف معك في لوزان. وفما واحد قالنا اول مره راني يضحك
3: اي مره ثانيه
0: مره ثانيه تراه نمشي موسيقى قبل ما نمشي للصلاح ما فيتك شيء.

0: الان او في الورد تاني.
1: يا مرحبا مرحبا، نمشي والسلاح ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء
2: فيما فعلك شيء. اليوم باش نحكيوا بتبيع شركات طيران اللي كيتوحل مع واحد من المسافرين الخايبين تنجم انت تكتفوا بسكوتش. هذه صارت في امريكا، تعال نحكيوا عليها بكثره تفاصيل بعد كيف كيف. ماك تعرف احنا في تونس اللي
1: بريزون بعثتي لي نسخايدو فيلم.
2: لا لا مش في
1: والله نسخايبو يفدلك
2: كتفوا بسكوتش. هون نعرفوا بيلوت نورمال ممكن تصير له مش لا يهبط وكا هو معنا باش يكتفوا.
1: لا لا بينك اللي غلب عليهم انتقموا منه
2: صح يتقلب باش نكمل باش تكتف معنا. هذيك هي الهدف. نحكيوا على ليفريزون في تونس برشا يتعاملوا بالموتورات، يتعاملوا زاده بالكراهب نوعية معينة، لكن في أمريكا بالطيارات منهم طيارة طاحت بخذوا 40 دون نحكيو عليهم بعد تابعة شركة أمازون. زادا نحكيو عليش قطاع التجميل هو الوحيد القطاع اللي ما تمسش تقريبا، تمس الماء تمس الضوء وبرشا حاجة تمست إلا قطاع التجميل.
3: كملوا التجميل زادا خلينا حاجة نتنفسوا
2: بها صحيح ماذاك هو باش فسلك عليش المتنفس هذاك قعد ما تمسش إلى يوم الناس هذا. لكن قبل نحكيو على المناجل، باش نحكيو على المناجل بطبيعة يقولوا مناجل يقولوا سويسرا، نحكيو على مناجل غالية ماركتها قوية، نحكيو لهنا معادلة بالنسبة لهم هما أكثر من مجرد حاجة تشوف بها الوقت، هي رمز للنجاح للترف مكانة اجتماعية وحتى للاستثمار. لكن القاعدة هذه باش تتبدل وسبب جنراسيون زيد.
4: صناعة الساعات الفاخرة وصلت إلى حدود استراتيجية رفع الأسعار، فالشباب اليوم يملكون أموالا أقل نسبيا، لكن المشكلة الأهم أنهم يفكرون مختلفا، لا يشترون الشعار لمجرد أنه سويسري بل يبحثون عن الإثارة والاكتشاف والاختلاف، والأرقام تكشف الأزمة بشكل أكثر قسوة. سويسرا صدرت فقط 14.6 مليون ساعة خلال العام الماضي مقابل 25.4 مليون ساعة في 2016، أي انهيار كبير. المصنعون عالجوا المشكلة برفع الأسعار أكثر، فباعوا ساعات أقل لكن بهوامش أعلى، وهذا أنقذ أسماء مثل رولكس وكارتيير، لكنه سحق علامات المنتصف بشكل أكبر. ثم جاءت الصدمة من السوق المستعملة، جيل زد يشتري الساعات القديمة أونلاين، وفي الوقت نفسه الصين واليابان تتقدمان بجودة أفضل وأسعار أكثر إغراء للشباب. حتى خبراء الصناعة يقولونها الآن صراحة شعار سويس ميد لم يعد كافيا، المعركة لم تعد من يرفع السعر بل من يستطيع إقناع الجيل الجديد.
1: هو معركة وجود هذه
5: نهاية زعما نصور في ماركات كما هكا، خطر نفس الإشكال مثلا تطرح مع الديار الكبار متاع الموزة في إيطاليا مثلا. الميدين إيطالي كما توا كان يحكي التقرير على الميدين سويسرا، نفس الإشكال تطرح على خاطر كبرت برشا المنافسة وليو العادات متاع الجنراسيون زيد مختلفة تماما على العادات متاع أبائهم وعلى الستيروتيب اللي عنده. ما تقول لك هذيك ماركة ما نلعبش معها، لا لا توا اليوم تغيرت ونشوفوا فيه زي حتى في أسواق السيارات مثلا.
1: أي وشوف جيهن إيش عملوا المناجل كي نقصوا زادوا في السوق، نقصت المبيعات زيدوا في السوم
3: حكا يمكن باش يكون مغري أكثر. ما باش نرجع جوست للموضة، عندي رمارك في علاقة بالموضة هذية. في ديار الموضة الكبار في إيطاليا ومع الجنراسيون زيد، فما البعض منهم اللي خسر أسهم أو خسر يمكن جمهور كبير ليهم، خاطر الموضة عندهم جمهور متاحهم بسبب إنهم مثلا يستعملوا جلد حيوان معينة. فهوني بالحق من غير ما نسميه وهما مش موجودين في تونس، من غير ما نسميه خسروا بالحق نسبة كبيرة باش من أرباحهم لأنه ما احترموش البيئة.
1: تبدلت المعطيات،
2: تبدلت المعطيات نفسروا أكثر. ما قبل خنسلم على مستمع توبعت لي مساج سماري سليم لجنيوي قال لي جابون يا دولة، قلت لهم من عشاق الساعات اليابانية هذيك علاش
1: دونك الكازيو ذوك مريت قصة نجاح رهيب.
2: المشكلة هنا أنه الماركات الكبار في المناجل اللي هما مثلا إكزومبل مانا كان يسمعوا فينا نحب نقولهم تهنيو اليوم رولكس في باتيك فيليب وكارتي، هذوما خاطر يخدموا على جام معينة، دونك بالنسبة لي هو يبيع ما يهموش قداش يبيع، يهمه بقد معنا العدد، يهمه القيمة اللي يبيع بها. بالنسبة لي استراتيجي نتاعو نبيع أقل من بيع اغلى. المشكله هنا في الماركت اللي تخدم في الوسط اقل شويه لهنا الجينيراسيون زيد يقول لك انا مانيش نلوج على الماركه في حد ذاتها، نحب حاجه مختلفه حاجه بيرسوناليزي، كان يلقى حتى لو كان سوم رخيص ما يهموش، المهم في القطعه بيدها شنو فيها. معناها يقول لك في الاخر بالكل انا نحب حاجه هكا مزيانه والكل. هذاك علاش يمكن باش الجينيراسيون زيد تنجم فاسيلمون تقضي على بعض الماركت وتخلي باخذ الماركت الكبير عمرها ما تمس حتى في الكراهه
1: بحال هكا مبيعاتها نقصت
2: تنقص سما ديما رابح
5: أي ما حتى الوقت إيش سلاح
2: كهم نعرفش مع جاي يمكننا السنة بتبيع قطاع للساعات وقت إيش نحكيه توا على قطاع تجميل قطاع آخر بتبيع برشة حروب برشة تضخم أزمات اقتصادية
1: رو التجميل رو دخلوه في مع تولى طفل صغير 6 سنين يعمل في البوم تاعه معناتها بالحق التجميل دخل في ردوه سلوك يومي.
2: والتجميل ولا سلوك يومي، وزاد بعض الشركات منذ سنوات ولا تدخل يقارنوها الحكايه بالسال دو بان. يقول لك احيانا في اللي كوبل مثلا المراه والراجل تلقى ثم في السال دو بان فما البارتي نتاع المراه تحط حاجات، وفما البارتي نتاع الراجل. في البارتي نتاع المراه تلقى تبارك الله معناها برشا حاجات، بارتي الراجل تلقى عادي نتاع عارف دون ديفريز ماكس ماكسيموم ماكسيموم.
1: وحتى كي نقتنع ونشري تروا كريم يقعدوا اللي نيفزدوا يتلوا
3: تستعملهم
1: نهار لون نهار ثاني بعد مفد.
2: لكن توا الشركات قالت انسيستي انها كيما تصنع للنساء تصنع زاده للرجال، بتكثر من الاستهلاك. نحكيوا لهنا في 2026 المبيعات العالميه، نحكيوا لهنا الجمال والعنايه الشخصيه يوصل تقريبا 647 مليار دولار هذا حسب اورو مونيتور. نسمعوا بتبيع اكثر تفاصيل وبعد نرجعوا نحكيوا علاش رغم هذه الكل والمشاكل والهرمز والدنيا هذه الكل قطعه تشبيل عمره ما تمس.
6: بحسب تقرير لصحيفة The Economist، أولاً الأجيال الجديدة دخلت اللعبة مبكراً. جيل ألفا لم يعد ينتظر سن المراهقة. أطفال يطلبون كريمات مكافحة الشيخوخة مدفوعين بثقافة تيك توك وضغط الصورة المثالية. ثانياً الرجال لم يعودوا متفرجين. كاونترات العناية بالبشرة لم تعد حكراً على النساء. الرجال ينفقون أكثر على منتجات تحسين غير مرئي من خاف العيوب إلى جل الحواجب. ثالثاً ظاهرة أحمر الشفاه. حين يعجز المستهلك عن شراء الكماليات الكبيرة يلجأ إلى رفاهية صغيرة رخيصة نسبيا لكنها ترفع المعنويات فورا. رابعا العلم يبيع أكثر من الرومانسية. الأسماء الحالمة فقدت طريقها. المسالك يريد راتونول نايسينامايد وتغليفا يشبه الوصفات الطبية لا علب هدايا. وخامسا التجميل يقترب من الطب. أكثر من 20 مليون إجراء تجميلي غير جراحي في عام واحد، من البوتوكس إلى التقشير الكيميائي والليزر العلاجي.
1: مش نسألك جيهان المرأة الوحيدة هنا شكون من الرجال هنا المخرج ناهد نوفل تتوقعوا يستعمل الكريم والحكايات؟
3: انتم ثلاثة نتصوركم تستعملوا في منتجات عالية الجودة في علاقة بالشعر ساعة أول حاجة
2: صحيح طب ونأخذك
1: ليه تفصص فيهم
5: علينا والله هذه ديريكت
2: مسيلش مسيلش مقبولة منك مقبولة منك
5: حضر نفسك.
3: كنت جيت في الثمانينات شنو تعمل شعرك باش يعملك اللوك هذيك
2: بعد نعمل شيء نمشي نعوم ما نغسلوش.
1: في الثمانينات كانت فما الكريمة ولا الجيل الوحيد اسمه تريم، أشهر جيل هكا كل بوماضة للشعر.
3: المخرج من جيل الثمانينات
1: غدو عنا حلقة ساعة خاصة بالثمانينات
2: نعمل تريم لهنا في الإذاعة.
1: ليه ليه مشهور عن الخراي مشهور عن الخراي إيه ما جاوبت شهربت من السؤال
3: ليه قلت ثلاثة قالك الحقيقة في تونس ظهر لي الأرقام اللي عطاهم قالوا راهو معناها الرجال دخلوا بصفة كبيرة دخلوا في المجال هذية وكريمات وكل يمكن فما شكون يجيب لهم كادوات لرجالهم نتصور كلكم نسيكم جيب لكم دي كادو
1: أول ما تعرف على مرتك ولا عطفلة توريها زعما انت تشفي الكريم زعما حين وتشري مثل واحد
2: تكذب عليك عندي ثلاثة مناش وانت عندك واحدة باركة هذه مهمة جدا برجع عارفوها.
1: أول ما تعرس تعرف اللي ما نشفت لدين وحدها والوجه واحد
2: صحيح تايو ساقين وحدهم مهمة ياسر
5: ساقين مش لك الدرجة سليم
2: لا لا فهم هواتا جاوبوك في اليوتيوب راح دا
1: معناتها الكل غلطنا ما شفت ساقين غسلنا بها وجوهنا كلنا غلطنا الغلطه هذه تفضل
3: لا اذا هذه ناهد غزر على جنب ماني ما غلطتش
1: ناهد قبل ما ياكل ياغورته يقرا مكوناتها واضح تفضل
2: حق منظم. بالنسبه للي ما يعرفش شكونهم جينيراسيون الفا، جينيراسيون الفا هما اللي مولودين بين 2010 و 2024 هذوما جينيراسيون الفا يجيو بعد الزاد معناها هذوما
3: بدي وسارع يتحرك في تيك توك
1: صفوان من موريال قال اللي شفناه في حفل هيفا وهبي نخلي انه برشا رجال يستعملوا الكريم تفضل
2: هذه مونريال
1: دون تعليق تفضل
2: دون تعليق دون تعليق نمشيو نحكيو لهنا انه ما عادش فما ترف في الحكايه هذه بالعكس نقول برشا منتجات
1: فما شنو
2: ترف معناه ماهوش بذخ انك تشري المنتجات هذه
1: انت فسرت لي ترف بذخ
2: بذخ اي ما فهمتش بذخش معناها
1: فهمت فهمت بذخ معناتها واحد يخلص عليك فطور مثلا
2: لا هذاك اسمه
5: حاجه اخرى عنده كلمه اخرى هذاك
3: ما عادش لوكس يمكن ولا حاجه زايده حاجه
2: ضروريه ما عادش لوكس كيما مثلا ناخذ اكزومبل
5: تاع ما عادش رفاهيه
2: قبل مثلا في عهد قديم البارابول كان لوكس ما تاخذ كان عائله معينه تو ولا تحسوا حاجه اوبليغاتوار عند كل عائله انه باش يكون عندها البارابول نفس الشيء بالنسبه للتلفز نفس الشيء بالنسبه للكراهب تو تحسها ولات من الضروريات ما عادش حاجه من الكماليات دونك لان نحكيو على سوق عمره ما يتيح خاطر ديما برشا حتى من منتجات التجميل ما عادش الهدف نتاعها تجميلي اما يقول لك العنايه بالبشره باش تلهي بشعرك ماهيش حاجه تجميليه معناها حاجه تنفعك اكثر من انها حاجه فقط من الكماليات نمشيو تو نحكيو على مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. طائرة شحن تابعة الأمازون كان جاية من سان خوان في بورتوريكو تستعد للهبوط, أما في لحظة بركة في بلاصة ما تهبط تعمل التيريساج نورمال هبط في الباركينج بتاع الكراهب. معناها غلط البيلوت أبارا مو مستينس
3: أصلها كراهب
1: غلطش عليه غلط
5: نسي روحه بالطيارة يسخن روحه
2: بالكراهب بالضبط نلقاه فما إصابات كبيرة برشا لكن الناس ما بتبيع شنو تقال على الحادثة.
7: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
2: دونك هنا نحكيوا على 5 اشخاص ماتوا, 5 اشخاص اصيبوا بينهم 3 في حاله حرجه. الطياره هذه كانت تخدم تابعة شركه اير 21 لحساب امازون اير. الامازون عندها تقريبا شركه الطيران الخاصه نتاعها اللي تقوم بايصال كل شيء. طياره اللي هي تابعه من نوع بوينغ 767 خرج من المدارج ولكن كي وصلت غاديكا هبطت بطريقه غالطه وين دخلت في الباركينج اللي موجودين فيها الكراهب. نحكيوا لهنا الهيئه الامريكيه المكلفه بالتحقيق في حوادث النقل بداوا يحكيوا لهنا وشاكين في سرعه الطياره في الهبوط نتاعها, حاله الطقس, الرياح, اداء الطائره, وزاد الاتصال بين الطيارين وبرج المراقبه. تم العثور على زوز الصناديق السوداء اللي هما مهمين برشا بالنسبه للحادث. جست نذكروا ما فما صندوق اسود واحد في الطياره, فما زوز واحد يسجل بيانات الرحله الاكثر تكنيك وواحد يسجل الاصوات اللي كانت موجوده قمره القياده. نحكيوا لهنا التحقيق مازال متواصل, ما فما حتى شيء رسمي ونهائي لكن الحادث كان خطير برشا. كيفاش انه طياره توصل تخرج من المدرج بالطريقة هذيك وكيفاش توصل للسيارات وتعمل حادث كبير بالطريقة هذيك؟
1: غريب غريب خطر زوز مش زوز يسوقوا ما فيقش ما يفيقوش اللي معاه من الفوق ما غريبة جدا.
2: فقال ليه يعمل في كريم البشرة وقبل
3: يساق بالحق لكسيدو معلي ما هوش حاجة عادية.
1: سنة قالت عسلامة من مدريد, انا في مدريد باش نشوف ماتش الريال والانتر, تحية لصلاح هيلا مدريد وان شاء الله مربوحة
2: التونسي. قال هيلا مدريد
1: من فرنسا مشيت لمدريد باش تتفرج.
2: مهم انا باش نشوف ماتش في ريال حضر له قبل بجمعتين
1: صح عليهم.
2: شوف صاحبنا عنده كربة ونطلعوا 16 في الكربة
1: ونقول
2: ونقول
1: جملة قولي علاش صح عليهم في مدريد
2: علاش
1: عندهم ما صغير
2: هاي صحيح.
5: احنا عندنا شكون في الاستوديو تواش بالدبوزامي صغيره
2: اسمه ما هو
3: لا دبوزامي عبد يوفيه
5: لا لا ها سمعت التك نتاع دبوزامي جديد لا علينا في ذكر الاسم
1: سمعت التك اسم يا سيدي الصحافي يلا
2: نختموا بتبيع على هناك. وقت اللي بالنسبه للبيلوت اللي يسمعوا فينا تو موجودين كي قلقك عبد في الطياره لما حاله نجم تهبط هذاك هو البروتوكول العادي ولكن زاد نجم تكتبوا بسكوتش هذا اللي صار في امريكان ايرلاينز في الولايات المتحده. الرحله كانت ماشيه من
1: شوفوا التصويره في الليل حاجه مرعبه
2: كتبوا بسكوتش انا نحبهم يجيب سكوتش
5: سكوتش هذاك
2: منين جابوه نسمعوا بالضبط شنو هو عمل المسافر هذا ومن بعد نرجعوا للتعليق.
8: Du scotch de la tête aux pieds. Voilà la seule solution trouvée pour maîtriser ce passager ingérable. Cette scène invraisemblable se déroule jeudi aux États-Unis lors d'un vol American Airlines. Deux heures après le décollage, l'homme, âgé de 67 ans, se montre soudainement violent avec son voisin et tient des propos racistes envers une hôtesse de l'air. La situation dégénère, si bien que des stewards et d'autres passagers doivent le maîtriser physiquement. Il le ligote à son siège avec du ruban adhésif et des colliers de serrage.
9: Le commandant de bord a très bien réagi. On explique aux équipages qu'on ne peut pas permettre à un passager d'être violent, de mal se conduire à bord. On essaye de sortir tous les passagers qui sont autour de lui et on essaye vraiment de le contrôler autant que faire se peut.
2: بعد حوالي ساعتين من الإقلاع الركب هذا كان موجود في الدرجة الأولى بدأ يعيط يستعمل في عبارات مسيئة أما الموضوع ما وقفش غادي. حسب السلطات وشهود عيان الرجل ولا عنيف اعتدى على أشخاص داخل الطائرة من بينهم ركاب وأفراد من طاقم الطائرة وفي لحظة حاول حتى أنه يخنق واحد من الركاب. هنا بتبيع حاولوا يسيطروا عليها ما كيفاش جابوا سكوتش اللي هو لما حالة مو سكوتش عادي ركيمة متاع المكتب ولا التقاوة في المكتبات هذا سكوتش لونه قري قوي برشا يتم استعماله ساعات باش تلصق حاجة قوية مش لعبد الحق ما تم استخدامه للمواطن. بسبب الحادثة هذه اضطرت زيادة الطيارة بعد ما كتفوه يهبطوا في بالتيمور واشنطن المطار غاديك هبوط الاضطراري. هنا الشرطة تدخل وأوقفت الراكب بتبيعة الطيارة مش كما أي مكان آخر. إذا في مكان مغلق على ارتفاع 1000 الأمتار ما تجمش ببساطة تخرج شخص من المكان هذا دونك لازم تتصرف في الوقت هذا.
1: وقانونين كيبدا فما خطر كبير ويضرب في الناس ينجموا يربطوه ويهبطوا طيارة
2: يعني. هو أغلب الرحلات ما نعرفش هذا
1: إذا يمارس في العنف ويضرب في العباد
2: هو أغلب الرحلات ديما موجود شرطي معناها على الأقل فما شرطي في كل تصلح اما تعرفوش معناها يطلع كانه راكب عادي ما تفيقش بيه
1: نقصت برشا مع قانونيا نقصوا لانهم حتى في تونس كانت كل
2: بوليس ديماي
1: ولكن تنحات ولا بطريقه عشوائيه اختاروا رحلات معينه
2: اي بالضبط هذاك علاش لهنا نحكيوا السلوك العدواني هذا هو في العاده خاطر صارت قبل ديما كثير مشكله من نوع هذا حتى وصارت فيها عنف تقريبا صارت حتى مره معناها تقريبا تونسي جاي طياره من تركيا جاي لتونس التونسي هذا وقت لوتيز جابت له العشاء نتاعو يا اخي هو انطر للطبق عليها طريقة كبيره برشا وقت البيلوت قرر انه يهبط به اضطراريا وهبطوا في اليونان وتم القبض عليه غادي كمان تصير ساعات لكن البيلوت ديما الاولويه انه يهبط بالطياره
5: خاطر الاكيباج هو اللي يتصرفون
2: اكزاكتومون خاطر لازم يقرر وعنده حق انه يهبط
1: واضح واضح واضح تراه فاصل وبعد نمشي نحكيوا على مصر
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
11: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
12: أريدو طور عالمك
1: مرحبا مرحبا سلاح دونك باش نحكيو على الموضوع اثار برشا جدل الحكم الاعدام على متاجري المخدرات في مصر
2: اكزاكتومون قضيه اثارت صدمه كبيره خلال الساعات الاخيره محكمه جنايه القاهره نهار السبت اصدرت حكم بالاعدام شنقا على الاعلاميه والمنجه الفنيه السابقه ساره خليفه وعلى 11 متهم اخرين في القضيه المعروفه اعلاميا باسم قضيه المخدرات الكبرى
13: بسم الله الرحمن الرحيم بعد المجوله ومطالعه الماده 381 للقانون الإجراءات الجنائية المعدلة في القانونين 327 لسنة 55 و107 لسنة 1962 قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها حالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأي فضيلته في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين
2: لهنا الحكم مصدر حضوريا وباجماع اراء هيئه المحكمه وبعد ورود راي مفتي الجمهوريه مبقيه المتهمين في القضيه اللي عددهم الجملي 28 شخص 9 منهم تحكم عليهم بالسجن المؤبد 7 اخرين تحصلوا على البراءه وزيد كل واحد من المحكوم عليهم بالاعدام تغرم زاد 500,000 جنيه مصري مع مصادره المضبوطات ولكن شكون ساره خليفه كيفاش اعلاميه كانت تظهر في التلفزه وكان عندها حضور كبير على مواقع التواصل ولات اليوم في قلب واحده من اكبر قضايا المخدرات في مصر شنو بالضبط تقول التحقيقات وكيفاش بدات الحكايه هات نرجعوا لافريل 2025 الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت سارة خليفة وعدد من الأشخاص الآخرين ومن هذه بدأت القضية اللي تحولت بعد هذا إلى ملف ضخم أمام القضاء النيابة اتهمت المجموعة بتكوين عصابة إجرامية منظمة مهمتها جلب مواد أولية من الخارج تدخل بيع المواد هذه في تصنيع مخدرات اصطناعية ثم تصنيعها داخل مصر والاتجار فيها وزرت اتهامات لتشمل حيازة أسلحة نارية وذخيرة من غير ترخيص أما شنو قالت السلطات حسب ما ورد في التقرير والملف القضائي السلطات قالت اللي هي حجزت أكثر من 750 كيلوغرام من المواد المخدرة والمواد الخام بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة
14: في أبريل الماضي ألقي القبض عليها مع 28 شخصا آخرين بتهمة تشكيل عصابي منظم لجذب جلب المواد المخدرة وتصنيعها والإتجار بها بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص
2: الأخطر هنا والتحقيقات تحدث على استعمال زوز ديار كانوا هما مختبرات باش يصنعوا ويخزنوا المواد المخدرة حسب رواية الاتهام ما كانش الموضوع مجرد شخص عنده كمية مخدرات الحديث كان على منظومة كاملة مواد أولية تصنيع تجارب تعب ثم توزيع والتجار ولهنا يدخل اسم سارة خليفة بقوة في القضية عمرها 39 سنة عرفها الجمهور المصري من خلال الظهور الإعلامي تقديم البرامج ومن بين البرامج اللي ارتبط بها اسمها هو برنامج مهمة مستحيلة وبعد الإعلام دخلت في مجالات أخرى من بينها الإنتاج وتنظيم الفعاليات وكان عندها أيضا مشاريع تجارية ومن بينها نشاط مرتبط بإعادة التجميل وعندها حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي يوصل إلى ملايين المتابعين يعني الصورة اللي كانت عند الجمهور هي صورة إعلامية منجة وشخصية معروفة لكن النيابة قدمت صورة مختلفة تماما
14: سارة هي المتهم الرابع في القضية ما هو دورها وما هي تهمتها المدعي العام يتحدث
15: مديرة التشكيل العصابي وعماده ممولة النفقات ومبرمة الصفقات حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة في الداخل والخارج
2: دونك نحكيوا لهنا على قضيه كبيره برشا. حسب الاتهام ساره كانت واحده من العناصر الاساسيه في التنظيم الاجرامي، اتهمتها النيابه بالمساهمه في تمويل وتنظيم العمليه، لكن هنا باش نحاولوا نكونوا دقيقين، هذه كانت اتهامات النيابه والتحقيقات قبل ما تولي احكام قضائيه، لكن بعد الحكم المحكمه ادانت ساره خليفه والمتهمين الاخرين بالتهم اللي نسبت اليهم. اما ساره خليفه نفسها كانت تنفي الاتهامات، حتى خلال المحاكمه كانت مسكت براءتها وقالت اللي هي عمرها ما استعملت المخدرات، بل ونقل عنها انها كانت لم تدخن حتى سيجاره في حياتها. يعني قدام المحكمه كانت روايه مختلفه تماما عن روايه الاتهام، واذا مهم خاطر في اي قضيه جنائيه ما نجموش نخلطوا بين كلام النيابه دفاع المتهم وما انتهت عليه المحكمه. في القضيه هذه المحكمه في النهايه اخذت ملف الاتهام واصدرت احكامها، لكن علاش تتسمى قضيه المخدرات الكبرى؟ لانه حجم الملف كان كبير، 28 متهم، اكثر من 750 كيلوغرام من المخدرات والمواد المرتبطه بتصنيعها حسب ما علمته التحقيقات، شقق استعملت كمختبرات حسب الاتهام، اسلحه وذخيره. شبكه قالت النيابه انها منظمه وانقسمت الادوار، يعني السلطات المصريه ما تعاملتش مع الملف كقضيه تعاطي او حيز عاديه، بل كقضيه تصنيع وتجار وتنظيم اجرامي. ولهنا نوصلوا بطبيعه انه الاعدام شنقه لساره خليفه و11 متهم اخرين، سجن مؤبد ل 29 و7 براءه. نحكيوا لهنا جاء الحكم بعد احاطه الاوراق بتاع 13 متهم الى مفتي الجمهوريه لاخذ الراي الشرعي قبل صدور الحكم النهائي بالنسبه لمن شملهم الاعدام.
1: واضح دونك التجاره في المخدرات في مصر راي اعدام. نعاود نقول بالنسبه اللي تبع راهو مازال الاستئناف والتعقيب، معناتها تنجم راهو في الاستئناف اذا فما دفعات اذا فما محامين تخرج براءه كيما نجم يكونفيرمي الاعدام، ولكن التجاره في المخدرات وخاصه انهم كانوا يصنعوا فيها فهو الاعدام مباشره، حتى كان يعدموا 20 مصر وبرشا دول قاعده تستعمل. هل ساهمت الاحكام في الاعدام في تقليل التجاره في المخدرات؟ ما فماش ارقام تثبت هذا، ولكن صار مين برشا في الحكايه دي.
3: هنا الحقيقه هي قضيه كبيره برشا وتبعوها ونعرفوا مخدرات دونك اجيال وصغار مشيت في العالم الكل. هنا نقول حاجه بركه الحمد لله في بلادنا ما عادش يطبق حكم الاعدام، لانه نعرفوا الخطا ديما موجود، فكي تسمع كلمه اعدام بركه تحس بالخوف، تحس لحمك يقشعر، تخيل انسان باش يمشي للاعدام. ما نعرفوش الملف شنو ينجم يكون، ما نفهم استئناف والمسار القضائي مازال متواصل، معناها نسبه الخطا تنجم تكون موجوده، وقديش صعيب انه نحكيوا على اعدام. وبالنسبه للارقام راه ما فماش ارقام تثبت انه الاعدام ينجم نقص من جريمه مهما كانت مخدرات ولا قتل عمد، فما جوست رقم بركه يستعملوه برشا في امريكا الولايات اللي تطبق حكم الاعدام، نسبه الجريمه فيها مرتفعه فيما يخص القتل العمد، ولكن في المناطق اللي ما طبقش حكم الاعدام وخذوا تدابير اخرى حمائيه ووقائيه وغيره نسبه الجريمه فيها اقل. فظهر لي الفايده مش في الاحكام، الفايده في كيفاش تكون الشعب بيتو.
1: وزاد النجم يقول لك تجاره مخدرات كي تعمل اعدام نقص برشا من التجار، ما نعرفوش معناتها ما نعرفوش.
3: هو التاجر كان ما جاش عنده شكون يطلب باش يستهلك، راه ما عنده شكون يبيع، معناها مش للمستهلك قبل. ظهرت
1: ما نعرفش كل واحد كيفاش معاش كيشتراها القضيه.
5: ايوا هذا موجود في العالم الكل، لكن تجاره المخدرات ما هو كيما كنت تتحدث، ما انت في عديد الدول مصر وغيرها من الدول خاصه في اسيا تعتبر من اكثر القضايا حساسيه معناها، وتعاملت عليها حتى دي دوكيومونتير ودي دي سيري معناها في التلفاز، كيفاش في المطارات يحجزوا الكميات الكبار وكيفاش المواطنين حتى كانوا يبداو ماهمش من الجنسيه نتاع البلاد هذيك يكون ربما الاحكام تكون ثقيله جدا ضدهم وساعات حتى بالاعدام. ولكن ملف كما كان يفسر فيه سلاح وفسروا مليح سلاح دونك يعتبر من القضايا الكبار اللي عرفتهم مصر في السنوات الاخيره في قضايا المخدرات.
1: معناتها الارقام المصريه الرسميه تقول نسبه تعاطي المخدرات من 10.2% 2014 تحت 5.5% في اخر مسح، ولكن هل السبب هو الحكم في الاعدام ام العلاج والوقايه؟ مازلنا ما نعرفوش. معناتها نقصد ولكن برشا دول راهو تعمل، معناتها دول مسلمه خاصه الاستهلاك هل هو اقل ام لا؟ مازلنا ما نعرفوش، ولكن نقص الاستهلاك ما نعرفوش. هل الحكم الاعدام هو يعتبر خاصه مش استهلاك، التجاره في المخدرات يعتبروها خطر وتدمر في اجيال واجيال.
2: لو خلينا مش تجاره بركه، لو في جزء قضيه هذه راهو تصنيع كامل، راهو ماهيش مش مجرد يجيبوا في سلعه من برا ويبيعوا فيها، اللي ديجا مخترع الحكايه هذيك، لكن في حد ذاتها صناعه عصابه كامله. والكل يمكن زاد القانون المصري حتى في تعامله مع القضيه نتاع الاستهلاك عنده تعامل صعيب برشا، ما يخلطش الاعدام، لكن بالنسبه لهم هما خطوره القضيه، واضافه لانه برشا شبكه كبيره كامله منظمه كاينه شركه تخدم في النوار.
1: واضح. شكرا صليح، شكرا جيهان، يعطيكم الصحه. بعد شويه خاوله في الاخبار سبور اكسبريس، بعد جينا امينه في فورم نتقابلوا احنا غدوة بونيكا شيء طيب نسكر في دمشق
3: نهاري نخرج
16: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
17: ملي رجعت الفاك بالمي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المي في 5G
18: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع المي في 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
16: اريدو طور عالمك
19: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
16: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة تقلبات المناخية المنتظرة، وخاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من مناطق البلاد. والمشري يوضح أن الديوان قام بإعداد خطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الأولوية المطلقة للحماية المدنية تبقى حماية الأرواح ثم الممتلكات.
1: متوقعين سوا انه باش تكون فصل الخريف، باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولايه تونس الكبرى والساده المديرين الجهويين للحمايه المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية، للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز، فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف. إن شاء الله نقول العام جديد إن شاء الله يكون عام خير، إن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير، إن شاء الله تونس ديما لاباس.
0: وكانت وزارة الفلاحة قد أوصت كافة الفلاحين والبحارة بتوقي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تنبه إلى أن الأحوال الجوية ستشهد بعد ظهر اليوم أمطارا غزيرة بالشمال ثم تشمل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط لمدة 5 أيام إضافية، وذلك على ذمة البحث الذي يجريه أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية والمتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة إثر ضبطه داخل منزل مروج مخدرات صادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة وحجز 8 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و40 صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. في أخبار العالم، محققون تابعون للأمم المتحدة يعتبرون أن عمليات الاحتلال الصهيوني العسكرية في سوريا والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. قطر تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا، مؤكدة رفض استخدامه أداة للضغط، وقالت إنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبارك سبريس. إلى اللقاء.

0: Bosley. Non-stop music.
1: كيف باش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريد في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه حتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ترجع رابطة الأبطال الأوروبية بعد شوية. أعطيكم فكرة على البروغرام، لكن البداية من تونس وأنديتنا في المسابقة الأفريقية، وهذه آخر أخبارها واستعداداتها. نادي الأفريقي يستفيد من عمار عبد الحق، واللي كان تم دعوته لمنتخب أقل من 20 عام، تم عفائه من التواجد في معسكر المنتخب الوطني، وبالتالي باش يكون موجود ورقة مهمة لماهر الكنزاري ونادي الأفريقي في هذه الرحلة. ملاعب آخر زادة باش يكون على ذمة الستاف تكنيك، نحكيه على الكاميروني بكانغ المهاجم، واللي كان تعرض لإصابة في وقت سابق لباس، وينجم يكون تعزيز مهم للأفريقي في هذه الرحلة. بالنسبة لنادي سويق، سير ملاعبه يرجعوا اليوم للتمارين تحضيرا لمواجهة شوتينغ ستارز لحد القادم الستة بستة فرا في استاد المهيدي. دونك جديد على مستوى الافكتيف هو عودة المهاجم مؤمن الرحمة اللي كان عنده بلاسور. من جهة أخرى اليوم منتظر دخول المنتدب جديد لؤي ترايعي للتمارين. لاعبي ترجي رجيس يجريوا حصة تدريبية بعد ساعة تقريبا في البارك أ غدوة، كيف كيف في البارك أ حصة تدريبية 9 متاع الصباح، ويكون التنقل في حدود 6 متاع العشية للسنغال. عدد من اللاعبين وستاف تكنيك وبقية اللاعبين والمسؤولين يخلطوا نهار الخميس، وفما مسؤولين سبقوا ديجا سبقوا الوفد. دونك تقريبا على 3 دفعات يسافر ترجي رجيس وفد ترجي رجيس للسنغال لمواجهة ديامبرزا. نجيو توا لرابطة الأبطال الأوروبية والجولة الأولى اليوم، وأهم المواجهات سامع غيربان بروج مع أستون فيلا، 9 متاع الليل بروسيا دورتموند مع فياريال، 9 كيف كيف اف سي بورتو مع مانشستر سيتي، ليل يلعب مع بيتيس سيفي في نفس التوقيت، والقمة ريال لينتر انطلاقا من 9 متاع الليل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونيت.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية. النبن دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لكم من كنتو. تنجموا تتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على فورم باي موزايك فام على فيسبوك زيدا، وما تنساوش زيدا شان يوتيوب موزايك فام. واكيد مرحبا بكم الناس الكل تتابعونا على فريكانس متاعنا وتسمعوا فينا وتتصنتونا من الراديو. تحيه لكم الناس الكل ما كنتو 71113000 دائما وابدا على ذمتكم كان تحبوا توصلوا أصواتكم للفورم، وإلا زادت نجموا تخليوا مساجاتكم على 23513000. اليوم نتحدثوا على العلاقات بين الزملاء كي يكونوا من أجيال مختلفة. وقت اللي في مؤسسة اقتصادية واحدة تلقى أشخاص قريب يخرجوا للريتريت، يعني تقريبا قريب للستينات، وأشخاص أخرين في الخمسينات، تلقى زادة اللي مازالوا كغير جاوا جدد في العشرينات والثلاثينات. وكيفاش نجم تكون العلاقة بيناتهم، كيفاش نجم تكون طرق التواصل بيناتهم؟ هل أنه صحيح أك الفكرة الكلاسيكية اللي تجي لذهن الناس الكل، اللي صغار يجيبوا سوفل جديد ويحبوا يحطوا نفس جديد في الخدمة ويبدأوا نافحين وفرحانين ويحبوا يخدموا، وكل كبار يقولوا لهم ليه مش هكيك الخدمة وش بيك تخدم هكيك وتعلموا منا نحنا ونحنا الخبرة ونحنا اللي نعرفوا الخدمة الصحيحة، وانتو ما صغار توا ما تفهموا شيء وما تحبوش وتحبوا على الراحة وغيره. صحيح فما هالعلاقة الكلاسيكية هذية اللي فيها شيء من الصراع بين الأجيال في الخدمة، وإلا لا بالعكس، أحيانا تكون العلاقة والتجربة جميلة وطيبة وفيها تعاون وفيها كل واحد يتعلم من الآخر، يعني الصغار يتعلموا من الخبرة اللي سبقوهم والكبار تبارك الله يتعلموا من نفس جديد ومن روح جديدة متاع ليجون اللي يلتحقوا بالمؤسسة الاقتصادية هذية ويتعلموا أشياء جديدة. صحيح أنه في بعض الأحيان تنجم هالاختلاف في الرؤى بين الناس اللي يخدموا مع بعضهم بسبب العمر متاعهم، يعني يبدأوا من أجيال مختلفة، ينجم يوصل المشاكل وإشكاليات في التواصل ومشاكل وعرك، وشخص ينجم حتى يصير له برناوت ولا معاش يحب يمشي للخدمة ولا يخرج كغيمان من الخدمة، يقولك على خاطر ما لقيتش حتى وسيلة للتواصل والتفاهم معاهم. في الأعمار الزوز معناها، يعني واحد صغير يقول كرهت الخدمة وما عادش عيني وكلهم قدم وميحبوش يفهموا ومزالوا رجعين في الخدمة ولا في نظرتهم للعمل، وإلا زادة من جهة الكبار اللي يقولك ما صدقت الرب خرجت رتريت على خاطر تعبيت بالبنات ولا الولاد الصغار والجدد جدد درا كيفاش الخدمة متاعهم، ما يسمعوش الكلام، ما يعرفوش الخدمة كيفاش تمشي، يتخلوا عليك بسهولة. هل الفكرة هذه موجودة معنا؟ شخص ينجم بالفعل اختلاف الأجيال والأعمار ينجم يأثر على الخدمة لدرجة أنه تنجم تكون فما مشاكل؟ هل صحيح زاد أنه الجينيراسيون زاد ولا جيل زاد ولا جينيراسيون زاد يعطيوا قيمة برشة كبيرة لسلامهم الداخلي ولصحتهم النفسية، وأنه راهو الخدمة يزم تكون في أجواء مرحة وجميلة ولطيفة، في حين أنه الناس اللي قبلهم واللي من أعمار أخرى يقول لك ليه تمحريث ويلزم الخدمة ويلزم النظام ويلزم الوقت ويلزم الديسيبلين، وش بكم تخموا هكا يا اختي جاي تخدم ولا جاي تلعب ولا جاي تضيع في الوقت؟ الخدمة عندها لبستها وعندها الوقت متاعها، ويلزمك تحضر ويلزمك تكون منضبط في الوقت ويلزم ديسيبلين ونظام. هذا الكل نحكي فيه معكم انتم على 71113000 71113000. كان عشتوا تجربة مماثلة كما قلنا في الطيب في, في, في, في الإيجابي ولا في السلبي، شنو تعلمتوا منها وكنت نجموا تقتسموها معانا على 71113000 71113000. تبقينا تنجموا تكتبوا لنا على الواتساب على 23513000 فيما يخص موضوع اليوم اللي هو العلاقة بين الأجيال في الخدمة، علاقة تعاون وتكامل وإلا أحيانا فيها مشاكل وصراع. 71113000 وكالعادة البداية بأصواتكم.
2: فغام.
3: العلاقة بين الزملاء العمل لازم تكون تعطي بنفيس للجدد وللقدم. القدم فيه تلقاهم متشبثين بالعادات اللي في العمل اللي من أول استوطنت فيهم من أول ما بدوا يخدموا، واللي صندوق عطات الأكل متاعها يعني على ذلك هم متشبثين فيها. لكن صحيح أنه زادة العمل والأورغانيزاسيون دي ترافاير لا بوكو ايفولوي من قبل على التينات والسبعينات والتسعينات، دونك لازم الكبير زادة يتأقلم مع تحديث تقنيات العمل الجديدة. إذا يكون من المستحسن وقت اللي يجي واحد صغير داخل الخدمة نافح يكون من المستحسن بس الحاجة اللي هو مخطط لها يوريها للقدم وكيفاش يرى أنها تجيب حاجة جديدة للخدمة. بالمقابل اللي يخدم في العمل الوقتي من المستحسن أنه هو يحتضن شيء راه الخبرة ميدانية بقيمة عالية.
4: سلام حبايبي، صباح النور. حبيت أقول في فورم اليوم، إحنا كنا سكرتير في الشركة دكتورو بيلانك وقت اللي عملوا ديريكسيون انفورماتيك بالله تقول اكتاتوريست هبطوا لا يحبوا يختلطوا بينا، كان خايفين حتى إحنا حبينا هكا حبينا نتعلموا برك ديريكسيون بتاعنا في الشركة بتاعنا. قالك ليه شدوا كنجر كل عاملين حالة على عارفهم ليه مليجيب ليش السكرتير قاليش شنو الموتيف ألقى قال كتوفوا كل بقعتنا من كده يتعلموا هما تبارك الله كثير مونتي في الفرنسي في الانجلي معنى قالوا بشي فكلنا بقعتنا بعد ما عادش تلقوا ما عادش حسبنا بيكم ولا حاجة حسيروا شدوا عارفهم برجوه وفي اللول وافق والكل وعرفت ما تلموهم والكل وبعد لي قالوا لي عارفهم ولا رغتوا عليه والكل يقولك لدوشي هو فكرة زيادة يقولك توايف فكلهم اللي بقى يعمتاحهم وحنا كتش نجيه فكلهم يخير وفهم كل براسيون بسلم مع بعضنا ولي نسلم احنا كنا فوق علينا من هالكرسي كش نعملوا لروي احنا من خليهم يخدموا هم عربية هم كانوا ليكش حبيت تقول اللي جانوا جنرال عاونوهم بالقدام عطيهم فكرة وفهموهم لدوسية وكل فما حاجة نقولوا بشاورونا نقفوا معاكم بالعكس احنا بش نخلوا الوتريت وبش نزمهم هم اللي يخدموا احروهم ولادنا.
5: المؤسسة فيها سيلي زوز يلوم على بعضهم وزوز يسون انبو دو لغ بيرسون. القدم الكبار يفتخروا بجديته في العمل وانضباطهم واحترامهم الوقت والتجربة القديمة كبيرة بتاعهم، وجدد الشباب يفتخروا بشهيدهم ومواكبتهم للتقنية الحديثة.
6: عسامة أمينة، اليوم في جيم تاع فورام تواصل أو العلاقة بين الأجيال، ما نصورش فما حاجة ثرية أكثر العلاقة ما بين الجيل والجيل. معناها واحد ديما ما ينساش روحه كيفاش كان قبل 30 سنة تالي، معناها 30 سنة تالي 35 سنة تالي وقت لنا تخرجنا من الجامعة وجايين بقى شوية أفكار ثورية. توا الجيل اللي جاي توا كيف كيف دونك يفو لاكسبتي دونك لازمنا نقبلوهم خاطر هما زادة هما باش ياخذوا المشعل. إلى متى باش نقعدوا نحنا شادين؟ معناها اللي ولي عيطونا مسمر مصدق، أنا منحب باش نكون مسمار مطدد. بالعكس قد ما تسهل التواصل بين الأجيال قد ما البريميتي نتاع الشركة تكبر.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم مزال مواصلين معكم في فروم على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 113 الف عتمتكم 71 113 الف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فروم اليوم نتحدثوا على العلاقات بين الزملاء وقت اللي يكونوا من اجيال مختلفه كيفاش يعيشوا التجربه هذه. هل انه تكون العلاقه علاقه تكامل وتعاون وتفاهم فيها الكولابوراسيون والتفاهم والتواصل سورتو، والا تنجم تكون فيها مشاكل وصراع وعدم تفاهم كل واحد كيفاش يرى الخدمة تمشي. هذا الكل نحكي فيه معكم انتم على 71 113 الف عظمتكم مكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية، وإلا تنجموا تبعثونا لميساج متاعكم على الواتساب على

0: قلت عليه اليوم بالصدفة أنا جاي سمعت التجية قلت خلينا نشارك معك بشوية. هي الوصفة سهلة يعني معنى الرسيت سهلة ويحكي ميغز روحه أفانتان كي تخلي يخدم ولقى معنى جينيراسيون قبله فهمت وحب يفرض هو معنى هليزي دي متاعه ورؤية كيف كيف توا إذن نقبلوا اللي جان اللي داخلين توا نقبلوا الأفكار متاعهم يسرتوه توا فما كل السرعة متاع الانفورماسيون والأكسي للمعطيات اللي موجودة توا مش كيف قبل توا اللي جان توا عندهم أكسي رابيد خير مننا نحن ومانيبوليسيون هم يتعاملوا على الدوني خير مننا نحن دونك هذاك بالنسبة لي أنا معنى هذا ريشيس معنى ثارة بالنسبة للجينيراسيون متاعيين اللي أنا توا قريب نخرج ريتريت لا او فما حاجه
1: انت عندك خدمه تليل انت
0: 23 سنه
1: باه وفما دي جون اللي دخلوا يخدموا معاكم يعني اللي هما توا من مواليد الالفينات والا من التسعينات
0: الباركور نتاعي اللي ان بو اتيبيك خاطر الكوميرسيال الاكسبورت دونك نتعامل مع لي زيكيب اللي شفته في الكادر نتاعي ديما فما التجديد ديما فما تجديد خاطر في البريفي وهذوك ديما كي يجيو الجينيراسيون اللي تجي ديما تجيب معاها كل فاغ نتاع الفريشور تجيبها فهمت تجيب كل فاغ نتاع الفريشور نتاعها وتجيب حاجات جدد وحاجه ديما نقولها حتى معنا الجينيراسيون نتاعي اللي معبي ما يخافش على روحه ولا خاطر احنا المشكله كي خلطت وحده سالتاناج وسالتان اكسبيريونس يولي بالنسبه لي البارتاج نتاع الانفورماسيون كانه تخلى على البوفوار نتاعو لا بالعكس قد ما تبارتاجي الانفورماسيون نتاعك وتبارتاجي لي دوني اللي عندك قد ما ذاك يسهل لك غدوه الخدمه نتاعك ويسهل حتى خاطر واحد يزم يغزر على شيء المكروه معناها تخدم في شركه البيرينيتي نتاعها معناها التواصل نتاعها فيش يصير كي يبدا فمك التسلسل ما تسلسل ما بين الاجيال تو تشوف في شركات انا خدمت الحق في شركات ماهوش مسميهمش فما شركه على شركه عمرها اكثر 180 سنه ماشي هذاك كل
1: خاطر هما تواصل خاطرك جوستمون الاجيال اللي يسلموا لبعضهم المشعل معناها
0: صحيح اكزاكتومون معناها مش واحد قاعد لي كومبي في في في في البيريمتر نتاعو ما نبارتاجيش علاش انت كيما كنت تغزل روحك 20 تحب انت تاخذ لافورماسيون وتحب تدخل روحك وتحب تفرض رايك فهمت كيفاش بون صار تصادم مش ما صارش فهمت بان قاعد لحت اللي تصادم هو أقل برشا خاطر الجيل اللي متاع اللي خط علي أنا اللي خدمت فيه أول كارير متاعي جيل اللي كان شوية معناها مسكر شوية ما فهمش كما اللي كونديسيون موجودين توا لا توا البرتاج تاع الفورماسيون يصير غصبا عنك ما عندكش تجمش تهرب منه ولذلك
1: يعني كينك تليل أنا فهمت كينو المجهود الأكبر يجي من عند القدم أصحاب الخبرة خاطر هما اللي بشي الأخرين بشي يدخلوا عليهم مش دونك هما يلزمهم يعملوا ليفور
0: يزم يمد
1: دخلهم في الجو ويقولهم يجب
0: صحيح هو يمد يده يزم القديم هو يمد يده الجديد يمد يده باش يطلعوا في الليشيل باش تسهل الخدمة حتى تسهل الخدمة خاطر يجي وقت ما ننسوش اللي يجي وقت باش يقول لنا والله يرحموا دي العبد ذاك كما أنا توفى مع بيد خدمة معهم نذكرهم
1: تذكر كيفاش تعاملوا معاك وقت اللي انت جون وكي غير بديت الخدمة
0: انا اول كونسي معناها عطاه لي واحد كونسي الله يرحمه الاستاذ نتاعي قال لي طلال نسي با دني
1: ما تعملش اعداء في الخدمة
0: قال لي ذاك الكونسي الوحيد فهمت والوالد كيف الوالد قال لي راهي الخدمة اخلاق اكثر وقال لي ديما تواصل وتو حتى نشوف في التواصل
1: كي انت صغير ودخلت تخدم تليل تتذكر اللي هما اللي قبلكم واللي سابقينكم وعندهم الخبرة فرحوا بيكم واحتضنوكم وإلا فما هكا وفما هكا
0: والله فما شوية معناها ريتيسونس أما أنا شنو معناها أنا تكيت شوية على كل جينيراسيون اللي مش بعيد عليا برشا اللي بعيد عليا بعشر سنين
1: جاية في الوسط
0: جاية في الوسط هذوكم خاطرهم عندهم جاية كل كل كل حلقة تواصل هذوكم ما بين القدوم برشا وجدد دونك لكم يعمل في التون بلان يسهل وفهمت ويزم يزا يقبل بون نصيحة نعطيها للجدد يزمهم يقبلوا الكريتيك ميسيلش ميساج اقبل الكريتيك

0: على خاطر الخبرة تعطيك الخبرة تعطيك فما فيزيون جلوبال تعطيك كبيرة بحكم التجارب تعطيك بها. الصغار عندهم السرعة يحبوا كل شيء في ساعة كل شيء رابيد دونك تلقاه عنده ان كيلو يخضر فيه صغير شوية فهمت دونك هذاك يوزن نسيسهم زاد راهو ما نجمش نعملو لهم كل فريستراسيون جدد نجمش نعمل فريستراسيون خاطر شو اللي فيك عقدة تقعد عنده عقدة ومن بعد تكبر معاه يولي هو يرد الفعل على الجنرالسيون جاي من بعد دونك هذاك هو
1: ما تراش زاد انه المؤسسة عندها دور في انها مثلا تلقى حلول في الموضوع هذايا دي تيم بيلدينغ والا يعرفوهم على الاشخاص الجدد كيف كوا حاجة من هذا ولا تراها عند الموظفين كهو المسؤولين
0: عند شركة مسؤولية مثلا حتز بالخاصة متاعي نحن في شركة فرنساوية فهمت كنا نعمل كل عام معناه لي كوميرسيو تقريبا 55 واحد نسافروا بالبلدان كل مرة بلاد مرة فيتنام مرة أفريقيا السود مرة باناما مرة إيرلندا وتلقى في الليكيب هذيك كلها تلقى اللي عمره 60 سنة وتلقى اللي عمره 23-24 سنة دونك يصيرك التواصل هذاك اللي يصير البرة من الخدمة دونك يزيدك اللحمه ويشجع التواصل غدوه دونك الشركه معناها البوليتيك نتاعها نقول سامحني يعني نحكي فرنسيه دونك لا بوليتيك تاع لا جيستيون دي ريسورس مان مهمه برشا ما هي زعما تعطي تصورات اقتراحات باش تسهل التواصل ما بين لي جينيراسيون معناها كيما الحاجات اللي يصيروا اون اكسترا معناها برا من الخدمه فهمت دي زكتيفيتي رحلات والانكادرمون زاد عنده قيمه
1: لانكادرمون
0: خاطر الجون كي يدخل ديما تلقاه ساعه مازال في مخه نحن نقولوا مازال يونيفرسيتير معناها مازال تخرجوا في الجامعه فهمت
1: وحتى مخه يخدم على علاقات نتاع جامعه نتاع كور قرايه وخرجنا ومشينا نتاع
0: جامعه نتاع جامعه
1: مازال ما عندوش اللي هي علاقه بروفيسيونيل
0: انا نشوف من ولدي اول ما دخل يخدم صارت تسمك الفريستراسيون وبعد صار يتسرح فهمت خاطر قعد معنا قعد يونيفرسيتير فهمت هذاك الرول نتاع شكون الرول نتاع الشركة راه
1: توتافي
0: خاطر ما الشغل نتاع الشركة لازم هي معناها الريسورس مان هي الباد هي لازم تتبع هي تعمل هي تشابوت هي تنكدري وتتبع عن قرب باش الشركة تتواصل العمل نتاعها
1: تري بيان واضح
0: يعيشك
1: يعطيك الصحة تلال نورتنا
0: يعيشك ربي يفضلك
1: يعيشك سيدي شكرا لك على المداخلة إن شاء الله في مداخلات أخرى تحية ليك نواصلوا معايا إيمان مرحبا مرحبا بك يا إيمان
2: ونيك عايشك بون غوتور عسلامه
1: عايشك الله يخليك يمان شكرا لك عايشك لاباس انت
2: شكرا على خاطر قبلت تليفون انا برشا مرات نحب نشارك في دي سوجي مختلفين بون المره هذه خطت
1: ان شاء الله ديما تخطف سامحونا دايور للناس اللي ما خلطناش ناخذوا تليفوناتهم ولا غيره راهو ديما فما مواضيع وحتى كان ما خطفتش في الموضوع راهو تجيك في موضوع اخر ولا غيره وتنجم تشارك
2: الحمد لله الموضوع نتاعك
1: المهم تقعدوا تسمعونا تقعدوا تلبوت زاد عايشك يا لالا إيمان 33 سنة من ريانا
2: اي
1: اي
2: احكي لي
1: اي
2: والله يلي بالنسبة لسيجي ياسر مزيان يعطيكم صحة على السيجي
1: عايشك
2: خاطر انا نسمى بون جيل جديد معناها دخلت نقري نقولوا 2015-2016 معناها تو بريسك عندي نقولوا 2 ans خدمة من هون في التعيين هكا كي تدخل تبدا فرحان شيخ تحلم استاذ طب ليا منديلة باش تلقى بيت تفرح بيك وتعاونك وتلاندك والمشكلة تلقاها هي المشكلة نتاع العداوة بين الزملاء. مثلا في نفس المادة كيبدا ينظر عليك وهو قديم عنده 20 ans de كارير 25 ans de كارير ويحاول يبروفوكيك نتاع ما تعرفش تقري مثلا نحكيك اكسيبسيونيلمون في دومين تعليم مثلا
1: فهمتك اللي هو كل واحد يحكي على دومينو بيان سور باش تكون مطلع
2: على ما يجيش معناها ثم عباد تلقاهم احناهم معناها جونتيل يجيك ينصحك بشويه يقول لك هذه ما نعملوهاش هذه يزيد تسال عليها الانسبكتور هذه مثلا ما عادش نقولوها ولا هذه نقولوها هكا ولا الدرس معناها يصير بالطريقه هذه ثم شكون يجيك كدي بفاسون خايب نتاع باش تعرف انت وقتاش قريت وقت اللي انت تقول له انا باك مثلا 2010 تقول له ايه انا بديت نقري عام الباك نتاعك معناها كنت هكا برشا عوام كل تبدا الحكايه معناها بفاسون خايب وتقول انت نتجاوز هيا انا جايه باش نخدم وبحكم قربي العمر تلمرتي فعلاقتي باش تكون طيبه معاهم خاطر نفهموا بعضنا خاطر نجيل نسمع نفس الأغنية، نحكي نفس الكلام، نجمو نفهم بعضنا أكثر. فتخدم أنت على علاقتك بتلمبس، تلقاكم تخبطيك الزملاء اللي أكبر منك ما يلقاولكش معنى إشكال في دارسك، لا تكون أنت أجريجي ولا دكتوران، حتى كان صغير في العمر تكون متفوق وباهي وأمورك مليقة في الخدمة، يولي يقضح لك في أخلاقك مثلا، فيما يعملك مشاكل مع تلمبسك. تجيوز الحكاية دي وصلنا معنا حتى اللي بارون نجم يقولوا كيف إيش أنا هكا عندي 25 سنة كارير وانت تقري ولدك مثلا عن إكس صغير من ذلك حتى قيل مين يفهم فيه وانا في لجنة وطنية
1: حاجات عشتهم إيمان معنا
2: أي بيان في هذه الإكسبرينس نتاعي معنا أنا الحمد لله معنا سابا لباس عاملة جو في خدمتي شيخة مع تلامذتي سخصون قاري نيفوات كبار معنا باك بيكون أقل روحي ما عندي شكل الفرق الكبير نتاع العمر فنبداو عاملين جو امبيونس مزيانه نقرا حكم المسير نتاعي زاد هكا انا بروفيت فلسفه
1: اي
2: فبالتالي عرفتك الانيماسيون نتاع الفلسفه
1: جديده نقاش وتفكير
2: ما عادش نحكيو على فلسفه بنص افلاطون لما نحكي مثلا على فلسفه بفيديو نتاع ترامب ولا ما نعرفش انا بقصان الضوء قصان الماء غير هكا دي زوبجي نتاع اليوم دي زوبجي اليوم
1: وتتناقشوا فيهم وبعد تفسر يعني لهم المدارس الفلسفيه المختلفه
2: مش خاطر ماهوش بيداجوجي في الوقت اللي انت تستحق الحكايات وما باش تخرج لك النمطيه وكالخلق نتاع او فلسفه
1: وصامله
2: الدنيا ومشاق مشاق صعيبه وكلامها صعيب فقد ما انت تجري باش تطلع هكا انيماسيون مزيانه تفرهيك بضحكه قد ما تلقى هما يحطولك لي زوبستاري نتاع عمره ما كان درس الفلسفة.
1: إيمان كيفاش نجمت كيفاش نجمت أنت تتجاوز الحكاية هذوما تغمض عينيك كاينك ما شفت شيء ولا كاينك ما سمعت شيء وإلا الإدارة يلزمها تتصرف ولا
2: نو الحكاية أنا معناها في الإكسبيريونس نتاعي جاوزنا الإدارة خاطر ديما الإدارة تفضها في المشاكل تاع السيدة فالحكاية وليت مع انسبكتور يقول لك اخدم على روحك عندي ثقة فيك لا أرى لا أسمع لا أتكلم في كل زمان راهو شفتوا نحن صغار كي نقعد معاه قاعدة مزيانة نتاع اسمعني بنتي راهو في كل زمان فما ماهيش كان في التعليم فانت مازلت حتى تثقيك في الدنيا ميسالش راك اليوم معناها تاكلها من كيما نقولوا من زميلك في الخدمة غدوة تعرض مشاكل أخرين تولي تسلم تعيشهم فميسالش سيس روحك واخدم على روحك عندي ثقة فيك نحضر معك أنا دي لوسون نعرف نقيمك أنا الوحيد اللي نقيمك دونك اخدم وعرفتك لا أرى لا أسمع لا أتكلم كيف تقعد مركزة تهلك خدمتك وتهلك تركيزك وكالشعلة اللي أنا من عرفنا سيكتر مزيعي واجهله تحية وفرت من عرفت كيكا سيكتر الفلشة تهلينا وقال له مرسي بكو خاطر لو ليه لما كملت
1: يعني فينا المو ينجم شخص إيمان أحد في بلاصة فيها ريزو خاطر صوتك متقطع شوي كين ولا يتقطع شوي أي هكا سافا أحيانا معناها معناها واحد كبير في العمر وعندهم نفس التجربة نفس سنوات العمل ويكون منفتح للصغار ولليجان ويفرح بهم ويعاونهم ويوريهم وشخص آخر يكون على روحه وماذا به يزيد يقزمهم ربما معناها
2: دونك العبد الاخر يحاول ما يقلقكش برشا ويبدا يهزك في المورال يقول لك اخدم على روحك وانا معاك وانتم الجيل الجاي وهذا هذا المطلوب في الخدمه وكل وقت ياخذ وقت وصفك في معبيد ما تحبش تقبلها الفكره هذه كيف فازي اخدم ما تركزش
1: شنو نصيحتك انت للناس اللي يشدوا خدمه جديده والا اللي معناها يلزم
2: روحك اول نصيحه معناها امن بقدراتك بثقتك في روحك ما نصورش انا انسان معناها تحط في بوست ما يحبهاش غير معتقد انسان مكره معناها انسان كي مثلا انا الاكسبيرونس تاعي اخترت التعليم عن حب وذيك الحاجه اللي راه روحي فيها دونك ما دامني اخترت لازمني نقبل الباهي والخايب ونوسع بالي ديما نعطي ثقه في روحي اهم حاجه نعطي ثقه في روحي
1: الوقت اللي عشت المشكله هذيا مع زميل ولا زميله ولا اللي هو جاوك دي ماما اللي تسألت فيهم وقلت كيفاش باش نكمل سنوات خدمه هكا والا عندك فوالا احكي لنا شويه فوالا احكي لنا شويه على معناها التبعات نتاع كلمه نتاع شخص ما خممش فيها والا ما يهموش انه يقزم عبد جديد
2: الفوا قد ما تكون عندك ثقه في روحك ولا موبالي معناها الكلام العبيد ثم كلمة نجم تخليك نهارين ثلاثة ما ترقدش تخمم أنا وين وشنو المحط اللي حطيت فيه روحي وزعما إسك أنا باش ننجح في وسط العباد هذوما أنا قلت لك وصلت نخمم قدم لي ميسيون وسافر لبرا وشوف حاجة أخرى وسيب عليا من التعليم إكسبيريونس وهاني عشرة وكا وفيت على روحها والحق أني قلت العبيد الباهية كما ناس السور كما زملاء آخرين جدا فيه كبار جدا في العمر قالوا لي سايب عليك وراك تندم شوية ومش أي إشكال يصير أول إشكال يصير تخليك تزعزع
1: وخدم على روحك
2: يومين يومين نحن حاشاك اليوم شوية ما معناه اليوم قال لك زميل غدا يقول لك بارون بعد غدا يقول لك تلميذ بعد غدا يقول لك مشكلة أكبر وأكبر وأكبر فبالتالي علاش أول إشكال صار لك بديت تاخذ في الديسيزيون هذوما خليك كومبريهنسيف وكمل وكذا والحمد لله لاباس ويك لاباس
1: إن شاء الله بالتوفيق
2: كانت الحكاية اليوم الحمد لله لاباس وميرسي
1: سلا بالتوفيق وبمزيد تألق يا إيمان نورتنا شكرا لك وإن شاء الله بون غتور لكم أنتم على قريب العودة المدرسية تحية لك إيمان مرسي 71-113 ما زال عظمتكم راجعين توتسيت في فورم على موزايكا فم مرحبا بكم
3: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري وذلك يوم 11 سبتمبر
4: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي
3: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي بونتين العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية بمساهمة اتصال تونس جولدن كارتاج إيجيبتير سات جورو قناة التاسعة وموزيك فم
5: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزيك فم
1: رجعكم ومازال مواصل معكم في فورم على موزايكا فام تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا نتحدث اليوم على العلاقة بين الزملاء وقت اللي يكونوا من أجيال مختلفة في وسط الخدمة كيفاش تكون العلاقة بيناتهم أحيانا تكون صراع ومشاكل وغيره وإلا تنجم تكون علاقة طيبة فيها التكامل والتعاون أحيانا زادة تنجم تكون صعيبة في الأول راهو ومن بعد تنجم تتحسن والناس تفهم بعضها ويتعودوا ببعضهم ويعرفوا كيفاش الكولابور يتعاونوا مع بعضهم 71-113-1000 مازال على علامتكم تنجموا تشاركوا معنا تحية المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية ما تنسيوش الواتساب على علامتكم 23-513-1000 كان تحبوا تشاركوا معنا 23-513-1000 مازال مواصلين ومعايا دارين مرحبا
6: مرحبا يا
1: مينا عايشك نورتنا يا لله
6: عايشك
1: الله يخليك عايشك يا لله الله يخليك مرسي يا دارين 36 سنة من صفاقس مرحبا
6: يعطيكم صحة على السوجي بالحق معناتها حاجة تريز امبورطون دو بارتاجي لا في انترن و سورتو باش نحكي على الاكسبيريونس نتاعي انا انا جو جير اون ايكيب ليكيب فيها لي دو جينيراسيون بون شنو مال لي جينيراسيون
1: قد ايه عندك ساعة في الخدمة انت دارين
6: عندي 17 سنة
1: تبارك الله تبارك الله كارير باهية بديت صغيرة معناها
6: بديت صغيرة
1: باه
6: دونك عرفتك اللي خدمت مع لي دو جينيراسيون و دو تيل سورت لقيت دي كونفلي بيناتهم الزوج معناتها انا جوجات ليكيب لقيت جماعه معناتها كيما نقولوا الالفينيات ومع جماعه الثمانينات ديما فما لي كونفلي وديما يقول لك هذيك
1: جماعه الثمانينات ولا قدم توا دارين
6: لا مش قدم انا بيناتهم
1: سمعت فيني من الثمانينات قدم راهو توا هما الكبار والالفينات ردوا بالنا عليهم راهو هما صغار كبرنا
6: جيت من بيناتهم الزوج يا مينا فهمت
1: انت التسعينات فوالا اي دونك جيتوا في الوسط انتوما
6: دونك جيت في الوسط انا اي وكنت معاهم ماشي كل شنو هذيك شبي ما يحترمش معناتها لي ريغل اللي موجودين فما بروسيس ا ريسبكتي علاش خارج من الكادر هذيك والاخر يقول لك شبي استغني يحب روحو ديما معناتها عنده بروسيس يخدم بيه ما فهميش معناتها لي سبريم تاع لي اميليوراسيون وعلاش ما نزيدوش الحاجه هذيك معناتها بالحق اوقات اني في سيرام بينتهم الزوج بالتاسخ انهم هذيك عنده الحق كليمون صحيح والاخر كيف كيف كيفاش انا باش نجم نوفق ما بيناتهم لي تولتور شنو عملت جي ريبارتي لي تاش ما بيناتهم الحكايات اللي نحس فيها واحد ديناميك اكثر من الاخر اللي هما جينيرالمون جدد فريش معناتها داخلين في انرجي قويه دونك نعطيه له اللي هو شويه من لي انوفاسيون لي كرياسيون في البروجي ولا في بو امبورت سوجي اللي نبارطاجيه معاه والاخر اللي يحب معناتها يتعدى بالبروسيس ويحب حاجه معناتها بيان كادري دونك ياخذ هو لي تاش هذوك و اون ميم طون معناتها جايو لوكازيون اني نقرلي ياش منطقة ستة سنين للتالي منطقة قريت جماعة قدي وقريت جماعة منطقة أصغر مني بالبالي عرفت كل تدخل كلاس أنا في ذاتي منطقة نحسها مزيلة صغير وليه هكا وكل منطقة يبدو يحكيوا معايا مدام كلهم ليه وتقولوا ليش مدام لازمني نربحهم لازمني نفهم خطر بالحق الجنيراسيون هذه لازم تعرف كيفاش تاخوها باش نجم تقدم معاها كيما واش لازم يكون امباتيك معناتها نفكروا روحنا احنا على اول ما تخرجنا وكيفاش دخلنا في السوسيتي والا معناتها هكا تحطينا فاس لي ريسبونسابيلتي معناتها نتفكروا روحنا مثلاش كان واحد يعمل ريكول يذكر روحه وكل من اللوت حتى في لونكادرومون كيفاش معناتها لي زونكادرون تعاملوا معانا كيفاش لي كولابوراتور تعاملوا معانا ما فيها باس معناتها انه احنا نكونوا امباتيك دونك الفو اكسبتي لي دو ونشوف لا ميور سوليوشن انه اللي تحس معناتها عنده انرجي اكثر هو اللي تعطيه اكثر شارج خاطر مثلا حتى راه مروش كي نبدا حاجه هكا نبدا نعرفش نخمم في ولدي ولا نخمم في عندي مشكله ولا حاجه تلقى هو هذيك الفخيش تعطيه يخدم ويكمل معناتها ما تقفش الخدمه سي بيان دافوار لي دو مي يفو سافوار كومون انك توفق ما بيناتهم.
1: صحيح انه لا جينيراسيون جديده نتاع الالفينات والا تحسهم كانوا يعطيوا قيمة للسلام النفسي للراحة النفسية لأنه الخدمة يزمها تكون مريحة بالنسبة لي يزم يكون سعيد وهو يخدم في الخدمة وألوغ كل جيل متاع الثمانينات ولا السبعينات تحسهم يخدموا مهما تكون الظروف ونقولوا احنا انتر جيومي حربيين معناه
6: exactement c'est vraiment بالحق يا امينه حربيين على الاخر وكي تعطيهم ريسبونسابيلتي ما لازمكش معناتها نخرج نقول كلمه تتقزم وميتمينيزي البروجيكت باش نجم تخدمها حتى تصير لي كونفلي ما بين لي كولابوراتور قال شنو تي مزال الجديد هذاك باش يخدمها بالعكس انا هذيك هو اللي نعطي التاش هذيك اللي لازم يخدمها خاطر هذيك انا جو كونت سور لوي انه هو ينجم يقدم ويعطيني اكثر من الاخر مثلا الاخر تلقاه عنده دو تخو تاش يقعد يتخيل باغ اكزومبل الكل ياخد برك على لي فريش في ساعتي تعملتها ما عندوش برشا مشاغل اللي عندنا احنا توا ولي جينيراسيون الاخرين
1: داكوغ
6: دونك اكزاكتومون معناتها تلقاه مرتاحين ويخدموا اليز على الاخر
1: تخي بيان يعطيك الصحه يا دارين قل لي كمل فكرتك
6: يعيشك ميرسي امين جوست نحب نقول معناتها الفو كومبخوندر معناتها العباد معناتها هو كي باش يحكي ما فيهش خليه اسمعه للاخر حتى كانوا جديد تخلى معاك والا حتى كان ما يعرفش الحاجه هذيك ما فيهش خليه يتحمل المسؤوليه وتو يجرب حتى كان طاح باش يقف والمره الجايه باش يعملها بالصحيح ان شاء الله.
1: باهي انت دارين تذكر روحك كي دخلت للخدمه. وكيفاش كان التصرف معايا لقيت اون ايكيب اللي هي مفتوحه والا حاربت على بلاستك نقولوا احنا بين ظفرين بالطبيعه
6: منا ما تخوش لي زانفورماسيون الكل من اول مره معناتها باش تلقى فما هكا ريزيستونس الكل اما بعد انك تعمل على روحك باش نجم تقدم سينو راك باش تلقى روحك هم زلت واقف وحابس في بلاستك غادي.
1: واضح جدا يعطيك الصحه دارين شكرا لك
6: ميرسي
1: على المداخله وتحيه ليك ولكل اهالينا في صفاقس شكرا ليك نواصلوا معايا بسام مرحبا
7: امي عسان انيها
1: عايشك سيدي مرحبا بك يا بسام سيدي 47 سنه من سكره مرحبا
7: اصيل قرقله مي نسكن في سكره مسكن في تونس
1: نتشرف وتحيه لاهالينا في قرقله والقريقنيه الكل يا سيدي احكي لي بسام
7: أنا جلست باش نحكي عن التجربة المهنية متاعي بدأت أكثر من 20 سنة بتادي أول بعين الشيخصيتات جي في لفوة أني نعمل نبدأ الاكسبيريونس متاعي في الباتيمون معناتها في الشانتي دونك جي تي افكتي شو عن بروجي مشروع كبير برشا مع شركة مقاولات كبيرة برشا وقتها دي جوغ و لندما نلقى روحي في شانتي متاع 9 بطاقات البيرسونيل معناتها مجموعة من البروفيسيونيل اللي خادمين مع بعضهم ديجا عشرات السنين ومستانسين ببعضهم وأنا أصغر واحد فيهم وأكثر واحد ديبلومي معناتها عندي لو تيتر أنا صغير ديجا برشا مرات غلطوا فيا في لي ريونيون يتخيلوني ولد واحد بالجماعة الحاضرين وكنت في نفس العام نقري في ليكول دارشيتكتور حتى في ليكول دارشيتكتور قصة مرة يغلطوا فيا يتخيلوني تابع تابع
1: زدت صغير وقتها
7: أنا مزدت صغير وزادت وقتها منظري أصغر من عمري دونك نجيت مع بعض أنتوكا في الشانتي جي إلا شانس إنه في تعبات وقفت معايا صبرت عليا خاطر بالرسمي إحنا مش قلت لفورماسيون أكاديميك متاعنا تحضرك للقراية مني ما تحضركش لأنه مو خدمة معتما ما يعلموكش الخدمة دونك كي تدخل تخدم تنطلت شنو الدومين متاعك لازمك وقت بس تعلم تخدم ريال مو فهمت الحاجات ما تقراهمش في الفاكولتي تخيل انت في دومين نتاع باتي مالي تفهم كيفاش نحفر فونداسيون كيفاش نبني هيدور كيفاش كيفاش عملت كوالف سانسيرمون معناتها غلط غلط فيك انا جو سوي لو بلو كاليفي دونك الناس الكل اولا عيطوا لك شي فلان ويجي يقول لك هذيك الحاجه كيفاش الأيام الأولى كنت يسألني على حاجة نبدل الموضوع باش ما نظرفش ما نعرفش وجيتي شابوتي بارون بيرسون الله يرحمه عم سيد ما فرج الفرصة باش نذكر الرجل هذاك خاطر عليه فضل كبير في المسيرة متاعي المهنية هو برشا أخرين بيان سور مي هو إلا ماركي ما في بروفيسيونيل خاطر عطاني لي زوتي الكل اللي نجمت نولي بهم اسمو أنا توا الحمد لله فهمت توا عندي شركة متاعي ونخدم على دي بروجي كبار والحمد لله فهمت عم سالم هذايا خلاني من النهار الاول قال لي انا باش نحضرك باش تقعد بعدي بعد الريتريت نتاعي خاطر هو كان وقت على ما مش يخرج الريتريت بيان سور فهمت حسبني عباره ولدي معناتها كيف نغلط سي فري يتغشش عليا سي فري من بعد يرجع يعلمني فهمت علمني حاجات في الخدمه وفي الحياة معك زوج مع بعضهم معك سيتي لو جير بيان كي جير بيان هو عم سالم سيتي ان جير بيان كي جير بيان كان يقول لي مثلا ساعات نتغشش انا في ريونيون ولا في حاجة يقول لي اسمع يفو دو تو بور فان ريمونت يقول لي لوسكو لي بلونشي سون با يفو سافوار سانكلين يعلم فيها كيفاش ندخل ونخدم في وسط مجموعة فهمت حاجة من الحاجات كان يعلمهم لي عم سالم كنت نحضر والله داير يوم الصباح جيتي اون ريونيون مع جماعه جبت لهم الحكايه هذه خاطر ما فريمون ماتي كنت نحضر له دوكيومون فيه حسابات فيه حاجات كومبليكي يوجد الدوكيومون هكا يقول اسمع لا التيتر خليه في وسط العنوان تبره لي شويه الدات راهي ما كثير شاكه حطها هنا نقول له يا عم سيره ماما انت ثبت في اللي كالكيول نتاعي يقول لي لا لا يقول لي راهو كل دوكيومون تمدو العبد راهو لازم يكون أعطوني ماتش معناتها إذا كان في العين ما يرتاحش الدوكيومون تاعك الإنسان مش يقولك هذا إنسان ماهوش منظم دونك بالشغل بيثبت عليك
1: يعني علمك حتى التفاصيل
7: بالطبيعة
1: مش الخدمة بتاع الأرشيتكتشركا هاو
7: صحيح يقول لي التفاصيل وبورتون راهو عم سام سيتي أنا تروح معناتها أقل مني في الـ في الـ في الهيراركي فهمت معناتها الفورماسيون تاعه هو له أرشيتكت ولا إنجينيور سيتي أنا تروح اكسبيريمونتي حطوه شي دو بروجي فهمت كنا مثلا معاش انا نجي هنا لهي بالليكيب اللي تخدم كيف تنقص حاجه نقولوا انا شنو كل عام سالم مثلا يجور وفاء الكوماند يقول لي لا عام سالم الحديد وفاء يقول لي لا ريف يقولوا كيفاش راهو العباد مش تاقف يقول لي شيمك فيهم اتفرج عليهم كي تنقص كي ما يلقاوش الحاجه يوليو يلوجوا يبركشوا في التذكر نتاع الشانتي ينفوه يدوروا يا جوره اللي كانت مطيشة تبنى الفرصة حديثة اللي كان مردوم يطلعوا يقول لي شفته ولا يقول لي اوكي كسرت على المربع عمرك ما تجيب حاجة أكثر من لازم خليهم تو هما اللي كان مطيش تو يولي يستعملوا يقول لي أوني لا بور بني دي لارجون شكارة السيمان كانت تقص ويخرج طبيب وشي نظيف كان عنده خدام حاطه ويخلصوا كل نهار ندخل لنا مع نص النهار مش عامل فتا نقطعها مروح كل عام سيد ما تجد هذا الشيء مروح يقول لي شيء ما فيه هذاك انا متفاهم انا وياه كي عبيد يصطل بالمسمار يروح دونك كل لي شو مربوحنا يقول لي انا ربحت يصطل المسمار هذاك راهو فلوس وربحت اللوح نتاعي كله نظيف هو كيف يدور ينحي المسمار من اللوح اللوح يقعد نظيف نعاود نستعمل معناتها فهمت دي ديتاي سؤال كيف منتا اللي يخليوك انا ذكر مره تخلي قاني نسوق في اونجان كبير معناتها اونجا 750 شوفو انا من با عندي بيرمي وقت غزال لي قال لي اسمع رد بالك يقول لي احنا رانا نبنيو فنطي حاجه نعاود نبنيها اما العباد ما عندي ما نعمل لك الا غير تمشي لي حد اقعد بها بعد الوقت وليت بعد الوقت نعمل ساعه وساعتين كونجويت نتعلم هكا سيتي جوست بور ابروندر فهمتني هو عمره ما قال لي لا ولا كيفاش وماتيريال الشركه ولا لا لا لا اتعلم بازي جرب يقول انت مازلت صغير فهمت وبعد تبعني في حياتي قعدنا هون كونتاكت حتى من بعد ما خرجنا
1: تقريبا يا بسام هو قديش عمره وقت اللي انت
7: هو وقت اللي انت 56 57 في الوقت فهمت ومن بعد وقعدت كل مره وما تعرف كنت نبداو صغار هكا ننفقوا بروحنا نشوفوا روحنا بدينا نتعلموا بدينا نطلعوا في البراد هاي مش نخرج هاي بخدمة مخير كل مره يشدني يقول لي اقعد لا ما زدناكش حاضر بشوية وبود تروازون في العام الثالث جاني قال يسمع بسين انا توا حاسس نجم تخرج ومتهني عليك كان تخرج اليوم وكل مره راهو نجيب له نقول له راهو كلموني على خدمه سالير خير بلاصه خير يقول لي لا ما زلت ما ريليميشن تاعك ولا ما زلت ماكش حاضر حتى نهار قلت له راهو صار وصار صار قال لي توا هذي توا ما انا متهني عليك صدقني وقت لونتروتيان اللي عديته حاطط ساقه على ساقه معناتها نحكي لونتروتيان واحد يمشي بجاه ربي خدموني وانا نافخ صدري خاطر الفورماسيون اللي عطاه لي عطاه لي هو في ثلاث سنين اهم من ممكن 10 سنين قرايه مي بون كل حاجه في بلاصتها عم سير ما زي انا داير حاجه من الحاجات اللي خلاها لي اني انا بعد معناتها وقتها نقضي في ليكول باش ومن بعد جي فورمي تبع لورد اليونيفرسيتي جيت فورماتور يجيبوا لي لي جون سيتي جو دي فور ونعاود لهم نفس الحديث نتاع عم سير في برشا حاجات اللي تعلمتهم منه مي اهم من هذا كل المراه اللي جيتو انا j'ai eu la chance de faire une scène qui m'a encadré ou a ouni ou a l'amni mais nous j'ai bien aimé une conquifou qui a manqué de faire mon nom donc tamel c'est le chérie sna ou le chérie sna les taux من شدش من نجوم شد معلومة لحد حتى ساعات هو ما أنت يعرفوني لكوليد حتى يعرفوني ديونات هاو ساعات يتلموني وانا ما نعرفهم قالوا بلي عندي الوضعية دي في الشانتي دي شنو قابل شنو يفتيب ولا شنو فهمتم
1: متعاون معناها ماكش توي دون لا كولابوراسيون ماكش شدت المعلومات عندك وغير
7: بالضبط وشكرا وفي حالات أخرى معك خطر تجربتي المهنية توقفت ومشيت للشركة الأخرى وشفت عبد كيفاش تتصرف وشفت عبد كيفاش تشكر على المعلومة وكيفاش خليها عندهم وشفت ما بدلتنيش هذيك ما بدلتنيش
1: وعم سالم رجل عظيم هذا سيدي
7: قلت إلى ماركي مظيم معك أنا بقيت حتى بعد تبرت وعرس وجبت صغار ونمشي نطل عليه كان معك ينصحني في برش حاجات يشد فيها باش أي أخوذ دار أي نخبي لك فلوسك ومن بعد طونا فيك فهمت معك الله يرحمك
1: الله يرحمه وينعمه أحيانا شخص كي يمشي يخدم في باله باش يكون علاقاته مع الناس علاقات مهنية وكما قلت أنت تكون عندها عمر معناها 3-4 سنين فك الخدمة هذيك ويمشي على روحه أما أحيانا ما يبدش فايق اللي هو باش يكون عنده شخص مهم في حياته باش يعلمه الخدمة كما كنت تحدث أنت وما انتظرتهاش منه معناها سيغتا ما كنت تنجم تتخيل تعلم من عباد أخرين في نفس الاختصاص متاعك أما مش من عم سالم من فيني طلع هو اللي تعلمت عليه الخدمة أما الحياة زادة يا بس
7: شوف تديبون من العباد ومن الشركتور اللي انت تخدم فيها فما دي شركتور اللي تشجع العباد ان تكون متلاحمة وتخدم دون زان سبيد جروب فما دي شركتور اللي يمشوا مبدأ فرق تسد فهمت
1: معناتها هما اضرب راس براس
7: اي يفرموا ان امبيونس كيف هناك باش ديما يبقاو هما في لي بوست نتاعهم خاطر انا خدمت في دي شركتور اللي تخدم في الاف العباد وخدمت وعطيت ما عندي وجم شوي دي ماركي باللي جم الكتيف اللي كنت نعمله مانا نهار اللي خرجت من هيك الشركتور تقاو ممكن جيه من ناسي كلمو فيه الشركتور اللي خدم فيها 20 سنة دي نحكيلك عليها شركة هذي فما عبيت إلى يومين هذي ونهزم تليفون ونطلبهم باش نتعلم على حاجات ولا باش نتعلم عليهم فهمت ديما
1: يعني المؤسسة هي بسام هي المسؤولة الأساسية على طريقة العلاقات بين الأجيال هي اللي تحط ان سيستيم يخليهم يقربوا لبعضهم ويخدموا ويتعاونوا وإلا تخليهم ينفروا من بعضهم ويكونوا في صراع دائم
7: تعنينا أنا عام 2016 عملت الشركة متاعي في الشركة متاعي قررت أني أنا الحاجات اللي فلقتني وطنت شراري الكل نتفاديهم في المعاملات متاعي أنا دونك كنت وقت اللي جوفي ان نوفور ريكمون ماشي حد جديد نعرف معناتها انا جوني حد يصير بجوان خو شو نقول له خويا ما حاجتش باش تقعد اسكلاب معايا انا اعطيني 4 سنين من عمرك انا هاك من 4 سنين انا باش نعطيك ان ميتي اونور خاطر رار سون شو كي سون ايزون ان ديبلوم معناتها ديكول كيما ليكول دستكتور اي ميتريز لو باتيمون نحكيو في البطحة في الشوارع وانا ساسي مونكرينو دونك نقولو شوف انا نعمل لك انفورماسيون تاع 4 سنين وبعد امشي على روحك نعاونك وكي نسحقرك نعايطلك وكان لازم نعطيك تخدم تحتي مش معايا فهمت؟ معناتها نعطيك كونسلتونس. الحكايه هذه جربتها توا عندي عباد خدمت معايا عملوا ميم سي هما عملوا لونتربريز نتاعي كوم انتربلان باش خاطر عندنا اسم محترم في الدومين دونك يخرج من عندي انا خدمت عند فلان سهلوا برشا بيبان اخرى فهمت؟ ميم سي يعملوا هكا حتى الى يومنا هذا نهز تليفون وكلمهم ويكلموني هما كي يخلوا في حاجه ومازال كنعيط لهم
1: تعاون متواصل حتى بعد الخدمه المؤسسه اللي خدمت فيها مع بعض
7: حتى كان خرج كيبقى ولدي خاطر هذاك انا قضيته هذاك انا علمته على يدي خاطر في الخدمه نتاعنا اذا كان ما تخصش بعض صحيحه مضبوط راهو تستانس باللي موفيز ابيتيود من بعد ما ينجم ينحيهم لك حتى حد
1: توتافي تخبيا يعطيك الصحة يا بسام نورتنا الله يرحم عم سالم ونشكرك برشا على المداخلة شكرا بمزيد التوفيق والتألق شكرا لك سني
8: هو لما نحكيه عن العلاقات بين الأجيال ما يزمش نفصله العلاقات بين الأجيال في المجتمع عن العلاقات في الوسط المهني لأنه كيفاش المجتمع يتصرف بين بعضهم كبار وصغار في المجتمع في المؤسسة التربوية في الحياة العامة باش يكون أيضا له صدى لأنه المؤسسة الاقتصادية هي تنتمي لسياق والسياق المجتمعي يأثر في السابق كانت المسألة تتم بالأساس في الإطار العائلي فالأب أو الجد أو الكبير باش يعلم الصنعة على صغر منه وبالتالي العلاقة العائلية علاقة القرابة الدموية باش تخلق الاحترام والتقدير لمن هو أكبر سنا لك أولا باعتبار المكانة الاجتماعية في الأسرة وثانيا لأنه هو باش يعدي لك مشعل كما تقالت فنوعا ما ويمكن لساعات الأبناء باش يضطروا يستناوا باش يولي معلم إلى أنه معناتها يتم أنه الشخص الكبير يتوقف عن النشاط الاقتصادي وبالتالي العملية كأنها فيها صيرورة مسار واضح اليوم نحن في مؤسسات اقتصادية فيها إمكانية
1: عجلة الدور واللي اليوم صغير غدوة بشوية الكبير والكبير بش يخرج روتريت وبش يجيوا صغار أخرين وإحنا ماشيين
8: لكن اللي قالته صديقتنا مصفيقس ينتمي إلى سنوات مختلفة إلى عشريات مختلفة ولما نقولوا عشريات مختلفة فبالتالي نجم يكون عندهم مسارات ذكريات التاريخ مختلف والتكوين متاعه في تكوينهم زاد حتى في المؤسسة التربوية في المؤسسة الجامعية في مراكز التكوين المهني إلى آخره مختلف وبش نلقاو الناس هذوما وأرواحهم في مؤسسات اللي ممكن تلقى فيها أجيال متعددة في نفس الفضاء زوز أجيال ثلاثة أجيال وحتى ساعات أربع أجيال بالنسبة للبلدان اللي يكون فيها التقاعد في سن متأخرة وفيها إمكانية الالتحاق بسوق الشغل في سن مبكرة فنحن في فضاء اجتماعي فيه أشخاص لهم مرجعيات ومسارات مختلفة ثقافية اجتماعية سياسية إلى آخره وبش يعيشوا في مؤسسة اقتصادية في وسط مهني اللي فيه بش تصير تفاعلات اجتماعية وهذه التفاعلات نجم تكون بين قطبين بين أنه هالانسجام والتضامن والتعاون وإمكانية الصدام والخلافات وهنا باش نرجع في الساعة الثانية لمسألة دور المؤسسة لأنه نحن اليوم كأنه اليوم نحطوا أجيال أقطاب تتعايش في إطار اجتماعي معين لكن هما طب بنوع من البداهة جايين بمسارات ومرجعيات مختلفة ما عندهمش نفس الذكريات ما عندهمش نفس العلاقة بالمؤسسة وعلاقتهم بالعمل أيضا مختلفة لذلك اليوم أكثر فأكثر كنحكيو على جنراسيون إكس وإيغريك وزاد وإلى آخره باش نفترض أنهم عندهم اختلافات في علاقتهم بالحياة وفي علاقتهم بالعمل وهذا باش يأثر على هذه التفاعلات بالفعل والتفاعلات هذه باش تتغير لأنه نحن مختلفين في هذا وهنا
1: إيه هو يعني تقريبا سنيم الفترة الزمنية اللي يعيش فيها الشخص وجيل كامل حسب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية متاعها والوضعية متاعها تفرض تصرفات معينة وسلوك معين عند كل جيلة
8: وأنا الأزمات اللي عشتها في مساري والمجتمع عاشها من الأزمات هي اللي بتتفرض وليك ساعات في 2011 في تونس المؤسسة الاقتصادية ساعات لقات روحها نوعا في ضياع في علاقتها بالأجراء لأنه كانت العلاقة بالأساس قبل
1: متوترة
8: نوعا ما وفي مبرشسكات وفي خستخاسيون ونوعا نوع من الخضوع والعمل النقابي اللي ساعات ما تقبلش بسهولة. ونوعا ما المؤسسات الاقتصادية التونسية والكثير منها عاش هالغليان الداخلي كما عاشته مختلف مؤسسات البلاد الدولة الأحزاب النقابات الجمعيات. وهذا منزل يأكد شنو هالعلاقة الجدلية بين المؤسسات الاقتصادية والسياق العام اللي تعيش فيه، وخاصة أنه نحن كما ذكرت أنت جايين بتجارب مختلفة وذكريات مختلفة وعشنا أزمات مختلفة.
1: متفق.
8: اللي عاش أزمة الخليج، اللي عاش أزمة قضية النفط، اللي عاش أزمة بتاع بورصة، اللي عاش فما فقدان لمواد معينة. فنحن كي باش نجي
1: مش كما زاد لي في بداية الاستقلال وبناء الدولة الحديثة في تونس والمؤسسات على المبدأ نسمعوا تجاربهم هذوما الناس اللي خدموا في السبعينات وفي الخمسينات والستينات سيوترو شو زيد،
8: لأنهم كانوا عندهم على الأقل تصورهم يبنيوا في الدولة الوطنية التونسية، خلاف لأجيال أخرى اللي ما عاشتش هذه التضحية مثلا.
1: توتفق.
8: ما غير ما نحكمه وتوشوه اللي يمكن اللي نوعا ما تقال وفيه الكثير من الصدق، أنه لو نتخلصوا من الأحكام النمطية والصور النمطية على بعضنا يمكن نجم نتعايشوا أكثر. والتحليل إن أمكن كأنه يستوجب القطع مع الأحكام المسبقة والصور النمطية باش نجم نفهموا شو قاعد يصير في هذه المسارات المتعدة، وانطلاق من ذلك كيفاش هذه المسارات باش تخلق مجتمع مصغر في تفاعلات مختلفة. لو تفهمها يمكن تتعامل معها بأكثر سهولة من أجل إعادة بناء العلاقات، هذا باش تمشي في اتجاه نوع من السلم اللي تنجم تعيشه المؤسسة الاقتصادية.
1: يعطيك صحة سنيم، احنا مازلنا مواصلين معكم وراجعين في ساعة ثانية من فورام بعد الأخبار. مرحبا بكم.

الجاز. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني. أنفولاي 20 910 000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تذكرتي.ان أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أنه تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في غابات الشمال الغربية. والمشري يقول إن صيف 2026 كان استثنائيا، مؤكدا ارتفاع النشاط العملياتي للحماية المدنية إلى 66484 تدخلا خلال الفترة الممتدة بين جوان والسادس من سبتمبر الجاري، مقابل 56640 تدخلا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة 17%.
1: صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة، وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي، كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة توا نطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل الداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، زملائنا في الستيك في الوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة التبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
0: المدير الجهوي للتجارة بابن عروس يسري دمرجي يؤكد أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بابن عروس وزعت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 من سبتمبر الحالي حوالي 482 ألف قارورة مياه معدنية معلبة على أصحاب المساحات التجارية وتجار الجملة بالجهة. وفي سياق متصل، تمكنت المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة بابن عروس خلال شهر أوت المنقضي من حجز 151,596 قارورة مياه معدنية حجزا فعليا، وتحرير 40 مخالفة اقتصادية يتعلق أغلبها بالامتناع عن البيع والفوترة والبيع بأسعار غير قانونية. الإدارة العامة للأداءات تعلن عن إضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات. وتتمثل أبرز الوظائف الجديدة في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وكذلك على نسبة التسبيق على واردات مواد الاستهلاك، كما شملت عملية التحيين أيضا إدراج جميع شهائد الخصم من المورد على منصة تاج. في أخبار العالم، 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تعلن عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن أنها سترسل فريق تحقيق لتقييم الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات وفق وكالة رويترز للأنباء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم ببخميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكمل فريق فرام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، موزايك اف ام، فرام كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للهبة متاع العشيه.

0: الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للغربة على العشية على موزايك فام.
1: مازال مواصل معاكم في فرم على موزايك فام، واليوم اخترنا الحديث على مجال العمل، على الخدمة، وتحديدا وقت اللي تخدم مع زملاء أكبر منك ولا أصغر منك. العلاقات كيفاش تكون بين الأجيال في العمل، تكون علاقة تكامل وتفاهم وتواصل بيناتهم، وإلا تنجم تكون فيها صراع ومشاكل وغيره. شاركوا معنا على 71 113 1000، وإلا بالميساج بتاعكم على الواتساب على 23 513 1000. نواصلوا معايا كوثر. مرحبا. عايشك يا للا، مرحبا بك. كوثر 42 سنة من بنزرت.
2: تسعة. ايه
1: يا للا، احكي لي.
2: باين نبداو نحكي من لو بكل كيما حكيت للراجل اللي في التليفون. اون فيت ميتريز دو ميسيت.
1: ايه
2: خدمت جست عامين هذوكم اللي من الاول هكا، ومن بعد جاي العرس اللي يسع الراس تقعد في الدار.
1: باه
2: قعدنا في الدار جبنا الصغار. En 2022, proposition, on est qu'il n'y a pas mal. Je crois qu'en même temps, quand on a une chose au bras, on a dit, je ne trouve pas de même. Il y a un public des régimes, il y a un public dans le privé. هو هذيك الكونديسيون الوحيده. هو ما عندوش مشكله مع الخدمه، ما قالك في البريفي لي لي تاتيك فيو كو صعيب شويه. سهل ربي وكلمني، قلت له سالت، قال لي باهي فوالا دخلنا نخدموا. الفيزافي نتاعي اصغر مني الحقيقة، أصغر مني.
1: قدي عمرك أنت وقت اللي دخلت تخدم كوثر؟
2: نيس طيبة. عام 2022 معنتها قدي الشي لك أنت 38؟
1: باه؟ اي 38 سنة. باه؟ يعني السوبريور متاعك أصغر منك.
2: بس أصغر بيه؟ مني. وإن الخدمة اللي نخدم فيها عن طنك كونتابل فيها ديما فما دي شانجمان. أنت أنا كي خليتها عام 2009 ورجعت 2022 تنجم تقول كيني رجعت سنة أولى معناتها
1: الحقيقة. تبدل صحيح صحيح.
2: تبدلت عن الاخر عن الاخر عن الاخر. قالوا لي زابي سي هما بيدهم، أما كل شيء تبدل لقيتو. ومالغري سا كيما قلت لك الفيزا نتاعي، مالغري إنه أصغر مني، اليوم يقول لي عندك الحق تغلط، ومعناتها الغولاسيون محليها إلي أغريابل. ما عرفش يمكن كان جاي أكبر مني، يمكن ما كانتش تكون هكذا.
1: يكون متفهم. أي فهمتك.
2: أي أما هو متفهم على الأخر. وكما قلت
1: أصغر منك بيناتكم برشا، معناها من التسعينات هو مثلا وأنت من الثمانينات.
2: أنا من الثمانينات. ليلي هم بيناتنا 3 سنين
1: ذلك
2: العمر. أما أصغر مني كمان. أصغر مني دون لسانس إنه كما قلت للولاي اللي كنت نحكي معها قبيلة، كنت كي نجم يلسو سان سوبيريور ليا، ويحس روحه أبخيتو هو الإكسبرينس اللي عنده. علاش بشي وسع بيلو معايا، وعلاش كان ينجم يقول أنا كان خديتها متريز 2020 راني مانيش باش نتعب معها كما أنا باش نتعب مع واحدة توا.
1: أي تبدأ زعما حاضرة أكثر وفرشك أكثر اللي قرأته الكل مازال جديد معناها.
2: فهمتك. أنا اللي الحقيقة انت عربي اليوم نقول هو غير ما أنا عندي زهر أني خدمت في الدار محل كل شيء عنده دي زفانتاج ودي زنكونفينيان، أما خدمت في الدار دون لسنس أني ما قعدت بصغاري وحياتي قعدت ماشية كما هي. الحاجة الوحيدة أني وليت نخدم أكهو فهمتك. أما سينا الفيزا في متاعي خلى الدنيا محليها، خليها أسهل. خليكي يقول لك باغ اكزامبل جوست قول لي انت خارجه، نعرف اللي انت عندك صغارك، جوست قول لي قبل اللي انت خارجه واخرج على روحك، علمني واخرج على روحك، نعرف اللي انت عندك مسؤولياتك، نعرف اللي انت ما تعرفيش الحاجه، قول لي وين تو نعطيك. حتى كان ما يعطيهليش سهله، يعطيني دوكيومونطاسيون، يقول لي اقرا هذه تفهم، شوف الفيديو هذا تتساءي سهلك. يحاول انه يخليني انا لوج على المعلومة. انا هكا محليه معناتها، مش ما يقولكش كيفاش ما تعرفش وعليش ما تعرفش وش بيك ما لوجتش عليها قبل ما تسألني. خطر هذوما اللي نسمعوا فيهم غير ما اللي يتقالوا، اللي يتقالوا لي ليانا اللي وقت اللي دخلت خدمت العميل ولينين.
1: ايه
2: اللي دخلت خدمت العميل ولينين يحبك يعمل لك الرمارك متاع كيفاش ما تعرفش. وإحنا بقى محل وقت كنت صغيرة ما كنتش نحس، كنت نقول عنده الحق مش بني ما نعرفش وتنلقاها وكل. أما توا بحق في الخدمة يفرق على الأخر الإنسان اللي تتعامل معاه، هو اللي يخلي لك يا الخدمة محلها يا يخليك.
1: قد عندك توا في الخدمة يا كوثر؟
2: en 2022 بديت دونك توا في افريل 2026 عملت 4 سنين.
1: باه دونك العلاقه طيبه وجيده والامور هانيه لاباس.
2: اي لا لاباس لاباس سورتو كو هو كيما قلت لك نعاود نقول هو اصغر مني اللي ما كان ينجم معناتها هكا يوريني اللي هو خير مني.
1: باه
2: معناتها اكبر اما اللي انا خير منك. لا محليه الحقيقة.
1: وتو اكتسبت الخبرة ولباس والأمور واضحة.
2: لباس أما لي ما ديما تقعد راه ديما تقعد كما قلت لك خدمتنا ديما فما حاجة جديدة جي اللي تخليك تلقى روحك ماشي بالكش باغ اكزومبل بحاجة جديدة جيت ولا لازم معناتها أما هذيك عادية أما سوكي سور ما عادش كيما باللول بكل.
1: إيه سيغتومون. باللول
2: بكل كنت ورقة بيضة ورقة بيضة هو كان معاود كتب هكا عليها بشوية بشوية.
1: باهي إن شاء الله موافقة يا ليلى. شكرا لك يا كوثر. تحية ليك وكل أهلينا في بنزرت. نواصلوا مع ألفة. مرحبا ألفة.
3: عسلامة أنينا.
1: عايشك يا ليلى. مرحبا بيك.
3: شنو أحوالك لاباسة؟
1: شكرا ألفة.
3: توحشناك وتوحشنا الصوت الحلو هذا وتوحشنا البرنامج.
1: الله يخليك. شكرا ليك يا ألفة. الله
3: يخليك. عسلامة ليك ولسي سليم.
4: مرحبا.
3: يعيشك
1: يا ألفة. نورتنا يا ليلى وفرحتنا.
3: يعيشك.
1: ميرسي ألفة. 59 سنة من أريانا.
3: أي
1: هاي احكي لي.
3: والله انا peut-être je suis un cas un peu spécial. يعني انا دخلت باش نحكي لك على 12 سنه الاخرين في الكاريير نتاعي. خاطر انا قبل 12 سنه هذوك خدمت مي 12 سنه الاخرين نتاع الكاريير نتاعي هما اللي مو ماركي معناها اكثر من اي خدمه واحده اخرى. دونك وقت اللي دخلت يافي دي جون اصغر مني ويافي بيان سور عباد اكبر مني برشا اللي هما قريب يخرجوا على روتريت وعباد اكبر مني شويه اللي هما مازالوا يخدموا. دونك ديكو انا جو سوي تري سوسيابل نلقى روحي معناها قريبه ياسر للعباد لي بلو جون ونلقى روحي زاد قريبه برشا للعباد اللي اكبر مني. يعني يا اون انتونت كوازي جينيرال معناها الونانيميتي. يعني نرقى روحي انا ساعه بوغ اون انيكدوت اول ما دخلت معناتها ليتاج اللي نخدم فيه ارمي مسك تسمع معناها كل لي سي دي جون ياسر اركايك يتبعوا يبداو معناها يعني رايفه الخدمه وكل واحد هكا كل شدد تركينته معناها
1: مش كلام ياسر ونقاشات ودنيا كل واحد شد بيروه يكملوا في سواياهم يروحوا على رواحهم بيزيبل هكا.
3: دونك انا حتى بعد ما خرجت على غتخيت وقعدت ان غولاسيون مع عبيد يقولوا لي بالحق انت وقت اللي دخلت tu as un peu révolutionné الجو في الـ يعني انا نعطيك اون انيكدوت مثلا اول ما دخلت نخدم انا مهبوله كره ونحب ياسر التراجي يافي ان ديربي وحطيت الراديو بشويه نسمع في الديربي. دونك كي ماركيت التراجي نسيت روحي جمله اللي انا في خدمه عيطت على طول صوتي اللي عرفتها كل العباد كلها تفاجات
1: مش مستنسين بيه يا بنيتي الشيء هذا.
3: لا مش مستنسين بيه
1: بدلت لهم الأجواء ألفة.
3: دونك كي دخلت معناها وليت
1: عميش هذا صار ألف.
3: أنا دخلت عام 2005
1: داكو خي
3: دخلت براتيكمان في آخر العام في ديسمبر جيت قربة لفات دو فان داني نرقى روحي نزين في بيرويا معناها عمري مريت الحكاية هذية زينت بيرويا معناها بمي بروبر مويان عملت فيه جو نتاع فان داني معناها كلي جيتي هكا الكلهم وبعد كلي بدينا بشوية بشوية
1: مجاوكش قالوا لك تي ما كنا نافحين كيكا اللي يطيح لك نقولوا احنا سامحوني في الكلمة يطيح لك عزايمك معناها.
3: لا الحقيقة معناها سمحني ما ركتش علي قلت له أنا راني نرقى روحي في دو جينيراسيون نرقى روحي لا إلي من جينيراسيون خاطر نحس روحي أقرب لجينيراسيون الجديدة. فهمت حتى كي نقول لهم على عمري يقولوا لي ما عادش تقول على عمرك راك ما تظهرش جملة واحدة. دونك نرقى روحي

0: زيد الاسيستانا ا اون نيفو، نلقى روحي من اول نهار يجيو للانتروتيان نلقى روحي كلي هكا مصيبه معاهم وجليزون كوراج ونقول لهم ايا، وساعات نعطيهم هكا نقول لهم قول هكا قول هكا قول هكا، معناها ما رقيتش بالحق، معناتها ما نتفكرش روحي في لي 12 ans هذوكم اللي تعديو، ما نتفكرش روحي نهار من نهارات اون انتركاسيون مع حد اكبر مني ولا مع حد اصغر مني، معناها sincèrement يعني peut-être je fais l'exception mais بالحق انا ديجا توا معناتها فما عباد خرجوا على روتريت قبلي برشا واكبر مني اكبر مني بالقدا الى يومنا هذا، صحاب معهم على الفيسبوك ونسال عليهم ويسالوا عليا، ومعناها سيتي ما نقولش اللي هي كانت الشركه المثاليه وما فيهاش ما فيهاش معناها هكا معناها هكا شويه غيره ولا شوية، أما أنا ما كنتش دخلة فيها يعني ولا نهار حسيت اللي أنا حد دخلني في الـ في الـ في المشاكل هذوكم ولا حد، العكس ساعات جفوا زي الحكم يعني نشوف باغ اكزومبل دو جون اللي صارت ما بيناتهم
1: مشكلة
0: نرقى روحي من غير ما شفت، ساعات نقول بربي شو مدخلني أنا ماني مشيت تركينتي ونقعد على روحي رايضة ما نحملش الراء مثلا
1: لا خير هو عليه واحد ما عليش كان ينجم واحد يتدخل بالحسنة بيناته ومصغيرات
0: نرقى روحي من غير ما نشعر، نرقى روحي نحاول نصلح ونحاول نقرب وجهات النظر ونحاول معناها نرقى روحي حتى لوين خرجت، نرقى روحي ما زلت عندي كل جنس في مخي وراو معناها عبد كي يدخل الخدمة يدخل خدمة جديدة ولا يدخل بعده عبيد واحد أخرين يحاول معناها يتفكر روحه ساعة على أول ما دخل معناها ما يحطلوش لي باتون دون لي رو، ما يحاولش يصعب عليه المسؤولية، ما يحاولش يوريه اللي فريمون معناها راهي حاجة مهولة وإلا
1: صعيبة ولا تو مش تقلق وتو تفد والخدمة تعب
0: لا العكس توريهم اللي راهو il suffit d'innover il suffit معناتها باش تجيب أفكار جدد il suffit وتوريهم زيدا أنت من غير ما تشعر اللي أنت معناتها en très bonne relation مع العبيد اللي أكبر منهم يعني يوليوا هما بيدهم من غير ما يشعروا يوليوا زيدا en bonne entente مع العبيد اللي أكبر منها du moins sociablement parlant فهمت خاطر هذيك كل المنافسة في الخدمة وكل واحد هذيك سي إيما معناها سي كل واحد يحب الباغي هو الخير وبيان سور احنا كانت عندنا اون ايفالواسيون شاك موا دافريل عندنا دي زوبجيكتيف ماذا بهم العباد الكل تخلط لي زوبجيكتيف نتاعها وتترقى وكل شيء اما من غير ما سون زيكرازي لا اللي تحتك والا اللي فوقك والا وفينالمون في هذايا الكل الإنسانية والعلاقات الإنسانية تبقى هي سيد الموقف راه
1: صحيح بالحق صحيح وما صارتش مشاكل معناها يعني بين دو جينيراسيون مختلفين ألفا معناها
0: والله
1: كبار ومع صغار ولا صغار
0: والله والحقيقة ما ريتش معناها معناتها نحضر في اجتماعات ونحضر في ديزيفينمون ونحضر في معناها في الحقيقة بتيتخ أنا معناتها تلمان جو سوي أوبتيميست وتلمان را الدنيا باهية وتلمان را كي نمشي لخدمتي نبدأ كل
1: فرحانة
0: حتى في العمر هذيك فهمت وحتى ولو معناتها تعديوا عليا العوام وشفت ودرشنوا مي ما ريتش حاجة كونكريت قدامي ما حضرتش على حاجة كونكريت قدامي بخلاف حاجات نتاع نقابة وحاجة هكاية اللي هي خارجة جملة واحدة على نطاق الخدمة فهمت مانيش باش نقول اللي أنا الشريكة اللي كنت نخدم فيها شريكة مثالية أما الحقيقة أنا عديت 12 سنة من أحسن العوام اللي عديتها في كاريري وأنا فرحانة اللي أنا خرجت من الشريكة هذيك على غوتخيت كلكو سواس كي سي باسي وإلا
1: فهمت عندك تجارب مهنية أخرى قبلها
0: عندي
1: كيفاش كانت الأجواء
0: والله هاني قلت لك أنا بطبيعتي إنسانة سوسيابل برشا معناها راهو الإنسان كي يدخل الخدمة ماهيش خدمة بركة هو بشي عدي وقته في الخدمة أكثر من اللي بشي عديها في داره إذا يخرج من داره ويبدأ كونفانكو اللي هو ماشي الخدمة مثلا بشي يعمل بشي يعمل مشكلة مع هذيك ولا مع هذيك باش تولي ما عادش خدمة وما عادش جزء متاع خدمة ومع فهمت وفي نالمو كل واحد

0: يعب.
1: فوالا وفينالمون كل واحد شي يخذ اللي كتب وراه.
0: واضح واضح جدا. يعطيك صحة يا ألفة نورتي.
1: حبيت بعد إذنك أنينا نبروبوزي عليك عن سوجي اللي هو معناتها سيسيغ ألف نساء عايشين في تونس. الوحدة نتاع النساء كلكو سوا باغ شوا وإلا باغ أوبليغاسيون، عندنا ألف نساء عايشين في تونس وحدهم. يعني ساعات وحدة هاني قلت لك اختياريا ولا وحدة مفروضة؟
0: وحدة اختياريا ولا اضطراريا؟
1: أي يعني هذية أنا نرى من روحي، أنا ساعة عايشة وحدي ونرى اللي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وباشا نرى اللي ألف نساء اللي كيفي عايشين وحدهم. أنا قلت لك يا إما باغ اختيار على خاطر يخدموا في تونس وإلا اضطراريا يعني مفروض عليهم.
0: خبيا اما خلينا نحلوه شوي للرجال والنساء وكاو ألف، مش ما نعملوش فورم رجال وفورم نساء، احنا ما عندناش عقليه التفرقه.
1: لا ما عندناش عقليه التفرقه.
0: اللي عايش الوضعيه هذه شارك معنا
1: وضعيه الوحده. فوالا
0: هاك قيدناه وان شاء الله نعملوها على قريب يا ألف.
1: يا لالا نورتنا، كان لي شرف اني
0: احكي معك. مرحبا بك، نورنا في كل وقت تشارك معنا يا ألف. شكرا لك يا لالا، تحيه ليك. خلينا نواصل مع التليفونات. معايا حمادي. مرحبا سيدي. سي حمادي تسمع فيا؟
2: نسمع فيك.
0: مرحبا بك يا سيدي حمادي. شلوف، رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية وخبير دولي في إدارة المؤسسات. مرحبا بك سي حمادي.
2: يعيشك. مرحبا بك. مرحبا بالسادة المستمعين كل.
0: عايشك، شكرا لك. المؤسسة الاقتصادية عندها دور في إنها تحيط بالأجيال المختلفة، كي تكون فما زوز وثلاثة أجيال وأفكار مختلفة في نفس المؤسسة. حمادي،
2: انا جور بوندي على اخر كلمه قلتها انت اللي احنا ضد التفرقه. دونك بار ديفينيسيون اون انتربريز راهو دو غارونتير سا بيرينيتي، لازمها تخدم باش المؤسسه تتواصل مهما كانت الاجيال اللي باش تخدم فيها. اليوم احنا نعيشوا في المؤسسات ثم تقريبا ثلاثه جينيراسيون مختلفين قاعدين يتعايشوا مع بعضهم. سي فري فما مشاكل، لكن المشاكل راهي ماهيش من لي جينيراسيون برك، راهو على خاطر احنا بار ديفينيسيون العباد كل واحد عنده تنشئه معينه. انت تلقى ناس في لا ميم جينيراسيون هما بيضهم مختلفين. دونك الحكايه ماهيش صراع جينيراسيون، لانه احنا خذينا على اللي قبلنا واللي جايين بعدنا باش ياخذوا علينا. هذه سنه الحياه وهذه سنه التواصل، وهذا اللي نورمالمون تخدم عليه برشا شركات اللي عندها هيكله اساسا مبنيه على وجود اداره موارد بشريه، اداره متطوره اللي هي تخدم على الحاضر وعلى المستقبل. والدور الاولاني والاخراني راهو موكول للمؤسسات وسياسه المؤسسه كيفاش باش تحقق التوازن الحالي، ديجا كيفاش باش تحقق الكونتينيتي نتاعها انديبوندامون معناها من مشاكل تكون مثلا دي جينيراسيون والا غيره. ثم زاد التطور العلمي، التطور التكنولوجي، ثم برشا حاجات اللي نعيشوا معناها اون موفمون بيربيتويل. هذا الكل يخلي المؤسسه يلزمها تخدم باش تعيش وباش تتواصل هي كهيكل اقتصادي. طبعا في وجود لجينيراسيون هذوما يخلي ثم مش ما نقولش معناها اختلافات، اما نقول وجهات نظر مختلفة. كل واحد من انا تنشئ جاي، كل واحد من انا جينيراسيون جاي، واحد عاش على التلفزة، واحد عاش على الانترنت، واحد عاش على الديسبونيبيليتي دو لانفورماسيون، الاخر عاش على انه يلوج المعلومة. دونك بالنسبة لي هو البحث عن المعلومة في حد ذاته هو عمل. جينيراسيون اخرى يقول لك انا عشت المعلومه، انا نجيب ليك على سلسل من
0: علاش التعب معناها اذا كان سهله المعلومه علاش تحبني نتعب معناها.
2: فوالا وقت اللي احنا تولي عندنا عقليه التواصل ما بيناتنا اللي هي موجوده بصراحه في اغلب المؤسسات حتى في حياتنا العامه. الاختلاف عمره ما كان اوبستاكل، بالعكس الاختلاف
0: شكون الاكثر موكول حمادي انه يكون منفتح اكثر. معناها الجيل القديم اللي هو ديجا موجود في المؤسسه وعنده خبره نتاع 10 و20 و30 سنه هو اللي يلزم يمد يده للجيل الجديد وللجدد اللي دخلوا للمؤسسة، وإلا الجديد هو اللي يمشي للقديم ويقول له أنا فلان وماذا بين نفهم هذه كيفاه وكانت نجم توريني هذه وغيره.
2: هو في الأصل يفضل توقف فرامه، ما تماش أفضلية الحد على الآخر إلا باللقور اللي بشي يقدمه المؤسسة نتاعه وإلا للزملاء نتاعو. ما فماش حسب عقليتي الخاصه ما فماش قديم وجديد وشكون اللي عنده هو اللي الوا ليزر لوتر ولا الاخر يستناه. خاطر كان نمشيو في المنطقه هذا امينه معناها اذا انا نمشي ولا هو يجيني وقت بالحق باش نخلق ان كونفليكت اللي على باز ما كانش موجود. يعني انا لا انا اكبر منه لازم يجيني. اللي احنا تو العقليه هذه المجتمعيه عندنا معناها الصغير هو اللي يمشي للكبير. فهمني وقت اللي نحكيه على مؤسسة
0: هذه تقول أنت في علاقات عائلية معناها في العائلة في الأبناء وغيره أما رأوا في الخدمة ما فماش هذي كبير وصغير ناس كل كيف
2: في الخدمة كيف. في الخدمة الكل ما أونوفر دونز ان سول سونس لا بروسبيريتي دو لونتربريز لأن وجود المؤسسة هو الوحيد اللي باش يضمن وجودنا احنا اليوم وجود ناس أخرين من بعد باش يكملوا يخدموا باش ياخذوا شهرية باش يكونوا عائلات باش ناس تكون مجتمع. ما فماش افضليه لحد على حد من جينيراسيون مختلفه ولا حتى من نفس السن لكن عندهم اختلافات في التنشئه ولا اختلافات كل واحد من جاي وكل واحد من انا التربيه جايه. دونك هنا نحكيو انه الناس الكل عندها عقليه بتاع اون ايت اون تران دو ترافاي انصومبل ونخدموا مع بعضنا. اذا كان اون فاكري كلورغوي والشخص انا وانا يزم يجيني ولا هو ما جانيش ولا لا انا اكبر منه ولا انا اعلى منه جراد ولا انا اقدم منه هنا قاعدين نخلقوا في التفرقه. اقول لك اليوم قلت لك الكل نعيشه في مجتمع موحد على ديسبونيبيليتي دو انفورماسيون.
0: واضح جدا. يعطيك صحة سيدي تحية لك شكرا على المداخلة. نواصل مع التليفونات وما تنسوش 71-113-1000 71-113-1000 مازال عدمتكم. نتحدثوا اليوم على الأجيال المختلفة في نفس المجال المهني وإلا في الخدمة كيفاش تكون العلاقة بيناتهم. ثاني
3: وكانوا اليوم الناس أكثر قدرة على التعبير لأنه في السابق كانوا حتى لما يكون فما هالخلافات الناس تحشم أو تعتبر كانوا في نوع من التشكيك في مشروعية من هو أكبر منك سنا. يعني في المجتمع متاعنا على الأقل ثقافيين تقدير من هو أكبر سنا مهم جدا. التجارب في العالم تختلف لأنه بين فما شكون قال أهمية تسليم المشعل وأنك تضمن أنه المؤسسة والنشاط الاقتصادي والخبرات والمعارف يتم ضمان مرورها من جيل إلى جيل. هذا مهم جدا. وفما حتى بلدان وربما حتى في الإطار بعض المؤسسات يتم ساعات حتى إيجاد صيغة بتاع تبني الشاب من قبل شخص اللي هو يكون أكبر سنا والمؤسسة تحط الشخص هذا لأنه نعرف البدايات تكون ساعات فيها نوع من التذبذب نوع من البحث عن الذات نوع من الخوف وهذه عناصر مهمة جدا لو المؤسسة فهمت أنها مسؤولة على ذلك لأنه يمكن ساعات يتم بشكل عفوي. وفمش كون صديقنا من صفاق سلام أظن ذكر برشا خير سي سالم وقت يقول أنا كانوا حاطني تحت جناحه بالتونسي نحن نقولوها ساعات
0: بسام من سكرة وحكي على سي سالم اللي يقول هو جربي ويقول جربيان كي جربيان
3: بالفعل فكأنه الوضعية هذه نحن تتم بشكل عفوي انت والحظ في حين في بلدان مشيت الى ان لا فورماليزاسيون بمعنى
0: نظمها الحكاية
3: انك انت تحتاج تقول لي انا ربما في التأطير الاكاديمي عندك ان دايركتور دو ريشيرش فكاين فما مؤسسات قامت بذلك وهذا مهم لكن مش كل المؤسسات عندي هذه القدرة والطاقة وهذا الذكاء باش انها تعمل هالمرافقة هذه اللي هي مهمة جدا لو تتوفر. في نفس الوقت يمكن زاد الصعوبة في المؤسسة الاقتصادية التونسية على الأقل بالشكل اللي استلهمناه برشا من التجربة الفرنسية انك الأقدمية هي اللي تعطي الاعتراف أكثر. الإنسان الأقدم ياخذ أكثر المسؤوليات ياخذ أكثر الامتيازات وكأنه المؤسسة الاقتصادية تقر بالأساس بأهمية السنوات قدش تعدها تتعدى من جراد لجراد من خطة إلى خطة باش تاخذ ديزافونتاج أو ناتور قد ما تقدم بقطع نظر على البرفورمانس. واليوم نحن في عالم اللي فيه العناصر اللعبة الاقتصادية تغيرت لذلك اليوم كي تلقى open space في مؤسسة فبالتالي مش يعني كان هو ديجا تصور الفضاء المهني خذا شكل آخر خلاف اللي كان الستينات اللي كانت كلوارات برشا بيروات اللي بنت تسكر وساعات كل الألوان اللي راها في الإدارة. فاليوم عالم الاقتصاد قاعد يتغير والناس أيضا في علاقتهم بالعمل ونرجع إلى الخطوط العريضة للأجيال، فما اليوم اللي عاش الكوفيد، فما شكون اللي يخدم الديستانس، فما اليوم اللي يخدم الديستانس ما بعد الكوفيد، فما اللي يخدم في الإبريد، وهو مختلف جدا.
0: وهذا رجعنا للفكرة اللي كنا تحدثنا فيها قبيلة، إنه كل واحد شنو عاش في حياته، أما زاد الفترة الزمنية اللي تقسمها مع المجتمع ككل رأي تأثر عليه، مش كما جينيراسيون إكس، كما إغريك، كما البومرز، كما الميلينيالز، كما الإغريك والزيد.
3: لذلك كان نرجع للناس اللي بومرز كما انت ذكرت، الناس اللي عاشوا في أواصل الأربعينات ومتوسط الستينات عاشوا الحرب، عاشوا زادة ما بعد الحرب من بداية ازدهار ونمو اقتصادي،
0: هم البومرز
3: يعطيك صح، واللي هما عندهم اللي يعتبروا العمل يزمو فيه الاستقرار، لسيكوريتي،
0: لستابيليتي، تعمل في نفس المؤسسة قديش من عام،
3: والولاء. ولذلك الناس كي يبدأ معناتها عامل كاريير يبقى معناتها في البوست بوسطة، في القباضة، في القباضة، في السكاك الحديدية، في السكاك الحديدية،
0: في التعليم،
3: في الكوبانية، في الكوبانية، باش تلقى ناس تقريبا وعندهم ثقافة متاحهم، لأنه فما هذا الانخراط، هذا الاعتراف الاجتماعي والمكانة الاجتماعية. باش نمشيو أكثر جينيراسيون إكس اللي هي بين أواسط الستينات ونهاية الثمانينات، اللي عاشت الأزمات الاقتصادية والنفطية اللي فما شكون يتذكرها، أما بمعنى أنه ما عادش الضمانات كما قبل، فهي باش تكون أكثر براغماتيك، أكثر تبحث عن استقلالية، ويكون فيها العمل حاجة تحميني تطمني. ولذلك فما ناس قبل يقولك عندك عندك سنار بي اس، عندك سنار سي اس، عندك عندك الرتريت وكل المشاكل متاع الضمانات الاسيورانس مالادي، فالناس اللي محتاجة الى نوع من الطمأنة من خلال
0: هذا مجمعة الستينات والثمانينات.
3: اي اللي انا
0: اكس اي وين ازاد اي
3: الجنراسيون إيغيك بدات الانترنت تظهر، وهو كاين العنصر هذيا، نرجع طول
0: المده هذوما من الثمانينات لل
3: هذوما من اواسط التسعينات الى نهايه العشريه الاولى 2010 2009. دونك هذوما الاولى صح، قلنا الإيغيك نهايه قلنا الثمانينات واواسط التسعينات، اللي هما المعنى للحياة، اللي هما ليبانيسمون بيرسونيل، بدأت فكرة الذاتية والفردية تتطور في العالم، وأنهم هما عندهم مرونة أكثر مقارنة بالأجيال السابقة، وعندهم إمكانية أنه هو التسيير التشاركي، تذكر الديمقراطية والتشاركية، ومعاش نقبل بسهولة
0: خفايد كيب والبختاج
3: هذه مرة أخرى كأنه لما نأكد أن المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن السياق، المؤسسة الاقتصادية تساهم في تغيير المجتمع، لكن تتأثر أيضا باللي قاعد يصير في السياق العام اللي يعيشه المجتمع. الجنراسيون زيد اللي هي في أواسط التسعينات عفوا ونهاية العشرية الأولى من القرن الحالي
0: حتى 2010
3: آياتك الصحة، اللي هما بدأوا يعيشوا في وضعيات متاع المشاكل البيئية، المشاكل المناخية، فما أشياء بدأت تتطور، واللي هما فما الكثير من الشكوك، لأنه وعاشوا زادة أنه فما تزيد تأثير العولمة والتأثيرات الاقتصادية. هذوما أكثر حسب معناتها هذه التيبولوجي اللي يتم معناتها
0: اللي تصنيف بها الناس اللي تخدم حسب الأعمار ولا الجنيراسيون الأجيال،
3: يكونوا أكثر يبحثوا عن الاستقلالية، عندهم المرونة، وعندهم الرغبة في الفصل بين الحياة الخاصة والعامة، الحياة المهنية والحياة الخاصة، يعني الفي بريفي تكون معناتها في جانب، خلافا للأجيال السابقة الناس اللي معناتها الأمور اللي كنت تخلط، وعندهم رفض لكل ما هو مناخ سلبي، مناخ معناتها في سوء معاملة اللي بدأ يظهر أكثر فأكثر في السياقات، وأكثر اهتمام بالصحة النفسية. هذا عنصر أي اللي كان ربما في الأجيال السابقة الناس ما
0: حاجة حتى على جنب الصحة النفسية، اخدم وسكت معناها،
3: يعني يروا ربما
0: واصبر وكون حاربي ويلزم عندك القلايب وغيره،
3: وهذا باش يزيد يتأكد مع الجينيراسيون زيت اللي هي معناتها مولودة في نهاية القرن الماضي، واللي هي
0: معناتها في نهاية التسعينات وإلى حدود 2010، خاطر من بعد نخلطوا للجينيراسيون ألفا باختيار من 2011
3: اللي بداوا يخلطوا بشوية
0: صغيرونات
3: يبدأوا أيضاً. هذه ما معناتها كما قلنا ولات معناتها أكثر اهتمام بالذات باللي إنه هو يزمو عن كونفور إنه هو يعطي أهمية
0: لصحته النفسية لأنه تكون الخدمة مريحة زادة مريحة لنفسه مش حتى للجسد فقط يعني.
3: وأيضاً إنه يعطيه اهتمامات لمسائل البيئية المسائل المسؤولية الاقتصادية المسؤولية المجتمعية المؤسسة الاقتصادية. الثابت هو معناتها هو نوع محاولة باش انك انت تخلق لك بطبيعة الحال ينجم ساعة تلقى واحد 60 سنة وينجم يكون عنده صفات من هذه الأجيال هو تقسيم نوعا ما نظري أبستخي تيوريك إلا أنه الواقع يكون أكثر
0: تحقيق. قالتها قبيلة ألف قالت راني أنا ياسر قريبة من الأجيال اللي أصغر مني
3: وكينو تلقى ناس تخوض جنراسيونال يعني أنت في الخوضة هذه
0: عابرين للأجيال
3: يعطيك الصحة لأنهم هما عندهم وفما ناس هذا ربما ساعات ترى في أعمال فنية ولا أعمال سينمائية ناس يعني يأكد من لول أنه يخدم مع أجيال مختلفة ويرى أنه ثراء العمل من تلقى منك لكن هذا يستوجب استعداد مسبق من كل الأطراف الفعلة اللي تقبل الانخراط في مثل هذا المشهد أو في هذه اللعبة لأنه فيه تحديات وكأنه فيه اعتراف بمهارات وخبرات ومكاسب كل جيل في نفس الوقت إمكانية التلاقح والتقاطع بين هذا المزيج الإنساني.
0: تخيب يعني خليني نواصل مع التليفونات معايا أماني.
4: ألو يا عاصمة
0: مرحبا يا لل
4: عايشة كيف فضلك
0: 33 سنة من ناريانا
4: هكيك
0: يا لل أحكي لي
4: والله يعطيكم الصحة ساعة على سميجي وعلى المداخلات نتاعنا في الكل. دونك مش كيما حكيت مدام جو كوا مدام ألفا يظهر على وقتها تحكي الرولاسيون نتاعها في السوسيتي معناها كيفاش هي ميم حتى معناها نقول صغيرة هي ما صار عليها في لي بونسي نتاعها وكل معناها كيفاش الرولاسيون نتاعهم تكون معناها محليها بين كسوا الجينيراسيون الكبيرة ولا صغيرة ما فماش ديفيرونس. باركون انا نشوف الدومين بتاعي عرفت بانفوا فما تلقى هكا كبار يقول لك انا تحكي معاهم عرفت تجيب دي هكا دي جديدة تحب عرفت معناها كما اي جون يحب يخدم يحب يعمل يفور يحب
0: يحسن
4: الكل ولا دونك جيك تقول لك مثلا اخدم ما خدمنا احنا يخي انت كنت كيفنا احنا كنا نعملو هكا احنا كنا باريكزامبل حاجة ديك قديناها هكا عرفت دفاسون عرفت
0: دفاسون تقزيم معناها
4: ولا تيلي كيف نوو انت مزفت صغيرة كوا اوكي تو انا كي نوصل في عمرك معناها توقر حتى انا شخدم توشنو عملت وشنو زدت فهمت شنو مثل اللي عملته معناها تحس ما فهمس عرفت هكا عبد يشجعك يقول لك اذا معناها اون بارتاج دي زيدي اذا انت ناخو من عندك لي زيدي جديده وانا ناخو من عندك ليكسبيريونس القديمه نتاعك عرفت فما هكا يكون فما ريسبي بيناتنا باغ كونتر الجينيراسيون الجديده ما عرفتش كون سوا اصغر مني اكبر مني بشويه تحس فما معناها مسيمه ما بيناتنا نحكي اون بارتاج بريسك دي زيدي معناها
0: مريحه العلاقه بهم كي تخدم معاهم تحس روحك مرتاحه ما فماش جوجمون معناها
4: فوالا ما فهمتش جوجمون برافو فوالا ميم حتى في دي كونفلي ولا حاجه ما يدخلوش معناها كيما نقولوا يدخلوا بالحسن عرفت يحاول يقول لك يشربكوها كوا شويه وما نحكيش بهم مش الماجوريتي كمان نحكيو على هكا معناها شويه عبيد مش برشا ما يشترهم الحقيقه هكيك تراهم اللي ديما اخدم سيرتو كلمه اخدم ما خدمنا احنا
0: تعودت لك ابارامون برشا مرات
4: ديما تحسها تتعاون مش حتى لي انا لو عندي
0: حتى لاصحابك اللي في عمرك ولا اقل منك ولا اكبر منك ولا قد عندك خدمه انت يا ماني
4: 9 سنين
0: داكو في 9 سنين تتفكر قديش سمعتها من مره
4: ما نعرف الحقيقه قديش مره مي بون نحكي على دو دومين معناها واحده بريفي وواحده ايتاتيك نحكي كو سوا معناها بريفي ولا ايتاتيك في الايتاتيك الحقيقه معناها عرضوني هذيك كيما هكا عرفت باغ كونتر مثلا في البريفي كنا انا عرفت اون ايكيب الحقيقه متفاهمين نخدموا معناها
0: موان دو جوجمون معناها اقل احكام في البريفي اكثر ما الاحكام تلقاها اكثر في العمومي معناها
4: فوالا ميم حتى الخدمه معناها تلقاها بالحق برشا خدمه ما تلقاش حتى الوقت ساعات باش تاكل ما تعب ما تحسوش خاطرك معايا كيف محليها خاطر متعاونين خاطر عرفت
0: تري بيان يعطيك الصحه شكرا موافقه اماني شكرا لك على المداخله
4: يعطيكم الصحه انتم
0: الله يخليك تحيه ليك شكرا بمزيد التوفيق يلا في الخدمه بتاعك ناخذ معايا سهى مرحبا عايشك سهي بركات مدربة مستشارة دولية في الموارد البشرية.
5: أيي تفضل.
0: نورتنا يا ريلا، مرحبا بك. نتحدث على اختلاف الأجيال اللي تنجم ساعات تعطي طرق للتعامل مختلفة ولا النظرة مختلفة للعمل ولا حتى الابروش بتاع الخدمة تكون متغيرة، كيفاش تراها سهي؟
5: هو من ناحية الاختلاف أكيد فما اختلاف، دونك أما فما بعض يسميوها مشكل صحيح اللي احنا اليوم نعيشوه هذا في الواقع متاعنا كل يوم، ودايوغ الاختلاف في الأجيال ولا واقع معش استثناء يعني الشركات الكل، عنا توت الجينيراسيون موجودة في الشركات الكل، معناها توا يا عنا الخيار، يا باش نغذر لها كمشكل يا باش نغذر لها ك opportunity كفرصة.
0: فرصة.
5: أنا نحب نعرج على البوان هذي. هي إيش معناها فرصة؟ فرصة بالاختلاف، والاختلاف ما ينجم يكون كان سرعة. إيش معناها فرصة وإيش معناها اختلاف؟ إحنا اليوم كنا نلقاو عنا برشا عبيد، كل واحد عنده سبيسياليتي نتاعو، وكل واحد عنده لي بوان فور حتى اون تيرم دو كاركتير، معناها اليوم هذا كنا برشا عبيد مختلفين. دونك اذا كان احنا ك مانجرز معناها ولا ك اصحاب مؤسسات اكسترا، نركزوا على البوان هذي ونقولوا كيفاش نجمو نستثمروا فيه، كيفاش نجمو نحضروا بيئه عمل تكون انكلوزيف، تكون تلم الناس الكل وكل واحد يلقى بلاصتو. دونك في الكادر هذي راهو فما معناها اليوم فما دي كونسيبت، فما معناها فما عبيد عملت بحوث، وفما تبارك الله برشا عبيد تخدم على لي فولي هذوما. وقول لك انا حبيت نطرح مثلا فكره نتي تبيع المستمعين، سكون ابل لو ريفيرس مانتورينغ ولا لو مونتورا ريسيبروك. سامحني امينه باش تعاوني شويه باش نعرف الكلمه ما تيجيش بالعربيه. دونك شنو معناها هو، شنو هو الكونسيبت لو مونتورا ريسيبروك؟ سكو انا ناخذ عبيد من أجيال مختلفة ويكونوا مونتور متاع بعضهم، خاطر اليوم أنا مثلا عندي أجيال عندها إيزانس أكثر في الأفكار الجديدة، في التكنولوجيا هكا ولا في معناها لفت لي بوزي توجور دي كيستيون، هذيك علاش هذيك
0: كيستيون، يتسألوا ويحبوا يفهموا أكثر الخدمة
5: صحيح. وعندنا أجيال اللي أحنا مستنسين متفاهمين فيها هذيك تمشي هكا، نتبنيوها الفكرة ونمشيو بها، علاش؟ على خاطرها اثبتت نجاعتها قبل
0: بيه
5: اوكي، مش سي با دو لا باسيفيتي، او كونترير سي ايمان بنا اللي هي نجحت. كل يوم كي نحط انا عبد من الجيل هذا وعبد من الجيل هذا ويعملوا المونتورينغ لبعضهم، شنو باش يصير؟ بيان سور تكون حاجة معناها منظمة وعندها كادر وبروسيس واضح في الشركات، اللي انا باش نتعلم من شخص لاخر لي بوان فور نتاعو ولي بوان ديزانس نتاعو، وكيف كيف نفيدو بالخبره نتاعي ولا بالكرياتيفيتي نتاعي. هل لي كونت لي زوكازيون دو ديالوغ هذوما يخليو العبيد تكون منفتحه، تكون متفتحه بلوتو. انا متفتحه باش نسمعك، جايين في كادر اللي نحنا باش نسمعوا بعضنا، من جايين في كادر تاع شكون يغلب ولا شكون فيه. دونك هي لو كونسيبت دو باز، فانا كادر باش تحطني. اذا كان نكسروا منهم لي مومون دو بارتاج هذوما ولي نحنا نكونوا اون كونفيونس باش نحكيوا، مانيش قاعدين نتسابقوا انتوما ونحنا الكبار والصغار، واذا هو اللي نسمعوا فيه اليوم خاطر ولات نسوغ دو كونكورونس منافسه، واللي هو ما تجوزش الحقيقه، ما تجوزش حتى تعرف معناها. ولا هذا بوان حبيت نطرحه معكم.
0: دور اساسا عند المؤسسه تقريبا سهي بالنسبه لي.
5: بالنسبه لي انا المؤسسه انها تخلق كادر انكلوزيف يلم العبيد الكل، وتخلق هلي فورما هذوما اللي يخليو العبيد تتحل وتحكي مع بعضها.
0: وقت اللي المؤسسه معناها في الاول تتحل وتبدا فيها نومبر معناها عدد صغير من الموظفين والعمال وكل، ومن بعد تبدا تكبر، ومن بعد تبدا تولي عندها عمر ويجيو فيها دي جينيراسيون مختلفين، خاطر جينيرالمون ساعات كي تحل تلقى على اول ما تحل المؤسسه الاقتصاديه صغيره هكا معمل ولا غيره تلقى فيه مثلا برشا اعمارهم في العشرين والمدير مثلا 60 ومدير اداري ولا بتاع موارد بشريه ولا غيره عمره مثلا 40.
5: فهمت؟
0: أما يولي صحيت فما الحاجة تولي وقت اللي يكبروا هذوكم يجيوا عمال جدد وإلا يجيوا موظفين جدد اتسيتيغا، وقتها يطرح الإشكال.
5: يطرح الإشكال هو إذا احنا ماذا بينا كي نحلوا شركات من الأول نكونوا معناها واعين اللي فما حاجة اسمها ثقافة المؤسسة، وراي حاجة تتخدم ماذا هذه تتخدم ونحطوا عليها من نقض ومعنى لازم طاولة وكريسي ونحكيوا فيها. ما فهميش كان البيجيتيزاتيون ولا لي بلون داكشن ولا ولا ولا توسكي اوبيراسيونيل. هذو ما يوم سوسون دي نوتيون استراتيجيك ومهمين ياسر يصلحوا لنا اليوم وسيختو يصلحوا لنا غدوة باش نجموا نكبروا مع بعضنا.
0: واضح راي مهمة للجو العام متاع الخدمة مهم باش البروسبيريتي وعمر المؤسسة
5: ونحضروا له سيختو لازمنا نحضروا له قبل ما نكبروا في الستاف معنا.
0: به واضح جدا. يعطيك صحة سهية. شكرا لك مدربة ومستشارة دولية في الموارد البشرية. نقرأ شوية من المساج اللي جاونا على الواتساب. سنيم مستمعة تقول انه هي خرجت روتريت من الخدمة متاحة وقالت اللي هي كانت تخدم في شركة اللي كملت فيها الكاريير متاحة واللي خرجت امبو ديسو تقول على خاطر الوضعية ما كانتش مريحة على خاطر المدير تقول الاخراني كان ان اترانجي أجنبي وكان أصغر وبرشة سنوات تقول بيناتنا وتقول الأمور ما تعدتش بالقدية بيناتنا وكان ديما عنده كأنه قرب أكثر للي جون أكثر من اللي في عمرنا نحنا. قالت كنت ديما فما هالكونفرونتاسيون بين الكبار والصغار. قالت كنت نفضل وأنه الخروج متاعي يكون في وضعية مخير. بالنسبة لهيدي يقول أهم حاجة هي التواصل بين لي دو جينيراسيون. وبالنسبة المستمع أو مستمع ما قالتش أو ما قالش اسمه يقول أو تقول اللي الخدمة راهي مع جينيراسيون اللي كيفك أحسن ببرشة وأرتح برشة تكون متفاهم أكثر والجو يكون خير وقت اللي تخدم مع ناس في نفس العمر أنت وياه. ثاني
3: هو لازمنا نفهمه أنه إن كان في تراثنا في تاريخنا نجم نلقاو لبون براتيك بمعنى أهمية أنه الإنسان يثمن الخبرة وهذا تلقاه في الاختزانة متى بالنسبة للناس اللي كانوا يعملوا خلص
0: صناعات تقليدية
3: حرفين يعتبر عنده مسؤولية انه يعلم الناس ويعطي ولذلك كنت فما ساعات خوف على مهن على أنشطة اقتصادية واللي أكبر سنا تلقاه يشجع الشباب باش انه هو يتعلم ويكون عنده هالمسؤولية الأخلاقية بالإضافة انه هو يعطيه لتكنيسيتي يعطيه القيم المتعلقة بالمهنة في الصدق في الإخلاص في احترام المواعيد إلى آخره. ونظن فما هذا الجانب الإنساني اللي مهم اللي نكون واعين به. ساعات فما قطاعات تخدم بمثل هذه المسائل وكانوا الجانب الأخلاقي في العمل مهم وخاصة لما يكون مثمن لقيم نبيلة في المجتمع مثل التضامن والتعاون بين الأجيال. ذكرت المدخلة المونتوغا انتر جينيراسيونال واللي يفيد التوجيه بين الأجيال اللي نجم الكبير هو اللي باش يعطي مرافقة أو يعطي مهارات خبرة تجارب لمن هو أصغر منه سنا وأيضا الصغير اللي هو ينجم يعطي مهارات خبرة في مجالات معينة ربما الجامعة أو التكوين اللي تحصل عليه ما عطاهش للأجيال اللي أكبر منه. ومرة أخرى هنا نتذكروا العلاقة الأفقية مش مبنية على حاجة فيرتيكال عمودية وإنما على التفاعل بين أجيال ولذلك المونتوغا انتر جينيراسيونال كعبارة كمصطلح اللي يعتمد في عدد من المؤسسات الاقتصادية في البلدان اللي خدمت على هذه المسألة تعتبر أنه يكون في الاتجاهين بين الأجيال ومش بالضرورة الأكبر سنا هو اللي عنده هذه المسؤولية. وساعات نلقاو هذه حتى في الأسر كي نخدموا على مثل هذه المواضيع ساعات تلقى الحفيد أو الابن هو اللي باش يعطي خبرات معينة للأولياء أو للأجداد في مسائل معينة ربما متعلقة بالتكنولوجيا أو بالغي السوسيو في بعض الأحيان. الحاجة الأخرى هو إلى أي مدى اليوم إذا نطرح السؤال المؤسسات الاقتصادية في تونس أو في العالم تخدم على أنها تبني فرق عمل فيها أجيال مختلفة. تو ساعات في مثل المخابر البحثية المخابر الجامعية وحدة البحث تلقى أجيال مختلفة فيها معناتها من هم كبار السن في البحث في التكنولوجيا إلى آخره حسب الاختصاص وتلقى لجان شيرشور واللي هما يتحطوا في فضاء أو في منظومة اللي تلزم الناس الكل باش يخدموا في سياقات خاصة الأكاديمية, ونعرف أهمية النشاط البحثي. ربما ساعات باش يكون هو نوع من الإشراف البحثي لمن هم أكبر منهم ومن هم أصغر سنا, لكن ساعات الباحثين الشبان هم يغذيوا البحث والمعرفة في الجامعة باعتبار أنهم لجان شيرشير, هم باش يكونوا أكثر قرب للميدان في المخابر, باش يكون عندهم أكثر وقت وتفرغ باش يقوموا ببعض الأنشطة البحثية اللي ممكن غدوة تقدم إضافة للإنسانية. الحاجة الأخرى مهم جدا كيفاش تنظر المؤسسة للأشخاص اللي يمشيوا للتقاعد. يعني من الأشياء اللي تحب تفهمها أنك أنت المؤسسة لما الناس يغادروا المؤسسة الاقتصادية هل تحافظ على علاقتها أم لا بمن هو يغادر المؤسسة للتقاعد. فمؤسسات تعتبرهم نوعا ما يقعدوا مثل لساج الحكماء واللي تخلق لهم حتى آليات باش يبقوا في علاقة بالمؤسسة الاقتصادية أو بقطاع معين, لأنه قطاع ثقافي علمي تكنولوجي تجاري تعتبر أنهم عندهم هذه المسؤولية. نحن ساعات كي نخدم على موضوع التربص ساعات تجي بعض التشكيات من قبل الاستاجير, هل أنه الاستاجير يلقاه هذا الترحيب لأنه الاستاجير متاع اليوم هو باش يكون غدوة ناشط في مؤسسة, هل أنه أنا لما يجيني متربص ونقبله في المؤسسة ونحبه في القطاع أو في النشاط هذه يجب أن نفهم مسؤولية. راهو زاد كيما الكبير عنده مسؤولية تجاه الصغير, الصغير هذا اللي غدوة بشير. هل أنه نحن عنا فكرة في بعض البلدان الناس حتى كي يمشوا للتقاعد يرجعوا يستشيروهم يجيبوهم في ملتقى
0: كونسي دو سينيور مثلا.
3: ونظن هذه
0: قدماء المؤسسة ودادات فهمت معناها فما أشكال مختلفة كما زاد في أمريكا باريكزامبل يقولك فلان الفلاني كان مون منتور
3: بالفعل,
0: معناها يقولك كل واحد في معناها عنده شكون المنتور متاعه معناها المعلم متاعه اللي الشخص اللي تلمذ عليه
3: المرافق الموجه اللي خسر واللي ساعات يعطيه النصح وكما
0: يعني ذكرنا. مأسوها الحكاية
3: بالفعل وهذا يعطيها وهذا في طول السماء من خلال القصص مثل التجارب. أما لما ما أنت متعطيش الطابع المؤسساتي المؤسساتي يمكن يبقى بخاطر الشخص باستعداد الشخص وينجم يكون
0: كل فيه واحد واجتهاده واللي يعمل بفعل. واللي ما يعملش معناه
3: وهنا ينجم يكون ساعات الفرصة الذهبية كما تم ذكره منذ قليل كما ينجم يكون زادة نوع من الهيمنة على من هم أصغر سنة. الحاجة الأخرى زادة إلى اليوم اللي يجب تطرحها المؤسسات إلى أي مدى المؤسسات في تونس وفي العالم تقوم على بيرفورمانس. يعني نحن ساعات نثمنوا أكثر الأقدمية ونعطيه التثمين الكفاءة الاعتراف بالجميل لمن هم أكبر سنا بقطع نظر عن الجهد للشباب. وساعات في بعض الحالات الشباب يحس روحه تم استغلاله في الفترة اللي هو لأنه عنده تفرغ لأنه عنده الحماس لأنه عنده هذا الالتزام يتم استغلاله وربما دون ما يكون هناك اعتراف مؤسساتي واعتراف مالي بالجهد اللي ثابت. اليوم المؤسسات الاقتصادية محتاجة إلى لمسة إنسانية أكثر من قبل, يعني اليوم نوعا ما بهذا التوجه نحو الفردانية بالمنافسة في سوق الشغل بتراجع أو تقلص الفرص الاقتصادية فما احتمال أنه المسائل هذه كين نقول مش وقته مش مهمة
0: كين هرفيه لوكس يخدم ولا كان عجبه يحمد ربي يخد في شهرية فما المنطق هذا
3: بالفعل يعني. وكينه المؤسسة الاقتصادية اللي تكون أكثر إصغاء أكثر إنصات إلى مثل هذه المسائل ومسائل أخرى اللي تجب تكون العلاقة بين الأجيال تجب تكون العلاقة بين الجنسين العلاقة بين ساعات في قطاعات الاختصاص انت خاطر متخرج من جامعة الفلانية الاخر خاطر هو عنده شهادة اجنبية شهادة تونسية. نظن كأنه المؤسسة الاقتصادية محتاجة تكون اكثر انسانية فما مؤسسة
0: ودامجة اكثر انكلوزيف
3: وفما شكون يقول لك جوستومون ونخذ الكلمة كان يلزمنا ميثاق انشخت المدونة الاخلاقية للعمل به انه يكون موجود لكن كأنه هالنصوص القانونية والتراتيب والاجراءات والياخشي والأورغانيغرام ساعات يجب تعطيه الصبغة الأخلاقية في جملة من القيم اللي تتناقش ويتم الاتفاق عليها باش نمشيو نحو الانكلوزيون نحو الاندماج, لأنه هذا الاندماج يحتاج إلى إجراءات ولكن أيضا يحتاج إلى إرادة. وساعات المسائل كما ساعات نحكيه على نصوص قانونية تكون جيدة لكن لو ما يتمش ترجمتها في سلوكيات في ممارسات فانه يمكن تبقى مجرده بالنسبه للناس. وبعض المسائل مثل الانكلوزيون تقول ايش تقصد بها الانكلوزيون؟ يلزمك من بعد انت حسب السياق اللي انت موجود فيه، هل هو ادماج فقط الاشخاص ذوي الاعاقه؟ هل اني انا الراعي خصوصيه الناس؟ هل اني انا نحترم الحريه الفرديه، حريه المعتقد؟ فمؤسسات اللي تخدم خاصه في الجانب الدولي العالمي تلقى روحها تحتفل باعياد دينيه متعدده ومختلفه وتراعي الممارسات والطقوس الدينيه
0: المختلفه باش تكون مؤسسه دامجه والناس الكل ترتاح فيها وتعطي لو بلوس.
3: فكانه الانكلوزيون في المطلق هو ما تنسى حتى حد، ما تخلي حتى حد على هامش الطريق. في نفس الوقت كانك انت لازم تعمل لوديت والدياجنوستيك نتاعك، يعني تكون عندك القدره على التدقيق الداخلي باش تعرف انت شنو اللي نجم يضر المؤسسه يعني نجم يمس من الصلابه نتاعها. في نفس الوقت يكون عندك القدره لانتيسيباسيون، خاطر انت زاد اليوم اللي يخدموا اليوم مش كيما اللي يخدموا البارح، والاجيال الصاعده حكيت على الجيل الفا باش يكون عنده انتظارات وتطلعات تختلف على اللي نحن عشنا بها.
0: هذوما اللي تولدوا بعد 2010 معناها المستقبل نتاع تونس. تحيه ليك سنيم، يعطيك الصحه، شكرا ليك. عدنان في الاخراج، غسان في التنسيق والعمل الصحفي، اشواق في الاخراج الرقمي، تحيه المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه. موعدنا معكم يتجدد غدوه بعد شويه على كل لسان مع حسن ويونس وسونيا. نتقابلوا غدوه ان شاء الله. في لامينو بسلامه.
6: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عملية توسيع الكتاب المدرسي في أفضل الظروف والأجل لتفادي أي صعوبات قد تعترض الأولياء. من جانبه رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمال الدين دردور يقول إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، مشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. ودردور يؤكد توفر الكراس المدرسي المدعم داعيا الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقديره جودة المنتجات وسلامتها.
9: فيما يخص الكتب اليوم رانا الكتب موجودة فما بعض عناوين قاعدين يجيو ويدخلوا مع أوفيرو أمجيو أو وصلنا تقريب 95% من العناوين كلها متوفرة. بالنسبة للفورنيتور رانا ندعو المواطنين باش يقتنيو مستلزمات خاصة الفورنيتور من المسالك المعتمدة لضمان الجودة نتاع الأدوات. والحاجة الثالثة هي بالنسبة للكراس المدعم حتى اليوم قاعدين نزودوا في الكراس المدعم ولكن ماهيش بكميات كبيرة ياسر ولكن ماهوش مفقود.
8: تسجيل 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غرة جوان وإلى غاية 6 من سبتمبر الجاري وفق معطيات الديوان الوطني للحماية المدنية. وتصدرت ولاية نابل القائمة ب 24 حالة وفاة، تليها ولاية سوسة ب 9 حالات، علما وأن 32 حالة وفاة أي ما يمثل 46% من إجمالي الوفيات سجلت في شواطئ غير محروسة أو خارج توقيت الحراسة. عائلة الفقيد رجل الأعمال لازهر سطا تعلن أن موكب الدفن سيقام غدا الأربعاء بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بمنطقة الوردانين بولاية المنستير. يشار إلى أن الفقيد وفته المنية مساء أمس الاثنين في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن المدني بالمرناكية على إثر تدهور حالته الصحية. وحسب عائلة المرحوم لازهر سطا فإن الوفاة ناشمة عن تعكر حالته الصحية في السجن نتيجة إصابته بمرض في القلب، كما كان للارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة تأثير مباشر على وضعه الصحي، وطالبت عائلته بكشف ملابسات الوفاة لتحديد المسؤوليات. والفقيد لازهر سطا هو مهندس ورجل أعمال وأحد كبار المستثمرين في قطاعات البناء والمعادن والسياحة ومؤسس شركة إسمنت قرطاج وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء بندر عباس. والإدارة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وأكثر من 30 كيانا، وتضع قطاع الطيران الإيراني بأكمله تحت العقوبات وفق وزارة الخزانة الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال فريق على كل سامي. للقاء.

0: وسهلا ومرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بكل تفاعلاتكم. اليوم 3/8/2026. تحيه لكم الناس الكل. مرحبا بكم في الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد. مرحبا بكم زاد كيف على موقعنا موزايك اف ام.net على مختلف الترددات. رحبوا بالإكيب الكل. تحية الحاج معنا في الاستوداغ والتنسيق العام للحصة. تحية الأخونا أيوب في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا. 71,113,000 عنا المليون اليوم. مليون لشكون المليون؟ مليون فقط للأولياء اليوم المشاركة. اللي عندك بنتك ولا ولدك في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي طلبنا 71,113,000 ان شاء الله المليون يكون من نصيبك وتربح معانا على الاقل حقل فوق نشوف سكولير كيكا عوده موفقه ان شاء الله لبنياتنا ووليداتنا. خالد قطعت مرحبا اهلا وسهلا في الاخراج. تحيه كبيره ليك الجميله امام عليا معانا اليوم في الاعداد ايضا في العمل الصحفي. مرحبا. اليوم عامله هكايا شعار لا ولا اكزاكتومون لا لا لا ولا هذا هو قرط هذه لا معناها جملة كاملة المعنى ولا هذه هي. رح بيك سيون سهلة وسهلة. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: صباح لباس انيق صاحبي ما شاء الله.
1: ربي يبارك فيك.
0: محلاك بالله. بارك الله
1: محل عينيك عويناتك
0: يا سيدي. دائما هكا انت لابس حوطة تحوط على روحك دونك شوك مريقل والحمد لله تحوط على الكيب الكل. لا شارك انا شارك كاملة هذا هو. شوف كل شيء قداش من حوطه اخرى. مرحبا بالحويطه اللي عندنا في الاستوديو يا سيدي. مرحبا بيك سونيا.
2: مرحبا بيك احسن.
0: صفا.
2: مرحبا بيونس. مرحبا باميمه. مرحبا.
0: هلو هلو. صفا شو احساسك بعد جمعه في مزيك؟
2: والله حسيت اللي سيئة وليت نستنى فيه الموعد مع المستمعين.
0: الله الله
2: دخل الروتين متاعي.
0: أوكي ديلي روتين معناه سبيح تعمل سكين كيفاش هذك.
2: لا وليت حياتي وليت نقولهم بعد مزيك قبل مزيك. وليت فما قبل وبعد مزيك.
0: اكزاكتومون ديما فما قبل مزيك وبعد مزيك.
1: كما حسن نهار الجمعة بعد الجمعة ولا قبل الجمعة.
0: أيوة حسن ديما أمور واضحة الحمد لله. يلا سيدي رحبوا بكم وين ما كنتوا. البارح كانت لي تاعنا فيها دي مومون فور. ابرز لي مومون توت سويت باي خالد قطات. بيست اوف. مرحبا سيدة سونيا اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: مرحبا بيك حسن. مرحبا بيك يونس.
0: مرحبا. وميمة. البارح بيتة في تيجانية هذاك علاش بيتة تمدح وتقصر دونك هذاك علاش الصوت اليوم ماهوش
2: الصوت تعب شويه.

0: في تسلل وانت رياضيه وتعرف شو يعني تسلل؟
1: هكا من نوع الرياضه اللي فيها التسلل ضعيفه فيها.
2: اكثر رياضات فرديه.
3: الله الله الخبره.
0: Best of. شكرا على تفاعلاتكم. نذكركم عنا نميغو واتساب متاعنا, ما تنسيوش ديما تفاعلوا معنا في واتساب عجب مع الخمسة درجين على موجة موزيك FM 23 500 و 13 000 23 500 و 13 000. تحيي لكم ناس كل, مرحبا بكم هيدي على كل سين حتى لستة بتاع العشية. مرحبا بمقترحاتكم بغنياتكم وبالفايبز متاعكم زيدا الناس الكل. نبدأ بموجو في الليدي, واحدة من الهيد ديزاني 2000 اليوم. اليوم ما حارف شجع بكم ديزاني 80.

0: embouteillages.
1: صوتو اختار اغنية الامبوتياج كالعادة على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. عندنا اليوم زوز مقترحات يعملوا الكيف، نرجع بكم لاخر الثمانينات اول التسعينات حكيم.

0: تتذكر البارودي اللي عملته ينسى أكثر من يلا سيدي صوتوا شو تصوت أنت نظرة ولا لوليكي؟
1: نظرة
0: وأنت شو تصوت؟
2: هاي لوليكي
0: لوليكي
2: هاي علي حميدة به
0: ولا علي حميدة هاي
1: لوليكي كرهوني فيها أخواتي
0: بالحق
1: خاطر التنمر اللي كانوا يعملوا في علي بالغنية بك
0: بالرسمي تترمي نمشي وتتسويت قالوها اليوم لذي
3: قالوها اليوم
0: شكيوا على المشاريع العمومية مؤشرات قطاع المقاولات والأشغال العامة في تونس متجهة نحو تسجيل تحسن ملحوظ خلال العام الجاري 2019 في ظل توقعات ببلوغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بحوالي 90% مع نهاية العام الجاري. توقع ذي يعكس وفق أمين مال الجامعة العامة للمقاولات تابع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا سي ميسر البارودي يقول فما تحسن في نسق تنفيذ المشاريع مقارنة بالفترة اللي فاتت وهو تحسن يرتبط بشكل أساسي بتطور آليات وإجراءات خلاص المقاولين من قبل الدولة خلال العامين اللي فاتوا. كلنا نعرف اللي مسألة الخلاص عندها أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع المقاولات باعتبار أنه انتظام المستحقات ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على مواصلة الأشغال تأمين حاجيات المشاريع الحفاظ على نسق التنفيذ وهذا من المنطلق هذايا فأنه تحسن أجل الخلاص يمكن بشكل عام معناه من دفع المشاريع عمومية نحو نسب إنجاز أعلى. في المقابل ما يقصرش تطور على مستوى المشاريع العمومية وين يشهد عدد معناها من المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة نمو سنوي يتراوح بين 10-15%. توقع البارودي بأنه يتم معناها يمكن أنه يتم ارتفاع في ما يتعلق في عدد المؤسسات بنحو 8% مع موفى العام الجاري بما يعكس بحسب تقديراته إلى استمرار النشاط داخل القطاع رغم التحديات اللي تواجهه. فبالتالي فإنه بلوغ نسبة إنجاز في حدود 90% مع موفى العام الجاري ما يمثلش مجرد رقم في تقدم المشاريع ولكن يعكس أيضا في جانب منه مدى تأثير انتظام الخلاص على الدورة الاقتصادية للمشاريع العمومية وعلى قدرة المؤسسات المقاولات في مواصلة نشاطها والاستجابة لنسق الطلب العمومي. بالفليقي سونيا اليوم احنا نشوفه بانه من الحاجات اللي فقدناها بعد 2011 هي انه معناها هلا لي غون بروجي وقفوا معناها وقت اللي نشوفه احنا كيس مثلا يخوى 10 و12 سنة فعلى الدنيا السلام شبدي واضحين معناها شو فما كيسات فما قناطر هنا حكاية فارغ معناها يتبنيوا في بلدان أخرى في 3 شهور و4 شهور احنا تعاقبت عليها حكومات وحكومات وكل حكومة كانت تدشن بارتي من القنطرة ولا بارتي من الكيس وتنسيبه لنفسه. هيتنذكروا بأنه معظم ما أنجز بعد 2011 كانت مشاريع بدأت بالفعل في 2010 وقبل.
1: ما تتصورش يحسن قديش من المحبط انه نلقاو مشاريع عمومية يبديو فيها وفي الاتود دو بروجي تلقاها ما تشدش اكثر من 2 أو 3 سنين أو 5 سنين كأقصى تقدير. نلقاوها العقوب الحكومات الكل المتعاقبة كما قلت انت كل واحد قال لاخر يرمي طوبة ويمشي على روحه
0: ولا العادي
1: تتسمع لي طوبة البرك
0: فقط حجيرة البرك.
1: يعني ما تصورش قديش من المحبط وتحس بالفشل ما تحس انه تقول علاش المشاريع العمومية ذي كلها بيركة كما قلنا احنا بلغتنا التونسية يعني كيراو كنقولوا طريق مكسر معناها انه انسان يتعطل في باش يمشي يخدم تلميذ يتعطل باش يمشي يقرا مستشفى ولا مركز صحي ما فيهوش ماهوش مؤهل ماكينته مكسره بيرسونيل وما ينجمش يخدم باللزوم

0: 90% يقول لك انا شنو اثر معايا، شنو اللي بدل معايا، لازم نحس لي حياتي فرقت معايا، زادني بلوس هالبروجي هذا.
1: اكزاكتومون هيت ان نشوفوا اليوم كيفاش نجموا بالحق معناها 90% به داو الكلام اللي قالوا قاعدين نقدموا به انه الدوله ولات توفي اكثر بالمستحقات نتاعها، معناها تخلص في المقاولين. ولكن فما مشكله كبيره زاد كيف يونس على هالمستوى هذا، معناها مستوى البناء، معناها مستوى الانفراستركتور، مستوى حتى الانتروتيان. احنا ساعات اليوم نجي نصلحوا كيس نزيدوا نعدموه، والامثله كثيره.
2: شوف حسن
1: وكثيرة جدا.
2: أنا يظهر لي قيس نجاحات السياسات العمومية ما يتمش فقط من خلال المسألة، معناها مسألة التقديرات أو خاطر فينا الماء اللي كنا نحكيه فيه هي مجرد توقعات وتقديرات. وهنا الحق ما عادش عندي ثقة كبيرة في مسألة التوقعات والتقديرات. وأخيرا وقت اللي عملناه ونحكيه هوني في مزايك نحكيه على التقديرات والتوقعات متاع قديش باش نصوروا قمح السنة من الفعل. قالوا بين 18 و20 مليون قنطار فينا الماء، 11 ما فتناش 11. دونك التوقعات التقديرات باهية باهية، نحكيو على 90%. احنا شنو بيناتنا فيصل، شنو بيناتنا 3 شهور اللي جايين. معناها المواطن ما يهتمش احيانا بالمسائل التقنية والإجرائية، وقديش تم اعتمادات، وقديش فما اعتمادات، وقديش فما مراقبة وميزانية، وقديش تعمل من تقرير، وقديش لا المواطن بالنسبة لي الأهم هل يشوف قدام عيني حاجة ملموسة مرئية قدامه على مستوى تحسن جودة الخدمات، على مستوى البنية التحتية، على مستوى المرافق العموميه المختلفه. دونك هنا المشكله انه سنوات احنا كنا تحكي وانت كنت تحكي من الاول على القنطره، معناها المشروع سور الصين العظيم تاع بندحة، معناها وصلنا راهو، معناها وصلنا اوقات، معناها غير معقول.
1: انت قنطرت هذيا تاع الحي الخضراء، معناها شوف قداش من حكومه قسما بلي اخرتها في الكوفيد وقت. شوف الحكومات المتعاقبه، معناها وبلاد وكانت بلاد ولات بلاد، ترجع اليوم تشوف مثلا عمني وتتذكر في السيزون اللي فات سنه 2026 ما تغشوا علينا الكل لي انجينيور اللي في
2: صحيح
1: يا اخي احنا ما نحبوش بلادنا. تكف معناها انتم باش تعملوا علينا في الاكسيتزيل على حب البلاد، حتى حد ما يحب البلاد قدنا
2: غير مزايدات،
1: من غير مزايدات. باش نقول لكم حاجه، اللي يحب يزيد نعطيه دروس في الوطنيه ونعطيه دروس في انه في الجوفرنس. هذاك هو احنا دورنا اليوم نعاودوها، احنا مرايه نعكس الواقع. اللي ما تعجبوش وجهه في المرايه ما يكسرش المرايه، يمشي يغسل وجهه ويسقم روحه وبالحق اي غوفوا سا كوبي. مشكله اليوم الاساسيه بانه حياه الناس مرارت. وقت اللي تشوف انت اليوم راوي يا يونس، انا خدمت جويليا اوت في افتر وورك، معناها مينيموم في الصيف مينيموم فما 6-7 مساجات متاع عباد اللي تعيش في تونس وتعيش في الخارج، اللي شد الكيس قصد ربي للجنوب والقصد ربي لصفاقس والقصد ربي لسوسة الجالير. فما ناس عديت بالأربع وخمسة سوايع، فما عروسات بطلت كاريمون. علاش؟ شوفة كل لوتوروت الهاي واي احنا اللي عن شوفة كل لوتوسترادا ديل سول، معناها اكا لوتوروت دو سولي، ولا تقول انت هاي واي في دبي ولا في السعودية ولا حتى في الجزائر هاي هنا ولا في ليبيا. ليبيا بلاد حرب، بلاد اليوم مقسمة، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وربي معاهم اخواتنا ودمنا ولحمنا وامتدادنا اللي تحب عليه الكل. ماناش معناه نعايروا فيهم، بالعكس وكونتخيغ، اللي يذيمهم يذيمنا واللي يذيمنا يذيمهم. في الاخر بلاد وقت اللي تجيب معناه شركات نتاع مقاولات تونسية، نعاود نذكر تخدم دون لي ريغل دولار وتروح على روح. اليوم كي تشوف انت الحالة اللي احنا فيها، وهاو غدوة في الايامات تجي غسلت النوادر تقول سلام عليكم اي خويا نبداو، وقال الاخر نبداو في موسم الامطار. اتفرش في الكيسات الجديد هاو نحكيو فيها اليوم 8 سبتمبر نحكيو فيها بالكدي بالكدي، فلي يسجلها التاريخ بعدها. هي اخويا ايش نتحاسب؟ نشوفوا اليوم اسكو قاعدين اون ريسبكت لي نورم، اسكو قاعدين اليوم اون ريسبكت لي ديلي. قداش لو مونكا غني على الدوله، وقداش لو مونكا غني على المواطن اليوم؟
2: على المواطن مش على الدوله، يعني
1: على الدوله كيف
2: الدوله كيان معناها مولامي، معناها نحكي لك اخواتنا اللي انا نسعمل في الطريق
1: في انت والاقتصاد و و و وحياتنا اليوميه ومعناها ولا كاليتي دي في والى ما اخر ذلك. راهو ماهوش معقول، راهو نفرحوا بانه قدمنا، اما اليوم كيفاش قدمنا باي ثمن وقتاش كانوا هذا كمل. هذا الكل يلزم يتقال ونقعدوا نحكيوا فيه بصراحه، ونشوفوا اليوم لاكوبي نتاعنا ونحاولوا نحسنوا ونرجعوا كيف ما كنا قبل. راهو عملنا ديزكسبلوا كبار في تونس، باش نبداو واضحين، راهو مما لا شك فيه عملنا انجازات كبيره وكبيره جدا، ونجم حتى حد ذي معناه يشك فيه. ورانا كي نعاودوا نقولوا راهو فما مشكله حقيقيه، رانا لا نقولوا وزاره الاشراف فيها مشكله، ولا قلنا راهو المقاولين اللي يخدموا في الخواص راهم فيهم مشكلة، ولا اللي في المقاولات العمومية كيف كيف فيهم مشكلة.

0: فما مشكلة اليوم تاع حوكمة متاع ضمير،
1: فما مشكلة متاع متابعة، فما مشكلة متاع تنسيق.
0: أي
1: فما
0: مشكلة متاع اليوم بلاد سخونة، معناها المفروض نصل الليلة بالنهار في الخدمة،
1: نصلوا ليلة بالنهار
0: في الخدمة، في الخدمة نحكي تشوف البلاد كيما مصر مثلا، هاي مصر يا خوي، هاي مصر يخدموا صباح وليل، الدنيا تربي الكل تخدم صباح وليل، لي زونتروتيان اللي يصيروا الكياسات تصير في الليل وانت مروح في في الرباط، هاي خوي ها هنا في المغرب الشقيق يسكروا لك الكياس، ها مشيت عملوا في جوان سنه في جوان يسكروا الكياس، فما فما اونتروتيان اون بارتي نتاع لوتوروت، هاي تخرج على تقول انت باش تعمل بارتي صغيره جي بي 1 وتعاود ترجع، علاش على خاطر لونتروتيان، نحكي على جي بي 1 برك، ما حكيناش على الكياسات العاديه، ما حكيناش على
1: المسالك الريفيه
0: والفلاحيه. وي وي وي وي
1: حسن، انا عندي طريق، انا بلادي معناها طريق رقبه من الوطنيه 15 بين فريانة وقفصه تعدى لمجب العباس، طريق 15 هذه اللي هي كل عام إذا كان مش حادث واثنين وثلاثة وحوادث قاتلة جدا، وصافي ديزاني والعباد تقول يا ولادي راهو الطريق هذا راهو مقبرة كبرى بالنسبة لأصحاب السيارات، ولا حياة لمن تنادي،
0: لا حياة لمن تنادي يا ولدي. شوف في الفيضانات مش رئيس الدولة مشي لجرومبيليا بلاس اسمها العرقوب، واضح ولا في اتجاه تقريبا قريب
1: مش بو عرقوبة،
0: العرقوب
1: وحده
0: العرقوب بين شماس وجرومبيليا مش تاكوردو، في اتجاه حمام لنف، في اتجاه فندق جديد بلاس العرقوب، فما سنتور عندنا في جرومبيلي اليوم سوكي باغي بانه ما البارتي نتاع سنتور هذيك اللي تهز من زون اندستريال من مدخل طريق سليمان ماهيش كونفورم، فيها بون وفيها مشاكل كبير. مشى رئيس الدوله الحومه هذيك بيدها اللي غرقت في الفيضانات، نتساءل اليوم ويسالش نتساءلوا عليه ش عملتوا لها الحومه هذيك، نمشي مش نعاودوا نغرقوا مره اخرى راهو في السنه ونعاودوا نرجعوا الرئيس انكور اون فوا ونقولوا رانا ما عملنا حد شيء وكذا وكذا، شنو عملنا في هذا الكل؟ قديش من كياس قيس على ذلك ما هوش كونفورم للمواصفات؟ هذوما الكل المواضيع اللي يلزمنا اليوم نصارحوا بها انفسنا ونقولوا اليوم شنو هي المشاكل الحقيقيه.
2: المشكله انه لما تصير صيحه فزع ويصير اكسيدون ولا فيضانات ولا ما حي يغرق ولا نعملوا كصيحة الفزع هذيك
0: وساسغتلا
2: وذي راهو ذي تركة كل حكومة تخليها للي بعدها، راهو الكل يعرفوا، راهو يعرفوا المشاكل وتحكي فيهم، حتى حاجة ما تحكيتش أو كلها تتحكيت لكل حكومة يتحكي، وذيك هو هذيك المعجون القرصو كما قلنا احنا، عود هذيك هو فلا
0: هذيك القرص هذيك المعجون
2: هذيك القرص هذيك المعجون لا أمور أمثلة راني
1: تم نقطة التشابه بين بين عايد عرب وبين سونيا سألت الأمثلة الشعبية
0: في كثير الأناقة والضعف الأمثلة الشعبية.
2: دونك هنا كل حكومة تخلي تركها للي بعدها ويقعدوا الدوسيات تتراكم والقديم يقعد يتجدد ونقعدوا هذاك هو ما فما حتى حل، ديما نقعدوا نحكي وذاك هو فما
1: ونقعدوا نجتمعوا شاك فوا ونعملوا تحليل البيانات ونقول ورانا اجتمعنا في الوقت
0: ورعب يقولوا ايش فما المشكلة بالله غرقت وسط البلاد، يقول لك مش بورقيبك العام عمل يا ولدي راه وتقول ليه معناها
1: لا مش برقيبة احمد باشا باي
0: احمد باشا باي كيردمو معناها تخلص البلاد السوري فلتي عملوا البلاد السوري خلقوها ولا باش تفهم انت معناها احنا وين. قال له الاخر اعطيني عقلك وكهو، ربي يحسن العاقبة في انتظار انه الامور ان شاء الله يا ربي يجريها عصلح.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية. قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: تحية لكم الناس الكل اللي تمشيوا ولا اشتاق يحكي.

0: مولود سنة 80 ذي احنا نحن ليلى يونس انت مولود سنة 70 دونك عمرك
1: 72
0: انت في السبعينات معناها سنة 80 في الثمانينات
1: يا خويا انتم صغار ومحلاكم
0: ليه مانيش صغار صغر عن صغار نكمش ليه يا خويا ليه الكرجوع على ربي وليد عمي وطيتو قال الاخر اشتعل الراس شيبا فهمتني اما خويا اليوم الحنين لسنة 80 حنين كبير شفنا هيك نقولوا اللوك نتاع ليزاني 80 اشعروا للوين وتساوروا هذا الكل بفضل ايا معناها الفتره هذيك اكتسحت منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي عندها تقريبا شوف انا كان جيت مذيع في سنه 80 كيفاش نكون سامر عمل الشنبات مستحيل هذاك مهما كان الثمن وكشعر هذاك شعري ارتب وما ربي يسامحك ما يجيش انا شوف يونس الفارح كيفاش اسمع سيدي ايوه تقول انت هذا يا عمك يونس يبي يكري في الكاسيتات واضح ولا هذيك اكيد راك بس منها عاد السيرفيتمون
1: اكيد
0: هذيك السيرفيتمون شوف اسمع سيدي شوف كيفاش اختك كانت عملت لنا خالد قطات والله العظيم
2: والله وتيني اللوك
0: شفت كيفاش كانت عملت لنا خالد قطات سانسيرمون دي انت عملت حق عملت لنا خالد قطات وما يفهم ما عندوش وهي ما عندوش حتى غير واحده حتى ريزو سوسيال قلق يلا سيدي دونك نحكيوا على الاجواء هذيا وبالايا الناس الكل بدلت تصورها لزاني 80 عاود ديفيلينا تصور وتصور زاد كيف اللي نتاع النجوم اللي هبطوا حتى تصورهم في لزاني 80 شفنا نجوم في العالم العربي شوف احنا كيفاش شو يونس كيفاش شوف اسمع شوف كسرويل دي لافي معناها هذا شنو مريوله انت مش عر مريوله هذا شفت مريوله تقول لك الشعر نتاع دار عربي شوف ميمه كيفاش زاد نفس الحكايه هيك بالشابو الدنيا
1: انا جاي مجربه
0: والكاسيت اسمعني عرفتك اللي تسمع في الكاسيت الامور واضحه هاي وموزايك من فوق موزايك عامله في الاشهار في الكيس والله اجواء كبيره نقول لكم موقفش انتشار ترند عند مستخدمين عاديين خدتوا فيه عدد من الاعلاميين الفنيين العرب اللي هبط تصويرته الحقيقيه واللي بدل تصويره نتاعه حنين الى الماضي وهنا برشا ناس يقولوا بانه مش حاول نرجعوا له وسط الجمعه شوف خالد قطعت شوفوا جيتا كيفاش خليك دايره جيتا ديما قال لي ابتسم يا اخوي شوفك المونجيل هذيك بالسوق هذيك بالفين هذيك كنت تبيع ب 15% يا حسك دونك برشا ناس يقول لك اليوم هو هروب من الواقع واستحضار لماضي جميل نستحضر الماضي بحسب مقرينا وبحسب ما علمونا أساتذتنا في الطب النفسي بأنه هو هروب من الواقع المرير نحو ماضي نعرفه معناه هذاك علاش تقديم فترة الحنين لأن وقت الإنسان في الزاني 80 ديما كان محاط وكان ما في باله حتى شيء كان هكا خالي البال كما يقولوا فيها من المشاكل انت شنو تعليقك على هالاجواء عجبتك ساعة ولا لا
2: انا عجبتني برشا
0: مش هبطت هبط
2: عملولك
0: ريت من قطر اي من قطر تحيالي صديقنا اي من قطر ريت الستوري ايوه
2: انا عجبني التراند هكا حسيت زاد دخل بهجة في الفيد سواء في الانستغرام في الفيسبوك دخل بهجة على المشاهير والمعروفين والمش معروفين الحقيقة هو في حنين للماضي وحنين زاد للإحساس اللي كانوا يحسوه في الماضي خاطر وقت اللوك والتصاور وقت اللي التصويرة كي تهبط ما فماش لايكات وفماش
0: ألغوريتم في ألبوم بهيش زاد
2: يعني وقت التصويرة عندها قيمتها كتصويرة مش كيما توا نعمل تصويرة على خاطر يلزم نحافظ على ألغوريتم ويلزم خاطرها تهبط لأنه محتوى اللي قبل كانوا يعملوا تصور خاطر بالحق اللحظة ذيك عندها قيمتها
0: واللوك ذيك
2: توثق اللحظة بكل
0: وعزيزة التصويرة
2: بالضبط عزيزة خاطر فما إحساس يربطها فما مش كيما توا واللي يلفتني زيادة انه الشباب اللي ما كانوش من الجيل هذاك كيف تبنوا التراند وهما بيدهم شافوا رواحهم كأنه الاي اي يعطاهم فرصة انه يرجعوا بالزمن ويعيشوا فترة زمنية ايبوك ما كانوش حاضرين عليها دونك هذه من الحاجات الايجابية نراها في الاي اي معناها انه خليك تعيش مرحلة فنية زمنية ما خلطتش عليها لكن هذا لا يمنع انه الاي اي ينجم يصنع لك تصويرة لكن ما نجمش يصنع لك ذكرى
0: اكزاكتلي هذا هو كانه حنين قاعد كل مره يوخر لي اكثر معناها جيت بريود حنين التسعينات بداها اخونا عبد الحميد مشنيق تحيه ليه في النوبه وكملوا بسام حمراوي في أرير القدام في دو سيزون لزاني 90. ما توا رجعنا احنا الى عام 80 في الثمانينات. كيفاش كانت الحياة بسيطة؟ والله المرة اللي فاتت نشوف في الويكاند نشوف في بوست على منصة أردنية قال قديش كانت حياتنا بسيطة. كيفاش الإنسان كان يمشي للفيديو كلوب باش يكري كاسيت، وكيفاش كنت تهز فيلم باش تحمضه عند المصور يقعد 24 ولا 48 ساعة وبعد خرجتك المينوت هذيك كلي بعد ساعتين وثلاثة، وكيفاش انه الانسان يطلبك في الدار باش يقول له فلان موجود ولا لا، كيفاش كان عندك نوت تحط فيها ارقام تليفونات اصحابك. كانت الحياة بسيطة جميلة، كل شيء كان عزيز يونس، كل شيء كان هكا فيل. عرفتك اللي
3: درويش يقول على الحنين هو زائر المساء، هو حين تبحث عن أثارك فيما حولك فلا تجدها. بمعنى الحنين ذا للمنطقة الدافئة عند الناس كل، هروب هي آلية ذهنية عند البشر أنه يهرب المنطقة الدافئة فيها أقل مسؤولية وأكثر خفة. إحنا خاطر توا فما في حالة استنفار قصوى دائم، حالة استنفار دائم من المستقبل، هذا يقلقنا. في حالة وحدة خاطر هالوسائل التواصل الاجتماعي خلتنا بقدر ما هي فيها قدر معناها كم هائل من المعلومات، لكنها ما فيهاش معرفة، ما فيهاش محبة، ما فيهاش ناس تجتمع على حاجة. دونك الآليات الذهنية اللي يعتمدها العقل البشري لإعادة ترتيب حياته فيها زادة مسألة من الانحياز العاطفي، أنه زادة راو احنا نختاروا ننتقيوا البقايا الجميلة، لأنه نعرفوا أنه لزاني كاتغوفان بالنسبة لي أنا فيها حاجات مزيانة لكنها زادة فيها حاجات ما هيش مزيانة. دونك نختاروا لأنفسنا كأنه نسخة منقحة من ماضينا، لأنه نحب نعيش هكا الطمأنينة هذيك وكل فرحة وكل طفولة هذيك. أنا نتفكر معناها في اللي زاني كاتغوفان صغير معناها في المكتب نتفكر أحيانا
0: هيا افتح يا سمسم أبوابك
3: افتح يا سمسم نعمان عبدالله فاطمة ملسون بلوسي بنز أنيس وبدر ساسوكي بعد ريمي بدون عائلة بلوى سيباستيان
0: ساسوكي في الويكاند
3: مرة سنوات هنية هنا مش بعيدة معناها عاودوا تعودون يفتح السمسم. بنتي وقتها صغيرة شمس، قلت لها شمس إيجا عايشة إيجا شمس، قلت لها باش نتفرجوا في حاجة قاتبي قاعدة نتفرجوا مع بعضنا درجين انا قاعد قدام التلفزة قريب نبكي بدموعي نشوف في عم ملسون يا عبد الله ونقلد فهمتني وبنتي
0: ابو الحروف
3: اي بنسير والشطائر والعدين يعني هذيك طفولتي. بنتي قالت لي شنو هذه بابا؟ قلت لها افتح سمسم. شكون سمسم؟ قالت لي قلت لها ما فماش سمسم، اما الحكايه ما همش كيفنا، ما يشبهوناش. دونك هما بيدهم بعد 10 و20 سنه باش يعاودوا ترتيب ذاكرتهم بشكل انتقائي اللي كنا باش ياخذوا جدا، خاطر احنا بعد 20 سنه باش تولي راهو نانسي عجر نقول لك اسمع نسمعك طقطوقه نانسي عجر، خاطر تو نحكيو على نجاح سلام ونحكيو على سعاد محمد ونحكيو على اسمهان ونحكيو بعد 50 سنه باش نحكيو على هيفا وهبي باش نحكيو على نانسي عجر. يقول لي ما عادش نحكي لك تتغير العوالم،
0: تتغير العوالم،
3: لكنها وسيله دفاعيه، وسيله دفاعيه ذهنيه، معناها وسيله دفاعيه للعقل الباطني يقول لنا راه القاعدين تعيشوا فيه راه ماهوش امن، راه يخوف، راه مستنفر، راه قبيح، راه ما عندوش. دونك نهربوا، هروب، عمليه هروب.
0: وعليش باش
3: نكذبوا؟ رايت تسمى كيلكو باغ في علم النفس سندروم، رضي الله
0: سندروم
3: مرضي. فما ناس يتعلقوا بالماضي بشكل مرضي جدا. دونك احنا توا خاطر المساله الانتقائيه خاطر اللي نحكيوا فيها،
0: الم تكن الحياه اكثر واقعيه واكثر معناها؟
3: كانت اكثر بساطه،
0: كانت اكثر
2: لانه
0: كنت تعيش
2: بطيء وكنا يعني الانسان يحس كل مرحله وكل وقت ووقته
0: وكل شيء كان عنده رتبته دنيته معناها. قهوه،
3: علاش نحكي لك على بنتي احسن
0: طول
3: لانه بالنسبه لي مزروب الجينيراسيون كل شيء اللي فيه به البطء اللي تحكيوا فيه به في يقول لكم
0: كل شيء
3: لا يقول لكم شنو معناه شنو كنتوا تعملوا. انا بناتي الصغار يضحكوا كيفاش ما كانش عندنا تليفون بورتابل ما حتى كيفاش تتواصلوا. قلت لها كيكا تخرج الصباح توجي
0: ما كانش عندك جي بي اس
3: بس، قلت لها جي بي اس
0: فماش جي بي اس والله العظيم تخرج تمشي الصفاقس تطلع على خالد كيفاش باش تمشي؟ يقول له في البلاصة الفلانية مثلا في الناصرية، تمشي تسأل تقول دار الفلانية كذا وين في الدورة كذا، إلى ما آخر ينعطوا العبيد. كانت الحياة بتاتخ أسي، كان العقل حاضر، طوى عقلنا مغيب بالسكرولينج وبال وانك انت زادة ولينا مزروبين فوق اللازم. انا راو في حياتي دي اسم ديما مزروبة، ويعرف يونس معناها تخلقتك كيكا مزروب ديما. ما ينوبيش انه لغيتم اللي كنا نعيشوه قبل كان اكثر هكا،
3: اكثر دفع، اقل مسؤوليه، اكثر دفع. شوف انا نعتبر كونه السبعينات، بدايه السبعينات حتى الاواسط الثمانينات، هذاك العصر الذهبي نتاع الدنيا.
2: نتاع
3: الدنيا معناها مش
0: حتى التسعينات لي 30 غلوريوز،
3: التسعينات بدينا ندخلوا في سرعه اخرى، ندخلوا في سرعه اخرى. دونك لي جان توا صغيرات يتسائلوا شبينا نحبوا الفتره هذيك، شنو اللي فيها معناها، شنو اللي فيها. لكن احنا خاطر نحموا ذواتنا، خاطر في الفتره هذيك، دونك الحنين بيان سور ماهوش باش يوصل للحالات المرضيه للسندروم اللي نحكيوا فيه، ولكنه حاله من الهروب لك الفتره، لك المنطقه الامنه المطمئنه ما فيهاش برشا خوف وبرشا مسؤوليه وبرشا استنفار وبرشا كبت وبرشا وحده. دونك
0: كان فما حاجه من الثمانينات، باش نجيك لك انت، كان فما حاجه من الثمانينات اليوم نقول لك ولا فتره ولا عام ترجع تعيش فيه فتره من الزمن وترجع؟ انا عام صني
2: بداية التسعينات.
0: بداية التسعينات. ميسيلش.
2: بداية التسعينات.
0: بداية التسعينات. أي. ترجع تعيش بداية التسعينات. فترة هذيك. تقول أنت وأنت يا يونس في الثمانينات، خلينا.
3: الثمانينات في الثمانينات. معناها المرحلة متاع الوعي الأول هذاك، 8 سنين عمري 9 سنين دخلت نقرأ بالسنة الثانية وثالثة ورابعة، بديت نفهم شوي في الدنيا من خلال قراءاتي من خلال كذا. دونك هك الفترة هذيك أنا نتذكرها، ونتذكر ذولي أكثر فترة نتذكر فيها حوادث، ونتذكر فيها وجوه، ونتذكر فيها المعلمين اللي قراوني، وشكون كان يحبنا وشكون كان، يعني مهمة جدا. وذيك معناها
0: والطفل هذاك اللي كان فيها في ثمانينات، شو تقول له اليوم يونس؟
3: قول صح عليك. لا بالحق بالحق، معناها النسخة نتاعك الحديثة نسخة لا تشبهك، ما تشبهلكش، ماكش انت.
0: دونك كنت حالم،
3: كنت معناها خفيف، كنت مجنون بشكل ما، كنت يعني الآن تكبلك برشا حاجات، تكبلك المسؤولية، يكبلك الوقت، يكبلك خوفك من غدوة، لأنه فينالمون المبنية كل شيء حول الخوف من الغد. احنا انا خوفنا من غدوه يخلينا ما نقدروش نستمتعوا باللحظات اللي هي في وفينا الماء. هو الزمن المبني على ثلاث مراحل اساسيه، ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي يمشي على روحه ماشي يرجع، المستقبل ما زلنا ما نعرفوش. دونك الحاجه الوحيده اللي عندنا قدره انه هي الفتره، هي راهو افيميغ، راهو خاطر الحاضر مش موجود فينا الماء، في في في ساعه في ساعه التوا في ساعه التوا
0: في ساعه.
3: دونك الناس هذوما فينا الماء، ظهرنا الناس كل، ظهرنا الناس كل نجمعوا في ذواكر معنا في ذاكرتنا.
0: يمكن ايضا نشتاق الى حنين كان
3: تتوحش
0: روحك وتتوحش زاد كيف كيفك الجو اللي كان موجود، اللي انت كنت ما كنتش تخمم في حد شيء. ذاك علاش ترجع بالذاكره نتاعك الى الطفوله. ماذا بينا كلنا نرجع نجري ونلعبوا الزربوط ونلعبوا البيس في الحومه والكوره، وتروح عارق هكا تعب ودوش ومهمكش، وتاكل تريحه على خاطر روحت بعد المغرب بعد ما قال الله اكبر، فهمتني؟
3: وتكون بنفس الرعونه هذيك من ذفرين
0: معناها، وتخلي مزرق دين وتخرج، فهمتني؟ هذاك الكل اللي كلنا عملناه وندور مستوحات والى ما اخر ذلك، وتعمل العمايل اللي يظهروا لك اليوم. قبل كنت تعمل عملك اللي تحاسب روحك كي تقول جيني ربي تو في الليل يحاسبني وكذا، في الاخر تقوم من غدر وتزيد اكثر واكثر. دونك كلها ذكريات جميله، ان شاء الله ربي يعطينا واقع اجمل ومستقبل اجمل واجمل ان شاء الله. هذا هو هكا ولا ايه حسره
3: شدني.
0: على كل كتبوا لنا ذكرياتكم شنيه في الليزاني 80. ماذا بيا ناخذ كلكم مساج من عند ناس كان شبابهم في الليزاني 80. بربي كتبوا لنا على 23 500 و13000. قولوا لنا كيفاش كانت الدنيا، وكيفاش كانت البركه، وكيفاش كانت الحياه، وكيفاش كانت كل شيء كان عنده قيمته. روا الخرجه بحسابها، والقهيوه بحسابها، وانك انت تشتري لبسه جديده بحساب، وتخيط لبسه جديده بحساب، خاطر العبيد الكل كانت تخيط وقتها هكا ولا، وانك تطلع يقول لك باش نطلع كسوه، باش نطلع روبه، باش كذا باش كذا. دونك كان كل شيء عنده القاوق نتاعه، كان كل شيء زاد
2: عنده معنى،
0: عنده معنى اكزاكتومون. اليوم نفتقد للحس ولا المعنى.
4: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: مكملين مع جود فايبس تو سويت يما.
4: جود فايبس شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

توب 3 نشوفوا أكثر الأغنيات تم البحث عليهم في العالم متخفغ منصة شازام. نبدأ بالمرتبة الثالثة نلقاو كارول جي في بيبي واي. توب 3 تواكم لبعض شوية لموجهة موزيك FM نلقاو في المرتبة الثانية Moving to the Sun.

0: وبكم من جديد تو الخمسة غدرجين على موجة موزايك اف ام. نعود نذكركم تفعلوا معنا في رقم الواتساب متاعنا في بعد شوية في واتساب عجب على 23 500 و 13 ألف. مرحبا بزيادة بتليفوناتكم على 71 100 و 13 ألف. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام تروح تربح. اليوم نذكركم كانك ولي عندك بنوته ولا وليد باش يرجع يقرا في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي تطلبنا بعد شويه ان شاء الله زينه نربحوك المليون. يلا سيدي نمشيو تسويت الحدث على كل سنه.
1: حدث على كل لسان.
0: نحكيه على سياسة الترحيل اللي تتصاعد في أوروبا. أكثر من 33 ألف مهاجر غير نظامي رقم جديد يعكس تشدد متزايد في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ملف الهجرة. ونذكركم بأن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية اللي هي فرونتكس أعلنت أنها ساعدت دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام هذية على إعادة أكثر من 33 ألف مهاجر لبلدانهم مقابل نحو 30 ألف خلال الفترة نفسها من عام 2025 بزيادة فوق 3000 حالة أكثر من 10% تقريبا في حدود 10%. اللافت من الأرقام هذه هي نحو أنه 21 ألف شخص غادروا أوروبا بشكل طوعي مقابل 19 ألف كانوا خلال النصف الأول من العام هذية عام اللي فات عفوا. وتأكد الوكالة بأن إجراءات الإعادة ما تبداش إلا بعد استنفاذ الشخص المعني جميع الخيارات القانونية المتاحة قدامه للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. قل لكم بأنه على مستوى الوجهات تصدرت تركيا وسوريا وجورجيا قائمة البلدان التي أعيد إليها المهاجرون بمساعدة الوكالة. سجلت ألمانيا وفرنسا وقبرص أكبر عدد عملية الإعادة. والأهم من هذا الكل الاتحاد الأوروبي كأنه ما يكتفيش بهذه الأرقام بل يتجه إلى تكثيف عملية إعادة المهاجرين خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد. اليوم اللي كنا نحكي فيه البارح على فوز الحزب اليميني المتطرف في ألمانيا نعودها اليوم قاعدة أوروبا تسكر في حدودها أمام القادمين من جنوب البحر الأبيض المتوسط ولا من العالم الآخر.
2: حسن رقم كبير 33 ألف شخص معناها كل مفزع. شخص وراء حكاية اللي مشي يلوج على أفق جديدة واللي مشي يقرأ واللي مشي يخدم واللي مشي على خاطر ذقت بيه كل السبل واللي خاطر بحياته وش يكون غادي خد. نحن نحكيه على مخلطين فما اللي يكون مشي معناها بصفة معناها
0: نظامية
2: وفما غير نظامية طبعا. يعني العديد الناس اللي بشترجع توا بصفة طوعية وإلا بصفة معناها مفروضة هذوما راهو رقم بالحق مفزع على خاطر نخافوا ما البداية اللي تكون أو رحلة في الاتجاه المعاكس
0: exactly.
2: إنه يلقى روحه إنسان راجع يحس بالفشل ويحس إنه هو منين بش يبدأ شكون بش يحيطهم كيفاش بش يكون هل بش فما شكون بش يعاونهم على إعادة الإدماء فما شكون بش يتلهي بهم يعاود يدمجهم في المجتمع كيفاش نظرتهم لنفسهم هما هل بش يكونوا مستعدين لبداية جديدة أم بش يحسوا اللي هما راجعين فاشلين وما نعرفوش ظروف كل حد فمش كون راجع مثقل بالديون فمش كون عنده عائلته غادي فمش كون عنده عائلته لهنا وفمش كون اللي يجيب فكرة جديدة يجيب لغة جديدة يجيب حرفة جديدة هنا شكون بش يحيطهم شكون بش يدمجهم شكون بش يرافقهم شكون بش يدعمهم رقم مفزع والجواب على السؤال هذا بالحق في المجهول راه
0: في المجهول اكزاكتومون. يونس اليوم نعاودوها ونذكرها اليوم كانه معناه سياسه الانغلاق على الذات
3: سياسه الهروب والانغلاق على الذات ما يحبوش برغم اللي توا ميثاق الاتحاد الاوروبي الجديد الهجره واللجوء دخل حيز التنفيذ فعليا نهار 12 جوان 2026. كل الدول الاوروبيه براتيكمون كل الدول الاوروبيه واصبحت مساله الهجره ومساله ورقه هامه جدا في في في, في, في الانتخابات. وشفنا البارح الحزب البديل معناها حزب البديل الالماني في برشا دول اخرى بدنا نحكيوا على بتاع المانيا حزب البديل بتاع المانيا فهمتك تضحك لا مانيش نحكيوا على كيف أرسولا فوندرلاين معناها رئيسة المفوضية الأوروبية تقول أنه يلزمنا برشا وسائل لمنع تكرار أزمات اللجوء اللي عرفتها أوروبا في 2015 اللي ينفذوا زملين وقتها مهاجر. دونك فما سياسات جديدة سياسات بإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في دول دولة يقول لك الدولة الثالثة منها دول جنوب البحر المتوسط كيف دونك معدلات كبيرة متاع هجرة غير نظام الإسلامية. والحال صديقي أنه بعض معناها فما تيار يعني هذا تيار اللي يعني المناهض هذا اللي يشبه التيار الترامبي ترامبيزم الجديد اللي هو هذا، لكن فما تيارات أخرى اللي تحكي على حقوق الإنسان، تحكي أنه الفن وأنه الطبخ وأنه الثقافة وأنه الرياضة وأنه كل شيء نشأ في بعيدا نشأ في البلدان، معناها هو إرث استعماري وبعد استعماري، ولازمنا حتى لنمو الدول الأوروبية خاصة أنه معناها كل الدول الأوروبية براتيكمون تعيش مرحلة متاع شيخوخة ما عادش فما العنصر نشط ما عادش قادر، دونك النمو اللي يطمحوا له الدول هذوما لا يتم إلا من خلال سواعد هؤلاء الناس المهاجرين، دونك فما بين أخذ ثم أخذ ثم رد ثم أخذ ورد، ومازال المسألة ما يش بالسهولة اللي نحكي فيها تردوم الكل لا مش
0: محسومة مازلت ويت أند سي. على كل حال شكرا لكم، مازلنا نكمل معكم احنا ساعتنا الثانية بعد شوية. المتميز صديقنا سيف الدين الماري في أخبار الخامسة، بعد هي نرجع بكم زيادة بالموزيكا للزاني كتخفى عطينا أخوي لدي موضو بنيمي بعد شوية على موجات موزيكا فيم واحدة من اللي هيت دزاني كتخفى. وكيف كيف هني شكر شكول علي وفي الصوت واسمه أخبار الخمسة على موزيكا.
4: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: تدلل
6: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي، حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. مالا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
9: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
9: عندك أورانج.
10: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
11: مونوبخي ديما معك.
12: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nemouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قصة عدد 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس العاصمة. وأوضحت وزارة التجهيز في بلاغها أنه يمكن للقادمين من مفترق لهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة في السريعة الجنوبية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد نقلا عن هيئة الدفاع عن الصحفي المحتفظ به محمد اليوسفي أن حالته الصحية تعكرت أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم، وذلك في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي وصفها له الطبيب وتقتضيها حالته الصحية وفق بلاغ النقابة. يشار إلى أن نقابة الصحفيين نظمت اليوم ندوة صحفية بمقرها خصصت للتداول في قضية اليوسفي إلى جانب بحث سبل التحرك دفاعا عنها، حيث اعتبر رئيس النقابة زياد دبار في تصريح لموزايك أن اليوسفي تم إيقافه على خلفية أعماله الصحفية، مطالبا بالإفراج عنه وإيقاف التتبعات القضائية في حقه وفق قوله. الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى يفيد بأن نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس شهدت ارتفاعا بنسبة نهزت 8.4% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 10 من أوت المنقضي، وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة. والمصدر ذات يضيف في تصريح لموزايك أنه رغم هذه الأرقام الإيجابية فقد لوحظ تراجع طفيف في حجوزات سياحة الجوار القادمة من ليبيا والجزائر، مرجعا ذلك إلى اعتماد البلدين على استراتيجية تركز على دعم السياحة الداخلية وفق تقديره.
1: حسب الأرقام والإحصائيات نتاع ديوان السياحة فما استقرار في السوق الجزائرية طيلة عام 2019 من أول جانفي حتى 10 أوت فما أوغمونتاسيون دو 8.4% أون تيرم دونتري. ثم عليجي تراجع نسبي المسجع على المستوى نتاع سياحة الجوار. إذا نحكي شوية على ليبيا ونحكي على نوشي الجيريان كو تراجع مشكل. اليوم الجزائر خدمت برشا على التوريزم لوكال نتاعها لها مدة على دي ريزورت، خدموا على دي زاكوا بارك كي ان بو لوجيك اللي ينجم يقول لك انا سنة راني باش نمشي نزور بلاد ساشان كو معناها جريت كونفانكو اللي هذه بونكتويل ويرجع. ثم زاد ان بو لا كونكورونس مع دوتر ديستيناسيون، اليوم لا كونكورونس مع دوتر ديستيناسيون ترجع ديما على الاسعار، الاسعار نتاعنا دونك بار رابور ا دوتر ديستيناسيون بوتيتر اللي هما ليجيرمون ان بو بلو شير.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يندد اليوم بما وصفها بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت عينه على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إنها استولت على غواصة مسيرة تابعة لما أسمته العدو الأمريكي في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها ستنشر صورا لها خلال الساعات المقبلة. وفي الختام، الولايات المتحدة تفرض اليوم أكثر من 30 عقوبة جديدة متعلقة بإيران تستهدف قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: علي الضحكية دي على موجات موزيكا فهم. تحية لكم الناس كل نذكركم 71-113-1000 بعد شوية نلعب ولا 1000 دينار كاش من هدية موزيكا فهم. كان عندك بنتك ولا ولدك راجعين يقرأ وطبونا على 71-113-1000 اكسوزيفمون اليوم للأولية. نمشي وتتسويت الواتساب عجب يلا.
1: واتساب عجب.
0: واتساب عجب. شكرا عجب. شكرا لتفاعلاتكم. 23-513-1000 من داخل تونس من خارج تونس. نمشيو لفلف على بعض معناها لي ميساج اللي جا. ونسي شكيب الجمني يتفاعل معنا ويقول زاد كيف كيف احنا عندنا مشاكل كبيره فيما يتعلق بالاشغال. يتفاعل مع اول ربريك في قالوها اليوم في حي النصر. يسلموا علينا زي كيف كيف اصدقائنا من امريكا ايضا تحيه كبيره ليهم ومن كندا. نسلموا على الناس اللي سليم صديقنا يسلم علينا برشا برشا ويقول راهو المفروض بأنه زاد الكل اللي في اليد نقدمه ببلادنا. صديقتنا يسرى تتفاعل معنا وقالت راهو به برشا أنه نرجعوا نحكيه على لزاني 80-90. صديقنا العزيز كالعادة من ألمانيا أخونا محمد علي يقول الحياة كانت حقيقية مش مصطنعة ويتفاعل مع كل كلام اللي قلناه. شكرا لي كذا لي به. نمشي والصديقنا الشكري اللي يقول أنا بولز صغار يقرأوا في الثانوي ومعاناة اليوم في العودة المدرسة. تحية ليك يا سيدي. برشا يقول له شكون كيما كيف كنتي سوني يقول لك نرجعوا احنا بداية التسعينات بداية حياتي المهنية. حبيت أن نقول لمدام زهور العيشي زادة تقول حبيت تشكرنا لكيب الكل وتقول إن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن. تقول لك نسمعكم في الخدمة في الخارج واضح ولله في سويسرا ونحط الكوتر في وذني. دونك مدام يو ميد ماي داي. نختم مع المساج هذي من عند أختنا هيلا تقول قتلي يحصلني وانت تتكلم على ثمانينات دموعي هابطت يا حسرة على هيك الوقت. الأمن والرحمة والاحترام وحب الحياة تو كل شيء خوف يعني خوف من كل شيء وعلى كل شيء ورب يحسن العاقبة. تحية كبيرة زادة كيف كيف جينا من عند صديقنا مراد النار من فرنسا. سلم علينا برشا برشا وكيف كيف يتفاعل معنا فيما يتعلق بموضوع الهجرة الغير الشرعي. سلم برشا على صديقنا صلاح الدين الحمديني سائق تاكسي من تونس. تحية ليهم يقول لك راهو يا حسرة في الوقت ذاك كنا الكل كيف كيف كل غني كل فقير نتعلمه في المدارس العموميه نعالجه في المستشفيات العموميه. كان الجار للجار رحمه وصغير كان صغير صغير الناس الكل الجار جار الكل الخال والعم يربيه وكنا نحترموا الجار نصلوا الرحم كنا صغار ناكلوا من ديار بعضنا الله يرحم ذلك الزمن. برشا ذكريات حيرنا لهم
2: المواجع
0: هكا ليه يونس
3: حيرنا لهم المواجع كيما احنا زاد حيرنا المواجع روحنا معناها كيف نحكيوا
0: ولا خويا عدينا يزي خلي جرح مخبي وكهو ثم نمر للنغم. يلا سيدي شو تتسويت للفاصل وبعد الفاصل نشوفوا شنو حد الكياسات وكيف كيف رقبنا على كل لساننا.
4: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو بالبروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% وزيد

0: 24 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لها وتفرهد.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. تحية لكم من الناس الكل. مرحبا أميمة.
3: أهلا وسهلا.
2: قبل نمشي للرقم أعطينا فكرة لحتى طرقات.
3: باش نبداو بخير الدين باشا محمد الخامس شارع الحرية شارع طيب المهيري شارع أوليد حفوظ شارع الهادي الشاكر حتى لشارع مدريد وصولا للبساج. فما اختناق مروري كبير واللي يتواصل تقريبا في كل شوارع العاصمة والأنهجة المدفرعة منه. في الشرقية 1 و2 شارع مصطفى محسن المنزة 5 شارع الحرية شارع الموجي سليم نهج مصطفى عبد السلام. فما حركة كبيرة كيف كيف المنار في شارع الطاهر بن عمار شارع صلاح بن يوسف ونهج الطاهر صفر. فما حركة مرورية كبيرة في باردو في شارع الحبيب بورقيبة شارع الحبيب وكتفة. في فما توقف نسبي لحركة المرور وفي المدينة الجديدة تحديدا في شارع الجمهورية وشارع فيصل ابن عبد العزيز.

0: بهتها وتنظيم نجدة تم تخصيصها لمتابعة مدى جاهزية مختلف المدخلين لموسم الأمطار والخريف والشتاء لسنة 2026-2027. الاستعدادات هذه ما اقتصرتش فقط على توفير المعدات والآليات، وإنما تقوم أساسا على العمل الوقائي والاستباقي من خلال تحديد النقاط والمناطق الأكثر عرضة لتجميع مياه الأمطار أو فيضان الأودية، والعمل على معالجة النقاط هذه قبل تسجيل التقلبات الجوية. من أبرز الإجراءات اللي تم تأكيد عليها هي تكثيف عملية جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه، إزالة العوالق اللي يمكن أنه تعرق لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب التدخل في النقاط اللي تشهد تجميع مياه سائلين بما يساعد على الحد من مخاطر الفيضانات وتجنيب تعطل حركة المرور أو تضرر المناطق السكنية والمشاهد. في المقابل تفرض الاستعداد هذه مراجعة خطط الطوارئ وتحيينها، خاصة على ضوء النقائص اللي تنجم تكشف عليها عملية التقييم الميداني، مع ضرورة التأكيد مسبقا من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل حتى تكون صالحة للمصالح المعنية وقادرة على التحرك بسرعة عند الحاجة. موسم الأمطار صحيح مازال ما بداش، لكن الاستعداد لها يبدأ من طوى، والرهان هو أنه تتحول الجاهزية هذه من خطط واجتماعات إلى تدخلات ميدانية تسبق الخطر وتحد من تداعياته. ونتصور أنه طوى نعرف وقت إيش تبدأ الأمطار، نورمالمون نبدأ نحضروا له مينيموم من جوا، نشوفوا الأودية متاعنا نظفوها ونشوفوا شنو ناقصنا باش نتفاداو أكثر ما يمكن من المخاطر هذية وفيضان الأودية.
1: هذا هو اليوم المفروض بأنه يصير جرات العادة، أنه في الصيف تتم عمليات جهر الأودية، نحضروا الأمور كيف كيف، نتفقدوا البنية التحتية، الناس تخدم الخدمة متاحة، أيضا نشوفوا شنو ما الأحياء اللي اليوم تنجم تشكل مثلا خطر، شنو الأحياء اللي صارت فيها مشاكل اللي عم ناول شنو نجم نصلحوه. وهذايا مهم، كل قايل اليوم جبدناه الموضوع لأنه on peut toujours se rattraper، مازال عنا شوية وقت، مازال عنا بعض الأسابيع من أجل أنه ننظم الأمور، لأنه إن شاء الله تتعدى غسيلة النوادر من غير أضرار تذكر. كيف كيف اليوم أنا الأوان نعود نخمو زيادة في أمن المائي، وينهم السدود الجديدة اللي باش نبنيوها، وينهم ليلة كولينير اللي باش نحضروهم، كيف كيف اليوم العمليات متاع زيادة كيف كيف ديفازاج وغيره اللي تصير في السدود شنو وصار فيها، كل هالحاجات هذية اللي يلزمنا نخمو فيها، يلزمنا نحكيو عليها، ويلزمنا أيضا اليوم نوعيو المواطن أنه زيادة يحافظ على نظافة الشوارع، لأنه دون فاسون جنرال الفيضانات المسبب الرئيسي فيها هو المواطن بإهماله والبناء العشوائي.
2: حسن، هو الجاهزية معناها مش فقط تقتصر كان على البلديات والحماية المدنية، كما قلت أنت حتى المواطن زاد عنده يتحمل جانب المسؤولية، مسؤولية جماعية، مسؤولية مشتركة. كي المواطن كل واحد يتحمل مسؤولية ما يلوحش الفضلات في تيشها في قدام داره ولا في واد ولا كان الحي، إذا يعرف فما بلوعات مسدودة يصرحوها. صحيح هو المفروض أن عمل البلدية، لكن هنا لما تكون البلدية مش خالطة، ما نجموش احنا كل واحد من جهته يقول انا ما لها، انا مش مسؤوليتي مش خدمتي. فما مسؤولية مشتركة، كل واحد على الاقل من موقعه من حومته يعاون بالوعي متاعه على الاقل المينيموم، باش ما تزيدش الامور تزيدش الطين بلة. إضافة إلو أنه نسمع زادة كيف كيف النشرات، زادة ما نجمش ناخذ الريسك احنا ثمية فيها ويد ولا ثمية فيها معناها غارقة معبية بالماء، احنا نخرجوا يعني زادة نتوخاو الحذر، ما نكونوش ما متهورين، وإن شاء الله تتعدى على خير. احنا الشعب التونسي يتعب في الصيف وفي السخانة وفي القصان الضو واللي صار علينا الكل، فرحني بالمطر، لكن الفرحة ما تمنعنيش أنه نكونوا نتوخاو الحذر ونكونوا مستعدين ونكونوا جاهزين. هذا من ناحية المواطن. بالنسبة للهيئات والاجتماعات، راهو من الحلول الاستباقية، راهو مش كان بالاجتماعات، راهو لازم على أرض الواقع، ويزم زادة في فما وقت قبل بوقت. معناه أنا حسيت اللي ديما نحن قبل الكارثة بلحظات، لقدر الله معناه ربي يحفظنا
1: مش ليلتصل الله، مش ليلتصل الله مش ليلتصل الله. هذاك علاش فما اليوم خدمة فما الخدمة راهو تشوف تصير على مستوى وطني ثم جهوي ثم محلي، معناها فما وهذه الدولة لها من العادات والتقاليد، فما دي تخديسيون في الادمينستراسيون تونيزيان، فما ان بلان راه موجود من عام اللي معناها قال اخر منول الدنيا نعود نذكروا به، اللي اسمه البلان دورغانيزاسيون اي دو سكور. دونك نذكروا هالخطة هذية راهو موجود هذية، ويتم العمل به، ويتم انه السيد الوالي ولا السيدة الوالية في كل ولاية يشرف عليه وينظم الامور ويعرفوا بالتنسيق مع كافة الوحدات اللي متدخلة غاديك معناها إدارة الغابات، الحماية المدنية، الناس الكل،
3: مصالح الكل،
1: مصالح الكل متدخلة باش ما تصيرش زيادة معناها مشاكل، وباش ما أونكور أون فوا الماء ما يمشيش للبحر.

0: زيد هذا اكثر فاكثر معني وباش ما نسمعوش عليه كيسات تكسرت وتقطع وعلى تم قطع الطريق وصغار ما مشاوش ولا قدر الله حتى نتجنب الكوارث. سيونس شفنا عم ناول في شويه شتي وقفت البلاد
1: يا كل عام فما لجان جهويه ومحليه ولجان خاصه لجان جهويه لتفيد الكوارث اللي تعمل بمجهوداتها لكن كما كنا نحكيه معناها شكون مساله الاستباقيه تبدا من شهر سبتمبر ولا ما قبل شهر سبتمبر فما مراجعه لخطط الطوارئ زاد تثبت من جاهزيه المعدات والناس اللي كيف انت حكيت قبيل احسن على نحكي انا على امثله التهيئه العمرانيه اللي تورا ونحكي قبيله في الكواليس ايضا نحكي ولا انه فما مشكله كبيره في الاحياء اللي الناشئه الجديده الاحياء اللي احيانا تبنى عشوائيا تم مشاكل كبيره مع اللي موجود في الدنيا الكل راهو الانحرافات المناخيه موجوده في الدنيا الكل وشفنا اليابان في الفتره الاخيره وشفنا نيبال في الفتره الاخيره معناها فيضانات كبيره وقال نحن سنة في خاصة في شهر 10 ما نصور انه قادمين على امطار معناها انحرافات كبيرة سواء في الدنيا الكل معناها دونك احنا بالنسبة لنا نحاولوا نعملوا الماكسيموم تاعنا انه المصالح الكل تاخذ حذرها التنسيق بين المصالح هو المهم زاد كيف تم جهر الاودية والقايع اللي تجمع فيها المياه نعملوا اللي لازمنا نعملوه بقادم المفاجآت معناها تنجم تكون لانه الامطار ما نجموش نحكموا فيها ما فماش تحكم كامل في لسبب التساقطات اللي خاطر احنا فينا الماء كان فما تساقطات كبرى نقولوا غرقنا كان ما فماش نقولوا شحنة معنا مش دونك دونك الانحرافات هذه موجوده نحاولوا قدر الامكان لانه المساله المرتبطه بالانساني معناها فما مصالح لازم تخدم خدمتها بلديه لازم تخدم خدمتها وزاره الفلاحه تخدم خدمتها لجان الجويه لتفادي الكوارث تخدم خدمتها المواطن كيف يخدم خدمته لان مسؤوليه المواطن زادت داخل منطقه تاع خدمه معناها انه ما يكونش كيف حاجه مهمه اللي حاجه عندها سنوات ما تنحاش امثله التهيئه العمرانيه
0: احيا
1: خنابل تفكر احسن نابل قريبا علاش نابل هكاك غرقت خاطر فما معناها
2: اي اما الموجود هذا الاحياء اللي تحكي عليها تولت امر واقع موجود شنو باش نعملوا ما تبش نخليهم هكيك مو يلزمنا نلقاو لهم حل هما موجودين معنا مانيش سامحني باش نهدموا لهم ديارهم ونقول لهم اخرجوا باش نرجعوا كيما كنا قبل اي ليه معناتها نحكي لك معناتها يلزمنا نلقاو لهم حل ما نقولوش
1: فوالا تستبق الحلول
2: تعمل مثال عمراني جديد يتماشى مع الموجود تو
1: هي اما في سبتمبر راهو مسافه صفر هذه راهي
2: مسافه صفر
0: لا اكزاكتومون معناها تقول انت
1: نكسروا
0: احنا شويه
1: بعد ما نكملوا
0: لنتجنب الكوارث نعاودوا هي تو شنو بلشنا بتفيد لموجبات الكوارث
1: صحيح
0: لموجبات تفادي الكوارث زاد كيف اليوم انه زلنا نحرسوا كما الموضوع اللي حكينا فيه قبيليك شويه في الساعه الاولى نتاع انه راهو لك يتشارج يلزمهم يطبقوا بالحرف راهو ليفاكواسيون دي زو بلوفيال وحدها راج نعاود ونذكروا لأنه رفما كياسات ما فيهمش للأسف الشديد وما زالوا كيتعاملوا معناها كيتعاود الكياس كيتعاود الكياس نتاع عام 80 اللي كان فيه اليوم نعاودوا في 2026 نحيوه زاد ما فما شوية قلة أمانة وفما شوية بلفيت وفما كذا وكذا وكذا دونك لينا تفادى معناها هات نقولوا انه نحاول اومينيميز لي ديغا بقدر المستطاع وان شاء الله على كل حال يجينا موسم امطار متميز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سقيا رحمه ان شاء الله يا ربي جينا امطار به ان شاء الله جينا سيزون جينا به على الاقل
2: وترخص نسينا زاد الصيف اللي تعدى وترخص علينا المعيشه في كوتي الخضره والموجود
0: هذاك ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله جينا موسم به ان شاء الله جينا موسم به على كل حال
2: هو لوجيك يقول لك يبدا موسم به الاسعار ترخص
0: لوجيك بعد يقول لك والله الفلاح ما نجمش يدخل هذاك علاش المعدوس يصبح بالفيه بالفيه
1: ما صبت مش قلت راه وكذا
0: صبت المطر يريح ما صبت المطر يريحين دونك هذا هو ربي يحصل العاقبه ان شاء الله ربي يرحمنا رايكم يهمنا كل عاده كومونتير الباج نتاعنا مزيكا فيم
3: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
4: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
5: يحيي النجم العربي بهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية، بمساهمة اتصال تونس، جولدن كارتاج، إيجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة ومزيكا فم.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة في العشية.
0: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. كان قاعدين تسمعوا فيها وقاعدين محتارين اليوم وين تكون لغانتخي سكولير. كانت لو جوزيدة كيف كيف على مسيرة مهنية قوية، وقول لكم بأنه عندي لكم بعد شوية اونيكول اللي تنجم معناها تضمنوا من خلالها مستقبلكم انتم ولا مستقبل صغيراتكم. بزنس سكول pratiquement في سنتر فيل، زيدا كيف كيف اكسيسيبل وعندها زيدا هيستوريك مزيان. باش نسمعوا زيدا يوزر اكسبيرينس مع واحده من الطالبات في الكل باش نحكيوا عليها هذا الكل بعد ما نسمعوا توت سويت هاي تيك اخر اخبار عالم التكنولوجيا.
7: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. يانسن هوانغ السي او تاع انفيديا، اكثر شركه مؤثره في الذكاء الاصطناعي اليوم على المستوى العالمي، قال كلمه مهمه جدا في تغريده على موقع اكس. قال AGI has arrived، يعني وصلنا لمرحله الذكاء الاصطناعي العام. باش نحكيو على شنو الاي جي اي والا شنو الذكاء الاصطناعي العام، لكن علاش يانسن هوانغ قال الكلام هذا؟ السبب هو استرا الموديل الجديد نتاع اوبن اي اي، تذكروا كنت حكيت لكم عليه الجمعه اللي فاتت نهار الاطلاق نتاعو، والنتائج اللي ظهرت مع استرا. حسب الاعلان استرا عمل قفزه كبيره ياسر في دي بنش ماركس صعاب برشا، خاصه في الريزونينج، الرياضيات، البرمجه، واستعمال الكمبيوتر بطريقه شبه مستقله يعني اوتونوم. اليوم الاورديناتور عن طريق استرا يولي يخدم وحده ويفكر كيما الانسان. الفكره هو انه الانتيليجنس ارتيفيسيل ما عادش فقط تعطيك اجابه، اما ينجم يعطيك دي تاسك يعني مهام معقده، يقسمها لمراحل، يستعمل لي لوجيسيال والا لي زوتي اللي عنده، ويكمل ورك فلو كامل وحده، ويخدم الخدمه هذه كل بطريقه مستقله. وهذا بالضبط هو النوع نتاع القدرات اللي خلى يانسن هوانغ يعتبر انه الخط الفاصل بين الذكاء الاصطناعي القوي اللي كنا نستعملوا فيه في السنوات القليله اللي تعدات والذكاء الاصطناعي العام ولا قريب ياسر، وحسب تعبيره تعديناه بالفعل. ينعم اليوم وصلنا للمرحله هذه. شنو هو الانتيليجنس ارتيفيسيال جينيرال؟ هي الفكره نتاع انه الذكاء الاصطناعي ما عادش يكون قوي كان في حاجه واحده، يعني مش تشات بوت يجاوبك كاكاو كيما تشات جي بي تي، ولا موديل يكتب كود بركه كيما كلود كود مثلا. نحكيوا على نظام ينجم يفهم، يتعلم، يحل مشاكل جديده، يستعمل ديزوتي، يخدم في مجالات مختلفه بمستوى قريب برشا من الانسان، ويمكن في بعض المهام اقوى منه. مش اول مره تتقال كلمه AGI والا ذكاء اصطناعي عام. ذكروا سام اولتمان CEO تاع اوبن اي اي كان يحكي برشا على الذكاء الاصطناعي العام منذ سنوات، وحكي عليه برشا في اواخر 2024. اصلا اوبن اي اي تاسست وهي حتى الاي جي اي كهدف رئيسي، وألتمان كان ديما يقول انه المرحله الكبيره الجايه هي وقت الذكاء الاصطناعي واللي قادر يعمل نسبه كبيره من العمل الفكري اللي يعمله الانسان. وفي السنوات الاخرانيه خطابه تبدل برشا في عوض ما يحكي يحكي على الاي جي اي كانها لحظه واحده، ولا يحكي كانها تطور تدريجي على دي جينيراسيون واحده الكامل اللي قبلها فيها اكثر اوتونومي، تخدم بشكل مستقل واكثر قدره انها تخدم وحدها وتكون في المستوى الانساني. هذاك علاش يانسن هوانغ التصريح نتاعو مهم جدا، وهذاك علاش التصريح هذايا عمل ضجه كبيره، مش على خاطر التصريح هكا قال كموضه باش نحكيو برشا على الذكاء الاصطناعي، لكن الشخصيه اللي قالتها، الشركه اللي قالتها يانسن هوانغ السي او نتاع انفيديا، وعلاش تكلم على الشيء هذايا بعد لي بنش ماركس والكلام على استرا اللي خرج من الجمعه اللي فاتت، ياكد ان بدينا في مرحله جديده من استعمالات الذكاء الاصطناعي. في موضوع واحد اخر يخص الذكاء الاصطناعي اما اقل تعقيد، المره هذه نحكيو على واتساب واستعملت للتشات بوت في وسط واتساب. تعرف انه واتساب كانت اول منصه زادت مثلا تشات جي بي تي قبل ما تنحي وتركز برشا على ميتا اي اي قبل ما يفرض عليها في مارس اللي فات الاتحاد الاوروبي انها تعاود تحل

0: ابي اللي تسمح لكم باش تربطوا لاجون اي هذيا للتشات وتستعملوهم بشكل عادي على الابليكاسيون بتاع شركه ميتا.
1: هاي تيك
0: هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
2: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة العشية.
4: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس, وهي زادة كيف كيف على كل لسان توا عندها مديدة نحكيه على الاسباف الاسباف بزنس سكول اللي موجودة هنا مش بعيد علينا في سيتي جاردان. الاسباف هذه بزنس سكول اللي اليوم تعطي دي فورماسيون ممتازين جدا وتمكن زادة الطلبة امتاحة بن دي زوبورتونيتي بروفيسيونيل يعملوا 66 كيف. سعيد باستقبالها, كنت بحذية عمني والترجع بحذية سنة Amira Barbiro, directrice des opérations et administration ESPAF Business School Tunisie. مرحبا لالا, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ يعيشك, مرحبا, نورتنا من عام لعام, قاعدين تطوروا قاعدين تتقدموا. اليوم العباد اللي تحمل المتحلم زاده بمسيره مهنيه متميزه في عالم المال وعالم التامين وعالم البزنس ما عليهم كان يجيو بحذاكم. الناس اللي تتسائل تقول حسن الهمالي يقول في ESPAF, شنو هي ESPAF؟ اعطينا ESPAF.
5: ESPAF Business School, c'est l'école supérieure privée d'assurance et de banque, de finance. تأسست عام 2016 من طرف مجموعة من أكبر شركات تأمين مالية وبنوك, من بينهم لما أسيرانس تعاوني تأمين التعليم, كتما أسيرانس, مغربي أسيرانس, تكافلي للتأمين, بسليز, ومجموعة أخرى من شركات التأمين. إحنا نبروبوز دي بروغرام ليسانس و ماستر, دونك لازم تكون ماخذ الباك باش ينجم معني الاتيديون ليليف جي يقرا عندنا. دونك هذا هو الباركور نتاعنا اونتر ليسانس بانك و أسيرانس, وعندنا ليسانس أكتواريا و أسيرانس. بالنسبة للناس يدخل شنو الاكتواريا, الاكتواريا هي بلوس بازي سور تو سكي معناها معناها بروبليماتيك و ستاتيستيك و الاناليز دي ريسك. وعندنا زادة لي ماستر, دونك بالنسبة لي ماستر عندنا دو ماستر, ماستر مانجمنت دو ريسك دون لي أسيرانس و انستيتيسيون فينانسيير,
4: لي ماستر بروفيسيونيل
5: بروفيسيونيل توت افي, وعندنا ماستر انجينيوري فينانسيير. دونك احنا لي ستوديو نتاعنا sont orientés banque et assurance. On forme plutôt les futurs talents ou les cadres, les futurs cadres dans le domaine des assurances.
4: هذا هو من عملي والبديت إنه الناس اللي خذوا البكالوريا يجيوا للإسباف باش يبدأوا leur carrière professionnelle من السنة الأولى, والحاجة الباهية le learning by doing, les opportunités de stage وغيره اللي قاعدين توفروا فيهم وقاعدين تطوروا زي ده. كيف كيف إشعاعكم تبارك الله في كامل أنحاء الجمهورية, طبعا تعطينا لدات اللي باش تكونوا وين موجودين إن شاء الله وفي غير مزور في الجور كي أريف في تونس, ولكن مشيتوا حتى لأفريك مدام.
5: تو تافي, حتى عملنا سنة دخلنا على الوفرتور على الأفريك, ونا يو لوكازيون باش نعملوا دي كونكور و دي جورني بورت اوفيرت في الكونغو, مشينا لكينشاسا و لوبومباشي, وزيد عملنا كونكور بور اكتواريا بالنسبة لجماعة أبيدجان, دونك مشينا سور بلاس. دونك الحقيقة اون بوج كو سوسوا في الأفريك ولا اوتر, عندنا زيد دي بارتناريا جدد اكاديميك اوروبيان, عندنا يست كوليج ليونان, عندنا اوكلاند يونيفرسيتي اسطنبول, وقاعدين نخدموا على دي بارتناريا جدد افيك ايزا باري. دونك قاعدين نتحركوا برشا. Aujourd'hui, les opportunités à l'international, les étudiants, tu as fiche hatta kan tqoulou fama des stages, même si on a la chance et tout à fait de proposer des stages les étudiants internes, étant donné que les partenaires ont mabidom les fondateurs de l'école. Donc elle est allée chez Anal faciliter les stages et les opportunités d'emploi et l'insertion professionnelle. Donc mais quand même, il faut toujours travailler sur l'international.
4: Tout
5: les licences ou les d'naliam ou licence né banque assurance ou la actuariat et assurance, étant donné qu'on est partenaire officiel de l'Université Le Mans, et nous avons fait 3 ans après 3 ans, nous avons fait un master en France.
4: En France, très très bien. Donc, dis-moi les opportunités, nous sommes avec vous. Nous avons voulu prendre un témoignage. Aujourd'hui, j'ai été avec la majeure de promo. Donc, la première.
5: licence, assurance et banque.
4: Voilà, c'est une manière et marhabé. Hello, sahla, jeune étudiante. Mabrouk Alik, c'est la majeure de promotion. Je vous remercie aujourd'hui. اليوم تعديت الدوزيام اني كيفاش كانت لا بروميير اني شنو هي الاجواء في وسط ليكول هكا دخلت انت بزنس سكول اعطينا هكا ان فيدباك لعبت تسمع فيك على خاطر انت فوزيت ريبريزونتاتيف اليوم كلكو بار لعبت تحب تسمع منك كيفاش كانت العام كيفاش كان العلاقه مع الاداره مع الاساتذه هذا الكل تحكيه لنا
1: Je suis Céline Manay, étudiante à l'ESPF Business School. J'ai eu mon bac en sciences expérimentales. Je suis en train de faire des stages. توفر لنا لي ستاج ديتي ولي ستاج ديفير انا مع القرايه نجم نعمل ستاج وانا اخترت باش نعمل ستاج ديتي خاطر اون فيت باك سانتيفيك دونك ما عنديش لو نوسيون دو باز حبيت نركز اكثر مع الكور غير كو حتى اللي معناها عملوا ستاج بوندون القرايه نجم رواحهم وكانوا بارمي لي بون زيليف اون فيت خاطر لي بروف باهيين يتبعونا برشا يوفروا لنا في لي كور كل شيء يوفرونا لي سيري يعاونونا اون فيت حتى كي نبداو انا نستحقوا حاجه مش كان في الكلاس نلقاوهم هاتو ماما نستحقوا حاجه نكلموهم نلقاوهم اون فيت معناها فرحانه بالشو نتاعي
4: ils sont toujours là معناها لي كوت باش يبو ريبوند تري تري بيان العلاقه مع الاداره زاد علاقه مزيانه تحسوا روحكم فوزيت انتر دو بون مان هكا ولي دونك العبيل تسمع فيك توا سنين وما زلت هكا تزيتي تقول زعما نمشي لسباف نمشي نكتشف شو تنصحهم عطينا بتي كونساي
1: انا ننصحهم بالسباف بصراحه فرحانه برشا بالشو نتاعي وننصح اي ايتوديون يحب الدومين هذا
4: مزيانه ليكول من داخل هكا ولا الانترنت ما تقصش الامور واضحه جاونا به
1: والاداره وليزونسيون ياسر ما
4: واكسيسيبل زاد بالترونسبور العبيل اللي عندها ترونسبور تجيب ترونسبور نورمال دونك جاو به دونك متصور انه le cadre aussi يخليكم اليوم تلقاو ان كادر مزيان برشا وكيف كيف تقراو كونفيفيال هذا هو واللي
1: يوفروا لنا كل شيء تلقاو سلام لي كونفيرونس نجم معناها مش تقرا لي كور بار كور كهو تلقى معناها وين تنجم تشوف انت تفهم اش قاعد تقرا تشوف حاجات قدامك يجيبوا لنا معناها
4: دي كونفيرونسيي سي اي تري تري بيان
1: دونك يوفروا لنا تفهم انت فاش قاعد تقرا فيت مش تقرا تاخو لي كور
4: مهمه برشا دي تفهم فاش قاعد تقرا قلت لك مع مني ولا كانت تذكر نحكيو على ليرنينغ باي دوينغ اللي في العالم تو مكتسح وقلت لي هذاك فاش قاعدين نعملوا واليوم هاو بروف على بوي الحمد لله دون لا ترونسبارونس توتال
5: فوالا نشهد زيد
4: سيرين ما شاء الله عليها برافو سيرين مناعي
5: وقرات كيما قالت لك هي كانت باك سانتيفيك
4: سي با ايفيدون اي
5: احنا اون ساتوندي ان بو معناها جماعه الباك ايكونومي جيستيون هما الاولانيين او كونترير هي لا في سي بروف وقرات وركزت وكانت باقي حتى ما تفهمش حاجه تسال لي بروف وتعبت ديما الاداره وكل شيء دونك برافو ايل ولا ديكروشي دايور ان ستاج دون اون بانك حبت بانك
4: دونك
5: لقينا حبت افي لو شوا انتر بانك اسيورونس عطينا هي لو شوا الا شوازي اون بانك دونك اون لقينا حتى عملت ستاج ان شاء الله فوالا من حسن الى احسن
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقعد ديما ماجور دو برومو كيف كيف وتكمل قرايتك وتنجح زاده ولو بالتوفيق ان شاء الله زاده كيف كيف بور لا رونتري دونك لا رونتري دي سي بو دينا في الكاونت داون ان شاء الله لو 5 اكتوبر
5: ليسونس 5 اكتوبر
4: تري تري بيان والماستر
5: 1 نوفمبر
4: بارفي دونك العباد اليوم اللي يحبوا يعرفوا اكثر مدام بربيرو دونك نعاود نذكر ينجموا يجيوكم كيف كيف باش تمشيو لهم انتوما في وسط الجمهوريه
5: احنا Pour le moment, bien sûr, l'école elle est disponible. 19 rue Claude Bernard, Tunis, Inej Moujouna sur place pour avoir des informations.
4: Très, très bien.
5: Sinon, on va aussi faire un petit tour. Dina, journée porte ouverte, Sousa. D'ailleurs, le 10, fait hôtel Mouvenpic Sousa. De 11h à 13h.
4: On a
5: le
4: 11.
5: Voilà, tout à fait. On a le 11, Sferks Hôtel Ibis, de 11h à 13h. Donc, je n'aime Sousa ou Sferks. En fait, je vous explique, on a système école. L'école, on doit respecter un peu le nombre des places disponibles et aussi pour les stages par la suite on ne peut pas se permettre on a un engagement envers les étudiants pour des stages ou pour l'insertion professionnelle donc on essaie de maîtriser un peu le nombre on va faire Sousa ou Sferks et puis on verra si on va faire Krouen, Djerba, Mbad c'est au programme justement.
4: C'est au programme exactement
5: oui, c'est au programme.
4: Donc l'youm l'abed par curiosité il y a des choses
5: وكيفاش
4: يمشي يقراو حتى يلعب البلاد اللي يجي ميسالش حتى العام الجاي فما حتى مشكله
5: دونك حتى من توا فكره للعام الجاي
4: و اي بي لا لوبورتونيتي اوسي لهنا للعباد اللي مثلا تحب تعمل ماستر دونك دوكو باش تشوف لي كريتير الى ما اخر ذلك دونك تنجم اليوم تجيب حداكم تشوف لي ماتيير وتحكيوا معاهم ونعرف اللي ديما فوز توجور على ليكوت دونك
5: انا توجور على ليكوت لي بروف عندنا دي بروف دي انسيانيون بيرمانون موجودين معنا سور بلاس ينجموا يجيو يسالوهم اتو مومون دونك مرحبا بالنسبه لكل
4: مرحبا بالنسبه لكل عاود نذكروا نلقاكم سور لي ريزو سوسيو سي موجودين
5: ريزو سوسيو موجودين على فيسبوك انستغرام تيك توك لينكدين بيان سور وعنا سيت ويب نتاعنا ايفيدامون سورتو كان بور ان بيزوين دانفورماسيون هكا ديريكت 29 807 600
4: تري تري بيان رقم التليفون
5: وعاود ستاندارد ديريكت
4: اكزاكتومون هذا هو ذا ستاندارد ديريكت ينجموا يجيو كيف ما قلت ونعاودوا نذكروا تنجموا يدخلوا زاد كيف كيف اسباف تري دونيون نعاود نذكر تري معناها بزنس سكول بوان كوم هذا الموقع نتاعكم ينجموا سيت انترنت نتاعكم موقعكم كيف كيف اسباف بزنس سكول تونس تلقاوها على فيسبوك وعلى انستغرام وعلى لينكدين وعلى تيك توك به نقرب زاد كيف كيف للشبيبه حاب نحييك برشا مدام بربيوش خليك لو مود لا فان العباد اللي تسمع فينا بور لي بارون بور لي ستوديون زاد كيف كيف اللي يحب يقرا ليسونس واللي يحب يقرا زاد معناها ماستر شنو نجم نقولوا لهم اليوم
5: والله اللي يحلم واللي يحب سورتو كارير في دونز اون بانك ولا في لاسورانس احنا راهو ليكول وحيده في تونس اللي سبيسياليزي في لي ستود يونيفرسيتير دونك في معناها في سبيسياليتي هذوما مرحبا بهم باك ايكونومي جيستيون مات سيونس اكسبيريمونتال مرحبا بهم يجيو بحثينا يقراو ليسونس ويكملوا ماستر كو سوا تونس ولا في الخارج وحنا نعملوا لهم راهو اكومبانيمون توتال ملي يدخلوا يقراو
4: كو سوا
5: بور لي ستاج فوالا لي ستاج لانسيرسيون بروفيسيونيل نحضرهم حتى بور لي انترتيان بار لا سويت وحتى كيفاش يعمل سي في وحتى كيفاش يحضر الكونت لينكدين نتاعو دونك احنا سي توت ان اكومبانيمون اون اي فريمون اون ايكول بروفيسيوناليزانت اون اي اورينتي امبلوي دونك مرحبا بالناس الكل ولا
4: مرحبا بالناس الكل وكيما نتوما حطيتوا في السلوغون تاعكم تحب تطمن على مستقبلك وتحلم بمسيره مهنيه قويه في عالم التامين والمال عليكم كان بسباف بزنس سكول تونس تلقاو كل التفاصيل في الانترفيو نتاعنا مع لا ديريكتريس دي زوبيراسيون اي دي ادمنستراسيون في سباف بزنس سكول تونس مدام اميره بربير نورتنا لله شكرا ليك تحياتنا ليك وتحيه زاد كيف كيف نوتر جون ايتوديون سيرين مناعي ان شاء الله بالتوفيق سيرين ان شاء الله في الليسانس وفي الماستر ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله دائما بالنجاح وبالتوفيق الانترفيو انتغرال على لي ريزو سوسيو تاع موزايك اف ام
5: ميرسي
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لأربعين مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه

0: لولاك يا ذي يهديوها اخوات سونيا ليونسي هي يقولها يا حسره يا سونيا راهي الاغنيه اي توجور فالاب. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. شو تسميت الفول اتش دي؟ يلا جو
1: فول اتش دي.
0: فول اتش دي باش نقترح عليكم ابرز الافلام والمسلسلات اللي كانوا في العالم العربي المره هذه. غدوه نمشيو لاوروبا وامريكا ونشوفوا الحاجات اللي تفرجنا فيهم في ليزاني 80. كي يقول لك عام 1900 معناها في ليزاني 80, شنو هي المسلسلات اللي قعدت في مخك ترى؟
2: ليزاني 80 ما كانش تم الوثق بلال الحفصي, واحد من المسلسلات اللي تعملت في تونس وقتها هي هي هي. بطولة المرحوم عبد المجيد لكحل وخراس حمد عرافة اللي نتمنى له بالمناسبة
0: ان شاء الله الحمد لله على سلامة
2: حمادي. دونك جدتي العزيزة ذو اللي قبل زادة كيف كيف خالد ما ذكرهاش خالد
0: ابحث معنا كان
2: ابحث معنا سي عبد المجيد لكحل زادة كيف كيف فهمتني. دونك حكاية مع الرمال زادة كيف كيف مسلسل قديم كنت تحكي انت حسنا لحبوني ودللت
0: في اخر 89 في بيل 89
2: 90
0: توتفي وفي العالم العربي
3: عشان لا فشلي حلميه
0: واي
2: الحقيقه قبله كان افواه وارانب
0: افواه
2: هاي ملا وفاطمة شو اسمها
0: ليلة القبض على فاطمة.
2: ليلة القبض على فاطمة دونك فردوس عبد الحميد اي ما نتفكر هكا
0: شو وغويش ليه
2: اي سفاء ابو سعود
0: اي غويش اي سفاء ابو سعود اكيد ياسر حلوه نتاع علي الحجار ورأفت الهجين وما
2: ادراك الهجين
0: مسلسل الهجين والموسيقى نتاع رأفت الهجين هيا اما المسلسل اللي ماركا دي جينيراسيون دي جينيراسيون بدا في الثمانينات وكمل في التسعينات بشنو فيه باكستريم منه لا محاله اللي هو ليالي الحلميه وغنيت علي الحجار اللي كل ما يغني
2: محمد الحلو ولا علي الحجار
0: علي محمد الحلو سمح اللي يغني ما تسرسي بيش يسننا من بين ايدينا فهمتني وليه هي زمان ما سرتناش ابرياء بالحق تسرسبت الامور هذه هي حلو ياسر المسلسل هذاك حلو برشا برشا وشكون تفكرش
2: سليم البدري
0: سليمان غانم وصفية هنا نزل الحدار
2: نزل الحدار
0: نزل هنا نزل الحدار
3: حبوا فتن الفيزة
0: علي البدري تحية لها فتون وعلي البدري والأجواء ذيك الكل وما رافق مصر
2: زينهم السماح
0: وزينهم السماح صحيت معلم بتاع القهوة هكا ولا انا نحب مسلسل اخر زاد اخر ثمانينات اول تسعينات بوابة الحلوانيات مزيان على الاخر على الاخر دونك زاد كيف كيف هذوما ابرز الذكريات.
3: اما مسلسل اخر انت تحبه احسن
0: اللي هو
3: اكتشفته
0: اللي هو
3: امرأة من زمن
0: ليه على التسعينات على ذاك فوز التسعينات اخر التسعينات هذاك اكتشفته سنين في الصيف ما تفضحنيش قبل مستمعات المستمعين خلي تصويرتي ناصحه وقدر اقترح عليكم شنو تعدى كيف كيف في الاوروب ان شاء الله. نشكرك برشا يونس, ميرسي سونيا, ميرسي خالد, ميرسي وميمه, شكرا ايوب, شكرا لكم من الناس الكل, شكرا لوفائكم. تقابل كل شيء على ريسوسيوم تاع موزايك فيم, تقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سين. خليكم تسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع سيف الدين الماري, آخر الأخبار الرياضية مع مكي العنية, ريكاب سبورتش وآخر مع حيدر الشاني, وحنتقابلوا غدوة إن شاء الله.

0: نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي. العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبي هايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بي هايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على اوتيل اكوفيفا جامارت. بمساهمه يسير.
1: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرولك تكوين BTP BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
2: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
2: سي لو مومون أو جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
4: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 88 665 969. سقراط سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم او نورم انترناسيونال.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرنشي من غير ما نبرنشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالمك.
8: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
9: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
8: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمه اتصال تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه وموزيك فم.
0: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 40.

0: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة يقرر ظهر اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية منذ يومين. وكانت السلطات القضائية قد أذنت مساء الجمعة الموافق للرابع من سبتمبر الجاري بالاحتفاظ باليوسفي على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت تشهدان أمس انطلاق فعاليات التمرين البحرية متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 2026 والذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني يشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تونس البلد المستضيفة. شركة النقل بتونس تعلن عن تمديد مسلك خط الحافلة 24F حيث أصبح يربط بين محطة الترابط للحافلة المترو المنتزه بالمروج 2 ومنطقة المغيرة إنزال ليبلغ طول المسلك 7.8 كيلومترات في كل اتجاه. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي إثر دراسة ميدانية استجابت من خلالها لطلب متساكني منطقة المغيرة إنزال حيث تم تمديد نهاية الخط من حي الأمل بفوشانة إلى المغيرة إنزال بما يضيف مسافة قدرها 1.7 كيلومتر في كل اتجاه مع المحافظة على التعريفة ذاتها والمحددة ب 500 مليم. في تطورات الشأن الدولي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورن ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتبرون أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. والمسؤولون الثلاثة يقولون في بيان مشترك أصدروه اليوم أن توسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدما في مستوطنة واحد فضلا عن الارتفاع الكبير في انتهاكات المستوطنين يشكل تهديدا مباشرا وملحا لهذه الرؤية للسلامة. مقتل أكثر من 500 شخص في اليمن منذ أن شن الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب وفقا لحصيلة عدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر من طرفي النزاع. وحسب الوكالة فقد قتل منذ بدء المواجهات ما لا يقل عن 216 فردا من القوات الحكومية و 278 مقاتلا حوثيا إضافة إلى 29 مدنيا على الأقل. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول تعليقا على هجمات الحوثيين على السعودية إن الحوثيين يعدون من نواح كثيرة وكلاء وأدوات لإيران معتبرا أن اليد الإيرانية تقف بوضوح وراء بعض ما يحدث في إشارة إلى الأحداث الدائرة في اليمن وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيو على المحطة الجديدة لمدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لكن قبل البداية مع النادي الإفريقي والمدافع عمر عبد الحق باش يسافر مع الفريق الباماكو نهار الخميس بعد الموافقة على طلب النادي الإفريقي بإعفاء عبد الحق من تربص منتخب أقل من 20 عام. بالنسبة للمهاجم كانغ باش يسافر زادا مع الكلوب بعد تعافي من الإصابة. نذكر إنه النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 5 ضد الجولي باي بالدور التمهيدي الأول من رابط الأبطال. ونذكر زادا إنه الإفريقي فاز في الذهاب 1-0. نواصل مع نادي الفريق ومتوسط ميدان الفريق سيدو خان موجود في القائمة الأولية المنتخب غامبيا اللي بيش يلعب ضد الصومال وغانا في تصفيات الكان. في كاس الكاف اليوم بدأت تحضيرات النادي الصفاقسي بعد راحة البارحة تحضيرات المباراة الإياب نهار الأحد ضد شوتينغ ستارز النيجيري باش يكونوا مع الأربعة في الطيب المهيري. نذكر أنه SSS خسر مباراة الذهب واحدة بلاش. بالنسبة لترجي رجي سلم لعبية عملوا معهم ثلاثة آخر حصة تمارين في تونس قبل السفر غدوة لدكار وين يلعب الفريق نهار السبت الستة ضد يامبرز. نذكر أنه ترجي رجي ربح مباراة الذهب 3 أهداف مقابل 1. مدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمر رقيق تعاقد رسميا مع بطل بلغاريا الموسم الفارط لودوغوريتس بعد ما تحكى عليه برشا في عديد الأندية. عمر رقيق يختار بطولة بلغاريا. الاتحاد المناسيري أعلن رسميا على مغادرة لاعبو مهدي القنوني نادي الاتحاد الليبي لدربو فوزي البنزرتي. إدارة الأولمبي البيجي فسخت عقد المدافع محمد أمين الذويبي بالتراضي ما بين الزوز أطراف. نحكيو على رابطة الأبطال الأوروبية اللي تنطلق اليوم في دور المجموعات. أكيد الناس كل تستنى في دور المجموعات زوز مقابلات انطلقوا مع 6 ربع أيكتين مع لاسك النمساوي. المقابلة حاليا تقدم الأيك 1-0 في مباراة كلوب بروج وأستون فيلا. تقدم الأستون فيلا في 22 دقيقة لعب 2-1. بقية المقابلات القمة 8 متاع الليل ريال مدريد ضد الإنتر. فما زادة بروسيا دورتموند ضد فياريال، إف سي بورتو ضد مانشستر سيتي، وليل ضد ريال بيتيس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
1: موزايكا فام لا راديو 100%

0: وحيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فام. عودكم اليومي مع ركام سبور، عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج. نحكي اليوم على ميركاتو الترجي التونسي. البيست عمر الرقيق ما عادش ممكن بالنسبة للترجي التونسي، بما أنه اللاعب هذا صحح في لودوغوريتس في بلغاريا. شنو الإمكانيات اللي مازالت قدام الترجي التونسي في الدفاع وكذلك في الهجوم؟ زاد فما لاعب الترجي التونسي ينوي التعاقد معاه في الأيام القادمة. نحكي كيف كيف على تقريبا 35 سنة التالي تغير قانون كرة القدم في تونس. قوانين كرة القدم تغيرت من الهواية إلى الاحتراف. بعد 35 سنة هل طبقت القوانين؟ هل تغير حال كرة القدم التونسية ولا لا؟ راجعين على هذا الموضوع. كيف كيف المنتخب الكامروني يستنجد بلاعبين من البطولة التونسية؟ عادة نقول بطولة ضعيفة وتراجعت برشا، لكن اليوم نقاو زوز ملاعبيها في المنتخب الكامروني من البطولة التونسية. شنو الاستنتاج للنجم الخرجو مخبر كيما هكا الليلة؟ نحكي وزاد على عودة رابط الأبطال في جولتها الأولى وقمة في سانتياغو الليلة بين الريال والإنتر وعديد المواضيع الأخرى واللي رافقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب سمير السلمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك وليد الأولاد الناس الكل، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك سمير، رحب بي وليد هيشري. مرحبا وليد، قدمنا شوية الميكرو.
3: عايشك حيدر، الحمد لله. مرحبا بك بسمير بالولاد الكل وبجميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيكم. عدنان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شوي كالعادة في البروديكشن، في ريكاب سبورت. تابعوا شوية في التندونس النهارين ذوما في الآخر 24 ساعة، تصاور ثمانينات،
3: تصاور ثمانينات كله ولا عام ثماني.
1: شفت شوية سمير تصاور
2: شوية
1: عملت تصاور ولا لا؟
3: أنا ما عملتش، مش معناتها خطر ما عرفتش نعم. ولا ماركتات يدخل ترشنو عامل لاي ستور تهبط أبليكاسيون ما لقيتش.
2: لا أنا مع الحقيقة لا ما عندي حتى
1: مغروم.
2: لا مانيش مغروم. مرة التالي عامل تالي وشو وقتك الديسانيمي يعملوا التصوير متاعك كما الديسانيمي ولا شنو
3: كاريكاتير شوية
2: كاريكاتير صحيح. بعثوا لي مرة هكي كاريكاتير
1: حتى ولا يجد ديسانيمي
2: والله بس ليت عملي ولا ذيك طلعت الحكاية
3: حتى قبل في الجرائد يعملوا فما كاريكاتير يهبطوا فك الجرائد القديم واحد يحطوا له ركبته أكبر من راسه
1: يا سيدي. احنا اليوم ريكاب سبور واهداء خاص من وسيم هذايا، قال خلينا نشوفه مع الكرونيكور متاعنا اليوم في الصور في اللوك تاع الثمانينات بالضبط كيفاش جاو. بشكون نبداو؟ نبداو بك انت وليد هيشري.
2: شوفوا الثمانينات ماهوش مولود هو في الثمانينات،
3: مولود 86 اما صغير
2: 86 التصوير هذه 82
1: مش عارف برا. نشوفوا تصوير وليد هيشري كيفاش طلع
3: والله العظيم شبه لك لا تفهمني لاكسيال لك الالاس اللي كان في امريكا لا تفهمني زادة كوميديا مصري ولا مش عارف
2: والله العظيم التصوير هذه اللي تجيب لعبة تاكور قلت جي حاجة اخرى
3: روكستار
2: ممكن
1: قولك احمد مكي في تيرنتا ولا
2: حاجة كيك يا ربي تستر يا ربي
1: اعطينا سمير السليمي
2: يا ربي تستر
1: سمير السليمي كيفاش باش يكون الثمانينات هو سمير
2: الله العظيم حلوة مش غايبة الله حلوة لونيت هيك لونيت حلوة لمود فيست حلوة شعر التالي شليغ لا لا حلوة حلوة
3: وكالكارتي
2: كارتي والدنيا
1: لور كمان في يدك
2: اي كل لور كمان يا حاصر
1: حاصر يا حاصر
2: لا لا حلوة حلوة
3: نفستها اودي كتربان الحطة في
1: خلينا نشوفوا بقيه الاولاد بتاع نتاعنا المحللين الفنيين. خلينا نشوفوا نادر داود كيفاش لعط راه هذا نادر داود
2: سير
1: نادر داود هذا
2: سير نادر هذا لا لا
1: بعيد شويه على نادر بعيد
2: بعيد بعيد
1: باه هنشوفوا عمر جمال. نعطينا عمر جمال ابو عمار تمشي شويه مش خايب
2: مش خايب مش
1: خايب. اسامه سلامي ترى كل شوق نشوف اسامه سلامي في 80
2: الله يجيبها اسامه جبتها
1: والله اسامه جبتها
3: اسامه خرجت تقول اخوه فالديراما صغير ما نحكينا على
2: اسامه جابها بالضبط
1: كمل لنا محمد سلامه ترى علي الحجار طلع محمد سلام
2: الله يبارك فيك وش في الدنيا محطوطه في الوحده
1: ما في استوديو اللي يخلي على جمحي البنات هاي سيدي والله يعطيك
2: الشركه وشركه فوق الكرافات هيك
1: شكون تقوليش انا ترى زيدنا واحد
2: هيدا ديما ينقش
0: صحه وسيم طلعش جاملتني زعما حسنت لي الوضع شويه والله اعلم يذول لي كيك العمليه زين اخويا بالتصور. خلينا نشوفوا كيما اليوم 8 سبتمبر عام 91 شنو صار بالضبط. تفاصيل بعض لحظات
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كما اليوم 8 سبتمبر 1991 عرفت كرة القدم التونسية نقطة تحول تاريخية غيرت مجرى اللعبة في البلاد، حيث تم الإعلان رسميا عن الانتقال من عصر الهواية إلى تطبيق نظام الاحتراف أو اللاهواية كما تسمى وقتها. بعد التاريخ هذا كرة القدم التونسية دخلت مرحلة جديدة فرضتها متطلبات التطور القاري والدولي للعبة، ولتصبح العقود القانونية، المنح الشهرية والتأمين الاجتماعي هي الأساس المنظم للعلاقة بين اللاعب والنادي. أبرز ملامح هذا التحول الكبير في اللعبة في تونس هي تأطير حقوق اللاعبين والتحول من نظام المنحة والمجاز اللي يربط اللاعب بناديه مدى الحياة إلى نظام العقود المحددة المدة واللي تضمن حقوقه المادية والمهنية وتحدد التزاماته. كيف كيف في عادة الهيكلة المالية والإدارية وإلزام الأندية بتطوير مواردها الذاتية وأحداث إدارة مادية ولوجستية متطورة لمواكبة متطلبات الاحتراف وشروطه التنظيمية. كيف كيف من النقاط اللي تم تنقيحها تنظيم سوق الانتقالات، حيث تم فتح باب الانتقالات بين الأندية التونسية وفق أطر قانونية واضحة وتسهيل احتراف اللاعب التونسي في الخارج بحماية جامعة كرة القدم. من نقاط زادة اللي تم المصادقة عليها تحفيز السلطات الرياضية والأندية على الاستثمار في مراكز التكوين وتحسين جودة الملاعب لتلائم المعايير الجديدة. كان المفروض وقتها أنه القرارات هذه ما تكونش مجرد تعديلات في اللوائح والنصوص، كان المفروض تكون الميلاد الحقيقي لكرة القدم التونسية واللحظة اللي لازم تنتقل فيها اللعبة من مجرد شغف وهواية في الأحياء إلى صناعة قائمة بذاتها. الكرة التونسية في وقت لاحق عرفت التطور وتألق على المستويين القاري وحتى العالمي، لكن هل أنه اللوائح والقوانين هذه طبقت كما يلزم باش نلقاو كرة قدم متطورة ولا لا؟ هل أنه اليوم وضعيتنا في تونس، وضعية كرة القدم في تونس، تكون استفادت من التنقيحات والتعديلات اللي صارت منذ أكثر من ربع قرن؟ أسئلة مازالت تنتظر الإجابة.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: نرجعوا نعلقوا على الموضوع هذا. 91 كما فهمتوا لخصوا في جملة، تم إقرار نظام جديد أو شكل جديد للبطولة التونسية، المرور من الهواية إلى الاحتراف. لا، لأنه فما مرحلة معينة كنت أتذكر سمير سميت اللاهواية، تعملت قوانين جديدة نظمت أكثر العلاقة بين الملاعب والنادي متاعه بين النوادي بين بعضهم، مسألة العقود برشا مواضيع تنرجعوا نعلقوا. لكن السؤال الأهم، هل طبقت القوانين والتعديلات هذه؟ هل تحسنت كرة القدم التونسية؟ هل أنه المسألة اليوم مسألة نص ومسألة قوانين فقط؟ راجعين بعد الفاصل.
5: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي، شخص بيتنا تولي هكا.
6: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهم
7: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
8: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
9: كاليبسو samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Vivapoix.

0: قلنا اللاهواية
1: اللاهواية في انتظار شوية في انتظار
2: حتى البطاقة تعريف سامحني سمير بربي حتى في البطاقة تعريف أنا بطاقة تعريف متاعي لعب غير هاوي
1: غير هاوي
2: فما شكون معناتها حط محترف فهمت ما يحطوهاش على خاطر كيما قال لك حيدر قاعدة هذيك الحكاية لاصقة فاست اللاهواية ولا لاعب كرة قدم غير هاوي في كارد ايدونتيتي نتاعي
1: غير هاوي لتوا
2: هي غير هاوي شنيا معناها محترف فهمت شنيا
0: لا صعبة محترف
2: صعيبة باش ينطقوها ولا باش يحطوها حتى في الإدارات المحترف
0: هي كيما كيما كيما الملاعب ولا المدرب تقول له تلعب على الشامبيونا يقول لك نلعب على المرتبة الأولى ينطقها كلمة شامبيونا تخوف على خاطر المسؤولية
1: مسؤولية
0: دونك سمير أنت عشت المرحلة
1: دي عشت عشتها
0: ما قبل التنقيحات وما بعد
1: وما بعد باش نبدا باللي انت كملت منه الفيتير هل بعد 35 سنة تحسن الوضع ولا ما تحسنش تطورنا ولا ما تطورناش نقول لك بكل صراحة والناس اللي يتبعوا في الكرة السبعينات والثمانينات والتسعينات يقول لك ويتفرج في الكرة توا يقول لك الكرة تدهورت طاح النيفو ياسر بصراحة
0: يعني وقت الهواية كان خير
1: كان خير برشا فيه كرة وفيه كذا وفيه ملعبية وفيه برشا حاجات به هذا موضوع دونك 35 سنة من التجربة هذه لم نتطور اثنين مرحلة الهواية ولا هواية هي مرحلة انتقالية متاع 3-4 سنوات حسب الجامعة التونسية كرة قدم وسلطة الإشراف بعد 3 سنوات ندخل إلى الاحتراف الحقيقي يعني من 91 حتى 95 96 97 ومن بعد ندخل في الاحتراف الحقيقي اليوم دخلنا في الاحتراف الحقيقي ولا لا ما دخلناش إذن فشل تام لأنه أسس المشروع هذايا كانت أسس النية فيها طيبة ولكن الإرادة ما تبعتش أنا عشت عهد الهواية وكان تربطني بالنادي الإفريقي ليسانس كي تخل وليد القانون هذايا ولا يربطني بالنادي الإفريقي عقد العقد هذا شفيه فيه مدة 5 سنوات
0: لا سمير أي. حتى الناس تفهم كان يربطك بالنادي الإفريقي وإحنا أخذينك أنت إكزامبل لأنه عشت المرحلة إيش معنى يربطك ليسانس
1: إجازة
0: ما فماش عقد
1: لا قبل في الهواية لا هواية لا ليسانس
0: من بعد 91 ولينا نحكيه على العقود
1: تبقى بعد فما 92 و 93 و 94 بدأ يتبقوا فيها بشوية بشوية لكن الليسانس شنو الإجازة أنك تنتمي للفريق كذا
0: فقط
1: إذا كان حبيت تغير النادي يلزم بموافقة الجمعية متاعك أو تقعد عامين بدون لعب كرة القدم
2: لا
1: صح تقعد عامين معناها أنت سنة تلعب في ديسمبر صارت لك مشكل تقعد 6 أشهر ثم عامين أخرين ثم باش تنتقل
2: لازم يبطل كورة
1: يبطلوا برشا بطلوا الكورة قليل برشا اللي قعدوا بالقانون نتاع العقود هذايا تعمل عقد مدته 5 سنوات
2: ستوندار هذاك
1: ستوندار 5 سنوات اي 5 سنوات مدته 5 سنوات جيت تقول له صح انت ليسانس ولا كونترات صح انت تقول ابريتو انا جمعية ذي مانيش خارج منها هي تنصح صح
2: وما تغزرش حتى على قيمة العقد وفلوس
1: مش قيمة مش قيمة هو مش يقول لك على السالير هو بيدو ولا ربما السالير كان في الهواية اخير
2: ما كانش فما بريم دوروندمون في الوقت
1: ما كانش بريم دوروندمون لحد شيء سالير وبس تاخو السالير نتاعك السالير شنو 500 600 دينار انا وصلت كابيتان في النادي الافريقي وبطوله افريقيه والدنيا مقلوبه وكذا اكبر سالير خذيته 800 دينار
0: حتى لين كملت اكبر سالير
1: حتى لين كملت اكبر سالير
0: هو اغلب الجمعيات وقتها كانت هكا معناها ولا
1: لا لا انا في الفتره هذيك معناها ناخو في العام 10,000 دينار 8,000 دينار مع البريمير تحط 10,000 دينار في العام موسم كامل عرضوا عليا عام واثنين وثلاثة 100,000 دينار 100 مليون في العام جمعيات في تونس مش البر
0: أوكي.
1: جمعيات أخرى تاخو تفهم اللي
0: يكون عرض
2: فواديس
1: تاريخ 5,000 دينار لا ولا لا
0: تاريخ
1: 5,000 دينار
0: هذا شاهد على عصرك
1: فما شكون ياخو 5,000 دينار وفما شكون ياخو 4,000 دينار وفما شكون ياخو 3,000 دينار وفما شكون ياخو وفي النادي الافريقي فما شكون ياخو 2000 و 3,000 دينار
2: سالير
1: سالير وانت يقول لك لا انت والجمعيه نتاعنا
2: صار هذا واقع الفتره اللي انا فيها
1: يعني نمشي معك اكثر شنو الحقوق نتاعي انا توا صححت في كونترا 5 سنوات ونحب نغير النادي ما تنجمش تعاد لهاي الهوايه ارحم الهوايه ارحم خاطر الهوايه تقول نقعد عامين نضحي بهم ونترينا ونمشي لجمعيه اخرى في الـ في الـ في العهد هذايا نتاع السمي بروفيسيونيل تكمل 5 سنوات ومن بعد تستنى الاوتوريزاسيون من النادي يوافق ولا ما يوافقش اذا كان ما يوافقش تعمل عامين اخرين شوف كيفاش

0: وانا كمت وانا كمت الكره 27 سنه من المشكله هذه من الاشكال هذه دون. ومن بعد احنا في انتظار ان ندخلوا للاحتراف الحقيقي. الاحتراف الحقيقي شنو؟ اي اليوم هايدي مش ما نطولش برشا. اليوم احنا محترفين ولا لا؟ هاو السؤال.
1: باهي اللي عام اللي تكتب عام 91 هو تنظيم علاقه النادي باللاعب فيما يخص التغطيه الاجتماعيه التامين بلوتو اللي هو التغطية نفس الشيء وفيما يخص السلاريات متاعو والبريمات والعلاقة المالية معناها
0: والريتريات وكل شيء.
1: اليوم نحن كان نشوفوا قداش من لاعب يشاكي بجمعيته على الفلوس التأمين هذاك ما نحكيوش عليه على الفلوس. نقولوا نحن مازلنا عام 90 فما حاجة أخرى أنه النوادي لازم تعول على روحها وتعمل موارد ذاتية وكذا. تو اليوم بخلاف ثلاثة بزوز ثلاثة أندية تونسية اللي قاعدة تحاول وكذا الباقي ما فماش تعول على ذاتي وما فماش موارد ذاتية.
0: أنا تو عهد الاحتراف ولا أنا شعلنا في التسعينات تو احنا عهد الاحتراف ولا الجمعيات متاع تونس الكل جيب في ملاعبية بالمليارديرات والصالير في المئة مليون والخمسين مليون والاربعين مليون والثلاثين مليون كل جمعية والإمكانيات متاح. هذوما ملعبية محترفين وليد ولا به محترفين مع شكون؟ مع جمعيات. الجمعية هذيك محترفة ولا مش محترفة؟ قل لي النادي الإفريقي باش ما نتكلموش على جمعية. هاي النادي الإفريقي باش ما نقولوش هاوش بدي يجبد في جمعيات. النادي الإفريقي فريق محترف بأتم معنى الكلمة معنى ينطبق عليه قانون الاحتراف ولا
1: ينطبق عليه؟
0: ما ينطبقش عليه.
1: علاش؟
0: لأنه النادي الإفريقي اليوم كيقولك نحب نعمل بانكا ولا نعمل أوتيل ولا نعمل مشروع سياحي.
1: لا في علاقته باللاعبين أنا قاعد نجاوب فيك.
0: هذه
1: أنا قانون الهيكل الرياضي الجمعيات ما يخليكش
0: أنا لاعب محترف نتعامل مع جمعية ما هيش محترفة.
1: أي القانون يمنحها؟
0: القانون يمنحها. هكا ولا
1: مشكلة.
0: قعدنا في الضبابية من التسعينات التوى لينا في الأبيض ولينا في الأسود قعدنا في الرمادي لليوم. إذا كان أنت اليوم تحب تمشي للاحتراف الحقيقي حقوق اللاعب والدنيا وتأمينه وشيخوخته وكل معناها الاسيغونس نتاعه كل شيء ولكن النادي كذلك لابد عليه ان يكون محترف. نادي لابد عليه ان يكون عنده استثمارات ويكون عنده موارد قاره. اليوم ما عندناش موارد قاره للنادي التالي. حاولوا جمعيات انه يعمل بوتيك انه يعمل سيا موبايل ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا هكا ولا
2: اي اجتهادات
0: اجتهادات ولا مانيشي وانا مانيشي مختص في القانون ما نعرفش ينورونا جماعه القانون هل العمليات هذه قانونيه ولا
2: نورمالمون قانونيه.
0: انا نحب نمشي انا نحب نمشي بالجمعيات نتاع تونس تولي جمعيات محترفه باتم معنى الكلمه
2: تولي ودي شركات
0: معناها ايش يصير ايش يصير جمعيه عندها الحق تعمل الملعب نتاعها تعمل عندها الحق تعمل المشروع نتاعها عندها الحق تدخل في البورصه عندها الحق في 200 الف حاجه على غرار الانديه
2: تستثمر عند الحق
0: تستثمر هنا اليوم ما عادش ماهوش موجود ماهوش ممكن.
1: المقترح عنده اكثر من 4-5 سنين فما ناس قاعده تحاول كل مره يقع تعطيله من غير موتيف مانيش فاهمين علاش قاعد يصير تعطيل على المستوى
0: بالضبط. دونك الوضعيه لليوم هاو تو من 91 اليوم 36 سنه الوضعيه هي نفسها ما تبدلتش. تغيرت حاجه واحده فقط بضغط نتاع الفيفا المده المعينه لي زاجون جوار حقوق اللاعب اللاعب ينجم يدفع الشرط الجزائي ويخرج هذيك ما كانتش في التسعينات كلها تغيرت لكن العلاقة التعاقدية مع النادي أصلا أنا مانيش مختص ولكن فيها معناها ضبابية كبيرة ياسر. يا أخي وضحونا وضحونا الشيء هذايا باش نختم كلمة هاي فريق جودي نابورتوكو قفصة محترف بأتم معنى الكلمة ياخو الملعب متاع قفصة يكريه ما متابع البلدية ولا والصيانة متاعه ما اقترفوها كيفاش وملعب جابس وملعب بنقردين وملعب غيره تاخذ القفصة للملعب هي جمعية تولي جمعية محترفة عند المورد نتاعها تكري التيران ذاك وهي تتلهب الصيانة شكون ربحها هنا؟ ربحت الجمعية وربحت البنية التحتية كرة القدم التونسية وحتى البلدية نقص لها الشارج ولا تدخل في معلومة تعكيرة على 25 سنة نختموا معناها الناس الكل. والموضوع هذايا تقول لي قايل فما 3-4 جمعيات وسيفري فما 3-4 جمعيات في تونس ينجموا يدخلوا الاحتراف الحقيقي هنا بداوا يا خويا والاخرين اختياريا بشويه بشويه توجيهوا فما 6 جمعيات في تونس يحبوا يدخلوا الاحتراف.
1: هو من بعض التبريرات لانه معناش احنا اليوم معناها تبرير واضح علاش يقع تأجيله كل مرة
0: بالضبط.
1: لكن متداول أنه يقول لك مثلا أنا اليوم كان باش نحل الباب على منطقة الاستثمارات ونخرج جمعية من منطقة أنها جمعية رياضية وكذا وكذا الستاتيو ذاك وثقافية وكذا الجمعية تنجب تعمل استثمارات وكذا. يقول لك أنه فما جمعيات ممكن تضمحل، فما جمعيات باش تتحسن حالتها وباش تطلع، وفما جمعيات باش تضمحل لأنه ما تنجمش توفر هذيك.
0: شنو اللي توفر حسب الإمكانيات؟ تحب نمشي معك لأي بطولة باش ما يقولوش يا رمشة لإسبانيا وإيطاليا، نمشي للمغرب والجزائر وليبيا، فما جمعيات أربعة جمعيات استثمارات كبيرة ياسر، وفما جمعيات أقل استثماراتهم على قد الميزانية والمداخيل. شنو المشكل؟ ما لين فماش إشكال راو، وكيما صاير
2: ويجيوا رجال الأعمال
0: ويجيوا ويعاونوا وناس تعاون.
2: صحيح.
0: فهمتني؟ دونك هنا إشكال كبير. قعدنا في مفترق الطرق توعنا 36 سنة والشيء قاعد ماشي ويتراكم.
1: طرق الشيق والفريق اللي هز شامبيونا
0: هذول أنا نعرف حد شيء.
1: نعطيه آخر حاجة به نصيب النادي الفريقي مثلا من البث التلفزي 150 ألف دينار سيزون كاملة. اللي نادي الفريقي دخل أكثر منهم في بث واحد وستين ألف دينار على لقب البطولة.
0: أيوة.
1: 60,000 دينار.
0: أيوة.
1: حق
0: سالير متاع ملاعبين
1: بولوكات.
0: أيوة.
2: صحيح. 60,000 دينار تقسمهم على 3 ملاعبية معناها منحة متاع بطولة وشوية معناها كيفاش تعطي الواحد 20 خاطر هذه بطولة.
1: في بلدان أخرى مانيش نقارنوا لأنه بعيد ياسر الأمور على بعضها، مثلا في الأنجلتير ولا كذا معناها البث التلفزي من اللي نصيب كل فريق منه يغطي بطولة كاملة.
0: وشو بطولة؟
1: معناها أموال كبيرة ياسر. حتى بطولتنا تتسوق لبرا وقنوات الكاس وكذا، ما باقي المداخيل ضعيفة جدا بالنسبة للأندية. دونك يقعد ديما الحل أنه الاستثمار
0: وفما حتى جمعية مش تضمحل توا في العهد هذايا نتاع الواحد. هاي ضمحل جمعيات، هاي سي او تي ما عادش، هاي الرالوي ما عادش، هاي 200 ما عادش، هاي شومينو ما عادش، هاي الكيف ما عادش. تقاسي يعلم بها كان ربي سبحانه الكيف وما دراك القروين. هاي تقاسي شنو تقول لي يضمحل؟ تخدم على حسب الميزانيه نتاعك وتحمل المسؤوليات نتاعك كمجلس اداره وكذا وتخلي الامور معناها تدريجيه. شكون اللي يحب يدخل في 3 سنوات لهذوما؟ يدخل عهد الاحتراف الحقيقي بستاتو بسجل تجاري بكل شيء وتدريجيا تبدا الامور تمشي ان شاء الله.
2: ليه والعبيد والعبيد اللي معناتها ممتلكة زاد النوادي وزعم فونت كوميرس هذوكم زاد يلزمهم يحلوا البيبان المستثمرين اللي يجي يحب يعاون. مش انت معناها 6 أو 7 عائلات تلقاهم متلكمتين على جمعية ما يخليوش زعم براني يدخل وهي في الحضيض، والبراني هذاك ينجم ينفعك، ينجم اليوم يجيب فلوس ويجيب لك تمويلات ويجيب لك مشروع رياضي
0: ويدخل بنسبة في راس المال ويدخل
2: صحيح. كي يجي يتكلم معناها باش يولي اكسيونير ماجوريتير يقفوا له يقولوا له لا على اساس هما زعما قدموا، يزم العقلية ذي تتبدل كومبليتمو. أنا شوف ما فهم برشا ما يتحكي في الموضوع لكن مش حاول نختصر لخاطر عشت فترة صغيرة معناها في الكونترا اللي يحكي عليهم سمير تاع 5 سنين هذوكم لولانين اللي يزمك تتعدى بهم والجمعية وديمونتون صغار واحد قبل في الهواية ما نعرفش كيفاش كانت الأمور لكن عندي معلومة وكونه الناس كانت ألافوا تلعب وعندها خدم أخرى معناها تلقاه في البنك
1: واللي يقرأ على روحه
2: وهذوكم ضمنوا مستقبلهم وكلامه صحيح. قال لك في الهواية كانت خير من تو
0: خير
2: يعني لاعبين محترفين عديوا 15 و16 سنة وتلقى ظروفهم صعيبة تو باركونتر قبل يخدم وتلقاه ولا كادر في بنكه ولا في سوسيتي
0: الفلانية على الأقل مضمون
2: يخدم ولا فهمت بخدمته.
1: اما حتى نسكروا الموضوع هذا التسعينات بعد القانون هذا واللي قاعد يطبق تدريجيا يطبق تدريجيا اللي يسمع يقول هو طبق بعد وفي الاخر ما طبقش ياسر مع محاولة تطبيقه تدريجيا مش كاينه اعطى نوع من النتائج الرياضية في التسعينات لانه كان فما نجاحات على مستوى الاندية ولا حتى المنتخب. كنحكيوا على 96 الانطلاقه كانت تاع ليكيب ناسيونال 94 كانت خايبه 96 بدات ليكيب ناسيونال لعبت فينال وبعد دومي فينال وبعد ولات باستمرار في الكوب دافريك رجعنا للمونديال عام 98 كان عنده اثر على مستوى الانديه الانديه والمنتخب ولا كان محض صدفه حسب رايك سمير ووليد باختصار؟
0: في فتره باختصار شديد في فتره التسعينات حد الالفيه اول الالفيه 2005 2006 كاس العالم تاع المانيا
1: معناها ذوكم الفروي نتاع الهوايه اللي كنا فيها ولا نتاع اول الهوايه اللي بديناها
0: بالضبط كانت ظروف التدريبات في اللي جون في الانديه الكل كان شوف انت الملاعبيه اللي مثلونا في 96 ومثلونا في 98 وفي 2004 شوفهم منين جاوا تلقاهم من انديه الهوايه ويبرزوا في انديه الهوايه القروين جيبس كذا كيف من الغادي ويبرزوا في الـ في الـ
2: الجمعيات
0: الجمعيات الكبيره تاخذهم وتكون منهم ويعملوا كذا ويبرزوا يمشيوا. دونك القانون هذا ما خدمش انا راي انه ما خدمش كره القدم التونسيه وقعدنا متردين برشا لليوم. هنا ما زلنا متردين في انه ناخذ خطوه الى الامام ونتبعوا العصر الجديد عصر الاحتراف الحقيقي اللي قاعد توا في المغرب في الجزائر في ليبيا في مصر ما غير ما نحكيه قاعدين يثبتوا فيه وقاعدين يمشين فيه واحنا بكل أسف قاعدين نفكروا في تردد بين الهواية وبين الاحتراف وقعدنا بين هذا وذاك.
1: هذا هو نذكر ديما نحكيه على قوانين وتنقيحات صارت عام 91 باش البطولة التونسية ولا الكرة التونسية تنتقل من مرحلة الهواية إلى اللاهواية ثم تكون متبوعة بمرحلة الاحتراف. احنا اليوم نسميها الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ولاعب محترف وكذا، لكن فما حد شيء تقريبا عنده علاقة بكلمة
0: الرابطة المحترفة المحترفة الأولى للاعبين المحترفين.
1: بالضبط
0: النوادي ماهيش محترفة إلى حد الآن.
1: هذا هو صديقنا مراد بن عبد الله من كندا يقول لأنه في كندا أغلب المنشآت الرياضية والملاعب على ملك شركات خاصة وبنوك وهي تتمتع بنسبة من المداخيل في المقابلات كما كما كما في عديد البطولات. فما زاد شكون يقول لنا في ألمانيا ممنوع الاستثمار الأجنبي، مانيش نتحدثوا فوالا مش نحكيوا على الاستثمار الأجنبي، احنا نحكيوا على الاستثمار الداخلي لهنا شركات معناها رأس المال الوطني
0: في ألمانيا لي بارتنير نتاع البايرن لي بارتنير نتاع البايرن ما همش من برا مش مشكل، ما هو شركات كبرى عالمية ألمانية. أعطيني أنا شركة كبرى تونسية تستثمر في القطاع الرياضي.
1: بالضبط بالضبط
2: ما فماش
1: باختصار
2: يا حيدر. شوف معناها كيما قلت لك تو واحد عنده برشا ما يحكي لكن يلزمني نختصر، مانيش نطبقوا فيه الاحتراف معناها بحذافيره خاطر ناقصين مسؤولين ما مش محترفين 100% ولاعبين زاد نفس الشيء. فما صحيح اللي مخه معناتها شوية تطور وحب يتبعه وكذا لكن مش الناس الكل. كي تشوف انت كونترا هذاك متاع 5 سنين فيه فاست 50,000 دينار وقت اللي تضرب ضربة كبيرة وما يعطيوها لكش، وقت اللي اليوم الجمعيات الكل تسالهم سي ان اس اس وشاكية بهم على خطر ما يصبوش لا على الملاعبية لا على المدربين، يلزمك انت تصب الا معناها ممكن الاكسبسيون دو دوز ايكيب ولا تروز ايكيب اي انكور. معناها فما اليوم مشاكل كبيرة برشا ويلزم بالحق القانون هذا يتبدل ويلزم يقعدوا في طاولة ويقولوا راي سيتون ايرجونس معناتها خاطر راهو مش معقول تو 2026 وما زلنا معناها بالقوانين نتاع 30 سنة التالي اللي معناها في الظاهر تبدل هو ما تبدل حتى شيء.
1: دونك
2: خويا يلزم معناتها تحويرات شاملة في القوانين معناها نتاع
1: كرة القدم
2: كرة القدم بصفة عام.
1: هذا هو شكرا لكم. ما طولنا شوية روعة على خطر الحقيقة يستاهل الموضوع. نحكيه على قوانين اتكتبت عام 91 على أساس تبدأ تتطبق 92 93 94. احنا اليوم 26 27 28 وما زال ما طبق شيء، ما تحسنتش أو على الأقل ما زالت ما طبقتش بالشكل اللي استنيت وأجيال معنى متعاقبة في كرة القدم التونسية. فاصل قصير ومن بعد آخر مسار مع أورانج بوستي الغنطري.

0: والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحث نسوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
2: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه ومازي كفام.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.

0: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: في آخر مسار المنتخبات الأفريقية تستنجد بلاعبين الموجودين في البطولة التونسية، رغم كل شيء توقع البطولة التونسية معناها بتصدر بعض اللاعبين، تعطي الفرصة للاعبين أخرين باش يمشيوا المنتخبات بلدان. ومعنا اليوم مثلا في منتخب الكاميرون زوز ملاعبين من البطولة التونسية، مايا لاعب الترجي التونسي ودافيد روي متاع ترجي جرجيس، سيدو خان غامبيا وسام شريمي ليبيا. معناها خلينا نحكي خاصة على الزوز جوارات تاع الكاميرون فرنانديز ودافيد روي. اليوم تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للبطولة التونسية وقت نلقاو زوز ملاعبين كونفوكي ليكيب ناسيونال تاع الكاميرون. وليد
3: صحيح، الكاميرون بصراحة اون ناسيون كبيرة في كرة قدم الإفريقية، لكن الكاميرون تاع توا مش الكاميرون تاع مبوما ومتاع ايتو ومتاع جيريمين جيتاب، معناها تغيرت شوية توا. الكوت ديفوار أكسح برشا، السنغال نون بارلون با، فما فرق افريقيه معناها بعدت شويه على الكاميرون. مع العلم وكونه حتى الكاميرون عنده دي جوار زيدا، معناها ما نقعدوش نسميه، ولكن عنده ملاعبيه يلعبوا في اعتى البطولات معناها الاوروبيه. واليوم بصراحه حاجه ايجابيه تشوف دي جوار معناها من تونس ودي جون سورتو كونفوكي ليكيب ناسيونال. وبصراحه سورتو مايلي لاعب الترجي معناها اللي ظهروا امكانيات باه ما تنجمش تحكم عليها لماتش بركه، ما توش اللي عنده تكنيك ومهارات اللي عنده وكيفاش يتحرك بالكره، ظهر ان فيتور جرون جوور معناها
2: ملاعب انترناسيونال فاص عمل الجيل الترجي
3: معناها بالمجيد ملاعب تحسوا معناها في لي شانجمون دو ديريكسيون، كيفاش يغزر للتيران وكيفاش يتعامل وكيفاش الكره يخرجها في وقتها. بصراحه جوور معناها تحسوا جاي من انجلترا ولا من اكتشافات نتاع معناها بطولات كبيره ياسر، وجاي لهنا لتونس وتصير كيما جوار لعب هنا تعدى بالاتحاد المنستيري ومن بعد مشى وولفرهامبتون اكبادو الاكسيال نتاع مستير. فما راهو دي جوار يجيو لتونس وينجموا يمشيو
2: المليون تاع سي اس اس هذا نسيت
3: اسمه، ولا فما ملاعبيه الحقيقه ملاعب هذا ممتاز جدا مايلي، ونتصوروا معناها باش يكون مش عامل فارق في الترجي معناها في الموسم هذا ولا في المواسم الجايه، خاطر لي جون وكان يزيد يطور من نفسه راهو باش يكون لاعب مهم برشا.
2: سمير ناخذ رايك في هذا
4: سؤال ملاعبي ولا الفكره نتاع
5: الفكره بصفه عامه. فما قانون في تونس ما نعرفش مازالوا يطبقوا فيه ولا الانديه ما تجيب كان لي انترناسيونو اللي لاعبين في المنتخبات على الاقل عنده خمسه، هل القانون هذا مازال يطبقوا فيه توا ولا لا؟
2: ما يطبق في حتى بلاصه في افريقيا
5: ولا عين رات وعين مراتش؟
2: لا ما يطبق في حتى في افريقيا،
5: القانون موجود
3: فمش يدلس سمير،
5: وهاني جايك للتدليس دونك
2: يا اخي فما ملاعبي تونسي كيمشي صح في جمعيه في المغرب وتفاهموا على كل شيء ومازال كيمشي شد ستيلو يعمل السيناتور، وفما شكون كلمهم من تونس ولد حلال قال لهم راهو الورقه اللي عنده مش صحيحه اللي هو يلعب في ليكيب ناسيونال وكذا وما عنده ماهوش سيليكسيوني حتى مر روح مسكين
5: يعطيه الصحه.
2: شكون ملاعبي ولا اللي
5: كلمهم؟ اللي مو هذاك هو هذاك هو
3: حرام عليه
5: قطع الارزاق هذاك
3: الله يهديه رجل كم شكل
5: عيب حرام عليه. باهي فما القانون هذا باش نرفعوا من المستوى نتاع الاجانب اللي جونا يلزم يكونوا محترفين وديز انترناسيونو في المنتخب على الاقل في الاولمبي ولا في الفريق الاول هكا ولا لا؟ القانون هذا ما طبقش. سؤال هنا، انديتنا عندها الامكانيه الماديه باش تجيب ملاعبيه في المنتخبات؟ ما عندهاش.
2: تنحى القانون هذا يا سمير ما عادش موجود.
5: ارتحنا منه واللي عمله ربي يهديه كيما عمل القانون نتاع شمال افريقيا.
2: اكزاكتومون يعطيك الصحه. تنحى وقت اللي بدينا في انه نحسبوا الجزائري وكذا مواطن معناه ماهوش اجنبي، وقتها تنحى القانون هذا.
5: وبعد نتاع شمال افريقيا زاد تنحى. كيفاش نخدموا احنا فريما عندنا استراتيجيه مش نورمال، فهمتني؟ عندنا النظره القديمة كبيره
2: خمو 200 سنه
5: النظره الاستباقيه. دونك احنا ما عندناش الامكانيات الماديه باش نجيبوا ملاعبيه كبار، نجيبوا ملاعبيه ونحاولوا انهم يبرزوا باش يمشيوا ويحاولوا يمشيوا للمنتخبات نتاعهم. كل فريق في الانديه في الرابطه المحترفه الاولى عنده اربع اجانب تضربهم في 16 قداش يجيوا هذوم؟ فما 60 اجنبي 70 اجنبي ياهو، فما ثلاثه برك مشاو للمنتخبات ياهو ثلاثه، واحد من الكلوب واحد من الجزيز واحد من الاسبيرس. اربعه يا سيدي، اربعه على 64 ملاعبي اجنبي شويه ولا مش شويه؟ شوي واللي مشاو لوين مشاو؟ زوز مشاو للكامرون،
4: واحد ليبيا واحد غامبيا،
5: واحد ليبيا واحد غامبيا. في ليبيا الشريمي معروف انترناسيونال وعنده اسم، لكن اللي مشاو للكامرون بعد مشاركة الكامرون الأخرانية المهزلة اللي صارت لهم في الكاس العالم معناها، وفي
3: أبو الشب وبدلوا
5: دخول نجوم الكامرون الكبار يلعبوا البرة في براد فير مع الفيدراسيون ومع ساميليتو،
3: صحيح،
5: والديسيزيون الكبيرة اللي خذها ساميليتو أنه مش يغير الفريق وبش يعمل عليه، هي تجربة للاعبين ذوب لا أكثر ولا أقل. كتحكوا الكوب من بعد طاو يعاود يعيط للملاعبين الاخرين كذا، المجال ما فماش في الجزائر
3: ولا
5: في مش في الجزائر ولا في السنغال كوت ديفوار، ما فماش المجال هذا، ما عندهمش سي عندهم عندهم 60 ملاعبي محترف البرا هذوك هم اللي عايتهم. في الكامرون ربما قرصة ربما كذا، ربما يعطيو فرصه للملاعبين هذوم باش يظهروا الامكانيات نتاعهم.
3: انا السنغالي قداش عندنا ما دخلش واحد سنغالي لتونس بعد باب توري في الكلوب؟
5: دونك احنا ما عندناش امكانيه، ما عندناش لي مويان، ما عندناش الفلوس، ما عندناش القدرات باش الانديه نتاعنا تجيب محترفين او دوليين من بلدان الإفريقية الكبار هذوما.
3: وقبل سمير حتى كي جبنا أسامي كبيرة معناه كيما عبد القادر كايتا معناه ستار في الكوت ديفوار، خذيته نجم الساحلي مثلا كانديا تراوري إيفواريان
5: صحيح
3: كان انترناسيونال نتصور، وبياكور تاع نجم الساحلي معناته ملاعبي دو فالور وغير وغير وغير، وحتى لي جون وغامبي وموسى ناري وجيلسون ولا اوبارا نتاع ليتوال كانوا دي جوار دو فالور، معناها دي زيترونجي يجيو وتلقاهم دي فوا ماهمش انترناسيونال باش تفهم
5: بالضبط.
3: البطوله نتاعنا كي كنت تجيب ملاعبيه تجيبهم قويين برشا، واحنا خاطر فيترين معناها كون لو فيبا تونس ديما تقعد فيترين حتى كان مستوى طاح وكذا، لكن ديما تقعد فيترين. اما قبل كانت ملاعبيه تجي نحكي على
5: قولك نعمل عام عامين ونطلع لوروب
4: صحيح
3: ابراهيم كوني قبل متاع الاتوال ولا حتى النادي الافريقي كي المغاربة كماتش وغيره
4: تو ما عادش عندك شانس تجيب ملاعبية كيما هكا، خاطر ولينا نحكيو على برشا ملايين دولارات. دونك الشانس الوحيدة نتاعك انك تعرف تخدم تجيب ناس تعمل لك سكاوت وتجيب لك ملاعبية 18-19 وانت تكبر ومن بعد اذا كنت حب تستنفع منه رياضيا ولا ماليا تبيعه معناه،
5: واللي يمشي اكثر من هكا واذكى من هكا ويحب يخدم المستقبل يتلهاب الصغيرات متاع تونس
4: مثلا
5: وما يجي شعبوية تلهاب الاكاديمية اللي لعبت مع جرزيز شي يعمل كيف
4: 17 سنة
5: 2009 الملاعبية شي يعمل كيف هذيك انفستيسمون اوروبا
3: كما سيك ميموزاك العام الشهيرة متاعهم كلهم 17 و18 وصلوا ربحوا الترجي معناها بالترجي لجراند ايكيب والكيب ما في بالهمش بها حتى احنا ما في بالناش
5: اليوم عندهم وليد وليد لازم نفهم
3: مركز تكوين
5: نفهموا ان الكورة ولات صناعة وفلوس وبزنس يفهموها يا ناس
3: والله
5: بالضبط. اذا كان فهمنا القاعدة هذية راهو نجم ونمشيو لقدام.
4: هذا هو نحب نسمع رايك في مايل فرنانديز موافق وليد انه طالون كبير النجم يكون مهم بالنسبة للترجي
5: على الاخر ممتاز اللاعب لاعب صغير في العمر ممتاز عنده سرعة عنده كورة كبيرة ياسف ثقيل ذكي تكنيسيان لا ملاعبي ممتاز لوليد ممتاز جدا وربي يبقى عليه ستر وان شاء الله يواصل في المنوال هذايا.
4: هذا هو به دونك هذا في خصوص الملاعبيه اللي تم دعوتهم البطوله التونسيه. بعد شويه باش نحكيوا على عوده رابطه الابطال الاوروبيه والمواجهه الكبيره في سانتياغو ليلى بين الريال والانتر مقبلهم. فكره على اخر اخبار ميركاتو الترجي التونسي.
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الترجي التونسي اللي الآن في رحلة البحث عن مدافع محوري اللي يكون كاليبر, معناها اللي يكون ينجم يعوض بلاستو جاي, لأنه كما شفتوا الكل معناها البلاسة الحقيقة قاعدة فارغة الآن, اللي موجودين ما فماش واحد اللي ينجم يعبي بلاسة محمد أمين توغاي. دونك الترجي قاعد يبحث على مدافع, كان فما برشا سامي منهم الليجيري اللي يلعب في البطولة المغربية كيف كيف المغربي كريم بوناغات, وكان قبلهم عمر رقيق اللي الاتصالات بدأت معاه من أيام المونديال. دونك عمر رقيق تسكرت البيست هذه بما أنه اللاعب يصحح في لودوغاريت البلغاري وانتهى الموضوع هذا, وبيست أبوندوني بالنسبة لي الترجي التونسي. يقعد اللاعب النيجيري ويقعد كريم بوناغات اللي المغربي أولي الحقيقة زاد في كارير ولعب شوية في ليبيا وفي المغرب, مش في فرق منعب في حتى فريق كبير في المغرب ولا حتى في ليبيا. بالنسبة لي دانو حتى التو الموضوع متوقف, لزاجونتيعو قاعدين يبحثوا على العرض المناسب بالنسبة للاعب أو للترجي الرياضي التونسي. عرض الوداد ما كانش هو العرض اللي تصنى فيه دار الترجي التونسي وتوقف شوية الموضوع, كما قلت الآن الموضوع عند لزاجونتيعو حتى هما يلقوا العرض المناسب للاعب اللي تقريبا فنيا زاد خرج من الحساب متاع ريكي كامف, لأنه فما المستوري الآن وفما جابري وفما مهاجم ثالث ينجم يخلط في الأيامات القادمة ناموري كايتا لاعب الإيفواري أقل من 20 عام, زاد يكون أوركوتا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تقريبا هذا شنو اللي فما من آخر أخبار ميركاتو ترجي. برشا تسألوا علاش ترجي, علاش الفرق الأخرين ما فماش أخبار ميركاتو, كي نحكيو عن ميركاتو ما فماش أخبار ميركاتو, ما نجموش نطلع نقولوا أي كلام, فما أخبار نحكيو ما فماش ما نجموش نحكيو باش نصنعوا واحنا أخبار معناه. دونك إذا كان فما أخبار نتكلموا عليه, هذه آخر الأخبار بالنسبة لي ميركاتو الترجي الرياضي التونسي. مخر شوية سمير وليد, ترجي بدأ يبحث على المدافع أو أنه اكتشف أنه اللي جابهم مدافعين ما فيهمش البروفيل اللي يغطي بلاستو جاي؟
1: وي صحيح, توغاي كي جاي صغير شوية في العمر,
0: أخذ فرصته بعد وقت
1: بشوية بشوية وخذية حتى لين ولا توغاي دونك سبيرانس استثمرت في توغاي, ومن بعد ولا هو معناها بيس متغيس وربحت فيه فلوس وعطاها تتويجات للسبيرانس. شوف الموضوع هذايا مهم بالنسبة للترجي التونسي, خاصة وأنه المدرب باش يلعب, المدرب يلعب بطريقة الضغط العالي والدفاع المتقدم, شفناها ولا في المباريات اللي لعبتهم الاسبيرانس تاو تلعب الدفاع العالي ومش تلعب هكاك راهي خاطر قناعات المدرب
2: هذيك مساحات من الماتش الاول
1: مع التصليح اللي مش يصلحوا في الميليتيرا في ريكوبيراسيون, يلزموا نوعيه خاصه من اللاعبين في الدفاع. اول حاجه وليد فيها هي السرعه وسرعه رده الفعل, لانك مش تلعب عالي يلزم اكل المدافع عالي ذب انت تحط كره راه هو يتنطر تقام موجود,
2: واللي عنده ان بون ليكتور زاد يقرا في الاسباس ويكوفر مليح,
1: خاصيه مالوروزمون ماهيش متوفره في الشيخاوي. مدافع ممتاز ماهيش متوفره في الصحراوي, مدافع ممتاز راهو لكن الخاصيه هذه ماهيش متوفره فيهم حسب المدرب اللي عند سبيرونس تاو نحكيه. دونك ترجي في حاجه اكيده الى مدافع بالمواصفات اللي حكيت عليها هنا, مش لازم لاعب دولي كبير واسم كبير, عندي ما نسمع اسم كبير جيبوا اسم كبير عليه, فما عين تشوف وتنجم تخلق ملاعب يجي هذا تو فرنانديز نتاع الاسبيرانس يا اخي, هاو ان جون برك الله عليه يظهر كذا سيمبارا نتاع النادي الافريقي, هاو الماتش الاول عدت روحه كبير ياسر ان شاء الله ربي يبقى عليه ستر كامل. دونك العين اللي تشوف مش لازم لاعب انترناسيونال وكبير وعنده خبره, خبره شنو عنده الكاليتي, عنده لونفي, عنده الرغبه, يحب يتطور يحب يتحسن.
0: انت خديت اكزامبل سيمبارا, نزيدك اكزامبل عبد الحق خذ بلاستو من اول ماتش من اول ماتش
1: بيان سور
0: معناها عطى لي زارغومون الكل باش يكون هو التيتولير, هو
2: التيتولير الملاعب اللي عنده في سطيه
0: صحيح معناها الملاعب يظهر وحتى كان البدايات نتاعو صعيبه, فما مؤشرات تقول ملاعب ولا مش ملاعب.
1: وي بالضبط,
2: تونسي ولا اجنبي تفرض روحك بصراحه, كلنا طلعنا صغار فما ملاعبية طلعوا صغار وتاخذ فرصه يزمك تستغلها, فما ناس معناها ديفوا تعكسهم الكره اوكي ساريف, لكن الملاعب اللي عنده فالور واللي يلعب يعبي بلاستو ويملى بلاستو في بوست من اللي بوست راو يلعب راو ويولي تيتولير ويعمل شخصية ويبني شخصية متاعه ويتطور معناها في مستواه وبشوية بشوية يولي بيس متريس كما قالك سمير. أنا باش نحكي لك حاجة, بانانا يا بانانا حكاية عليه ما اللي فاتت نادر شوية لعب معايا وأنا وقتها في الترجي الرياضي التونسي, وسي سكندر القصري يتفكر معناها كيفاش إلا أنجكتي مع المدرب نبيل معلول, بنانا وقت ما يعرفوا حد وطلع من الليجون ما يعرفوا حتى حد, لعب من اللي لعب ما خرجش من لاكس
1: مال.
2: قعد تيتولير ولعبت أنا وياه ملاعبي كما قلت أنت ما هوش وقتها يعرف معروف ياسر ولا كذلك, لكن ذكي جون عنده برشا انتوزياست, ملاعبي عنده برشا انرجي وبرشا جينيروزيتي في الليفور ويمشي وانه يغطي وكذا وذكي. معناتها ريت في اللاكس راهو لازم تكون عندك انتليجنس تكتيك ولازم تعرف وين تتمركز وين كذا. صحيح كيما تكلمت على الملاعبيه في الشيخاوي في المستير, ملاعبي عنده فالور وملاعبي معناها مهم ياسر. الصحراوي كان كابيتان في الستاد, لكن البير في اللاكس راهو يلزمها كومبليمونتاريتي ويلزمها معناتها شخصية على الميدان. توغاي راهو معناتها رسيوران, كان كيغيب يخلي بلاستو. توغاي بالنسبة لي أنا في دفاع الترجي كان أهم من مرياح وأهم من جلاسي. معناتها نحكيه مع جلاسي عنده اكسبيريونس اوكي, مرياح كيف كيف, لكن هو توغاي
0: أو ثلاثة مقابلة غمورة والقيمة متاعها.
2: حتى كي كان يغيب في حضور ملاعبية اللي كنت نسمي فيهم كان يخلي بلاصة لخاطر توغاي ملاعبي ما يحسبش على الميدان وملاعبي شخصيته قوية وملاعبي.
0: نمشيو للدوزيام بارتي متاع الموضوع.
2: اليوم الترجي يلزمه مدافع معناتها بصراحة بخصال معناتها معينة باش تخلي معناتها
0: انت توعطيني دوز اكزامبل. خلينا نسألك
2: في مأمن فمتوى الترجي دفاعه موش في مأمن راه
0: متفقين هذا البيلون. خلينا نتعديو للسوليسيون. الترجي اليوم مطالب انه يمشي يجيب تدافيش معني اسم كبير, معني الاهلي وقت يحب تجيب بدر بنون مثلا تجيب اسم كبير معني موش مستحق لوقت ولا ادابتاسيون ولا كذا, ولا كما قال سمير تمشي انت تنفستي في واحد صغير في العمر ما فيه المؤشرات نتاع لاعبي باش ينجح ولا بنانا اللي سميتو
2: كيما صار اي ما بون بنانا كيلعب بون شو نقول لك ما تنجمش تصير ديما زاد حاجات كيما انا كي جوار يبدا عندك في الليجون في الاسبوار كان راهو الترجي كان تجيب ملاعبية في اللي جون راهو يطلعوا جونيور اسبوار ومن بعد يمشي ليكيب سينيور يلعب. بنانا كان في اللي جون وطلع ولعب وخذ فرصته وقلع بلاستو كما نقولوا احنا. اليوم في الترجي ما نعرفش اسكو فما ارير سنترال اترونجي جون ولا الحقيقه ما عنديش المعلومه, لكن في اجابه على سؤالك باش ضيع وقت
0: اللي في الفيزور المغرب اللي يكون 25 سنه عمره 26 سنه
2: النيجيري المغربي بون 25 26 معناها في تمبكو معناها ملاعبي, اما يلزمو زاد يكون مؤهلات معينه وعنده
0: ملعب في حتى فريق كبير.
2: ايه فهمت. شوف رارمو باش تلقى ملاعبي ملعبش في فرق كبرى وتلقاه معناها ملاعبي ممتاز رارمو تصير مش ما تصيرش اما بقله, خاطر الملاعبي الكبير ياخذوه الفرق الكبيره وال معناتها لي سكاوت ولي زونترينور ولي زاجون وكذا, والناس ما تفلتش ملاعبي معناها يكون اكسترا اوردينير ياخذوه معناه ويبلاسيوه في جمعيه كبيره الا في حالات نادره وحالات قليله.
0: ينجم يكون الاسبيرانس غابوا مشيو عليها اثنين توغاي مريح جابت اثنين شيخاوي صحراوي هكا ولا, لكن لاحظوا انه الامور ما مشاتش هكا ولا
2: دونك لونتون
0: الترجي قامت بالواجب نتاعها وجابت زوز مدافعين بسميهم ودوليين
1: تقريبا افضل زوز في البطوله.
0: افضل زوز في البطوله التونسيه جابتهم لسبيرانس هكا ولا
2: وي.
0: طريقه اللعب الترجي متغيره راي سناء, طريقه اللعب متغيره ودوك باش يستانسوا بالمدرب يلزم شويه وقت. ومش انا نقول انه مش كان الدفاع الترجي ضعيف راهو في ريكوبيراسيون فما ما يتخدم في الكره الثانيه فما يتخدم في الضغط فما يتخدم باش تخفف الحمل على الدفاع
2: زون دو بريس
0: زون دو بريس
2: تغطية في الوسط
0: بكلمه واحده. بالنسبه انا رايي انا باش تجلب مدافع اسهل ياسر باش تجيب مهاجم. امشي للبطولة الفرنسية القسم الثاني ياخذوا في 5000 و7000 و10000 يورو موجودين ونتفرج فيهم في كل جمعة. امشي للبطولة الألمانية, امشي للبطولة الإسبانية ديفيزيون 2 حتى ديفيزيون 3 والعين اللي تشوف فما ملاعبية تقول هذا نجم ينجح واضح ظاهر. دونك نجم تجيب ملاعبي ماهوش معروف برشا ويندمج معاك وبسرعة يعطيك البلوس, مش لازم تلوج في الأرسنال وندفع مليارات. انا
2: كيف كيما الترجي معناها انا عشت فيها ونعرف راه تتاكي بسبعة بثمانية لاعبين والدومين الادفيرسير نتاعها راهو عادي باش تقعد بزوز ملاعبيه التالي ومعاهم بيفو اكسيال والا ساعات لاتيرال واكسيال ساعات حتى لانديزاكسيو يطلع معناها خاطر ليسبيرونس من اول الدنيا تلعب لاتاك بلاسي وتحب تضغط وتحب تهاجم وكذا. يعني يلزمك ملاعبيه التالي عندهم معناتها كلير فويونس كبيره وعندهم رده فعل كبيره
0: بالضبط.
2: ويكونوا حاضرين ويكونوا ديزاكتور ورا هذه الكلمه اللي نحب عليها, خاطر فما ناس تبدا الكرة عنده سمير يبدا معناها بسارح ماهوش ليه الفرق ما بين ملاعبي معناها اتونتيف وذكي هو الكرة تبدا عندك
0: وانت تقرا
2: يستبق كي تتقص وشنو يلزمني نعمل انا بالضبط. علاش فما بيفويت كبار برشا تقول هاو ذا مغطي معناها الزون نتاع الميليو وحده ولا كيفاش يكوفر يمين ويسار على خاطره يخمم في معناتها في البيرت في ضياع الكرة قبل ما يخمم في الاستحواذ.
0: بالضبط. حبيت نعمل كلمة كلمة على الماتش اللي الريال الانتر الحقيقة ما عشانا وقت. خليني نذكر فقط بالبروغرام الآن كلوب بروج منهزم في ميدان مع استون فيلا 3-1، 9 بروسيا دورتموند مع فيريال، كيف كيف في سي بورتو مع السيتي، ليل مع بيتي سي في، والقمة ريال مدريد الانتر 9 عند علي. شكرا سمير سلمي، أنا بعثوا لك تصوير أخويا
1: بالله بعد
0: الكواتر ولا كذا. وسيم تبعث لكم. شكرا ولي،
2: انت بعثت التصويره وانا نهبط التنويه للسوق نشوفه ودي كتربان بيه نشريوها.
0: شكرا لعدنا كان معنا في الاخراج وسيم، في الاخراج الرقمي حميد شويقي، في البرودكشن. اشكركم ديما على المتابعه، ملاحظاتكم راهي ديما توصل، ملاحظاتكم سلبيه قبل الايجابيه راهي ديما توصل، نحاولوا ديما باش نكونوا في المستوى اللي الانتظارات نتاعكم. تشيت الاخبار احنا غدوا ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزايكا فما
3: الغانتري سكولير. لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني. أنفولاي 20-910-000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تسكرتي.ان أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: سمع إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تقرر إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. والوزارة الثلاث توضح في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 2021 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب. وبينت الجهات ذاتها أن انطلاق قبول التسجيلات سيكون يوم الأربعاء الموافق للتاسع من سبتمبر الجاري بداية من منتصف النهار، مشيرة إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض viscolaire.education.tn. حجم المبادلات التجارية بين تونس والفيتنام يبلغ نحو 526.6 مليون دينار سنة 2025، مع وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة بنحو 18 مليون دولار تهم بالأساس قطاعي زيت الزيتون وتمور وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. وجاءت هذه المعطيات ضمن المباحثات التي جمعت الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين بسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس لتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية. في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية وأسفرت عن إصابة العشرات. من جانبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من أن الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن تنذر بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط داعية إلى خفض التصعيد بشكل عاجل. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقول اليوم أنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات. ويأتي هذا الإعلان عقب قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوت الماضي بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأسباب منها أحجام سيول عن تقديم المساعدة لواشنطن في الحرب الأمريكية على إيران. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بالولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل لتصل إلى 285.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من سنة 1982. ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل، سامي الحامي.
2: 7:05 دقائق، عسلامة ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. من طوال 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كان فلتوا حاجة من الثقافة تلقوها هنا في سويعة من زمان، كولتور أكتو أبرز المواعيد الثقافية والفلاش نيوز في الكولتور. نحكيوا على أيام قرطاج الموسيقية اللي استنيكم من 3 حتى 10 أكتوبر، نحكيوا على فيلم كوميدي جديد في القاعة التونسية قريبا بعنوان وين لاست تشينز لاست شيء، هكا الترجمة متاع الكلمة هذه وعنوان الفيلم. نحكي وزيد عليه. أصالة بعد غياب دم 15 سنة على الحفلات في دمشق، أصالة تعلق على العودة. الانترفيو فرحانين برشا باستقباله بحنان هنا على موزايك فهم الممثل التونسي محمد السويسي في أول تجربة لي في البطولة الكوميدية، هو بطل فيلم نحكي عليه لاست شيء، حيكون معنا شوية آخر هنا في الانترفيو على موزايك فهم. نحكي بتفاصيل العمل هذه من إخراج وبإمضاء محمد خليل البحري. ليلي فكي ما كل نهار ثلاث الموعد يكون مع الكتب في كولتور بلوس، نحكي لكم شوية آخر على أحدث الإصدارات التونسية في عالم الكتب والكتب الأكثر مبيعا. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا في الإخراج دالي وفي الإخراج الرقمي أيوب. من تولى 8 متاع الليل خليكم معنا على موزيكا فهم. نبدأ مع الموسيقى وان دانس رجعينا.

0: كولتور اكتو.
1: في كولتور اكتو بالنسبه لليوم نحكيو على ايام قرطاج الموسيقيه، واخيرا لي جي ام سي يرجعوا من 3 حتى 10 اكتوبر باداره الموسيقي منذر فلاح اللي خدم في عديد اكيد لي كونسير في تونس، هو اللي كان زاد في الاداره الفنيه في لي جي ام سي في الدورات اللي كانت فيهم دور صاف الحمداني، وسعداء جدا كونو نحكيو على دي شوكيز بنيفو محترم جدا في انتظار بيان سور الاعلان عليه لي كونسير. نعطيكم فكره شنو يستنى فينا في ايام قرطاج الموسيقيه، العروض المختاره نحكيو على اناتريا من البرازيل واسبانيا، سولا 360 هكا عنوان العرض، نحكيو زاده على الكالسات من فلسطين، الجروب هذا باش يكون موجود ضمن لي شوكيز في لي جي ام سي، نحكيو زادا على الت فور انيت من تونس، نلقاو فيه دي جون كرياتور توينسا من الباتري للبيانو الغيره، كيف كيف نحكيو على حر الانسان بروا، المجموعه هذه بين تونس وهولندا، تستنيكم في لي جي ام سي كيف كيف. حليم اليوس في جولترا ساوند سيستم، عرض وحيد القرن اللي هو عنوان الالبوم نتاع جولترا الجديد، كيف كيف نحكيو على جروف اليرت اللي يستنيكم في لي جي ام سي، جاذب مع الكوب اللي كانوا ضيوف بعدين هنا الأكثر من مرة في موزايك كافام، نحكي على عصام الدين عبسي، وأخيرا قام حلم دينا بشراء نور لبروجي هذايا بين الموزيكا، عرفنا زادا في التمثيل عبسي دونك أكيد يكون بعدين هنا قريب على موزايك كافام، نحكي وزادا نهزكم لفرنسا وبلجيكيا، نحكي على جيم مونو كوانتات باش يكونوا حاضرين في الجي ام سي، نحكي على عرض آخر بعنوان فما بون بلوتو ملك عويش العودة إلى الأصول Back to my roots باش تكون موجودة في لي جي ام سي، نجي عبيدي كيف كيف، نلقاو زادة عروض من فرنسا كما قلنا إيطاليا كيف كيف، أغلب العروض من تونس فما سنغال كيف كيف حاضرين باش يكونوا هنا في تونس، فما مجموعات موسيقية من ألمانيا وتونس كما طارق زروق، فما ليلى شاكر من المغرب باش تكون حاضرة في لي جي ام سي، وجدي الرياحي اللي هو من أبرز و أهم عازفي البيانو في تونس الجون زادا قاعد يخدم برشا في تونس وغادر تونس وخدم في مشاريع عالمية مهمة، وجد يرجع من خلال بوابة لي جي ام سي بعرض بين تونس وبلجيكيا، سراب ميا وردة من سوريا وفرنسا يستناونا، عرض تردد اليسرى الهواري من مصر، وكيف كيف نلقاو عرض بين فرنسا وتشاد لجور وتو يغابيان باش يكون موجود زادا في لي جي ام سي، هذه فكرة على لي شوكيز اللي يستنيكم في أيام قرطاج الموسيقية، نذكر بالموعد اللي استنينا من 3 حتى 10 أكتوبر، برشا جديد في الجي ام سي من بينهم نحكي على جي ام سي دون لي بريزون، وقديش تظاهر هذه تفرحنا سوى كراها في الجي تي سي في الجي سي سي ولا غيره من التظاهرات، إنه ثقافة فعلا من حق الجميع من بين العروض اللي باش يكونوا موجودين، مثلا في برج الرومي باش يكون موجود عرض دندري محمد الخشناوي، الموعد باش يكون مع الاسطنبيلي، كيف كيف الموعد باش يكون في المساعدين مع عرض الجذب اللي هو موجود ضمن لي شو كيز اللي يستناوكم، فما عرض محمد سعيد في صفاقس، وكيف كيف داليش بيل باش يكون حاضر في واحد من العروض في التظاهر هذه جي ام سي دون لي بريزون، هذه المعلومه حصريه اللي نهني الموزايك فين في انتظار انه نعطيكم البرمجه كامله لي كونسير اللي نعرفوه كونوا فما دي كونسير كبار باش يكونوا حاضرين في الدوله الحاليه لايام قرطاج الموسيقيه، بالتوفيق لكل الفريق، واكيد موزايك فين شركة المهرجان تلقاو فيها كل التفاصيل قريبا. من الجي ام سي نحكي لكم على فيلم كوميدي جديد قريبا في القاعات التونسية، لص شيح لاست تشانس هكا عنوان العمل هذا، لما حلا شوية خلش نحكيه شوية من تفاصيله مع محمد سويسي ضيفنا في الانترفيو، وفيلم كوميديا ومغامرة محمد خليل البحلي، نحكيه على زاك وعبدو صحاب ما يتفرقوش، زوز شباب ضايع زهرهم خايب برشا والمجتمع دي معامل لهم كل الاقصاء، قررت غلطة كل مرة يخدموا في حاجة كل نهار يلقاو ريحهم في مشكلة جديدة وما لقاو حتى حل وضع اللي عايشينه، في نهار من نهارات زاك يقنع عبدو باش يخدم معاه في شانتي ويقول له الحكايه خدمه عاديه باش يربحوا منها شويه فلوس، خدمه بسيطه ما فيها حتى شيء، ولكن الحاجه هذه هي اللي تقلب حياتهم اكثر ما هي مقلوبه وتخلي الحياه نتاعهم تزيد تتحول الكابوس اكبر من اللي عايشينه شويه. كما قلنا نعرف تفاصيل الفيلم هذايا اللي قريبا باش يكون موجود في القاعات التونسيه. من الفن السابع نهزكم لعالم الفن والموسيقى للعالم العربي وين شفنا الفنانة أصالة نصري اللي عبرت على سعادتها البلغة رغم كل الانتقادات اللي شفناها واشتياقها لقائها جمهورها في سوريا بعد فترة غياب تقريبا نحكيه على 15 سنة وين تستعد حاليا لإحياء زوز حفلات 17 و19 سبتمبر في صالة الفيحة بالعاصمة السورية دمشق. أصالة كتبت تقول بدنا نعيش بهالليلة عمر حلو, هبطت بوست على انستغرام وتقول لأهلها في الشام لأصحابها قالت يا روح قلبي, هكا عبرت حرفيا يعني تقول راح نلتقي بالشام راح يعيش معكم اللي راح من عمري سنين. وكل مرة تحكي برشا وشي على غياب على سوريا لسنوات تقول سوا راح نتأمل بهالليلة اللي مو عادية ولا هي سهرة غنائية بليلة كما قلنا رغم اللي القاتوا يمكن من انتقادات حول عودتها رغم الضجة اللي شفناها في بعض البوست اللي شفناهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه أصالة تأكد زوز حفلة متاحة بعد غياب 15 سنة على سوريا.
0: كولتور أكتو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك إف إم.
1: مثلا كامل معكم في كولتور بلوس على موزايك إف إم, نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوي خير نحكي وفن سابع ضيفنا الممثل محمد السويسي نحكي معه على بطولة فيلم جديد بعنوان لصفية, خليكم معنا.
0: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة MJ, باتام, نيسان, ماكسويل, بيكو, جولدن كارتاج, بواسونري درينا بلوس, تشيكن انجوي, هوب ترافل, شيرينغتون, باكستيج, او دي في بلوس, ديجيتس, نسمة جديدة وموزايك اف ام. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك اف ام.
1: شوية آخر نحكي على فيلم جديد في القاعات التونسية وحسب منا قاعدين نشوفه في الأخبار الحقيقة فما عنا عدد مهم من الأعمال المنتظرة في عالم الفن السابع من الرعب للكوميديا للضحك كما قلنا للأفلام الدراما زادة باش نشوفوهم قريبا في مختلف قاعات التونسية وقدش نفرحوا في كل مرة بالإنتاجات وبعودة الحياة الثقافية المحلة هي مقاصد. شفنا المهرجانات الصيفية ولكن غاب السينما غاب الفن السابع على مهرجاناتنا ذيك علاش يرجع بقوة قريبا. نحكينا قبيلة شوية على اللي جي ام سايم قرطاج الموسيقية من بين العروض المبرمجة في الشوكيس نلقاو حليم اليوسفي في وحيد القرن ألبوم جديد انسبيراسيون جديدة بعد احتفال بعشرين سنة من التواجد في السين كولتوريل. هما اللي عطاو برشا, هما اللي حكاو على المهمشين كانوا صوت الضعفاء خليني نقول فوق الجبل. هي من أقرب الأغاني القلب حليم اليوسفي نسمعهم توت سويت في كولتور بلوس على موزايك اف ام, خليكم معنا ترى شيء.

0: شاجرم توصلنا حتى لسبعة واربعة وعشرين دقيقة. انتم امانة في كل جوخ بلوس على مزيكا فيم. نانسي تستنيكم نهار 12 سبتمبر الموعد في تظاهرة كارتاج اوف ضمن البرمجة خارج البرمجة الرسمية للمهرجان. حاليا حسب ما شفنا الكراسي كانوا سولد اوت, مازالوا البلايس في الليكرادانت. نجموا تكونوا حاضرين في الحفلة هذه, حفلة هنذكروا كونه كان ناجح في كارتاج, كان نحكيه فنيا ولا تنظيميا كيف كيف. دونك حفل منتظر لنانسي عجرم في تونس وصنع حتى لقاية الفن سابعة بتويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: سعداء جدا باستقبل بحثنا هنا على موزيكا فام ممثل تونسي شفناه في عدد من الأعمال التلفزية, شفناه في المسرح كيف كيف وفي الفن السابع. اليوم يجينا بدور بطولة في الفن السابع مرة أخرى من خلال فيلم لص شيح. مرحبا بيك عسامة محمد.
2: عايشك سامي, مرحبا بيك.
0: ليلة حبيل محمد السويس,
2: كل الحمد لله
0: نورتنا.
2: عايشك كنت زيدا, إن شاء الله تكون استضافة حلوة ونزيد ونعطيه فايدة المستمعين.
0: واليوم نحكيو على عمل كوميدي جديد, ما شفناش هكا الكواليس, ما شفناش بعض الصور اللي تبارتاجت كالعادة. لاست تشانس محمد خليل البحري, حكينا شوية على الفيلم. وقتش تصور ديجا, وقتش خدمتوه؟
2: الفيلم تصور يدور اللي في الخوذة متاع السيف متاع المهرجانات. وقتها نحن اختارت الكيبا متاع الانتاج في اول شهر جوان يدور اللي تصور وقت الفيلم. دونك ما كانش فما كوفيرتور ميدياتيك برشا, وما نجمناش نكومونيكيو عليه وقتها. انا بريفيري تاو خير. دونك وقت
0: لاست تشانس لاست شي حكا عنوان الفيلم هذا. قبل انا حاولت نحكيكم شويه على سينوبسيس العمل اللي هو في البطوله. نلقاو محمد السويسي ومحمد الكرموسي, زاك وعبدو. ظهر لي نحسك محظوظ محمد, معاش كنت توافقني انك ديما تخدم مع اصحابك في الدنيا.
2: الحمد لله, يمكن انا اصحاب مع الناس كل هذيك, عاش ما عنديش قلق.
0: شفنا الديو عبسي وسويسي, طبعا نحكيو على كرموسي والسويسي. قداش هذا يزيد يعطيك دافع ولا راحة في الخدمة ساعة؟
2: نجمي كان يرتهك معناه كيف تخدم مع عبد, تعرف, وخاطر تولي فما كومبليسيتي وتولي لونتو.

0: كونت اسهل بينك انت وياه. هذايا نجم كان يكون شيء ايجابي كي تخدم مع انسان تعرفه وخدمت معاه قبل.
1: مشيت الروجيستر جديد بالنسبه ليك لما خدمت بعض المشاركات في اعمال كوميديه كي نحكيوا على صاحبك راجل شويه زاده يمكن ريال القدام في السيري ديجيتال مع بسام الحمراوي. اليوم نحكيوا عليه دور بطوله محمد السويسي اول بطوله كوميديه
0: أو البطولة كوميدية. وكممثل ديما لاوج باش نعمل حاجات جديدة ما عملتهاش قبل. يمكن الفيلم اللي عملت فيه بطولة قبل مع عبد الحميد
1: فرطة وذهب
0: ما يشبهش بالكل الستيل متاع الفيلم هذي. حاجة تفرحني وإن شاء الله الناس تتفرج في الفيلم ويعجبهم ويعطيونا رأيهم.
1: قديش يصعب عليك المهمة كي تكون في دور بطولة في كما قلنا روجيستر آخر تماما اللي هو فيلم فرطات الذهب وشفنا إشادات من بينهم حتى هنا الميكرو موزايكا فام الراحل فتحي الهداوي اللي حكي على أدائك محمد السويسي. دونك قديش هذا يزيد يحملك مسؤولية في الاختيارات متاع الأعمال ولا حتى في أدوار البطولة بعد في السينما؟
0: بون لازمك عندك ثقة زادة في المخرج والكيبة متاع الانتاج والسيناريو كيف تقرأ تعرف اللي هو سيناريو به وليم تنجمش لوح روحك في أي تجربة تعرضك كيكة تولي معاش تقدم تولي جست تخدم باش تظهر وكهو. هذاك مش الوبجيكتيف. الوبجيكتيف انه ديما الممثل يحاول يبحث في روحه ويخدم يقوي من قدراته باش ينجم يعطي البلوس في أعمال جديدة.
1: شنو اللي شدك في السيناريو كي قريت ولا كي تواصلت الأول مرة مع خليل البحري؟ علاش قلت أي موافق نكون في العمل هذا ونحب نكون ضمن الفريق؟
0: تجربة جديدة وسيناريو مكتوب بالقديم منظم دونك وسيم باكوش ما جاله تحية أو اللي كتب السيناريو دونك قراهو اللي حكي لي من الأول على حكاية الفيلم وقت عجبتني. بعد كي قريت زادة كيف جيتي كونفانكو قال لي اللي باش تكون خدم مع كرموسي زاد فرحت أكثر. دونك الموتيفاسيون الكبيرة كي تقابلت أنا وكرموسي حكينا مليح برفنا مع المخرج ونامبروفيزي شوية دونك شدت وقتها الأمور بعضها وبدينا.
1: خلينا نشوفوا فكرة على الكاستينج في العمل هذايا فيلم كوميدي جديد قلنا قريبا في القاعات التونسية. نلقاو يبي حملي نلقاو شادي العرفاوي ريم بن مسعود رنيم خمير نلقاو كيف محمد السويسي ضيفنا اليوم
0: وأستاذي اللي قراني في الليسي شوقي بوغلية.
1: شوقي بوغلية نجهله تحية كبيرة برشا. كيف صديقك مرة أخرى عصام العبسي موجود نلقاو سمر صمود وأيمن بن حميدة يسمينا دجا رنيم خمير باش يكون هذوما بعض الصور من الفيلم هذايا
0: وحشي
1: ولا
0: صاحبنا سلموا عليه برشا
1: مشاركة كانت عنده في الفيلم
0: مشاركة في الفيلم
1: هذوما بعض الصور من الفيلم كانكم
0: وبحبوه برشا نسلم عليه برشا.
1: بي أعطيني فكرة شوية على سينوبسيس العمل هذا. نحكيه على زاك وعبدو اللي انتم زوز أصحاب حسب ما شفت سينوبسيس شباب ضايع
0: كما أغلبية شباب اللي معا موجود زوز أصحاب أنا ما نخدمش زاك يخدم في خدمة أخرى دونك تلامينا مع بعضنا وتبدأ رحلة الفيلم اللي هو رود تريب مع بعضنا اللي كان نجمش نحكي لك أكثر خاطر الفيلم دونك كيكو جوغ لعونز يهبط
1: في
0: السالي
1: هرحديش في القاعات
0: دونك تاو الناس تزيد تتفرج وتعرف القصة بالقديم تاع الفيلم لكن سيت ان ستيل كوميك قصة نجم تكون زادة واقعية فيش برشا عنصر الخيال وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في ستيل هذا جديد.
1: شو أصعب حاجة عشتها في التورناج؟
0: في تكنيك ما ولا في الكونديسيون
1: تكنيك ما ونم بعد نحكي لي فنيا
0: تكنيك ما خاطر ما لازمكش تستسهل الضحك مسؤولية أكثر خاطر مش كيما اللي تفرج كيما الممثل معنا يعني النجم نضحكك وما نضحكش دونك لازم كونسنتراسيون أكثر وتختار الفان بالقدي وقتاش باش تلعب وقتاش لي في لي كونديسيون معناها جينيرال جوست كيما تعرف توانسة الكل كانت أيامات سخونة ياسر وكان فما معنا مشاكل متاع ناموس معناها ضرينا سورتو البنات ما مش نورمال ناموس اللي عشناه خاطر صورنا بارتي في الضاحية الشمالية خلاتنا يشريونا دويات على ناموس خاطر يذولي فما سبخة قريبة غادي من قمرت دونك تقلقنا برشا في الحاجة.
1: ومحمد قلت لي كلمة خلينا نرجع لها بخصوص الكوميديا. أغلب الساحة الفنية والفنانين والممثلين يقول لك كونه اليوم سهل أنك تبكي أما سهل أنك تضحك
0: أصعب أنك تضحك
1: فوالا بلوتو أصعب أنك تضحك اليوم. كيفاش عشت الاكسبيرينس هذه ولا التشالنج هذه كونه اليوم تستنى الناس باش تضحك الببليك باش يضحك في القاعة نهار 11
0: الضحك ما هوش مسؤوليتي أنا بركة ولا مسؤولية اللي يكتب ولا المخرج سي لو ترافاي متاع إكيب كاملة. هي سيتواسيون تتصنع المخرج كيفاش يشوفها كيفاش يصورها نجم بان فالور مش كيما اللي قبله يبدل ولا يزيد ولا كتيبة أخرى. وهنا زاد الاجتهاد متاع الممثل نجم يلامبروفيز نجم ما يتكلمش يسكت. خاطر الضحك ما هوش كان بالكلام ولا سي بارا فيربال ولا ماسك يضحك ولا كلمة تقولها ضحك. وزيد توفيق من عند ربي يبدأ عندك شوية قبول ونجم ضحك ماهوش سايب وماهوش سايب.
1: خليل البحري كان منفتح لبروبوزيسيون للارتجال اللي حكيت عليه قبيلة
0: منفتح لكن بذواب خاطر ما لازمش يمشي فيلم كله امبروفيزاسيون. فما دي غروند ليني فما لي بارتنير نتاعك لازمك زاد تقيس خاطر معنا وجوه جديده لازمك تعرف كيفاش تخدم معاهم كيما علمونا نحنا اللي سبقونا وخدمنا نحنا اول مره. زاد حاولت اني نكون بلوس اوبل واكثر مع البارتنير نتاعي اللي نسلم عليها برشا رنيم الخميري
1: عين وجه لها تحيه غيبه عندها كمام علينا رنيم على
0: ان شاء الله نشوفها
1: الاعمال ان شاء الله تكون في دور ناجح ان شاء الله في الفيلم هذا جديد لاست شيح نهار 11 سبتمبر في القاعات التونسيه. محمد شكون يضحك محمد السويسي كي تتفرج تلفزة سينما؟
0: أي واحد صادق يقول حاجة صادقة ضحكني. أنا أكثر عبدي ضحكني أمي ربي فضل هي اللي ضحك ياسر
1: ربي خليها.
0: ما في التلفزة ما عارش ما نجم حتى مش ممثلين يضحكوني السيتواسيون اللي يصيروا توا قاعدين نعيشوا فيه ضحك ياسر ما نفهميش حاجة ضحك أكثر من هكا. دونك هذيك هو الواقع يضحك أكثر من فيكسيون. أنا هكا قاعد نشوف
1: ما تضحكش كي تفرج في أعمال ما عارش كان نرجع رمضان عمني ونرجع للأفلام للأعمال
0: نتوا قاعدين نرجع نتفرجوا في كيني ما كانش قاعد يضحكني أكثر من اللي تفرجت فيه قبل.
1: قاعدين نشوفوا في برشا ريليتي تبرتجي ولا كيني ما كانش على الوطنية
0: هذيك هو.
1: صاحبك راجل ثلاثة من بين الكاست باش يكون موجود
0: ان شاء الله في الجزء الثالث باش تشوفوني في صاحبك راجل. نحب نسلم على
1: ليكيب
0: الكل قايس كير وشقير والانتاج وكوبانتيني وشميع الكل.
1: تحضيرات كبيرة قاعدين نشوفوا فيهم في
0: لما كبيرة وعمل ناجح ان شاء الله. زيد في موسم ثالث العبيد ما زال تستنى لتو انا نقعد بيت على دوار اللي خدمتهم عمني والكل ناس تو تعيط لي بالبرسوناج متاع صاحبك راجل بخ. دونك انا ماركي العبيد حاجه تفرح ونتمنى حظ سعيد للناس اللي عندها فيلم الكل باش تخرج في السيزون هذه برشا فيلم مع بعض وان شاء الله بالتوفيق للناس.
1: ترتيحه صغيره محمد سويسي باش تجاوبني صاحبك راجل وكريم الغربي وصفيا الدهاش وغيرهم من الكاستينك ضحكوا كوالي ترتيحه صغيره رشين.
2: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناه التاسعه ومزيك فم.
4: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على مزيك فم.
1: 7:34 دقيقة مازلنا مكملين معكم في كولتور بلس على مزيك فم. ضيفنا الممثل محمد السويسي. حكيت لي على شكون يضحكك محمد ما قلت ليش على صاحبك راجل.
0: صاحبك راجل فما عنده يو سحري حتى في الكواليس يضحك ياسر كريم عنده تلالة يضحكوا برشا وسفيان الديش زاد سلم عليه برشا يضحكني ياسر.
1: سفيان الديش في أكثر من حوار حكي أنه أخيرا خذ المساحة اللي يستحقها باش يوري شنو ينجم يعمل دو كواي اللي كابابل ولقى اللي نتصور الحظ اللي استنى فيه ولا حرف الحظ بعد برشا خدمة بعد برشا سنين ما كانش ظاهر. اليوم محمد السويسي سواء أنت ولا برشا دي جون نجم نذكر حتى جهاد شيرني اللي كان حاضر معنا هنا أكثر من مرة في بلاتو مزايك نسلموا عليه. تستنى في الحاجة هذيك تستنى في الوقت اللي محمد السويسي باش نشوفوه في أكثر مساحات في أكثر أدوار يستحقها ولا راضي حتى التوى بالباركور هذه خطوة خطوة.
0: أنا تعلمتها في الدومين اللي خدمت فيهم الأخرين في الأوديو فيزويل ولا في سبور تخدم وتستنى شوية حتى توجي. أما المهم موقعد ديما أخدم تاور من روحك تعلم ما تهبطش يديك ما تقولش ما عنديش زهر توجي توشوفك يوم من الأيام مخرج في حاجة أكبر ولا. أما حمدول على الباركور اللي صغير اللي عملته وقاعد نقدم كل مرة مع المرات اللي قبل.
1: تمنى أنه اليوم الممثل النجم يوري دوكواي اللي كابابل حتى في أدوار ثانوية، حتى في لي سوكون رول قبل حكيت على دور البخ في صاحبك راجل، وحتى دورك في رجوج ولا غيره من الأعمال. تمن بالحاجة هذه
0: بيان سور، إذا كان أنت مأمن بروحك وتوميتريز الخدمة بتاعك وعندك ديزوتي وباكراوند بتاعك معبي، حتى في مساحة صغيرة تنجم توري روحك. برشا ممثلين كبار خذوا دي بري في دي رول صغار، مهمش في بطولة ولا في حاجة.
1: ما أيست حتى مرة محمد؟
0: أيست موت، ما لازمكش تعيس كتموت كممثل، نقصد ما لازمكش تعيس، لازمك ديما تأمن بروحك وتخدم وتجرب وتعاود. من فماش كان سينما ولا تلزة، فما المسرح زيادة حاجة مهمة، خاطر كي تبدأ بينات الثلاثة هذوما وقت اللي ما تخدمش في المسرح باش تخدم في السينما، وقت سينو باش تخدم في مسلسل في حاجة.
1: باش نحكي حاجة حكيناها في الكواليس كان تسمح
0: تفضل
1: محمد، في نفس الحاجة هذه اللي باش نحكي عليه التكبيش، قداش تحب تشد صحيح في حتى حاجة باش تعملها. حكيت على علاقتك بالتار هنا مع زميلنا في ديجيتال أيوب، وقلت كونه فما شكون قال لك ما تنجمش تعملك الحاجة، دونك مشيت خديت تار وتعلمت بالذمة. هذه تنطبق على حياة ولا فقط؟
0: ما نعرفش الناس اللي تبع برشا لي ريزو سوسيو، فما ريل دار برشا في العالم، فما شكون لطف عليكم راقد في الكلينيك وما ما عندوش يدين ويلعب في الموسيقى في بتابلت بساقية، معناها وعندنا شكون في تونس تعمل بانتور بساقية، معناها كي تشوف عبيد ذوي احتياجات خصوصية وصلت تبدع في الحاجة اللي تحبها، معناها انت لابس عليك وبدنك لابس وانتوري وعندك برشا فنانين تعرفهم. كان ما تتعلمش وماكش موتيفي، معناها زيد علاش تبع في الخدمة هذه، تمشي تعمل حاجة أخرى خير. كان مغروم بالموسيقى ولا مغروم بالتار، فازي جرب جرب وتعلم وغلط وصلح وعاود تو تخطف، ما تقعدش
1: تفكر. اي ما حطيتها في قلبك لحظة؟
0: حطيت في قلبي، خاطر أول عبد قابلته باش يعلمني قال لي صعيب عليك فك عليك ماكش تتعلم. نتفكر وقت عندي طرف مصروف، مشيت حطيته كله في رود مارسي، شريت بيهم طار، قعدت جمعتين ما غير حتى فرانك، سكرت على روحي باب البيت وقعدت نتعلم، كسرت راس الجيرين وامي وبابا. بعد شهرين وليت نعرف بالقدية هكا بلوزوم، فهموا لي انا لوبجيكتيف نتاعي نبيل ماهوش قلق. معناها
1: و ابار البيركوشن اليوم فما الموسيقى زاد تغني، معناها ابار العزف فما الاداء فما الاغنية. محمد شفنا شويه هكا في لي باساج نتاع التمثيل، اليوم تخمم في كارير نتاع فنان؟
0: علاش ليه قاعد نزيد نثقل في موهبتي، لازم نزيد نحفظ ريبرتوار بي وان شاء الله زاد نجم نلعب في الموسيقى. كنت قلت لك قبل عديت عام ونص مع لوبيرا دو تونس، تعلمت منها التجربه هذيك مليحه ليه كوسوسوا في الانضباط ولا في الصوت ولا
1: عمل
0: برشا حفلة تكنيك. نسلم على أستاذي ليس البليجي وصديقي شراق مطر، هي اللي بارينتني غالي. دونك تجربة بالنسبة لينا كانت ناجحة وحلت لي برشا بيبين أخرين.
1: الناس اللي تسمع فينا توا ادخلوا على الباج متاعنا على صفحتنا على فيسبوك وخليونا دي كومنتير، ها وش نخليو محمد سويسي يغني لنا حاجة في اللايف خاطر نشوفوه يغني التونسي مليح. نسمع شو نسمع محمد؟
0: نحب نسلم على سي عبد الوهاب الحنيش اللي ختم معنا في عشيق الدنيا.
1: عينو جولة تحية كبيرة برشا،
0: نسيني انا ذامر برشا وهو عنده غنية حلوة برشا محبوبي تقولوا
1: معنا. يلا نسمع محبوبي باي، شوف الكلمات، خلنا نسمع محبوبي بصوت محمد السويسي الممثل التونسي اللي شفناه في عدد مهم من الأعمال سواء في التلفزة سواء في المسرح، مؤخرا في بنومي مع عزيز جبالي اللي ختمت جولتها. أكيد في انتظار إن شاء الله عمل جديد العزيز قاعد يتكتب، تحديدا هي اللي دارت في تونس خارج تونس كيف كيف المسرحية هذه، شفناه سدا في التلفزة في أعمال جامعته مع عبد الحميد بوشنيق، شفناه في مسلسل حياة على الوطنية في رمضان كان سدا من أدوار البطولة، شفنا في فيلم وين ما ياخذنا الريح صاحبك راجل كيف كيف، عنده فيلم قريبا باش يكون معنا جيب بالقاضي في انتظار نهار 11 سبتمبر فيلم لاس شيح محمد خليل البحري. خلينا نسمعوا مهبة أخرى المحمد السويسي توتسويت على موزيك الفيلم. يا محمد سمعنا يا محمد، أكيد تخليلي في البلان في راديو يا محمد.

محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت لرياح تتكى الورقة عالورقة وتداوي لجراح محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت

0: فيك واكتشن حوزك يا السمرة اللي تشرط ناتيك وقلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك قلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك قلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك.
1: الله الله محمد السويسي معنا في كل شوف بلوس. خلونا لي كومنتير متاعكم وعطيونا رايكم في الصوايت هذية في الأداء هذية. منعرف شكون من الفنانين اللي هكا كانوا قراب في سبيكتاكل وعطاو رايهم في صوت محمد السويسي؟ منعرفش أنا الفنان لطفي بوشنايق مثلا
0: نحكيك على لطفي وعم حبيب الشنكاوي ديما نغني أنا وياه مع بعضنا. هو خاطر يغني شعبي نحبو يغني شرقي دونك في البريفي نغني ديما شرقي مع بعضنا. كي
1: نديرو هاي لطفي بوشنايق شنو قالك؟
0: قال لي لازمك تزيد تخدم على صوتك بيزم تزيد تخدم عليه اكثر واحفظ برشا غنيات فهمت.
1: شنو تميل محمد اكثر للتونسي للشرقي؟
0: الكاساتيت اللي تربيت بيهم وانا صغير نتفكر كانوا عنا برشا كاساتيت في الدار امي تحطهم امينة فيخت ملحم بركات ام كلثوم صبيح فخري هذوما هما معناها الاجواء اللي كانوا حطوهم في الدار.
1: عملت التراند نتاع لي زاني 80
0: والله حطيت تصويتي في ريال قديم خاطر نحن وقتها ديجا
1: قريب
0: اي قريب
1: من لي زاني 80
0: لو تفيت ما هو بيت
1: فما ريال قديم في جزء اخر
0: نورمالمون فما الجزء الثالث تاع ريال قديم.
1: صار الاتصال
0: من ما عنده برشا الاتصال صار لكن بس ماك تعرف يغطس في المسرحيه نتاعو ان شاء الله نتمني له التوفيق وبيريود اخرى ان شاء الله نبداو في التحضيرات
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك محمد السويسي. خلينا نكمل بحاجه تخمم كونه اليوم الراو محمد السويسي في عمل مسرحي وحدك فكرتك
0: وحدي مازال بكري ماذا بيا
1: حلمه
0: سورتو بعد التجربه نتاع بينومي دونك نسلم على اصحابي كل اللي خدمنا مع بعضنا عزيز ماجول وتحية كبيرة دونك ما تنجم تحلك شيء مسرحية كيما هكاكا وتشوف الكونتر بارتي متاع الببليك محليه دونك تنجم كان تشجعك وتخليك تحلم أكثر.
1: بالتوفيق ليك محمد نستناوك نهار 11 سبتمبر في العمل الجديد هذايا لاص شيح محمد خليل البحري في البطولة وضمن الأبطال نلقاو محمد السويسي. راضي على الأداء بنسبة
0: وين؟
1: في الفيلم هذا
0: 70%
1: نسبة رضا محمد وإحنا أكيد بنكونوا في المتابعة والمواكبة كالعادة وكما عودناكم في مختلف الأفلام في مختلف التظاهرات الفنية والثقافية. ضيفنا اليوم في الانترفيو محمد السويسي تلقاه شوية خير كامل على صفحتنا على يوتيوب سينما موجود حاليا على صفحتنا على فيسبوك مزيكا فما
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على مزيكا فما.
1: مازال مكملين معاكم في كوتشوك بلوس على مزيكا فام شوي خير كيما كل نهار ثلاث نحكي وكتب في لي ليفغ. اليوم نحكي على كتاب للبحر الرحالي نلقاوه من أكثر الكتب مبيعا. راجعين معاكم في كوتشوك بلوس.

0: Radio Reloj. 5:00 a.m.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: No es de
1: Reloj.

0: عمرو جيب لو بتحب وصلنا حتى ل 57 دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلوس على موزي كيفي من سلام عليكم يما كنتم في الاستماع سيسرويحكم كنكم في اثنين منسوكم برشا موزيكا منسوكم زيدا كيما كل نهار ثلاث نحكي اكتب هوني في كل جوخ بلوس
1: لي ليفر
0: في لي ليفر. بالنسبة لليوم نحكيو سولون سيريس بوك أحدث الإصدارات في تونس نحكي عليه نوار الملح الفيلم قلت سيء الكتاب هذا للبحر الرحالي الممثل بحر الرحالي بعد كتابه كيف العجيب القارة وجهك كبير نلقاو نوار الملح. وهنا باش نرجع ل 2017 اللي هو نوار الملح عرض يجمع بين فن الحكي والتمثيل يلتقي فيه الممثل بالراوي باش يحكي لنا بلهجة دلجة شعرية خرافة صارت في مدينة الكاف في بداية القرن العشرين وين يتمازج الواقع بالخيال ويأخذنا في رحلة عبر فصول العام الأربعة وين الدور أحداث وعادات وطقوس قديمة في دوار الشيخ الماحي نوار الملح واللي هي خرافة من خرافات الكاف كما شفناها في عمل مسرحي كان من تمثيل صالح النصراوي والبحر الرحالي وريم الحمروني الله يرحمها نص وإخراج البحر الرحالي وفي الموسيقى عالية السلامي. العمل هذايا اليوم نلقاوه كتاب موجود في مختلف دور النشر والمكتبات هو من أحدث الإصدارات بالنسبة لسنة نوار الملح. كنكم مغرومين بالروايات تنجموا تعملوا طلع عليه الكتاب هذايا كتاب ملهم الحقيقة ويحكينا قصة من القصص في الكيف بعد كما قلنا كتابه كيف العجيب كيف نحن نعطيكم فكرة على رواية اللي هي من أكثر الروايات مبيعا حاليا نحكي على حلم الحلزون الأيمن الدبوسي رواية على الحكاية نفسها هل يمكن للتخيل أنه يقودنا للحقيقة وإلى ليه هذا هو السؤال. تجربة سردية جريئة تدفع الحكاية فيها لحافتها القصوى إلى نقطة الصفر أو إلى نهايتها المطلقة إلى قيامة هكا نلقاو يمكن الديسكريبسيون تاع الكتاب هذايا كتاب ما بين الحقيقة والخيال ونحب نلقى بلوتو ليان بين نصوص كتب هذوما سواء حلم الحلزون الأيمن دبوسي وإلا كما قلنا نوار الملح البحري الرحالي بين نصوص كتابات هذوما نلقاو كتابة تنحاز للتفاصيل الصغيرة للشخصيات اللي تلوج يمكن المعنى لحياتها اللي تحول العادي واليوم ينفعنا إلى مساحة للتأمل في الذاكرة في الحلم في الهوية وعلاقة الإنسان بالمكان وبذاته تنجمو تعملوا طلع عليه الزوز كتب هذوما اللي نقترحهم عليكم في الليفر نحكي على البحر الرحالي في نوار الملح وإلا كتاب حلم الحلزون لأيمن إتابوسي
1: الليفر كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام
0: لليفر وصلنا الآخر كولتور بلوس بالنسبة اليوم أنا ببقى لي كم شغلكم باي باي تسبحوا على خير الناس كل نذكركم تلقاه حوارنا مع الممثل محمد السويسي كامل شوي آخر على يوتيوب موزايك فام سينو تلقاه على صفحتنا على فيسبوك. شكرا لكل فريق شكرا الوثق أيوب ودلي معنا في الإخراج نحن نتقابل غدوة في موعد جديد الموعد بالأربعة هنا في كولتور بلوس تلقاه معنا على موزايك فام لو بورتري كيف كيف تلقاه بوكس أوفيس شنو هما أكثر ثلاثة أفلام اللي تفرجوا فيهم التوينس ونعطيكم فكرة مقترحات أفلام ودي سيري كيف كيف وبتبيعها في كولتور أكتو تلقوا معنا أبرز العناوين الثقافية وما تفلتوا حتى شيء في لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك فام الأولى في تونس من 2 للجمعة تلقوا معنا برشا موسيقى تلقوا معنا جديد الفن والثقافة. أنا نقولكم باي باي تصبحوا على خير شوية آخر موعد الأخبار مع حسين إذا بيبي بعد يشيكم شكر بسبب في شكر بسبب في حد من الناس يورك ماي وورد صبحوا على خير.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26/2000 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. والوزارة تدعو الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك سيبونسيون، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 25/2000 و26/2000، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. ووفق بلاغ وزارة الثقافة، يتعين على المترشحين الزاميا تقديم نسخة من الإيداع القانوني ونسخة من شهادة السحب. وبالنسبة إلى دور النشر، يجب استكمال الملف بعقد النشر ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر. الإدارة الجهوية للصحة في القصرين تعلن عن فتح باب تحييد مطالب الشغل لسنة 26/2027 للمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض والشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية فني سامي في الصحة في كافة الاختصاصات والمتحصلين على شهادة مساعد صحي. والإدارة الجهوية للصحة بقصرين تفيد بأن عملية تحيين قائمات الانتظار ستتم بصفة منتظمة سنويا، داعية المعنيين بالأمر إلى تقديم مطالب شغل محيّنة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 31 من ديسمبر 26/2000. تطورت الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني تؤكد تمكنها من اصطياد واحدة من أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي من نوع دايف LD، وذلك عند مدخل مضيق هرمز. وجاء الإعلان الإيراني عقب التمهيد الذي بثه التلفزيون الإيراني حول إصدار حرس الثورة خبرا مهما بشأن عملية صيد نوعية نفذها مقاتلو القوات البحرية في مضيق هرمز. وحرس الثورة الإيراني وضح أن الغواصة الأمريكية الذكية تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات، مشيرا إلى أنه قد جرى تسليمها لصور الجيش الأمريكي عام 25/2000. في بريطانيا، وزير الخارجية إيد ميلاند يعلن اتخاذ حزمة عقوبات ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بريطانيا ستتخذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس.
2: كما تسمعوا في واحد من الناس على موزيك FM، مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من 8 إلى 9. اليوم نحكيوا على مهنة فيها برشا أسئلة وتساؤلات الناس حول هذه المهنة وفضولهم دائما موجود. الطبيب الشرعي، الطبيب اللي يتعامل مع الموت ليس بوصفه نهاية فقط، بل لغز يفهمه كل يوم ويوميا من خلال العلم. أسئلة حول أسباب الوفاة وأسئلة أخرى تكتشفوها تبعا في حلقتنا اليوم مع الدكتور محمد علوش، رئيس القسم الطبي الشرعي في مستشفى شرنيكول وأستاذ في كلية الطب في تونس. محمد، مساء الخير، مرحبا بك.
3: بارك الله فيك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك انت على قبول الدعوة. فقعدوا معنا في الاستماع، هذه الحلقة فيها بتكون حلقتينا، حلقة فيها برشا تفاصيل، فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

0: محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرن نيكول واستاذ في كلية الطب في تونس. قريت مرة عبارة لطبيب شرعي قال الحقيقة شدتني برشا. الطبيب الشرعي بالنسبة اللي هو أكثر إنسان يقدر الحياة، لأنه يشوف نهايتها يوميا يشوف الموت، فيقدر برشا الدنيا أكثر من أي إنسان آخر.
1: صحيح، خطر احنا كل نهار نقوم بعملية تشريح، وفي عملية تشريح ما ثميش تخونج داج معينة، مع انت باش تلقى العمارة بكل، باش تلقى الولاد الصغار، تلقى اللي في ليزادوليسون، تلقى الكهول، باش تلقى الكبار. دوك ما تعرفش تقعد تقول كيش قولوا احنا، هو العمار بيد الله، ما تعرفش وقتاش واحد باش يتوفى. دونك بيسكو واحد ما يعرفش الايامات اللي هو عايش فيهم، اللي سي دو بروفيتي يعمل معناتها الحاجات اللي يشوفهم بهين، واللي يقولوا احنا يحاول كيما نقولوا يعيش باقل ستريس ممكن، باقل البروفيت ولا من الحياه.
0: معنى الحياه مختلف عنكم كطب شرايين؟
1: سيغتينمون، على خاطر احنا مثلا كي واحد يموت له شكون يقعد نهارين ثلاثه يخمم ويقول كيفاش، وشوف عبد مات وكل شيء، وبعد اللي يرجع لحياته العاديه. احنا اليوم تشوف موتى، غدوه الحي تشوف، تقعد ديما تخمم. دونك تولي عندك نظره اخرى مختلفه باعتبار المهنة متاعنا اللي احنا كل نهار نشوف في الموتى.
0: مين هذيك فيش اخترتها؟ من هل هكا الحظ قادك لها، او من الاول كان عندك تساؤلات؟ كنت تتفرج ربما وانت صغير على دي سيري اللي عطاو برشا بهرج للمهنه، شو اللي خلاك دكتور؟
1: هو اللي سيري توا جاوا وقتها، احنا وقت النقره ما
0: صغير
1: تعرف، كانت عندنا كان القناه الوطنيه وفرانس 2 وريون، دونك ما فيهمش برشا. اما الحقيقه هو كي عملت الطب وقت اللي قرينا، هو اول كونتاكت في البروميير غاني ميتين، وقتها نحضروا على التشريح باش نقراو الاناتومي، باش نفهموا الميسكول هذا منين يخرج، منين يعمل ترشنيه، شنو الوظائف نتاعو. دونك اول مره هذه الكونتاكت مع ان كور، معناتها سون في تشوفو. ومن بعد كي قرينا 5 اني ميتين، سيتي فريمون باسيونون، على خاطر في الميتين ليغال تشوف اللي الطبيب الشرعي عنده دور مهم، اللي هو اللي الفي لو بون ما بين الطب والقضاء، فهمت؟ دونك اللي هي هذيك حاجه مهمه ياسر. دونك صحيح ما نداويوش، ما نعطيوش دواء، ما نعملوش عمليات، لكن الدور نتاعك مختلف. دونك شوف سيرتو كيما قلت لكم بلوس قبل، حتى كي تقرا في الجريده يقول لك واحد لقاه متوفي والطبيب الشرعي افاد اللي عنده اصابه هكا واصابه، وهذه قاتله هذه مش قاتله. دونك سي باسيونون كي تقرا الاستاذ اللي قراونا زاد كل اللي يحبوك فيها. دونك انا وقت اللي بعد ما كملت 5 ميتسين، وحنا ما نعملوا 2 تاع الانترنا ونعديو ريزيدانا قبل، ملي حديت ريزيدانا باش نعمل ميتسين ليغال. دونك حتى من بعد كي نجحت في ريزيدانا، نجحت 56 خلطت على لي سبيسياليتي كل. صحابي قبل يسالوني يقول لي شنو باش تعمل، نقول له ميتسين ليغال، يقول لي راك نجحت بالباهي، تجم تعمل اختصاص،
0: تجم تختار اختيار اخر.
1: خلطت على كل شيء، معناتها هما قبل تو ما نعرفش بالضبط، اما قبل كانوا يوفاو الديرماتو والفتالمو والجاسترو من الاول، فهمت؟ والانستيزيريا هكا وقتها اون فوغ. الناس الكل يقول لي باش تعمل ميتسين ليغال، هي راه ما تنجمش تخدم بريفي، هي ما نحب نعمل ميتسين ليغال، خاطر انا قريت ميتسين ليغال، قلت هذه هي الاختصاص اللي نحب نعمله. والحمد لله.
0: شو اللي خلاك تقولها؟ هذا هو الاختصاص اللي حاب نعمله في حياتي.
1: قلت لك
0: غير فكرة انه انت تساهم في العدالة، معناها تساهم في كشف حقيقة.
1: سي فريمون باسيونون، راهو احنا كل كا قدامك، كل معناتها كور قدامك سي ان كا بارتيكولي، ما ثماش واحد يشبه للاخر، فهمت؟ يجيك مثلا حتى جريمة قتل بواحد باغم بلونش، كل واحد عنده ضربة انت فيها، في كل واحدة فيها تفكير، كل واحدة فيها ينبخش، فهمت؟ اللي باش تعملها باش توصل للحقيقة. بخلاف ثم الفولي الاخر متاع الكونسلتاسيون ميديكوليغال اللي نشوفوا فيه الاحياء، معناتها الاعتداءات وكل شيء. صحيح سي با اغريابل باش تشوف كل نهار موت ولا تشوف ضحايا وكل شيء، مي احنا دايوغ في الميتين ليغال ان دي راغ سبيسياليتي، اللي كان ما تحبش تعمل سبيسياليتي ما لازمكش تعملها، خاطر يجيو راهو يجيو احنا دي جون يختاروا ميتين ليغال، يقعدوا 6 يمشيو على روح، يلقى روحه ما ينجمش، فهمت؟ معناتها الناس احنا حناش برشا توا، احنا وصلنا توا نكون 65 طبيب شرعي في الجمهوريه، اول طبيب شرعي
0: فقط،
1: اول طبيب شرعي سي عبد العزيز غشام الله يرحمه عام 1974 اول طبيب شرعي، من وقتها لتوا معناتها 52 عام نجمنا نحصلوا كان 65 طبيب شرعي. دوك ما ثمش برشا اقبال مسي توا تبدلت شويه على خاطر عندنا برشا عندنا 18 طبيب شرعي في الخارج راهو برشا يقبلوهم
0: في فرنسا. انت جودك في وقت من الاوقات اذا كنت في تجربه في سويسرا
1: كنت عامين في لانستيتيو دو ميدسين ليغال في لوزان وعملت معناتها توسكي امبران جينيتيك وبعد قررت باش نرجع خاطر تونس.
0: فهي مهنه يا تحبها يا ما تحبهاش قبل كل شيء.
1: ما تنجمش تنجح فيها كان ما تحبهاش خاطر سي تري دور راهو. احنا انا نحكي لك خاطر هذيك خدمتي ومستانس. اما احنا نشوفوا مثلا لي جون اللي يجيو يعملوا ستاج ثم دو فولي ثم لابروش تكو معناتها كيفاش انت باش تقبل العمل مع الجثه اللي هي نفسانيا صعيبه ويزمك تتقبلها ويزمك تكون مرتاح باش تخدم معها. ثم الفولي الثاني اللي هي المسؤوليه الكبيره اللي عندك خاطر انت واحنا الحاجه الباهيه في تونس احنا من البلدان القلائل اللي الطب الشرعي تابع وزاره الصحه. البلدان الاخرين تلقاها هي تابع وزاره العدليه وزاره الداخليه. احنا مستقلين تابعين وزاره الصحه. دونك يجينا تسخير من عند سيد قاضي التحقيق من عند وكيل الجمهوريه من المحكمه ولا من الفرق المختصه باريكزومبل نتاع العنف ضد المراه والطفل ولا. دونك انت تابع وزاره الصحه لكن الحاجه الباهيه في تونس اللي الساده القضاه عندهم ثقه كبيره فينا واللي هما يعتمدوا رغم اللي هو في الاخر مش يقول لك التقرير ما يقيدش القاضي لكن احنا اللي لاحظوه الحمد لله مستشفى شير نيكول اللي سيد القضاة عندهم ثقة كبيرة فينا دونك يعتمدوا على التقرير متاعنا. وانت كي تجي تعدي على واحد وتقول راهي الضربة هذه قاتلة وراهي الأداة المستعملة كيما هكا سيد القاضي صحيح عنده الأبحاث وعنده سماعات عنده برشا حاجات أما لكن مش يقول لك راهو الطبيب الشرعي قال الضربة هذه كانت قاتلة في صورة عدم تدخل طبي باريكزومبل ولا حاجة. دونك خليه ثم مسؤولية كبيرة. دونك ثم ناس تخاف من الطب الشرعي على خاطر موتة ثم ناس تخاف على خاطر تقول لك مسؤولية كبيرة. احنا التقرير متاعك ينجم يحط عبد في الحبس يجب يكون حتى مدى الحياة أو يبدأ مثلا اغتصاب على طفلة عمرها أقل من 15 أو من 16 عام ولا استعمال آلة ولا ثم حسب القانون. دونك أنت هذو مزوز حاجات اللي يخليو هذاك علاش قلت لك معناتها تكون أنت تحب تولي طبيب شرعي وباسيوني باغ سيت سبيسياليتي ولا لا.
0: وانت هذا اللي صار حبيت تكون طبيب شرعي.
1: الحمد لله حبيت نكون طبيب شرعي وخدمت على روحي وقريت على روحي باش نوصل خاطر زاده باش تبدا عندك الناس عندهم ثقه فيك وكل شيء مش سهله واحد برشا تعب برشا خدمه وديما نحاول نعطيو حقوق العباد وربي يعيننا.
0: واول كونتاكت مع جثه هو كان في فتره القرايه نتصور.
1: باش نحكي لك مثلا قرينا بريمير اني قلت لك نحضروا سانكيام اني كان عندنا زوز تشريح نحضروا عليهم تابع للطب الشرعي لازم أي. لازم نحضروا فيهم لونفي توا عندنا في تاع الميدسين ليغال اللي اكسترا اوردينير كيما تشوفوه في الافلام لونفي المدور هكا واحد اي معمول مليح مليح. دونك تبدا الجثه في الوسط الطبيب الشرعي هو يوريك واحنا دايرين به كيما هكايا يحكي لنا الحكايه يقول لنا راه مثلا هذايا قاوم توفي في دارو دونك تحول السيد وكيل الجمهوريه قال لي الموت مسترب فيها دونك بعث لنا التسخير تحديد ساعه وتاريخ الوفاه هل تحمل اثار عنف ظاهره او خفيه وتحديد سبب الوفاة وكل ما من شأنه أن ينير سبيل العدالة ونحضر معاه في التشريح كل شيء وبعد يورينا قلناه مثلا هذا يعمل جلطة في القلب وكل شيء. هذو مزوز أنا كنت قاعد من القدام هكا عجبتني
0: في أول حصة
1: فهمت. أما لو كنت خاصت من بعد كي نجحت في الـ في الـ في الـ في الـ في ريزدانا نعدي وقتها في بدلتها مش كيما تاو سيستم نعديو في ديسمبر تخرج في مارس ونبداو لو 1 جويي. عاد أستاذ اللي هو الدكتور بن ناصر يعرف لي نحب نعمل ميدسين ليغال وكل شيء قال لي إيه أحضر معايا وقتها ما زالت هي أفريل ماي حاجة كيما هكاكا وأنا في جويلي باش تبدا. حضرت معاه نقول لك أول مرة حضرت في التشريح بعد ثلاثة جمعات ما عودش رجعت. هو يكلم فيها وينك باش ترجع قول له وين باش نرجع تعليش خطرني
0: صادمة كانت بالنسبة لك انت
1: المرة الأولى بالحق مش سهلة
0: شو الصعيب اللي فيها
1: والصعيب اللي فيها اللي أنا قعدت نغزر للجثة وعرفتك اللي يقولش عليه واحد عنده ميت يقولش عليه أنا الميت تابعني فهمت وتوفى وبش يدفنوه وبش يعملوا فرق وانسيت سويت. دونك تدخل في حاجات اللي الطبيب الشرعي ما يزموش يدخل فيها.
0: الصورة هذه كنت عدد قدامك فيها أول جثة
1: حسيت
0: كأنه قريبك من الناس
1: صحيح ألوغكم بعد بشوية تتعلم اللي الجثة هذيك هو كيفاش نقول وإحنا هي ميسيون مهمة عطيها لك السيد قاضي التحقيق ولا وكيل الجمهورية باش تجاوب على الأسئلة
0: لكن بعد باش تفهم المسؤولية اللي عندك. لكن أول مرة حضرت فيها ثلاثة جمعات ما رجعتش
1: خاطر كي روحت للدار قعدت نخمم قلت عرفتك اللي يرجع لك السيناريوهات كل اصحابك اللي يكلموك شبيك ما تختارش هيك شبيك ما تختارش هيك. خطر صعيبه صعيبه مش سهله اللي تتعامل مع الجثث. دونك بعد بشوي بشوي كي رجعت وحضرت قيت روحي سيبهم معناتها نجم نتاقلم وكل شيء. هذايا من الاول وقتها. وبعد واحد جويليا كي بديت بشويه بشويه واحد اللي حتى باهي هو فهمت في
0: شهر. شو اللي خرجك من حاله الصدمه يعني في الثلاثه جمعات الاولانيين بعد ما حضرت اول تشريح لجثه؟ شو اللي خرجك منها صدمه ذيك؟ لانك انت قلت لي ثم برشا تساؤلات جت في بالك، حسيت سيدي يقرب لك، ربما مشهد الموت والتغسيل والدفن والعزاء كل قدامك. من عاش تخيلت بعد الشر على كل عائلتك؟ تخيلت عبد من أقربائك عاش السيتواسيون؟
1: لا هو تتفصلون كنا عنا شكون مات واحد كل شيء وحضرنا في موت وكل شيء، أما مش نفس الحاجة. خطر أنت قاعد بحث الجثة وأنت تعمل في التشريح وتلوج على سبب الوفاة وكل شيء، فهمت؟ أول مرة تعملها
0: كيما تكلم فيك من الجثة حسيت
1: مش تكلم فيه، أما عرفتك اللي تغزر لك وماذا بيك كان جاي هو يقول لك باش مات باش يعاونك، صوف كنتي ما تنجمش يزمك أنت تلقى باش مات مثلا العبد كي نعديو عليه في اعتداء باش يقول لك الظروف اللي صارت فيها وكل شيء، وبعد احنا باش نعملوا تطابق مع اللي باش تلقاوه. هذا لا يلزمك أنت تنطقو، يلزمك أنت تخرج بالوحدة. لكن كيما قلت لك بعتلي خممت أنا كي تشوف أنا خطر نحب نعمل ميديسين ليغال تتفصل سي تخيل الأطباء الشرعيين كل كي بداوا أول كذافر هو أكثر واحد يقعد في بالهم وأكثر واحد هكا يقلق شوية.
0: ربما تصور متفكر كل التفاصيل عن أول جثة العمر والسبب الوفاة
1: حتى أون بلوس سور لو بلان، حتى كيفاش تعمل الأوتوبسي كيفاش معناتها تعمل البريليفمون نتاع العضو هذا والعضو هذا والعضو هذا مهم ياسر على خاطر أنت

0: ما عودتش عشت نفس الحكايه. هما خاطرنا نقول لك احنا باكزومبل برشا وحيد انا من 2003 في الطب الشرعي برشا وحيد تعدي ويجي ويحضر معك المره الاولى يتقلق يغيب شويه وعاود يرجع عاود مره ثانيه ما يجمش يرجع دوك يعرف روحي اللي ما نجمش عم تسلي قال ترجع المره الثانيه مره الثالثه تلقى روحك تنجم وقتها سيد
1: شو اللي يعيق من شنو اللي يعيق دارسي الطب انهم يكونوا في مهنه كما مهنتك الطب الشرعي
0: يعني قلت
1: شو اللي خليهم ما ينجموش يحضروا مره ثم يقرروا ما يكملوش
0: مش هو سي كل واحد وكيفاش نقولوا احنا القابليه نتاعو كيما كيما في مثلا نعرفش انا في اي صدمه واحد يتحمل الصدمه واحد ما يتحملش هذايا واحد يخمم يقول لك لا انا في الاخر انا قريت طب نحب نداوي الاخر يقول لك لا انا نحب نعمل عمليات فهمت دونك يقول لك لا انا في الطب الشرعي مش باش نعطي دواء لا باش نعمل عمليات لا حتى شيء دونك مش هذا اللي انا خممته في مخي في الايديالي حطه في مخه هو مش هو هذا بيدو ثم حاجه اخرى هذا كيما قلت لك معناتها زيد كل نهار تقوم بالتشريح ولا تحضر في التشريح مش سهله سو البلون سيكولوجيك فهمت وخاطر جثث يجيو في برشا حالات ثم جثث تجي متعفنه ثم جثث تجي في حاله معناتها كيما متحدث نتاع القطارات فهمت دونك في مظهر اللي هو يخليه خايب شويه وثم كيما قلت لك في الاخر يخمم بعد تالي كي تكمل التشريح عندك صح عملت تشريح لازم تكتب تقرير والتقرير نتاعك هذا باش يقراوه المحامين باش يقراوه القضاة باش يقراوه الناس كل باش يقراوه حتى العائله ويزمك يجم يقول لك لا احنا خاطر احنا الحاجه اخرى زاد الساده القضاة كي يبدا عنده تساؤلات يعيط لك تعمل تحرير معناتها كي تعمل التقرير نتاعك يزمك تعرف تدافع عليهم بعد فهمت مش سهل معناتها
1: فهي مهنة دكتور محمد علوش ممكن فيها خصوصية في طبيعة الإنسان لازم يكون عنده قولش قسوة ما قلبه صحيح
0: من الأول أما احنا راه قلبنا باهي كما الناس الكل ونحسه كما الناس الكل
1: بالحق ما نعرفش رب بالي يسمع فينا توا يقول لك بالحق يزم شوية حاجات ما تكونش موجوده عند اي انسان
0: صحيح
1: قوه القلب
0: صحيح
1: ايمان بربي زاد
0: سي فري هو كل شيء راهو سي انتو علاش على خاطرك انت معناتها يلزم تكون نفسانيا حاضر لازم تكون بدنيا حاضر لازم تكون علميا حاضر راهو ما هوش ما هيش الطب العادي فهمت دونك ما نقولكش قلبك قاسي ما يزم تحمل يزم تحمل فهمت خطر انت تقول الشيرجيان يشوف قدامه دم كما نشوفه احنا وكل شيء فهمت يبدا عنده مثلا الشيرجيان يبدا عنده ستريس اكثر منا في وسط العمليه احنا كي نعملوا عمليه تشريح ما حناش ستريسي على خاطر عندنا الوقت الكافي صحيح احنا نحاولوا ديما نرجعوا الجثه في اقرب وقت العائله ماك تعرف باش تغسل الميت وتدفنوا كل شيء لكن في وسط العمليه احنا ساعات عمليه تشريح تقعد 6-7 ساعات سيد قاضي التحقيق ونقولوا له راهو يجي مثلا تبدا عنده عده طعنات قداش 80 طعنه 90 طعنه يجي حالات هكا مش برشا مي هذوما كلهم يزمك تاخذ وقتك فيهم فهمت يزم عنده برشا اثار عنف يزم تاخذ وقتك فيهم ساعات يجيك حادث مرور يقول لك راهو ثم ثلاثه وسائل هما اللي ضربوه فهمت دونك انت زاد القاضي المهمه نتاعو هو ظاهر باش ميت لي تروماتيزم اللي صار له لكن الفيكول هذا كيفاش ضرب لي شنو عمل دونك باش تاخذ باش تعطي تقرير مفصل اللي هو يباغف لتي الحقيقة في أقرب حالاتها معناتها فهمت
1: هما الناس عندهم فضول لما يحدث داخل غرفة التشريح لأنه ما أنا جميع تشوف ما أنتم المهنة اللي نسمع عنها ولا نراها وما عندناش الحق نراوها ما هذا احتراما لحرمة الميت طبعا
0: حرمة الميت هذه أول حاجة وديما احنا ونسيست عليها على خاطر تحت ذمتنا لكن زادة بتسيش قاعد التشريح اللي هي تحت ذمة سيد وكيل الجمهورية
1: وهي حاجة أخرى ما ثم القانوني والإنساني والديني كلهم يجمعوا أنه مهنتكم ما نجموش يشوفوها
0: ولا
1: لكن ثم فضول عند الناس باش يعرفوا ماذا يحدث داخل غرف التشريح للأطباء الشرعيين
0: سهل هو في غرف التشريح دونك احنا كيما في قسم الطب الشرعي في شار نيكول هو بيت الاموات موجوده بحث قسم الطب الشرعي خاطر الناس تغلط ما تفرقش ما بين بيت الاموات والطب الشرعي وفيت لا مورغ اللي جيري بار لادمينستراسيون يموتوا فيه يدخلوا فيها الاموات الطبيعيين واللي يصير لهم التشريح واحنا الطب الشرعي ميدسين ليغال هما يطلعونا كان الجثث اللي فيهم تسخير من عند السيد وكيل الجمهوريه
1: هذه حاجه مفروغ منها مش تشريح الا بطلب قضائي
0: صحيح احنا مش احنا نقروا راهو احنا السيد وكيل الجمهورية هو اللي قرر هو اللي قرر يقول هذا نعملوا له تشريح ولا ما نعملوش.
1: شو الحالات دكتور؟
0: ثلاثة حالات
1: فنجم يموت في داره.
0: هم ثلاثة حالات اللي يصير فيها من التشريح. أول حاجة هو

0: الموت العنيف. إيش معناتها الموت العنيف؟ هو تدخل جسم خارجي على جسم الإنسان، كما في جرائم القتل، كما في الانتحار، كما في الحوادث، حادث مرور، حادث شغل. ثم الموت المستراب في أسبابه، كما قلت أنت مثلا واحد القاه متوفي في داره، راهو ينجم يكون موت طبيعي، كما ينجم يكون انتوكسيكاسيون، كما ينجم يكون فعل. دونك السيد القاضي يقول لك هذا موت مستراب في أسبابه، يلزم نعملوا له التشريح. الثالث حاجة هو الموت الفجئي. إيش معناته؟ يقول لك إنسان ساعة قبل الوفاة كان لاباس عليه تحمد، اللي احنا يقولوا له كريس كاردياك، لكن هو بالعين المجرده ما تجيبش تعرف باش مات. دونك يلزموا التشريح. هذو ثلاث حالات اللي سيد قاضي تحقيق الوكيل الجمهوريه اذن فيهم بالتشريح.
1: والعائله ما تنجمش ترفض التشريح؟
0: انا تنجم ترفض، اما وكيل الجمهوريه عمر ما تراجع على التشريح. انا من 2003 اذا كان السيد وكيل الجمهوريه طلب التشريح يصير التشريح.
1: حتى وين العائله رفضته
0: ما تنجمش ترفض، خاطر السيد وكيل الجمهورية هو اللي قرر،
1: السلطة اللي طلبت.
0: وما ساعات ما ثماش تشريح موت طبيعي والعائلة هي تطلب، احنا اللي لاحظوه توا اللي العائلات هما اللي يطلبوا التشريح في برشا حالات.
1: فما موجود برشا حالات
0: هما يطلبوا التشريح باش سبب الوفاة، ولا يقولك ثم شكون صارت له حاجة هكا ولا هكا. دونك هذوما احنا الصباح نوصلوا، كي نوصلوا الصباح نشوفوا شنو ما الجثث اللي فيهم تشريح، تلقى الجثة ومعها التسخير متاعها، هذوكم باش نطلعوهم للقاعة التشريح، وبعد يطلعوا على الطاولة متاع التشريح باش يقوموا الفحص الخارجي، نشوفوا نبداو من الرأس حتى الساقين، نثبتوا ثمشي أثار عنف. احنا نلوجوا ثمشي أثار عنف، ونلوجوا على نقول وإحنا الحالات اللي تعاوننا في تحديد تاريخ الوفاة، معناتها ما هو يبدا يابس هي الجثه تيبس، تبدا من الفم وتبدا هابطه حتى اللي شوفي، نشوفوا الزرقه اللي عنده في الظهر، اللي برشا يغلطوا يمشي في بالهم هذيك اثار عنف، اللي هي الزرقه كي واحد يتوفى الدم عاش يتخثر، دونك باش يتبع الجاذبيه، كي جثه تبدا على الظهر هو باش يبدا من تالي برشا زرقه. قداش من مره يقول لك هذا يقين عنده اثار عنف، لوك هي ماشي اثار عنف، هي
1: زرقيه ناتجه على انه هذيك الدم
0: ولا يتحسر فهمت. دونك هذوكم نشوفوهم احنا على خاطر الزرقيه هذيك في 12 ساعه الاولى تتحول من بلاصتها كان يتم تحريك الجثه بار اكزومبل. دونك نشوفوا احنا باش نشوفوا حسب تقريب ساعه وتاريخ الوفاه، وبعد نشوفوا اثار العنف هذوكم، ومن بعد تالي نقوموا بعمليه التشريح. عمليه التشريح نشوفوا الاعضاء، القلب والرئتين والمخ وكل شيء نشوفوه باش نلقاو شنو سبب الوفاه، كي تبدا مثلا موت مستراح فيه ولا موت فجئي. هذا هو. بعد ما نكملوا نرجعوا الاعضاء في بلاصتهم، نظفوا الميت، نخيطوه، نحطوه في ملحفة، ونهبطوه، نرجعوه للمورك، والعائلة تجي تاخذه من غديك
1: ويكتب التقرير.
0: وبعد بيان سور احنا خاطر جينيرالمون نبداو زوج ثلاثة في التشريح، ما يمشيش واحد وحده، دونك او في غير ميزور ليكزامان اكستيرن نعملوه زوج مع بعضنا، وبعد تالي واحد يلبس باش يعمل التشريح والاخر يقعد يكتب له، وبعد تالي الكونكلوزيون نعملوها مع بعضنا. كي تبدا ظاهرة مثلا لقينا جلطة في القلب نقولوا راه الموت ناتج على جلطة في القلب، كي عنده برشا طعنات باش نقولوا راه عنده 12 طعنة، هذوما طعنات نتاع ديفونس مع تحاول الوحدة نتاعهم، راه الطعنة عدد هذه هي اللي هي صابت القلب، دونك هي القاتلة. فهمت؟ دونك انت والحالة تصير الوحدة، وديما عنا الحالات الصعاب، ونهار الثلاث نعملوا اجتماع تاع الأطباء الكل، مع تقسم الكل، احنا ثمانية أطباء شرعيين ويت سينيور وستة متربصين، دونك اللي معانا لي ريزيدون، نتلموا ونشوفوا لي كا كي سون ديفيسيل، خاطر ثم حالات رغم اللي نعملوا التشريح وما نلقاوش سبب الوفاة.
1: شو اللي صعب تحديد سبب الوفاة دكتور محمد علوش؟
0: أكثر حاجة صعبة هو وقت اللي الجثة تعفن. وقت الجثة تعفن ما عادش تجم تشوف اثار العنف على مستوى الجلده، فهمت؟ يقعدوا الاثار العنف اللي ظاهرين هو على مستوى العظام في السكليت، كان قيد طالعه مكسره ولا حاجه في الجمجمه، فهمت؟ مي سينو كي قد ما تتعفن الجثه قد ما المهمه نتاعنا تولي صعيبه. علاش؟ خاطر حتى تعرفوا اللي بعد مده يولي ما عادش ثم دم، حتى باش تلوج على سموميات اسكو هو تناول ماده سامه ولا لا ما تلقاش، فهمت؟ حتى التعفن هذاك معناتها يخليك تشوف انت وتقول راهو لا غالب ما نجموش نحدوا سبب الوفاه نتيجه التعفن هذايا.
1: في الحاله هذه ما تنجموش، ما
0: نجموش خاطر راهو في بلدان العالم كله في احسن نحيط، صحيح احنا عندنا امكانيات اقل بار اكزومبل مثلا في السوائل نتاع التعفن نجموا يلقاو دي توكسيك فيهم، يقول لك مثلا راهو قينا ما نعرفش انا النوعيه هذا نتاع الدواء، لكن ما يجمش يقول لك اسكو هي مسبب في الوفاه
1: ولا القاتله ولا
0: صحيح، يقول لك راهو الجثه هذه تعاطات الدواء هذا، لكن هذا حتى البره في سويسرا راهو عامين خدمت غاديكا ونقولوا راهو قينا في الجثه في السوائل هذه نلقاو الدواء هذا، صحيح تناول اما ما نعرفوش اسكو هو قاتل ولا مش قاتل. الكميه ما نجموش نعرفوها فهمت. دونك هذو هما الحاجات اللي يخليك ما تنجمش تطلع سبب الوفاه.
1: شو اخر غير حاله التعفن تاع الجثث؟
0: ثم دي مور فونكسيونيل راه ثم موت اللي هو ما فيهش حتى ما يخليك حتى اثر. واحد يموت مثلا يعمل تروبل دو ريتم تعكرات في دقات القلب ما يخليك حتى شيء. ريت هو في المخابر في العالم كل يقول لك ما بين 3-5% ما تنجمش تعرف سبب الوفاة. باش نعطيك احنا مازلنا كي خدمنا عليهم مثلا اللي الصغار اللي توفاو قبل العام بيبيت في اليابان اللي هما متقدمين برشا وكل شيء واحد عندهم حتى فوق 50% من الحالات ما يلقاوش سبب بتاع الوفاة ويعملوا التحاليل الكل. فما حاجات ما تنجمش تعرفهم فهمت تسميو. احنا مثلا نعملوا السموميات نعملوا البحث عن الادويه نعملوا تحليل الخلايا ثم حالات نعملوا فيهم التحليل الجيني لوتوبسي موليكولير اللي احنا في بعض حالات متاحه نجمو نعملوها مثلا كي يموت واحد صغير عمره 20 عام 25 عام ونشكوا اللي هو ثم مرض وراثي لكن ما تشوفوش في القلب معناتها العضو لاباس عليه هما في الليجين هو ثم الميوتاسيون هذيك اللي عطات الاضطرابات في دقات القلب والوفاه. وساعات تعمل حتى التحليل هذاك الموليكولير اوتوبسي موليكولير وما تلقى حتى شيء
1: فوقتها ما تنجمش تكتب
0: وقتها شيء. هو سيد القاضي يقول لك اسكو ثم تدخل وجود لتدخل لطرف ثالث في الوفاه ولا هذا كان في الاخر باش تقول له راهو اللي الموت ماهيش ناتج على سموميات الموت مش ناتج على اي ضربه معناتها من نيبات كروماتيك راهو مغلب الظن هي موت طبيعي فهمت. دونك بالنسبه للسيد القاضي يقول لك ما فماش تدخل لطرف ثالث دونك الدوسي يتم حفظه
1: يتسكر. ثم المهنه دكتور اللي يقولوا عليها انتم اللي تنطقوا الجثه الصامته اللي توفاها الاجل انتم دكاتره الطب الشرعي اللي الجثه تتكلم تحت ايديكم بالتعبير المجازي
0: ولا باش نبغانسيستي بالتعبير المجازي حتى الجثث ما يتكلموش. احنا نحاولوا نتقوهم فهمت احنا نحاولوا نتقوهم. قلت لك كيما قلت لك ساعه ماذا بينا هما كان جاوا يقول لنا راهو مثلا عندي الضربه هذه ولا لكن احنا هذا احنا اللي نقوموا به ونحاولوا ناخذوا المعطيات بكل باش نعرفوا سبب الوفاه والاله وكل شيء معناتها نحاولوا ننطقوهم كما قلت بالتعبير المجازي. هذاك علاش ساعات نعدي وقت طويل معناتها في التشريح باش نعرفوا سيرتو كي بدا مثلا ساعات يجيبونا في عركه وثما ثلاثه من الناس هما اللي ضربوا واحد كل واحد استعمل اله مهم ياسر باش تعرف انت شنية الضربه القاتله وبعد الضربه هذيك شنية الاله اللي كانت
1: الاوريجين المسبب. نبداو بال عفوا سامحني نبداو باول حاجه نطقوا فيها الجثه من عش هذه اول حاجه ولا هي توقيت الوفاه. كيفاش نجمو علميا تحدد توقيت الوفاة دكتور؟
0: هو تحديد الوفاة يعطيك صح على السؤال على خطر ديما تحديد الوفاة راهو تقريبيا
1: الأقرب للوقت.
0: أبش أقول لك مثلا احنا أول حاجة نعتمد عليها كما قلت لك هو درجة الحرارة متاع الجثة نعرفه اللي بعد الوفاة درجة الحرارة باش تطيح متاع الإنسان بيسكو مع ثم البرودكسيون تاع الشالور في وسط في البدن. دونك هذه نعرفوا اللي احنا ساعتين الاولين جثة باش تقعد في نفس درجه الحراره وبعد تطيح درجه كل ساعه حتى 12 ساعه معناتها كي نلقاو جثه عنده 35 درجه معناتها عنده حسب تقريب 4 ساعات من اللي توفى. بعد باش نشوفوا الزرقه هذيك الزرقه فهمت كي ننزلوا عليها وتتنحى معناتها عنده اقل من 12 ساعه من اللي توفى. وبعد التيبس هذاك التيبس يبدا في الفم بعد 4-5 ساعات وبعد يهبط اليدين كي نلقاوها في الشوفي اذا كان الشوفي نحركوها نلقاوها يبسه عنده اكثر من 12 ساعه فهمت. هذوما اللي احنا نستعملوهم. بعد تالي ثم تقنيات اخرين احنا مثلا ما عندناش منهم تقنيات. ثم الناس ياخذوا الماء اللي في العين يعملوا فيه الدوزاج نتاع بعض الاملاح ويقول لهم سي بلو فيابل يقرب لك اكثر او ما يعطيكش بدقه يقرب لك اكثر. وهو قد ما تبعد انت الوفاه تشريح ما نتاع ساعه الوفاه قد ما تولي اصعب
1: مباشره
0: صحيت بعد باش يدخلوا التعفن. التعفن هذاك باش يولي صعيب. بعد لي ثم علم اخر اسمه هو الانتومولوجي ميديكو ليغال احنا ما عندناش
1: تونس.
0: هو هذا العلم يخدم على الحشرات اللي تجي للجثه سي اكستراوردينير.
1: كيفاه يا دكتور؟
0: مثلا الجثه كي نلقاوها متحله منها حشرات دود هذوكم يتم تحليلهم اول حاجه يعطيك قداش عنده من اللي توفى حسب التقريب. يقول لك اسكو هذاك البلاصه اللي لقاوها فيها هي اللي توفى فيها ولا مش كيما واحد توفى في الغابه وبعد يحولوه في برطمان ولا في برطمان وبعد يحولوه. هذاك النجم يعملوا عليه تحليل نتاع سموميات.
1: هذا كل بالحشرات اللي تجمع على الجثة.
0: هذا علم كامل اسمه أنتومولوجي. فهمت؟ بالهذيك الحشرة كي باش تاكل البدن هذاك باش تاكل اللي هو تناوله. دونك تلقى نفكر وقتها في صاحبي هو هذايا اللي خدم واستدعيته ديرنيرمون، جا يقدم في فرانكس بوركيرت ألمانيا توكسيكولوج في لوزان، جا مازال استدعيناه معناش برشا، جا يقدم على الاعتداءات الجنسية تحت تأثير السموميات. وقتها يخدم على الكافيين متى في وسط الوحيد هذو ما يشوفهم ويقول لك هذا يراه كان تناول كافيين، ما عادش يكون دواء فيه كافيين، ولا كان يشرب قهوه قبل ما يتوفى على خاطر الدود هذاك ما يجيبش حاجه من عنده لي سبستانس اللي باش يلقاهم في البدن. دونك شفت علم كامل. احنا هذو مثلا تقنيات ما عندناش منهم، لكن ديما يقعدوا تقريبيا كيما قلت لك. فهمت؟ احسن حاجه اللي هي نعملوا التشريح لو بلوتو بوسيبل. احنا جينيرالمون كان توفى الصباح بكري نعملوها في نهار، وكان توفى العشيه غدوا الحي الصباح. فهمت؟ بعد كي يبدا عنده مده مفقود ولا حاجه، الساده القضاه يقول لك اعطيني حسب التقريب تاريخ وساعة الوفاة. احنا مهم ياسر خاطر ديما في تواصل مع الفرق ومع السادة القضاة، خاطر عندهم الابحاث، هما عندهم لي كاميرات سورفيونس. ريت مثلا في السخانه هذه سي اكستراوردينير، يتوفى 6 متاع العشية، يفيقوا به الغدوة الحي الصباح يلقاها في حالة تعفن كبيرة اللي هي نورمال مون في الشتاء يقعد 3 ولا 4 ايامات
1: بسخانة.
0: بسخانة احنا في الـ في الـ في الصيف هذايا جاوا العائلة قال لك لا كيفاش احنا شفناه البارح وتعفن بالحالة هذه وكل شيء. فسرنا لهم، فهمت؟ قلنا لهم الوحده. وبعد اوزمون هو خاطر هو مش من تونس، دونك كرا في اوتيل في تونس بالسيد قاد التحقيق، بعث لي بتصاور معناتها بالكاميرا دو سورفيونس كيفاش 18h25 طلع للبيت نتاعو. دونك 6:25 دقيقه حي، فهمت؟ وبعد يلقاها غدو حي الصباح الفام دو شومبر، جيت باش نعمل تلقاها متوفيه، ما تلقاها في حاله كل الناس كل تفجعوا يقول قداش عنده هذا. راك هو بالكاميرا راهو معناتها من 6 نتاع العشيه الغدو الحي 9 نتاع الصباح، قداش 6 و9 15 ساعه، ما حيت سخونه برشا 45 و47 درجه. بابو مش ما نعرفش هي البيت مكيفه ولا ما
1: نعرفش،
0: خاطر لوتيل ما متخيلش حاسيلو، اما مش ديتاي كبير هذاك. الجثه في السخانه هذه 47 درجه تعفن غابيدمون، خلي اللي تقعد به قلت لك معناتها هيك. علاش ديما احنا في الطب الشرعي في تحديد ساعه وتاريخ الوفاه نقعدوا تقريبيا؟ ثم دي فينومين اللي يحكموا فيهم، مثلا ثم فرق ما بين عبد ضعيف وما بين عبد سمين، ثم فرق ما بين واحد توفى لابس حوايج ومش لابس حوايج، كلهم هذوما خاطر هو هذاك التبادل اللي باش يصير ما بين جسم الانسان والمحيط الخارجي هو اللي باش يعطيك الحاجات هذوما.
1: انتم دكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شير نيكول، كما قلت في اول حصه تساهموا في اناره العداله خاصه في جرائم القتل. جرائم القتل فيها برشا تفاصيل يعني ساعات معقده. فاول جرائم القتل اللي تعاملت معها كطبيب شرعي تفكر تفاصيلها؟
0: تفكر وقتها وقتها في بون في وانا ريزيدون نتعلم برشا واحد وكل شيء، اما بعدت لي وانت ريزيدون ديما عندك شكون معاك استاذ معاك باش هو اللي بيصح على التقرير انت معاه. من بعد نتفكرها في 2009 وقت اللي عملت بريز دو فونكسيون اسيستون، وانا باش نصح الرابور ويبدا فيه اسم دكتور محمد علوج، واللي انت نهار اخر باش يعيط لك القاضي ويقول لك هكا مسؤوليه كبيره. وقت قعدت الخمسه نتاع العشيه تشريح بديت بكل 11 قتل 5 نتاع العشيه وانا ثبتو عنده برشا تعانيات. وفي وسط معناتها احنا معليش ما بديناش بكري خاطر كي تعرفوا باش نقعدوا برشا في الجثه نعملوا التشريح نتاع الجثات الاخرين باش ما نعطلوش العباد وكل شيء. لكن جرائم القتل احنا نفسروا للعائلات وهم يبداو متفاهمين، نقولوا راهو ياخذ اكثر وقت، راهو باش نعطيه حقه، وراهو ثم سيد قاضي تحقيق يحضر معنا، مساعد كل الجمهوريه يحضر معنا.
1: في التشريح
0: يحضر معنا، في جرائم القتل يحضر معنا، يحضر معنا خاطر هو يحب يشوف ويحب يفهم. الوحده الشرطه الفنيه تحضر معنا زاده في خاطر كل واحد عنده الملف اللي باش يعمله. سيد القاضي يحضر معك باش يبدا عنده هو فكره والتوجهات نتاعو. مهم ياسر الحاجات تلقانا كي نمشيو على عين المكان تلقاه هو حاضر توصل، هو يستدعانا باش نمشي يبعث لنا تسخير. دونك من الفحص مسرح الجريمه حتى للتشريح هو ياخذ في المعلومات ويسالك سؤالات اللي هما مهمين اللي هو باش يفهم الوحده. هذه جريمة قتل قلت لك احنا اونتخ طون بون على من الاول قالوا راها وصارت عركه وواحد كل شيء. ضرب واحد ومشى على روحه. وبعد لقيت عدة طعنات فوق 30 طعنة نتفكر. وبعد جاتنا المعلومة وقت اللي جاء سيد مساعد كل الجمهورية قرروا ثم زوز من الناس وقتها عاد بدأت تصعب الحكاية.
1: زوز من الناس شنو؟
0: الناس اللي ضربوه
1: بيه؟
0: دونك وقتها أنت يلزمك تعرف الضربة هذه شكون الآلة اللي استعملتها. إيش كان عنده مش صعيب ياسر يكون عنده نفس الآلة. دونك كل واحد عنده الآلة متاعه. وحاجة البيه زي كيف كيف الشرطة الفنية كيف ثم آلات يحجزوهم يجيبوهم
1: لنا.
0: خاطر أنت سكينة متاع الغلة كما نقول وإحنا كجويدة اللي طولها 10 سنتي وعرضها ديما سنتي مش كما السكينة الأخرى متاع الحم اللي تبدأ من سنتي توصل حتى الخمسة. فهمت؟ دونك خاطر إحنا نقيسوا الجرح على مستوى الجلدة ونقيسوا العمق متاعه باش نشوفوا الوحدة. دونك وقتها بدأت تصعب الحكاية ويلزمنا نعرف شنية هذه ضربة هذه ضربة هذه. مي بون كيما قلت لك الحاجة الباهية وإحنا الحاجة الباهية زادة في القسم هيك علاش ديما كي تعيط كي تحب شكون يحضر معاك ديما تلقى شكون يحضر معاك. فهمت؟ دونك نكلموا الأساتذة اللي معانا ولا زملائنا يجيو يحضر معاك يعطيك رأي وكل شيء. فهمت؟ دونك هذيك جريمة القتل الأولانية قعدت فيها أكثر وقت وحسيت وقتها بالقيمه نتاع الطب الشرعي. على خاطر في الاخر الحاجه الباهية القاضي اعتمد التقرير نتاعك وقال له راهو ضربه هذه قاتله. وهما بعد نعملوا تقرير تكميلي نقولوا راهو تم جلب زوز آلات واحده عندها الكاركترستيك هذه والكاركترستيك هذه. بالنسبه لي نحن الجرح عدد ثلاثه هو القاتل واللي هو يتطابق فهمت مع الآلة هذه. مقرب بنسير سيد ذاك هو يشدو القاتل لآخر المشاركة في القتل والحكم بعيد برش على بعض.
1: تقريرك هو اللي يعطي الإجابة هو اللي نطق الجثة معناها
0: صحيح
1: هذا اللي اقتلني هذه السكينة اللي قتلتني بمعنى خليكم معنا في الاستماع. الدكتور محمد علوش أستاذ في كلية الطب في تونس ورئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرق نيكول ضيفنا في واحد من الناس برشا أسئلة في علاقة بالتشريح بعالم الطب الشرعي بكل ما يدور به. راجعين بعد الفاصل. حظنا خذاني

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيف الدكتور محمد علوش، استاذ في كليه الطب في تونس ورئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول. قبل الفاصل تحدثت معك على اول جثه شرحتها وكان جريمه قتل. وصلت في الاخر انك عرفت القاتل،
1: الضربه القاتله،
0: الضربه القاتله
1: والآلة المستعمله،
0: والآلة المستعمله، وذيك كانت اول هذيك اول
1: جريمه قتل.
0: اغربهم هذه الاولى، ما اغربهم سي محمد، أغرب القضايا الحقيقة اللي ممكن حيرتك أو قعدت في بالك أو كانت أو نجم تكون كانت جريمة بشعة أنت بذهنك الإنساني وعقلك وضميرك موقف، ما أنا قلت شنو هذا؟ ما أنا
1: معناتها فما جيونا ساعات جرائم بشعة تلقاهم عنده 40-50 ضربة كيما كيكا، فهمت برشا آلات مستعملة ساعات تلقى حتى ينبارتي من سكينة في الجثة ولا حاجة. قلت لك ما انت نستنسوا بهم احنا
0: هذاك متفقين فيه انه بعد في الاخر تولي هذيك حاله يوميه، لكن ربما ثم قضايا وجرائم قتل اللي الانسان فيها يقف عاجز وقت الانسان يقتل امه ولا وقت الانسان يقتل اولاده قبل الطبيب قبل ما يبدا التشريح، ربما زاد في ذهنه برشا احاسيس وتساؤلات، معناها هو في الاخر انسان. معناها
1: صحيح هو يلزمنا دير هذه مهمه ياسر، احنا نفسروها لي ريزيدون، نقول لهم راهو كيفاش نقولوا احنا يلزم تنسى شويه العاطفه، ويلزم خاطر انت كطبيب شرعي راك خبير، معناتها تكون على نفس المسافه ما بين القاتل وما بين الضحيه، ما يلزمكش خاطر كي تلقى طفل صغير مضروب ما تنجمش تقول لا ما نحسش واحد، سي امبوسيبل، معناتها تولي كيفاش نقولوا احنا تدخل بعضك وكل شيء خاطر صغير سيرتو كي بدا وهم بازاج عامين ثلاثة سنين واحد حاجه كيما انا كيكا تدخل بعضك ملائكه نقولوا احنا، فهمت قلقك بيان سور خاطر تحس، لكن تقلقك في وقتها ويزمك تفيق على روحك في ساعه باش تؤدي واجبك كطبيب شرعي. اما ساعات كي تبدا بجريمه قتل مع اعتداء جنسي سيرتو على صغير ولا حاجه بالحق تخليك تتعب نفسانيا وتقعد تخمم فيها. أما كما قلت لك ديما هذايا الجانب الإنساني اللي هو ما تنجمش تنحيه، تنجمش تقول معاش نحسه امبوسيبل، ديما نحسه وديما.
0: وهذه الصورة اللي حبوا يسوقوها لأطباء الطب الشرعي، لو ناس باردين
1: معاش نحسه
0: ما يحسوش لا بالحق خلص منه شوية تسويق معناها في وقت ما، إنه هذه الصورة اللي تطبع عن طبيب شرعي
1: لا ولا
0: بارد ما يحسش
1: ولا لا بالعكس، كيفاش نقولوا احنا عندنا إحساسنا مرهف أكثر، حسوا أكثر على خاطر نشوفوا في حاجات أصعب برشا، معناتها خليك أنت كيف يقولوا بلو سنسيبل أسا دايوغ. احنا كي مثلا أنا كي نتعدى بحذايا حتى في الشارع ولا في سوق ولا في حاجة، تعدى بحذاك طفل عنده ضربة ولا حاجة نقف ديريكتومون، فهمت خاطر هذيك خدمتي أنا. ساعات يجيبونا صغار متعرضين لاعتداء بالعنف اعتداء سوء المعاملة في القانون التونسي يعديهم على الطب الشرعي، دونك بالعكس تولي كي تشوف طفل كيما هكايا تولي تحس أكثر وتولي تحب تفهم أكثر، فهمت دونك. أما كيف قلت لك هذايا الجانب الإنساني اللي عندك، أما ديما كي باش تكتب تقرير متاعك وباش تولي تدخل تولي بروفيسيونيل في المهنية متاعك وقتها يزمك تنسى الحكاية هذوما، فهمت جنرالمون احنا تعرف وقتاش نحكيو فيه هذوما بعد ما نكملوا الغابور تلقانا بالحق تلقانا ملمومين ثلاثة أربعة، وقتها نوليو عرفتك اللي نحكيو لبعضنا ريت والله مسكين والله غاضني والله طفل صغير والله، اما هذا بعد ما كملنا التشريح على خاطر كان باش تدخلهم هذوما في الاحاسيس نتاعك في وسط الخدمه راه باش تضيع الخدمه نتاعك.
0: فما حالات تروح بهم لدارك معناها يقعدوا في ذهنك وعايشين معك نسق حياتك؟
1: يقعدوا، اما انا الحاجه اللي نحاول اللي انا بنحاول ما نروحش بها باش ما تاثرش على حياتي، مثلا في داري عمري ما نحكي على شنو شفت اليوم ولا واحد كل شيء داير. مرتي قدش مرة تتسألني تقول لي جايكم هكا وبعد اللي تمعش تسألني
0: من
1: هي مرت طبيبة هي مختصة شو اسمه ما عادش تسألني وخاطر ساسي غيا اللي تعرف اللي نشوفه فيه احنا نقوله احنا صعيب سيكولوبلون بسيكولوجيك، دونك اني نحكي انا مع زملائي في العمل عندنا بسيكولوج تخدم معنا هي التاهي بضحايا اعتداءات جنسيه ما هي بينا ساعات
0: شنشيله انتم لازمكم زاد متابعه نفسيه
1: لا نحكي لها وتحاول تعاوننا كل شيء. اما احنا ديما نحكي مع بعضنا في الوحده، قلت لك بخلاف نهار ثلاث ديما هكا كي تبدا جريمه ولا حاجه نقعدوا مع بعضنا ونحكيوا، فهمت الجانب العلمي وحده، اما من بعد نحكيو باش نقولوا نفرغوا قلوبنا شويه على خاطر وماذا بيك خاطر اذا كان باش نشوفوا فيه مرام حاجات ثم حتى حاجه تفرح في خدمتنا في الطب الشرعي نقول باش يجيك عبد متوفي ولا بيجيك عبد حي اللي كان متعرض للعنف دونك ثمش حتى حاجه باهيه نقولوا احنا فهمت دونك يسبك انت كي تفوت باب الطب الشرعي اللي شفته كله تخليه غاديك تشوف تولي تخمم في حاجات اخرين خاطر تشوف صغارك ومرتك وعائلتك
0: شيء دكتور
1: ليه بتستنس بشوي بشوي يعني قلت لك احنا الحاجه اللي هي اللي احنا نعمله في معناتها نحكيوا مع بعضنا برشا ونقولوا احنا نحاولوا نهزوا المورال لبعضنا فهمت في في في في القسم وكل شيء بعثي لي سيغي ساعات حاجه ساعات راه نهار على نهار كي تبدا قلت لك معناتها اكثر حاجه تقلقني هما الاعتداء الجنسي على صغار ساعات كي تعدي مثلا كي تبدا في في في العياده الطبيه الشرعيه وتعدي على صغير عرش العمر نتاعه وكل شيء متعرض لاعتداء وكيت عنده اثار وكل شيء كي تروح باش تروح مريض شويه متروح متقلق قلت لك هذا الاولاني اللي باش تحسو بعدتالي تي دو تو ريبروندر باش تقعد بروفيسيونيل تعمل الوحده نتاعك اما ديك تخرج ترجع باش تقعد تخمم وتاثر وكل شيء مي انا قلت لك ما يلزمش زاده تصاحنا انا ما يسالونيش الحاجه الباهيه اللي ستنسو اللي حتى حد ما يسالني على خاطر حتى حد ما نجاوب قول لي اسمع جيكم قول له في بليش تقول لي كيفاش انت رئيس قسم ست مو جيكم منك نسمع مخل حد شي احنا تفصوا عنا سر المهنية بطبيعتنا كأطباء لكن عندنا سرية التحقيق تمام سكريت انستركسيون احنا سادة قضاء التحقيق مش يقعد كل مرة ينبه عليك يقول لك راهو هذا في سرية التحقيق نعرفوها من الأول
0: داخلة في المهنة
1: داير لكوخ سكريت بروفيسيونيل نقريوها في الطب الشرعي يقراوها يقراوها الكل لي زانفيرمي لي تكنيسيان ويقراوها كلية الطب فهمت نقريوهم دونك ما نحكيو في وسط بعضنا وي اما البراء ما نحكيوش ونحاولوا ما نروحوش بالمشاكل هذوما كل
0: لكن الاصعب دكتور عند الطبيب الشرعي انه قد انا في مره من المرات نجم يتعامل مع جثه يعرفها جيدا نجم يكون صديق مش على بعيد حد من العائله هو انسان عرفه في وقت ما هذه مساله صعب المهمه للطبيب الشرعي
1: صعب المهمة داير انصرت لي مرة وقتها هو صاحبي وبديت نعمل في الفحص الخارجي وبعد كلمت الطبيب اللي معايا قلت له بلي ايجي عمل له انت التشريح خطر ما نجمتش في الوقت هذاك نفصل الانساني بالمهني
0: صديقك كان
1: اي صديق صديقي صديقي زميلي فهمت اصحاب الباهي احنا وكل شيء فهمت دونك احنا موجودين تفاصيل الحاجه اللي تقلق شويه ساعات كي نبداو نعملوا جارد نهار لحد نهار لحد كي تبداو لا جوغري ما نجموش احنا في الطب الشرعي في شار نيكولا احنا من قبل انا ورثتها من عند سي عبد العزيز غشاي ومن بعد دكتور منصف حمدون وبعد دكتور منجي زهيوة وقت شديت انا ديما نهار لحد نخدموا ما نخليوش الموتى ما نخليوش الدار الميت بلاش ميت خاطر مش معقول نجيو نهار لحد وقت تولي اصعب المهمه على خاطر ساعات تطيح على جثه وانت وحدك معاك جوست ريزيدون ويزمك تعملها فهمت يعني قلت لك احنا امبار كونتر الحاجه الباهيه اللي في اللي احنا تلمون نشوف في الحاجات هذوما اللي تخلي ليكيب ليسبري ديكيب ديما موجود ديما راهو انا كي نكلم اي واحد نقول له اجي عوضني ولا اجي خوذ ولا حاجه كيما البارح بار اكزومبل كلمت الدكتور اللي معايا قلت له اجا عاون زميلتك مشى ديريكت هو ما نحسبوش احنا نعرفوا اللي كيما نقولوا احنا اهم حاجه اللي احنا نرجعوا العباد لما ليهم باش يدفنوهم والتقارير يكون نتاعنا واضح وسيرتو تري سوليد فيزافي للقاضي
0: لكن رجع لي الدكتور محمد علوش للحاله اللي سمعت بها بوفاه صديقك ثم لقيت روحك كطبيب شرعي انت مسؤول على تشريحه كيفاش كنت
1: ما كنت سايبة قلت لك عملت الفحص الخارجي بعد ما جبش
0: عملت ملي سمعت ملي سمعت
1: ملي سمعت شوف هذوما الأعمار بيد الله والحاجة هذه احنا انا ما نقولش لا وش به مات ولا علاش مات مات سيد تعديدنا هالمرحلة هذه تو السيد قاضي التحقيق اذن بالتشريح خاطر هو موت مسترب فيها مع ذي القاعد متوفي في داره دونك يتم نعمل له التشريح وقتها انا والله وقتها نهار جوخ فغير قال لي حسيلو انتوكا جيت مراسي راسو باش ما لازمني انا نعمل تشريح عملت الفحص الخارجي وكل شيء بعد ما نجمتش. كلمت زميلي قلت له وما في بالك فهكا وهكا وكل شيء. قال لي مثلا حتى مشكله جاء هو عملت
0: تشريط. يمكن شريط حياه صداقتكم تحت قدام.
1: اي ملي شوف ما قلت لك احنا خاطر الجثه نفحصوها على الواجهات بكل معناتها نشوفوا الراس ونشوفوا الكرومه ونشوفوا الستر وكل شيء وبعد نقلبوا من تالي نشوفوا ثم شي اثار عنف معناتها من الدخله الاولى حسيت بروحي مش مرتاح فهمت بون هي ما فيهاش اثار عنف وكل شيء فهمت لكن من بعد ما نجمتش خاطر ما تنجمش
0: صاحبك
1: اي ولا
0: صديقك
1: دونك جا زميلي واحد اخر يعرفه هو اما بون اقل صديقه مني انا وياه فهمت جا هو عمل عمليه التشريح ان شاء الله كيفاش نقولوها معناتها اللي باش يجي باش يجي باش نعملوا له التشريح لكن احنا ثمانيه اطباء دونك نحاولوا نهزوا على بعضنا شويه
0: هيك الحاله الوحيده اللي صعبت عليك فيها صديقك اللي
1: اي خاطر صاحبي بالباهي صاحبي بالباهي فهمت صاحبي بالباهي وتتفصم اني انا ورئيس قسم الطب الشرعي والسيد قاضي التحقيق وكيل الجمهوريه اذن للتشريح ما نجمش لنكلمه ونقول له امان ما غير ما تشرحه ولا نحيله التشريح ما تنجمش خاطر اذا كان السيد وكيل الجمهوريه اذن للتشريح باش يصير
0: لا معك ما نجمتش انك تشرح صح
1: لا ما نجمتش خاطر صاحبي بالباهي وعشره كبيره واحد وكل شيء خاطر مش خفت لا تقرير ما نحطش فيه حاجه ليه ما نجمتش نعمل له التشريح عملت ثاني فحص شفت كل شيء
0: تعديت ايامات صحبتكم قدامك معناها
1: وتعديت كلير شريط كامل اون بليس معناتها كيفاش نقولوها معناتها كلي معناتها بخلاف حتى الخدمه بخلاف معناتها البرا واحد وكل شيء نتقابل وكل شيء معناتها ومده طويله معناتها اصحاب فهمت تصعب عليك
0: انتم البكي عندكم صعيب دكتور
1: اش معناتها
0: معناها بالحالات اللي تشوفوها اليوم يوميا متاع الموت اللي تخلي العائلات والأصدقاء والناس كل معناها
1: نقول لك ما يبكيش
0: تذرف دموع معناها لأنه ذيك طبيعة الإنسان يحزن ثم يصعب عندكم البكاء بحكم قسوة المهنة يوميا
1: لا ولا لا أنا قديش مرة الطب اللي معايا في ترتوف لقيت الخارجية ندخل نلقى الطبيبة تبكي سمعت شنو صار له السيد وليت تبكي نقول له اخرج تن عندي انا فهمت معناتها بالعكس يعني قلت لك احنا ما ثماش استئناس راه
0: وانت انت انا نسال في الانسان تو مش في الطبيب
1: معناتها هاش في كيما الناس
0: في حال صديقك مثلا اللي ما نجمش تشرحه
1: بصير تقلق لي مع تعرف وقتاش معناتها من بعد خاطر هو ديما راهو نقول لك طنق الجثه صاحبي مثلا طنق الجثه ما زالت موجوده كل شيء من بعد فينا وقتها فريمون تولي معناتها حسيت على الاخر وعرفت بخاطر الانسان اذا كان تدفن تعرف اليوم عاش بتشوفه بكله
0: طبعا
1: وقتها هو هذاك اصعب وحده والفرق يقول دايوغ اصعب حاجه في الناس وقت اللي باش يخرجوا الميت باش يهزوه
0: في فرقوه للأبد
1: ولا هذيك هو معناتها وقتها حسيت على الاخر سيبون عرفت اللي الله يرحمه ما عادش باش نشوفوه فهمت وقتها تحس بالحق تعرف روحك اك تشوفي انت معك ظهرت لك عديم الاحساس
0: لا ما قلتش لا ولا لا بالعكس احنا هي هما هو البرنامج اللي يكشف خفايا المهنه وخفايا الانسان زاد كيف نكون في الاخر طبيب شرعي انسان وينير العداله وعنده كاي انسان اخر معناها عنده زاد احاسيس وذاك جانب من الحوار اللي نحكيو فيه وزاد عندنا حلقه اخرى كامله باش تكون موجوده معك الدكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول واستاذ في كليه الطب هذه حلقه اولى مع سي محمد وحلقة ثانية بتكون أيضا ذاتها كيف عن الطب الشرعي فخليكم معنا وموعدنا يوميا كالعادة من 8 ل 9 على موزيك FM

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي في مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. والحرس الثوري الإيراني يقول في بيان قاله التلفزيون الرسمي إن القوات البحرية التابعة له تمكنت فجر الثلاثاء من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية ودعم عملياتي. وجاء الإعلان الإيراني عقب التمهيد الذي بثه التلفزيون الرسمي الإيراني حول إصدار حرس الثورة خبرا مهما بشأن عملية صيد نوعية نفذها مقاتلو القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز فجر الثلاثاء. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في غزة استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة توي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في أحدث موجة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. ومجمع العودة الطبي في مخيم النصيرات بغزة يعلن استقبال 10 إصابات نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على أنقاض منزل مدمر في منطقة أرض المفتي شمال المخيم، فيما استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المبريج وسط القطاع. وفي جنوب قطاع غزة مصادر طبية تؤكد تسجيل إصابات جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس، مؤكدة تسجيل إصابة خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة أرض الليمون جنوبي المدينة. في لبنان قيادة الجيش تعلن اليوم الثلاثاء انقاذ أكثر من 20 شخصا بينهم سوريون ولبنانيون قبالة السواحل الشمالية للبنان بعد تعطل مركبهم خلال محاولة تهريب بطريقة غير نظامية. ويبحث المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان بالقوارب عن حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع يسري في بنت لفهم، ابقوا معنا.
1: في تونس
2: موسيقى فام أقوى الموسيقى.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وثلاثة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معكم التسعة ونص الليل، ونونسوكم بحسن الموزيكا كد لابون يومور، ونسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ومختلف لي فريكونس متاعنا. فكرة هبكم نجموا تتواصلوا معنا ديريكتومون زيد على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. من توا تبدأوا تبعثونا مساجاتكم باش تقترحوا علينا الموزيكا، بعد عندكم بلاي ليست ليكم انتوما، اي نعم تختاروا فيها أحسن الموزيكا كل مرة. الحقيقة نشوفوا لما جوري عرفت الفوت نتاعكم انتم نتاع الستيل اللي تحبوا تسمعوه بالنسبه لليله في بنت لفام. كيف كيف تشاركوا معنا في فك بلاستيك على 23 513 ألف، واتساب موزايك فام. اول واحد كالعاده يبعث لنا ميساج على واتساب ياخو لانديس لو البلاش. ايش قولكم اخويا، من تروز انديس لانديس لولاني يكون عندك انت باش من بعد تجي حاضر امورك مريقله وتكون فرصه اليوم باش تربح معنا الكاش. فرصتك اكبر واكبر، هي نعم برشا فلوس تستنى فينا كالعاده في بنت لفام. كنيوتا كبيره با

تالي السنة فيكم في بنت فيم على زوز مواعيد. أكيد التحدي نيوي نينو على 71-113-1000. تكلمونا من توا تلقاو وائل في استقبال تليفوناتكم. 700 دينار السنة فيكم في التحدي، 60 ثانية نيوي نينو. هل يا ترى فما شكون باش يربح سيد الحكم اليوم ولا ليه؟ لازمكم تكونوا مركزين مليح مليح مليح مليح على خاطر 60 ثانية تربحك 700 دينار اليوم في نيوي نينو 71-113-1000. كان يتباهي الحقيقة في نيوي نينو محترمة ياسر. تكلمونا من توا على 71-113-1000 تربحوا 700 دينار. سهل ياسر العملية، 71-113-1000. وعندكم زيدا واتساب موزايك اف ام 23-513-1000. تبعثونا ميساجات، أول واحد باش يبعث الميساج يدخل في القرعة معانا ويشارك فيه فك بلاستيك وياخو لانديس، لانديس لولاني اللي باش يخليكم اليوم تربحوا وتكونوا مربحين 300 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك. 300 دينار فك بلاستيك، 700 دينار نيوي نينو، مليون كاش من هدي موزايك اف ام اليوم في بنت لفام. الربح ديما موجود خويا، فرصكم موجوده، عندكم زوز فرص باش تربحوا معنا اليوم. ما عليكم كان تشاركوا معنا على واتساب 23-513-1000 و 71-113-1000. مليون كاش يستنى فيكم في بنت لفام. رجعنا للجو، رجعنا للامور بخلاف الموزيكا اللي موجوده اليوم من توا حتى نص الليل. سلام برشا على كامل الفريق معنا، دالي بن احمد في الاخراج، سلام برشا على يسري في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000. عنا زاد الليله ليلة الأبطال، عودة الشامبيونز ليج، عودة الروح في الكورة الحقيقة. شوف لا ليغا ليك اون بريمير ليغ اللي تحب انت عليه، لا لا اسمعني، كل واحدة عندها الشرم نتاعها. أما الشامبيونز ليج كي يتلقاو من أكبر ليزيكيب في العالم كلهم يلوجوا على التروفي. فما ريال مدريد اليوم تلوج على التروفي رقم 16، الماتش كونتر الانتر الميتان 2 بشيء صالح الميرينجي في سانتياغو برنابيو. ماتش الحقيقة فيه مفاجآت كمان، معناها الريال بجوزي مورينيو حتى الانتدابات الجدد الكل، كان من المتوقع انه بتاتر يكون عندها افونتاج خفيف على الانتر على خاطر الانتر الحقيقة عملت سيزون كبيرة برشا عم ناول زادة، ولكن السنين القاوة توا سورتو في الميتان الاولاني المفاجأة، سورتو انه بونتوات متاع زوز أغلاط. البونتو الأول كان عن طريق كيليان مبابي، البونتو الثاني على طريق الكابيتان فيدريكو فالفيردي. وتوا انطلاق الميتان الثاني ريال مدريد لينتر 2 بشيء لصالح ريال مدريد. ليلة الأبطال متواصلة، وليلة الأبطال تشامبيونز ليج العودة كيف كيف. وممتان عندنا دورتموند فيلا ريال 0-0، اف سي بورتو المان سيتي دقيقة 46 كيف كيف 0-0، وليل وبيتيس 2-1 لصالح ليل اللي هو الانترينور نتاعو دافيدي انشيلوتي اللي هو ولد كارلو أنشيلوتي. يتألق الحقيقة مع ليل كسوسوا في الليك 1 ولا حتى في تشامبيونز ليج. اليوم أنا نتابعه أكيد ونعطيكم آخر الأخبار والسكور، وأكيد بعد في سبور إكسبريس مع مكي باش تلقاو آخر الأخبار والسكور فينال بالنسبة للماتشوات هذوما متاع ليلة في ليلة الأبطال تشامبيونز ليج العودة. ريال أنا نتابعه أكيد في الماتش، أنا نتفرجوا في الماتش باش نعطيكم آخر الأخبار والسكور الكل تلقاهم في بنت لفام. لابوني ميغ لازم تكون موجودة أكيد. ونبداو بالموسيقى، حاجة ديسكو مع Purple Disco Machine، دوبامين توت سويت على موزايك FM.

رسالتك على واتساب موزيك اف ام 23513000 تبعثونا مساج ولنديس الاول يكون من نصيب اول واحد باش يبعث لنا مساج هكا تكون لكم افونتاج باش تربحوا بعد شويه 300 دينار في فك بلاستيك برشا فكاش يستنى فيكم كل عاده في بنت لفام لكن توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينغ

0: Jumplink.
1: حسيت رواحكم في كورو متاع أكواجيم هكا فهمت كروس فيتنس حاجة كيما هكايا باش نحكيو على أغنية ولات ليم داير متاع الفيتنس في

ولات انترناشونال هيت ومشهوره داير بالفيديو كليب نتاعها اللي فيه داير فيديو كليب في سال دو سبور اكزاكتومون يعملوا في الفيتنس غنيه الكترو هاوس دانس بوب هكا الحقيقه كمان فيها برشا انرجي وسورتو الفوكل هوك يتسمى قوي برشا. اما السر وراء الفوكل سامبل واللحن نتاعها هو انه ماخوذ من غنيه روك قديمه برشا.

الفوكال هوب والميلودي داير لي نسمعوها في غنية Call on Me هي في الحقيقة سامبل مأخوذ من غنية Valerie للمغني البريطاني ستيف وينوود. غنية خرجت عام 82 وهي في ستيل بوب روك والسينث بوب وكانت عندها داير لمسة حنين قوية برشا. هنا دي جي والبروديوسر السويدي إريك برايد سخدي الفوكال سنيبت والخلينا نقول الريف من الكيبورد نتاع ستيف وينوود عمل عليها لوب وزيد تامبو في الهاوس. السامبل ذي الحقيقة داير عجب برشا ستيف وينوود الداير المغني الأصلي متاع السامبل هذايا لدرجة أنه عاود تسجيل الغنية كاملة على طريقة إريك برايد داير سورتو في الفوكال. نسمعه من الأول في غنية ستيف وينوود يقول فاليري call on me أما في اللوب كمان متاع إريك برايد call on me call on me call on me تقعد تتعاود إبا هنا ستيف وينوود عاود سجلها وهبطها كريميكس رسمي لغنيته فاليري كالعادة نسمعه مع بعضهم.

هني كوميم السامبلينج هو إعادة إحياء اللحن كوميم الأيتيز اللحن جستموم كان في ستيل مزيان برشا من عند ستيف وين وود ولا غنية داير تسمع برشا في اللي كلوب تسمع برشا في اللي سال دو سبور وسورتو الارتيست الأصلي هو ستيف وين وود الغنية كانت اسمها فالوري عجبته برشا الانتربريتاسيون جديدة متاع إريك برايدز اللي ولت اسمها Call on Me.

شيرين تباعا تباعا على موزاي كافيه. متوصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في نيمينينو تحدي على 71 113 ألف. من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة. لكن توت سويت نحكيو ديجيتال في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال

قلنا قبليك باش نحكيو على حاجة غريبة برجة تعمل في بوليميك في عالم التكنولوجيا والتربية. مزيداكم نحن قراب لرونتري العودة المدرسية بالنسبة للصغيرات، أو كان نتمنيه لهم عودة مدرسية طيبة، أما زيدا راهم محظوظين يتسميوا هنا في تونس على خاطر الاي اي كيفاش وليت تستعمل حتى في الأقسام، مش كان باش تساعد على القراية أما تراقب مدى تركيز التلامذة. زعما وين صارت معناها التجربة هذية؟ هاتوا نكشفولكم بعد شوية. أما شنو هي الحكاية ساعة؟

خير نتصور نحكيو على الصين. عرفت انا وين نسمع الغنية دي تجيني فيلم فول الصين العظيم، عرفت ديريكتومون. دونك نحكيو على بعض الاقسام في الصين وليت فما تكنولوجيا جديده يلبسها تلميذ على راسه كيما البوندو. البوندو هذايا فيه ديكابتور او حساسات يقراو الموجات نتاع المخ ويربطوها بابليكاسيون على تليفون ولا البي سي نتاع المعلم او المعلمه باش يشوفوا قداش كل تلميذ قاعد يركز في وسط الدرس. البوندو هذايا فيه هكا وحده اليد من قدام ظاهره تظهر للناس الكل، يتبدل اللون نتاعها. كان التلميذ يركز برشا اللون هذاك يولي احمر، وكان يركز اقل يولي لون ازرق، وكان يكون لاهي برشا يشوش ولا ماهوش لاهي بالدرس اللون يولي ابيض. الفكره هي انه الاستاذ يعرف بالضبط شكون قاعد يتبع معاه وشكون ليه، ويحاول يعاون التلامذة اللي ماهمش مركزين. لكن الفكره هذه الحقيقه على حسب ما فسرناها توا تبان باهيه من بعيد، وقاعده هكا تثير في برشا تساؤلات ومخاوف بالنسبه لبرشا دي بارون، ما زاد لي اسوسياسيون تاع التربيه خاصه فيما يخص خصوصيه التلامذة. فهل هي حاجه باهيه بالحق ولا مجرد مراقبه؟ بوليميك صارت كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو تيك توك، خاصة عند خبراء التربية والخصوصية. الناس اللي مساندين الفكرة متاع هالبوندو هذي اللي بشي يلبسوه التلامذة يقولوا انها تساعد الاستاذ وتخليه يعرف لبرفورمانس متاع التلامذة في وسط القسم وتخليه يعاونهم باش يركزوا اكثر، وهذا نجم يحسن من نتائج المدرسية متاعهم. اما في المقابل فما برشا ناس تقول انها حاجة خطيرة على الاخر وتتعدى على الفي بريفي متاع التلميذ. ترى تخيل معايا التلميذ يحس روحه مراقب الوقت الكل، وهذا باش يخلي عليه ضغط نفسي كبير برشا اكثر ديجا من اللي هو موجود، يولي يخاف يغلط ولا يتلهى، وهذا نجم يعمل له قلق وبرشا ستريس. زيدا فما سؤال مهم برشا هنا اللي هو شنية باش يصير باللي دوني هذوما اللي لمدوهم وسط القسم، وهل باش تتخزن في بلاصه امنه، وهل ممكن تستعمل باش يفرزوا بين التلامذة ويقيموا بطريقه غير عادله؟ زعما وين باش توصلنا التكنولوجيا في التعليم؟ ولينا نحكيو على مستقبل الكامل وين الاي اي باش يولي جزء لا يتجزأ من حياتنا اكثر من توا نتصور. ديجا حتى في الاقسام توا فما برشا دي زابليكاسيون دي لوجيسيال نتاع ذكاء اصطناعي تنجم تعلمنا اللغات ولا تقدم دروس خصوصيه لكل تلميذ وحده، وشي هذا يعاون برشا في التعلم الفردي خاصه في الدار. لكن البوندو الصيني هذايا يطرح سؤال اكبر برشا، وين باش يوقف التدخل نتاع التكنولوجيا في حياه التلميذ؟ هل باش يولي الاستاذ يراقب كل كلمه كل حركة وحتى كل فكرة في مخ التلميذ؟ وهذا يخلينا الحقيقة نخمو ونفكروا بالباقي في نوع المجتمع اللي نحبوا نصنعه، خاصة كي نحكيوا على مدارس وليدات صغار والتلاميذ هذوما اللي من وقتها يبداوا يتربيوا ومن وقتها تبدأ الشخصية متاعهم تتكون. هل نحبوا مجتمع فيه تكنولوجيا تعاوننا ونخدموا بها، وإلا مجتمع التكنولوجيا هي اللي تراقبنا وتتحكم فينا؟ المهم هوكا أنه لازمنا نخمو مليح مليح قبل ما نستعملوا أي تكنولوجيا ونسألوا رواحنا، هل هي بالحق في مصلحتنا ولا مجرد اختراق للخصوصية متاعنا؟

صالح ريال مدريد بونتو تماركا توا دقيقة 76 على طريق كارلوس أوغوستو. بالنسبة للإنتر الماتش مازال متواصل وبعد شوية عندكم 700 دينار تنجموا نتوما تماركيو البونتو على سيد الحكم وتفكوا له كنيوتا على 71 113.

0: كاس وكنراك على مزيكا فام توصلنا للتسعة وخمسين دقيقة 2-1 ريال مدريد لانتر دقيقة 89 بعد أكيد في سبور إكسبريس آخر أخبار الرياضة توتسويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 300 دينار في الكنيوتا يستنوا فيكم والعودة العودة العودة متاع أيمن تو بعد سلموا على أيمن أكيد ولكن فك بلاستيك 300 دينار ديما على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف أكيد انتوما فرصتكم باش تربحوا معنا وتطلعوا شنو باش نقترح عليكم خلينا نسلم على المتسابق معنا جديد أمير مرحبا
2: مرحبا مزيكا فام
0: شنية الأمور يا أمير ومرحبا بسفاقس وبأهالي سفاقس الكل
2: مرحبا بكم حبي نسلم عليكم برشا ديما نتبع فيكم في التاكسي
0: عايشك أمير اسمعني ابعد لنا برك على كان عندك راديو بحذيك محلول ولا حاجة باش ما يعملشك التصفير هذاك ونسمع بعضنا بالكدي وكان حتى وبرلور ماذا بينا نحيلو برلور هو بطبيعته ممنوع في فك بلاستيك مريك الأمير اوكي أمير يعود إليك من بعيد أيمن مرحبا
3: مرحبا بكم
0: شير أمور
3: والله الحمد لله مدام الريال رابع
0: مدام الريال كونتر الانتر 2-1 خويا الحمد لله أيمن وأمير سلموا على بعضكم يلا
2: أيمن شحوالك
3: مرحبا بيك يا خويا
2: وبيك عايش خويا الله يبارك
0: أيمن وأمير أمير من سلب حذيك الحس متاع الراديو ما نعرف شنو بحذيك الحس خات
2: سكرت البيت
0: فوالا جوست ابعد لنا على الراديو ديريكت محكي معانا من التليفون ابعد بالكدي خاطر راه باقي يقعد يكبتي باش نسمعوك مليح يا امير فوالا ما تخسرش فزاده فرصتك هنا معانا في فك بلاستيك خليني نفكركم امير وايمن بقواعد لعبه فك بلاستيك فك بلاستيك 30 ثانية عندكم اليوم باش تشاركوا معانا 30 ثانية باش تربحوا فيهم 300 دينار ينجم يكونوا من نصيب أيمن اللي موصل معانا من البارح وينجم يكونوا زادة من نصيب أمير اللي ينجم يفك بلاست أيمن اليوم ويفك له 300 دينار كيفاش تصير الحكاية سهلة ياسر اليوم تحاولوا تطلعوا الشخصية ولكن أمير ديجا عنده لانديس لولاني ديجا عنده لانديس اللي ماخو بيه لافونتاج على أيمن على خاطر أمير هو اللي بعث لنا على واتساب مزيكا فام أمير شنو هو لانديس لولاني؟
2: لانديس لولاني لاعب كرة قدم أوروبي
0: صحيح لاعب كرة قدم أوروبي هو الشخصية اللي باش تطلعوها اليوم دونك لانديس كالعادة يجيكم على واتساب مزيكا فام باش يكون عندكم لافونتاج أنكم تخموا في عقلكم وفي راحتكم وتحطوا قدامكم لي بوسيبيليتي الكل أوكا على بكري باش تحضروا رواحكم وتنجموا تربحوا معانا 300 دينار اليوم لانديس لولاني هو لاعب كرة قدم أوروبي ولانديس هو متاع الشخصية اللي كان تختاروا زوز أنكم تواصلوا معانا شو معناها تواصلوا كيما أيمن ديجا مواصل معانا من البارح أيمن كان ربح اليوم يلقى روحه يلعب على 300 دينار أما ديجا ربح شطر الكنيوتا يعني أيمن لفيت اللي هز علينا تليفون قال عسلامة وشارك معانا اليوم ديجا ربح 150 دينار مضمونين مريقلين واضحين سي بون على جنب دونك يدخل يلعب مرتاح أيمن هكا ولا
3: الحمد لله
0: يا بيه ديجا ذي افونتاج انكم تختاروا انكم تواصلوا معنا دونك امير راك نجم انت تختار تواصل معنا باش تكون الشخصيه سهله لي زاندي سهلين وتضمن الربح نتاعك ابارتير من غدوه معنا في فك بلاستيك بيان سور عندكم الخيار انكم تختاروا ما تواصلوش تقول لك هاو يزي في الف بركه اليوم 300 دينار او كان طلعت شخصيه سي بون نربحهم ما طلعتش الشخصيه روح للاسف في داية فارغه ولكن ثم انكونفينيون كبير برشا يا امير حتى في حاله انك تختار انك اليوم ما تواصلش معنا هو حتى لو كانت تطلع الشخصية ماكش باش تربح 300 دينار كاملين على خاطر باش تقسمهم مع أيمن اللي مواصل معانا من البارح يعني نتصور أنا 150 دينار نجمو نبنيو عليهم بالكتاب الكتاب دونك أنا ننصحكم أنكم تواصلوا باش الشخصية تكون سهلة والربح يكون أكبر ولكن ديما يبقى عندكم أنتم الخيار أيمن تواصل ولا تكتفي به أيمن مازال مواصل معانا أمير باي برشا أمير وأيمن يختاروا الزوز أنهم يواصلوا معنا والشخصية باش تكون سهلة برشا الحقيقة ديجا أيمن تتفرج في الماتش متاع الريال والإنتر أمير ش عندك مع الكورة
2: لا مش برشا
0: ولكن اسمعني ماتشوات كبار نتصور حتى جوارات كبار نتصور تعرفهم بالكتاب أيوة باهي برشا اليوم باش نطلعوا كيما لانديس لولاني عندك يا أمير لاعب كرة قدم أوروبي معروف دونك هذه ديجا لانديس لولاني
2: ايرلينغ هالاند
0: لا بشويه هذا يا امير مزن خلينا نكملوا لي زانديس ونكمل فصل لقواعد اللعب على خاطر راهو اذا كان جوستومون جاوبني وانا نعطي في لي زانديس راهو وقتها تسمى خسرت نهائيا دونك رد بالك يا امير توا سي بون نبدا امورنا مريك لنركزوا واضحين واضحه كي تولي تكون قواعد اللعبه كيف كيف لو بارلور راهو ممنوع دونك ركزوا مليح مليح يا امير ويا ايمن دونك لي زانديس هما ثلاثه وهاني فكرتكم بقواعد اللعبه دونك بعد لي 3 زانديس اليوم القرعه قالت امير انه هو باش يجاوب يجاوب لولاني دونك يا امير ركز معايا مليح مليح ومن بعد يجي ايمن 30 ثانيه نجموا تعطيو ديريكتومون لسيمي نتاع الجوارات والا تسالوني اسئله وانا نساعدكم نجاوب باي والا لا هذا باش نجم نعاونكم اكيد خليني زيد نفكر مستمعينا لي الماتشوات نتاع تشامبيونز ليغ براتيكمون كلهم وفاو 2 بشي لصالح المان سيتي كيف كيف 2-1 لصالح الريال مدريد كونتر الانتر الماتشوات الحقيقه من بعد تلقاو مع ماكي العوني في سبور اكسبريس اخر الاخبار ولكن الجوار هو شكون باه لانديس ثلاثة يقولوا لانديس الاولاني واللي تعرفوا امير لاعب كره قدم اوروبي معروف لانديس الثاني يقول اللي هو اللاعب هذايا يلعب في ليغ من لي توب 3 الموجودين في العالم يعني ليغ الكبار بون مش نحكيوا على الرابطه المحترفه الاولى ولكن نحكيوا على ليغ الكبار في اوروبا ولانديس الثالث والاخير امير مازال عندك راهو الحس نتاع الراديو يا امير ابعد ابعد بالكدا بالكدا على الراديو ماذا بيك حتى تسكر الراديو سيناره وتولي تخسر ديريكتومون يا امير
2: اوكي
0: فوالا صحي امير فوالا خاطر ماك تعرف تولي ما نسمعوكش مليح ومستمعينا يتقلقوا دونك ماذا بينا حاجه هذه ما تصيرش زيد كيف كيف نعاود لكم لي زانديس هو لاعب كره قدم اوروبي معروف لانديس الثاني هو انه اللاعب هذا يلعب في واحده من لي ليغ لي توب 3 موجودين في العالم ولانديس الثالث والاخير هو انه ماركا اليوم في الماتش نتاع واحد من الماتشات جوستمون اللي موجودين اليوم في الشامبيونز ليغ الماتشات الحقيقه اللي تماركا فيهم على الاقل على الاقل زوز بونت دونك نعاود لكم لي زانديس لاعب كره قدم اوروبي لاعب كره قدم موجود في الليغ توب 3 في اوروبا ولاعب كره قدم ماركا اليوم بونتو في واحد من اقوى الماتشات بالنسبه ليلة في الشامبيونز ليغ شكون الجوار هذيا نبداو مع امير بعد 3-2-1 انطلاق يلا امير كون عندك
2: كيليان مبابي
0: لا ماهوش كيليان مبابي عندك ايمن انت باش تطلع يا نقول لك
3: لعب في طرح الريال
0: لعب في طرح الريال اي نعم عندك امير مازلنا مازلنا 1-1 عندك امير
2: جون ماكاجين
0: لا لا لا عندك ايمن سيع
3: شو اسمه دياز
0: ليه ماهوش دياز قلت لك ماركه عندك اسمعني مازلت فرصه امير وايمن امير تعطيني اجابه الاخرانيه
2: تدريكو فاليردي
0: شكون
2: ديريكو فالفيردي
0: لا لا ذيها ما عنيش ديريكو ما فهميش قال لك سيد الحكم قال لك سيد الحكم جوجل ذي جاوب جوجل غلط في بالك لست تعطيه اسم الجوار صحيح ما هوش اسم صحيح ايمن
3: فالفيردي
0: فيدريكو فالفيردي يا امير يا امير جوجل غلط يا امير يا امير يا امير جوجل قال لك واللو بارلور وش الدنيا الكل سيد الحكم قال لك خويا ميرسي بوكو يا امير اللي شاركت معنا اليوم شكرا ليك للاسف للاسف اسمعني من كان الاقوى من كان عنده المعلومه الصحيحه زيد ايمن مبروك عليك اليوم مبروك عليك 300 دينار ترجع تلعب معنا غدوه 400 دينار موجودين في فوك بلاستيك وشكون ينجم يفك بلاست ايمن ايمن كان عنده الافونتاج اللي هو يتفرج في ماتش الريال والانتر اللي فيه 2-1 لصالح الريال مدريد البونتو الاولاني كانت ماركة عن طريق كيليان مبابي والبونتو الثاني كانت ماركة عند طريق الشخصيه نتاعنا اليوم اللي هو فيدريكو فالفيردي فيدريكو فالفيردي يلعب في الليغ لا ليغا جوستومون واحده من لي توب 3 نتاع الليغ اللي موجودين في اوروبا ولاعب معروف بالكدا بالكدا وكان ماركة البونتو الثاني للريال مدريد شكرا لكم انتم اللي ديما تشاركوا معنا بعد شويه عندكم 700 دينار في مينينا على 71113 الف تكلمونا من تو باش تربحوا معنا الكنيوته الكبيره 700 دينار اكيد موجودين معاكم ومتو فرين الفلوس اسمعني سيد الحكم راهو حاضر وسيد الحكم خبي عنده الكنيوتا معليكم كان تكلموه وتربحوا معنا على 71113000 مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام بعد شويه سبور اكسبريس مع مكي العوني لكن توت سويت الاخبار مع الحسين التبيبي

0: موزيك FM الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة مهر وفارس الإيرانيتان تفيدان مساء اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات قوية في منطقتين ساحليتين في جنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. ومن جانبها شبكة فوكس نيوز الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي نفذ مساء الثلاثاء ضربات عسكرية على ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. وفي المقابل الحرس الثوري الإيراني يقول في بيان مساء الثلاثاء إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين سيتم استهدافها. حرس الثورة في إيران ينشر مشاهد للغواصة الأمريكية غير المأهولة من طراز دايفالدي والتي تمكن من السيطرة عليها عند مدخل مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اصطياد هذه الغواصة الذكية التابعة للجيش الأمريكي مشيرا إلى أنها تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات وقد جرى تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 25 2000. وتعتبر الغواصة الآلية دايفالدي منتجا لشركة أندرويل أندستريز الأمريكية حيث تم تسليم نموذجها الأول في عام 25 2000 إلى وحدة الأنظمة تحت السطحية غير المأهولة التابعة للبحرية الأمريكية. الحوثيون يعلنون مساء الثلاثاء أن الجيش السعودي شن سلسلة غارات في اليمن وذلك بعد هجمات شنها المتمردون على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة أسفرت عن جرح العشرات، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اليد الإيرانية تقف وراء هذه الهجمات. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
0: في تونس.

0: Non-stop music.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق تواصلت الاتفاق مبدئي مع مهاجم إيفواري اسمه ناموري كيتا، عمره 19 عام، ينشط في فريق راسينغ أبيدجان كيف كيف مع منتخب كوت ديفوار لأقل من 20 عام، وبشي جيل تونس في الساعات القادمة لإتمام بعض الجزئيات في المفاوضات وبعدها الإمضاء الرسمي مع الترجي. في النادي الافريقي، المدافع عمر عبد الحق باش يسافر مع الفريق بامكون هالخميس بعد ما تم الموافقه على طلب الافريقي بإعفاء عبد الحق من تربص منتخب اقل من 20 عام. بالنسبه للمهاجم انكانغ باش يسافر زاد مع الكلوب بعد تعافيه من الاصابه. نذكر ان النادي الافريقي يلعب نهار السبت الخامسة ضد جولي با، يبدا دور التمهيدي الاول من رابطه الابطال الذهاب للافريقي 1-0. نواصل مع الافريقي ومتوسط ميدان الفريق سيدو خان موجود في القائمة الأولية المنتخب غامبيا اللي بيش يلعب ضد الصومال وغانا في الجولة الأولى والثانية من تصفيات الكان. في كاس الكاف اليوم بدأت تحضيرات النادي الصفاقسي لمباراة الإياب نهار الأحد ضد شوتينغ ستارز النيجيري مع الأربعة في الطيب المهيري. حصة اليوم شهدت عودة مؤمن الرحماني للتمارين. نذكر أنه سيساس خسر مباراة الذهاب 1-0. بالنسبة للترجي جرجيس، الملاعبية عملوا مع ثلاثة آخر حصة تمارين في تونس قبل السفر غدوة لداكار وين يلعب الفريق نهار السبت الستة ضد ديان بارز. نذكر أنه ترجي جرجيس ربح مباراة الذهاب 3-1. مدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمر رقيق تعاقد رسميا مع بطل بلغاريا الموسم الفارط فريق لودوغوريتس بعد ما تحكي عليه برشا في عديد الأندية. عمر رقيق يختار بطولة بلغاريا. الاتحاد المنستيري على الرسمي على مغادرة لعبه مهدي الجنوني لنادي الاتحاد الليبي لدربه فوزي البنزرتي. الأولمبي البيجي إدارة الفريق فسخت عقد المدافع محمد أمين الذويبي بالتراضي ما بين الزوز أطراف. في رابطة الأبطال الأوروبية انطلاق دور المجموعات الليلة، ريال مدريد يفتتح مسابقته المفضلة بانتصار في مباراة القمة على الإنتر 2-1. كيليان مبابي افتتح النتيجة في دقيقة 14، فالفيردي سغل خطأ كبير للحارس في دقيقة 23 زاد الثاني، وكارلوس أغوستو سجل هدف الإنتر في دقيقة 77. بروسيا دورتموند ربحت فياريال 3-2. اف سي بورتو خسر ضد السيتي 2-0 ثنائية الإيرلينغ هالاند. ليل خسر ضد بيتي سيفي 3-2، وأقبلهم المقابلات اللي انطلقوا العشية. كلوب بروج خسر ضد أستون فيلا 3-2، وإيكاتين ربح لاسك النمساوي 1-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع يسري ودالي وكامل فريق بنت لفهم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

الهجي حبوبة صلاح الفرزيت عبد القادر من عرض النوبة جونا التونسي ديما موجود وديما حاضر في بنة لفام الفوتبول أخبار الرياضة كنت لكم معاه ما كيلعوني أكيد ليلة الأبطال الأولى ومازلنا مواصلين برشا ماتشوات قويين الحقيقة أنا نستنى في ماتش بي جي والبارسا واحد من أقوى الماتشوات اللي موجودين في الفاز دو جروب أكيد برشا كورة تستنى فينا سنين الحقيقة سورتو في ليلة الأبطال تشامبيونز ليج وديما نعطيكم المتابعة الكل في بنة لفام الموسيقى مازالت متواصلة أكيد في بنة لفام 700 دينار زادة يستنوا فيكم على 71 113 ألف في نيمينينا التحدي بعد شوية كي تكلمونا وتدخلوا معنا في القرعة لكن توت سويت Artist Spotlight

ارتست سبوت لايت. اليوم الحقيقه اخترنا لكم انا ارتست اللي ارتست اللي مش اثر بركه في عالم البوب, ولكن كان واحد من اكثر الارتست تتويجا في عالم البوب. نحكيه على اكثر من 100 مليون ديسك تبيعوا فيهم اكثر زيدا سولون سوني ميوزيك اكثر من 115 مليون. زيدا عنده 2 غرامي اووردز, عنده زيدا 3 امريكان ميوزيك اووردز و3 بريت اووردز في المسيره نتاعو. برشا الحقيقه تتويجات اخرين, مسيره كبيره, مسيره وفات عام 2016 وقت الوفاه نتاعو, ولكن يغني من عام 81. نحكيو على واحد من اقوى لي زارتيست دو بوب في العالم, جورج مايكل.

مايكو الحقيقة ملي كان صغير هو كان ياسر مغروم بعالم الموسيقى داير من الأول حتى وقت مازال صغير معناها نحكيو في الخمسينات وقت داير بوه هو اللي كان جاي من الغريس وكان استقر في لونجلتير وقت داير بشوي بشوي لقى روحه زاد جورج مايكو ياسر عنده انفلونس بديز ارتيست كبار نحكيو على ذا بيتلز ديفيد باوي أو تون جون اللي كان يسمعهم داير في المترو متاع لندرا عاش مع الصوت متاعهم عاش مع الموسيقى متاعهم وهذا اللي خلى فيه أثر كبير داير باش من بعد بشوية بشوية يبدأ في المسيرة الفنية متاعه ولكن زاد نحكيه على أن جروب كان من المؤسسين متاعه أن جروب كبير برشا اسمه وام اللي داير أول ألبوم خرج ليه عام 83 ومن بعد داير صارت السيباراسيون متاع وام والمسيرة الفنية متاع جورج مايكل تواصلت لي سنوات وسنوات والنجاحات الكبيرة الكل كانت صارت وجات او فيغيا مزور نحكيو اليوم في ارتست سبوتلايت على جورج مايكل. جورج مايكل لحد عام 2016 داير هو مش كان مغني بركة هو بروديكتور هو اوتور كومبوزيتور انتربريت ولكن البومات والموسيقى متاعو تعرفت ياسر واللي بيرفورمانس موسيكال الكل اللايف اللي صاروا كانوا كبار ياسر نبداو من كولابوراسيون مع اريثا فرانكلين I knew you were waiting for me artist spotlight جورج مايكل.

0: George Michael, Artist Spotlight, هذه Careless Whisper لايف على موزيك FM. ديما للأرتيست اللي تحبوهم وأحسن الموسيقى تلقاوها وتسمعوها في بنت FM. بنت FM دينار اليوم فيني من نوع التحدي 700 دينار تنجموا تربحوهم انتوما كيما كل ليله الكانيوت الحقيقه تتحدوا بها سيد الحكم وتكلمون على 71113000 اليوم هل يا ترى منير يفك الكانيوت ولا لا؟ مرحبا يا منير.
1: سلام اخويا،
0: شنو احوالك وشنو الجو؟
1: والله الحمد لله. سنتي وين هايك؟
0: والله الحمد لله اخوي، انا خديم الحمد لله. والله سفا تقس بي محترم ماني انا ودالي في استوديو وائل معانا في الصدار، انا قاعدين اخويا متونسين بك انت راه
1: عايشك يا
0: رحمتي. عايشك يا منير. منير تعرف عادني وين ينو هكا ولا
1: لا؟ اخويا اول مره.
0: بل اي نعرف اول مره، ما تعرفها كومي؟
1: لا
0: اها هكا تو تربح 700 دينار راني ويني نار ها هكا ولي
1: نورمالمون.
0: يا خويا خليني نفكرك ملا بقواعد اللعبة.
1: لعبة
0: ني ويني نو هي عبارة على دقيقة 60 ثانية، برشا ولا شوية بالنسبة لك انت؟
1: 60 ثانية
0: باهية باهية محترمة جدا، سورتو عاد 60 ثانية 700 دينار عاد تولي هايلة مش باهية برك. باهي برش 60 ثانية لازمك ترد بالك، ترد بالك يا منير، لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نا يس نو أيواه ما ها الكلهم ممنوعين من عن بيت تن بأي لغة كانت. واضح؟
1: واضح.
0: على خاطر راو إذا كانت تقول حاجة فيهم راك تخسر نهائيا.
1: أوكي
0: مريقل؟
1: واضح.
0: اوكي ثم حاجه اخرى زاده يا منير اسمها الانذارات. تحصل على انذار يا منير وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تطول الاجابه باي طريقه كانت، وقت اللي زاد تعاود الكلام اللي انا نقوله لك، مثلا نقول لك لباس منير تقولي لباس، وقت تسمى عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا منير. اي طريقه باش انك تضيع الوقت، تضيع وقت منك 60 ثانيه ثمينه جدا جدا، تتحصل على انذار يا منير.
1: واضح.
0: باه الانذار الاول مرجلي.
1: باه
0: الانذار الثاني ندخلوا في منطقه الخطر.
1: أوكي.
0: والانذار الثالث شنو يصير؟
1: تخرج من اللعب.
0: يوفى الموضوع. يخوف سيد الحكم
1: هذا بنكيجي هذا.
0: اي اسمعني محضر روحه راو يتبع في قواعد اللعبه، هو راو الحقيقه الحقيقه يتبع في قواعد اللعبه. ليه عاد اسمعني راو عنده ثم السمعه ذيك موجوده وآما شوف راهو يتبع في قواعد اللعبه اكهو انت معليك نتبع قواعد اللعبه ترد بالك من الانذارات صحي ترد بالك من الانذارات ترد بالك زادة من انك تقول اي ولا لا خويا 60 ثانية يتعديو مرجلين تربح 700 دينار سهل ياسر عمالي.
1: واضح واضح ان شاء الله.
0: يا حاضر منير
1: ان شاء الله خلنا ناخذ شوي
0: نفس. هاي في حق سمع غنت نفسهم بعض ناي هاي
1: اوكي معك
0: شهيق زفير هاي
1: وانا بالله.
0: هاي خويا حضروا الويحنا ركزوا مركز منير
1: تماما
0: صحيت اي معني حاضر لاي اي حاجه
1: اوكي
0: طيبه مريك الفايده حاضره منير مشيش يا منير تقول اي
1: هذيك ما نعرفهاش
0: مشيش يا منير تقول ليه
1: ما نعرفهاش
0: مشيش تتحصل على ثلاث انذارات يا منير
1: نو
0: طيبه رد بالك هاي منير نبدأ ونيني نا
1: إن شاء الله
0: عايبه نلعب اليوم يا منير على 700 دينار هل يا ترى تكون أنت اللي تفك الكنيوت السيد الحكم ولا لا؟ سيد الحكم اللي مركز اللي حاضر واللي طبق في قواعد اللعبة. يا منير لازم نربحوه الليلة الحقيقة
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله صحيت. سي منير نيني نا على 700 دينار اليوم بعد 3 2 1 انطلاق.
2: هاي شد روحك مليح
0: اتونسيون ني وي ني نو منير
1: معك.
0: اه معايا تسمع فيا؟
1: ايه
2: في البر ما
0: يا منير
2: ليابك
0: انت مش وصيتك
2: الريح في البر ما لدي
0: يا منير عليه وخي اخي مش وصيتك يا منير والله وصيتك قلت لك يا منير مشيش تقول لي عم مشيش تقول لي اي يا اخي انت ايش قلت لي يا منير يا منير عودت لي العم مره اخرى يا منير تخلت خويا منير راي ريت لازمها تركيز فقت بروح منير بالله ولا
1: فقت
0: في اللحظة الأخيرة بون هي في اللحظة الأولى الحقيقة من 60 ثانية ما هلا غالب
1: ما
0: يا منير يا منير عشكو تحب تسلم الليلة
1: سلم على عليك أنت وعلي معاك
0: ربي فضلك يا منير
1: وعلى هزة والكلمني
0: أي وائل وائل في استقوى تليفوناتكم ودالي سيد المخرج سلموا عليهم الكل الكل الكل آه كهو
1: ويرحم والديكم الكل وربي معك
0: يعيشك انت وربي فضلك يا منير ومحليها الانرجي بتاعك واخويا محليك والله الروح الرياضية محليها ونسلم عليك برشا برشا برشا على اهلينا في المهدية الكل ان شاء الله ربي فضلك يا منير وشكرا لكم انتم الكل زادة مستمعينا اللي كل ليلة تكلمونا على 71-113-1000 اما عندكم فرصة غدوة فرصة ما تتفلتش على خاطر غدوة الكنيوتة فيها 800 دينار فيني ويني نا 800 دينار معاهم زاد 400 دينار في فوك بلاستيك 1,200,000 في بنت فيم غدوة زوز فرص عندكم واتساب 23-513-1000 وعندكم زاد 71-113-1000 بالنسبة لنيوينينا فرستين وزوز طرق بالشاركوا معنا يربحوكم غدوة 1,200,000 في بنت لفهم
3: بنت لفهم في الجرعة متسعة للنصف الليل
0: البلاي ليست اللي انتوما تختاروه على واتساب مزيكا فام يظل يسمعني كالترند متاع الثمانينات مشيتوا فيه يظل انتوما اي وتبعتوه على خاطر الغنيات اللي اقترحتوهم الكل من الاخر السيفنتيز اول الايتيز بعد شوية شيك جود تايمز كول ان جانج فريش لكن بديو بذا بي جيز ستاين الايف

0: وام ويك مي اب بيفور يو جو جو. عام 84 اكتشفنا الغنية ذي الثمانينات الترند اللي قاعد تدور داير. وام اللي بومبر بتاعها جورج مايكل اللي قبيليك حكينا عليه في ارتست سبوتلايت. الغنية هي اول غنية داير خلطت وام لليو كي واليو اس تشارتس. غنية معروفة برشا سورتو نقعدوا ديما نتفكروها وترجعنا الحنين للماضي. توصلنا حتى للحداش متاع ليل في بنت لفام. بعد شوية الحسين الدبيبي في الاخبار واحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف الثلاثاء في مقر الوزارة على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرقة الطبية والفنية المعنية. والوزير مصطفى الفرجاني يدعو إلى تسريع استكمال الوحدتين اللتين ينتظر دخولهما حجر الاستغلال في نوفمبر 26/2000 في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، وفي مطلع 27/2000 في مستشفى الهادي الشاكر بصفاقس. دوليا أسعار النفط ترتفع مجددا مساء اليوم الثلاثاء لتلامس عتبة $100 للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب المملكة السعودية من بينها منشآت نفطية. وحقق برميل نفط برانت بحر الشمال المرجعي عالميا مكاسب تناهز 1% ليبلغ $97.92 للبرميل بعدما وصل خلال التداولات إلى $99.46 أمام خام غرب تكساس الوسيط المرجعي أمريكيا. أما المرجعي أمريكيا فسجل $93.3. وكان الحوثيون أعلنوا عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على جنوب المملكة السعودية مستهدفين مواقع تابعة لمجموعة أرامكو في أبها ونجران وجازان إضافة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وفي اليمن مصادر عسكرية تفيد بمقتل أكثر من 500 شخص منذ أطلق الحوثيون الخميس هجوما واسع نطاق. تقول الحكومة المدعومة في الرياض إن هدفه السيطرة على مناطق محاذية لمضيق باب المندب. ووفق عدد من الخبراء الاستراتيجيين قد يؤدي تحكم الحوثيين بباب المندب إلى زيادة الضغوط على المملكة السعودية في مجال تصدير النفط بحرا في ظل القيود التي تفرضها طهران على مضيق هرمز. السلطات الإيرانية تحذر مجددا من أنها سترد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها قائلة إن سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها وإن شركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. نهاية هذه الجولة وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
1: بنت الفم بنت الفم يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: التسعينيات أحسن موسيقى ديما الموسيقى اللي تفكرنا برشا حاجات الحقيقة، تفكرنا ممكن بذكريات محليها، ذكريات مع ناس كبرنا معاهم عشنا معاهم وحبيناهم وعائلاتنا وكل ما ذيك اللي ديما موجودة. إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين. والموسيقى جولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
0: جولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك لايف موسيقى نوستالجيك زادة أما فيرسيون قليل وين تسمعها مرتين كما بعضهم على خطر الغنية كي تتغنى لايف كل مرة مع جمهور كل مرة والأرتيست كيفاش يحس روحه ليلتها بعد شوية ألفيس بريسلي أبا لكن نبدأ بكين Somewhere Only We Know

Winehouse, Love is a Losing Game من الألبوم Back to Black, الألبوم ليجندير بتاع أيمي واينهاوس اللي كان خرج عام 2006, 20 سنة التالي في بنت لفهم. بنت لفهم نرجع للجديد. آدم اللي الحقيقة قعد مديدة غايب على تونس, ولكن عم ناول كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي سولد اوت, وسنة 6 حفلات موجودين في تونس, بينات الحفلات البريفي بينات برشا داير حفلات كانوا موجودين على مسرح قرطاج في مختلف الولايات. آدم اللي ما فماش حفلة ما يعبيهاش قلبي مرتاح.

توفيق تترقى فيا نكون خلطنا الاخر بين تلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9 ونص الليل, وشكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, يسري في الديجيتال, وائل في ستاندار. الرونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت في بين تلفين. التحدي مازال متواصل والربح والكاش موجودين, وتلقاو اكيد لابون يومور واحسن الموسيقى. بعد شويه تلقاو الحسين الدبيبي في الاخبار, لكن قبله كالعاده نختم بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2018, البوم مان اوف ذا وودز للو برانس دو لا بوب. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع جاستن تيمبرليك, Say Something. تصبحوا على خير.

0: هيتس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تقرر إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية لسنة الدراسية 26 و2027 و2000. والوزارة الثلاث وضح في بلاغ مشترك الثلاثاء أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 21 و2000 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب. والوزارة ذاتها تضيف في بلاغ أن انطلاق قبول التسجيلات سيكون يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بداية من منتصف النهار، مشيرة إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض bscolaire.education.tn. وزارة التجديد والإسكان تعلن عن غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس يومي 8 و9 سبتمبر 2026 من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قصد عدد 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس. والوزارة توضح في بلاغ أنه يمكن للقادمين من فرق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البالغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بئر القصعة فالسريعة الجنوبية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حرس الثورة في إيران ينشر مشاهد للغواصة الأمريكية غير المأهولة من طراز دايف ال دي والتي تمكن من السيطرة عليها عند مدخل مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اصطياد هذه الغواصة الذكية التابعة للجيش الأمريكي، مشيرا إلى أنها تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات، وقد جرى تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 2025. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يعلن عزم بلاده بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين. ومن جانبه وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يعلن اتخاذ حزمة عقوبات ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بريطانيا ستتخذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمع تحية لحسين الدبابي كما له.
1: في تونس. طربيات طربيات من الصليل المالي ساعة موزايك FM.